محمد أحمد إسماعيل 1500 ريال. المنفق والباذل والمتاجر مع الله معنا منذ بداية الناس وحتى اللحظة. الوفي مع الله أبو يحيى فقط رحم الله والدي من بداية برنامج الناس وحتى اليوم لم يتخلف أبدا سلام الله عليه. أبو يحيى فقط 45 ألف ريال بدون ذكر الاسم لو سمحت حبا في رسول الله 15 ألف ريال. ألف ألف عين ألف هدية رسول الله 4500 ريال. وصلنا أيضا عبر الزميل العزيز عبد الله الحيفي عبر إسماعيل عبد الوهاب المنتصر من راجية الرضا والتوفيق من الله 2500 ريال. من محمد حسن علي النهاري هدية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 3000 ريال. عبد الباقي عبد الحكيم حسن حيدرة 500 ريال. بدون ذكر الاسم إلى روح والدي ووالدتي وابني 2000 ريال. و1000 ريال أيضا من نفس الجهة أو المنفق أو المنفقة بدون ذكر الاسم 1000 ريال وصلت. بدون ذكر الاسم من المنفقين معنا من باجل سلام الله عليه من باجل 3000 ريال للأسر المتعففة. من أشرف بلال علي محمد الهجامي ما هي الأول مرة من المنفقين أشرف بلال علي محمد الهجامي 4400 ريال. من قاف عين قاف ميم ألف بنية الشفاء ونسأل الله الشفاء لأمي شفاها الله وعفاها يا ربي الله 1000 ريال. و1000 ريال من نفس المنفق أو المنفقة قاف عين قاف ميم ألف وصلت. من عبد الله علي صالح الحلا 2000 ريال. من والدتنا الفاضلة والمتاجرة مع الله المنفقة والباذلة كل الشهر سلام الله عليها انفاق وبذل وعطاء لله أم أحمد 20000 ريال. من أم أحمد 20000 ريال. أيضا المتاجر مع الله والمنفق والباذل لله ولوجه الله لمن يستحقها من المحتاجين والمساكين وكل شهر سلام الله عليه عبد الرحمن علي محمد عبد الرحمن 60000 ريال. 60000 ريال عبد الرحمن علي محمد عبد الرحمن وصلتنا 59650. المنفق معنا أيضا جعفر محمد ضيف الله إسماعيل انفاقا بنية الشفاء 1000 ريال. الباذلة والمنفقة والدتنا الفاضلة سلام الله عليها كل أسبوع بذل وعطاء وإنفاق لله وفي سبيل الله تجارة مع الله أم المجاهد أحمد الموشكي 3000 ريال. بنية الله يهلك أمريكا وإسرائيل والسعودية وأن ينصر مجاهدينا وقائدنا ويحفظهم يا رب أم المجاهد أحمد الموشكي. الراجي عفو الله وغفرانه سلام الله عليه المتاجر مع الله مدى الحياة كل أسبوع 10000 ريال. أيضا من المنفقين معنا بدون ذكر الاسم بنية الشفاء لزوجته شفاها الله وعفاها يا ربي الله وبدون ذكر الاسم هذا الأسبوع 12700 ريال. أيضا انفاق عبر موبايل موني أبو قيس الأقرع 4000 ريال. المنفقة معنا ما هي الأول مرة أم غمدان فقط بنية الشفاء والدواء والدفاع من كل بلاء وبنية إن الله يصلح أولادي ويدي أرزاقهم وإنفاقا في هدية رسول الله أم غمدان فقط من المنفقة معنا 2000 ريال. للمرة الثانية المنفق جعفر محمد ضيف الله إسماعيل انفاقا في سبيل الله لمن يستحق بنية الشفاء وأطلب قراءة الفاتحة شفاء لكل مريض وإلى روح سيدنا محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى آله وإلى روح والدينا ووالديكم 1000 ريال جعفر إسماعيل

أيضا وصلنا أنفاق من والدتنا الفاضلة المنفقة والباذلة لله سلام الله عليها، بذل وسخاء أم يوسف فقط، منها ومن فاعلين الخير أم يوسف فقط، إنفاقا وبذلا وعطاء لله سبحانه وتعالى. هذه المرة 100,000 ريال أم يوسف، 100,000 ريال. للمرة الثانية أيضا خاء عين عين ألف من المنفقين، 2,000 ريال من زين العابدين علي محمد معوضة مني ومن الوالدين، ونسأل من الله الشفاء يا ربي الله، 2,000 ريال. هذا ما وصلنا من الحلقة الماضية الخميس أثناء الحلقة إلى أمس الخميس قبل الحلقة، التفاصيل الأسبوع بما وصلنا من إنفاق من المنفقين والباذلين. كما يصلنا الآن إنفاق عبر محفظة الجيب على رقم برنامج الناس للناس 77-806-8023 77-806-8023 الناس للناس. ترسل إنفاقك عبر محفظة الجيب أو عبر رسالة نصية إلى نفس الرقم، اكتب فيها أريد أن أنفق، وإحنا برد عليك برسالة من خلالها بتعرف كيف توصل إنفاقك، أو عبر محفظة الجيب وفيها ملاحظات تكتب فيها بدون ذكر الاسم أبو فلان اللي تشتيه.

ما وصلنا أثناء الحلقة كالعادة من المنفق والباذل والمتاجر مع الله كل أسبوع. كتب الله أجره ورحم الله والديه رفع الله قدره 10,000 ريال بيرسلها كل أسبوع مقدما 10,000 ريال. أيضا هدية رسول الله من أبو رائد المزعل 2,000 ريال. هذا ما وصلنا أثناء الحلقة، وإحنا بنوضعكم في التفاصيل. وصلنا أيضا من المتاجر مع الله 200 ريال بداية اليوم الجمعة، الأسبوع الماضي 7 أيام كل يوم 200 ريال، واليوم بدأ لهذا الأسبوع 200 ريال. وصلنا أيضا من يحيى محمد يحيى راجح 1,500 ريال، ما هي الأول مرة من المنفقين. وصلنا أيضا في سبيل الله 500 ريال، في سبيل الله 500 ريال. كما وصلنا أيضا إنفاق من ميم عين يا ألف 1,000 ريال 1,000 ريال. وصلنا أيضا هدية رسول الله ولو ما هي كثيرة على قدر الظروف الحالية، وبأن الله يحفظ الوالدة من أبو أمير اللاحجي 1,000 ريال، حفظها الله يا رب يا الله شفاء الله. واللي بينفق لو ينفق 100 ريال 100 100. أنت بتنفق، أنت بتتاجر مع الله، ما تقلقش، المية هذه قد تكون كل الذي معك. أيضا وصلنا من أبو يوسف ويحيى ومحمد وإبراهيم والزهراء، وبدون ذكر الاسم، الاسم ما ذكرتش، ذكرت الملاحظات، 1,300 ريال. وصلنا أيضا من ألف عين قاف ألف 2,000 ريال

لا ما انفاك بدون ذكر الاسم. حاضر، 1000 ريال. هذا ما وصلنا الآن عبر محفظة جيب. هذه التفاصيل كلها للأسبوع القادم بإذن الله. كما وصلتنا رسائل عبر الاسمس من المنفقين، أريد أن أنفق، أريد أن أنفق 5000 ريال بدون ذكر الاسم، أريد أن أنفق، أريد أن أنفق، أنفق معكم ب10000.

SMS. أريد أن أنفق وإحنا برسل لك برسالة من خلالها بتعرف كيف توصل إنفاقك. الرسائل على SMS موجودة وبرد عليهم. اللي عملوا اتصالات غريبة وإحنا بنقول بنستقبل رسائل مش اتصالات, ورغم ذلك لازم ما توصلنا اتصالات. الله الله. إذا لازالت رسائل توصل وإنفاق أيضا بيوصل عبر محفظة الجيب. في سبيل الله وحب رسول الله 2000 ريال جيب إن شاء الله بقراهم الآن.

وصلتنا 2000 ريال من جميل من جمال جميل محمد محسن الجبري. 2000 ريال عبر محفظة الجيبة. وفي سبيل الله أيضا في سبيل الله في الملاحظات 200 ريال. طيب بنستقبل الرسائل وبنقراهن. وضعتكم قبل قليل في تفاصيل الأسبوع ما وصلنا من إنفاق من المنفقين والبادلين خلال الأسبوع الماضي من الحلقة الماضية أثناء الحلقة الخميس الماضي وحتى أمس الخميس قبل الحلقة. إجمالي ما وصلنا من المنفقين الإجمالي هو 376,250 ريال. 376,250 ريال خلال هذا الأسبوع الماضي. والإنفاق كالتالي: أولا قيمة علاجات كالعادة في هذا الأسبوع قدمنا قيمة علاجات لخمس حالات، خمس حالات طارئة. الحالة الأولى أرسلناها رسالة بستة ألف ريال نقد قيمة علاج لحالة من الحالات، ستة ألف ريال. الحالة الثانية قيمة علاج بخمسة ألف وثمانمائة ريال. الحالة الثالثة أيضا بأربعة ألف وخمسمائة ريال. الحالة الرابعة بألفين وثلاثمائة ريال. والحالة الخامسة بألفين وستمائة ريال. هذه الحالات اللي قدمنا لها علاجات خلال هذا الأسبوع بإجمالي 21,200 ريال. من ضمن الإنفاق أيضا قدمنا معونة وهدية، هدية رسول الله، هدية رسول الله لأسرة متعففة جدا جدا، ونقدر نقول أسرتين في أسرة تمام على الحديدة. يعني قدمنا معونة تحت مسمى هدية رسول الله من المنفقين والباذلين والمحبين لرسول الله لهذه الأسرة بواقع 30 ألف ريال لهذه الأسرة، أسرتين في أسرة. أيضا قدمنا في هذا الأسبوع معونة لأحد الأسر المتعففة، سداد جزء من ما تبقى من قيمة عملية. أسرة متعففة عملوا عملية لأحد أفراد الأسرة بقيدين عليهم، اللي كان موجود معنا سددنا جزء من هذا الدين 15 ألف ريال، سداد جزء من قيمة عملية لأحد الحالات المتعففة. وأنفقنا أيضا بفضل الله ثم فضل المنفقين وقدمنا هدايا رسول الله بواقع 10 ألف ريال هذا الأسبوع لكم بفضل الله؟ لثلاثين أسرة، لثلاثين أسرة مستحقة متعففة محتاجة هدية رسول الله بواقع 10 ألف ريال لكل أسرة بإجمالي 300 ألف ريال. في سبيل الله 5 ألف ريال.

إذن إجمالي ما وصلنا 376,250 ريال، وإجمالي ما تم إنفاقه 370,700 ريال. إجمالي الإنفاق 370,700 ريال، المتبقي في الحساب 5,550 ريال. 5,550 ريال عدد الحالات التي تم تقديم المعروض.

مناتسة لها خلال هذا الأسبوع 37 حالة. الحمد لله، فضل الله ثم فضل المنفقين، كتب الله أجرهم، هنيئا لهم ما يقومون به بمفاجرة مع الله، وأخلفهم الله أضعاف أضعاف أضعاف ما أنفقوا. سأل الله القبول يا الله.

أيضا ما وصلنا خلال هذه اللحظات من إنفاق عبر محفظة الجيب على رقم البرنامج 728-682-23 من قاف عين قاف ميم ألف. نسأل من الله أن يحفظ المشاهدين المرابطين ويثبت أقدامهم، وأسأل الله أسأل من الله النظر، والله انقضى النظر بيني وبينكم، وأسأل من الله أن يحفظ الغلط من عندك، ما بش الحاء ما بش حرف الحاء، أن يحفظ أخي المرابط في جبهات الكرامة. حياك أبو علي العولقي، حياك أبو علي. 1000 ريال إلى روح أمي من مشروع صدقة جارية، بدون الإس طبعا، إلى روح أمي من مشروع صدقة جارية 3600 ريال. من ناصر علي محسن الحرازي 894 ريال. 894 ريال، عنا إحنا في 4 ريال هذا، لكن بتجمع. كتب الله أجرك. 894 ريال من ناصر علي محسن الحرازي، إنفاقا في سبيل الله، إنفاقا في سبيل الله في الملاحظات 1000 ريال، هذا عبر محفظة الجيب. أيضا شفاء لزوجتي وحبا لرسول الله 500 ريال. أيضا أبو الأيهم، الإنفاق الأسبوعي أبو الأيهم، بنية الشفاء وبنية الفرج للبلاد والعباد 200 ريال. هذا ما وصلنا الآن عبر محفظة الجيب.

من يوسف أحمد حاتم شلبي 500 ريال وصلتنا الآن. نسأل من الله القبول خالص الوجه الله وبدون ذكر الاسم 3000 ريال.

0: الراجي عفو الله وغفرانه سلام الله عليه، 10,000 ريال انفاق الأسبوع القادم، سلام ربي عليك وعلى بذلك وعطائك. الراجي عفو الله وغفرانه.
1: في خيوط الشمس سرت من وريد الورد فحتى يا أبا.
0: أريد أن أنفق معكم 3,000 ريال بدون ذكر الاسم، بتوصلك رسالة بإذن الله. أريد أن أنفق. يعني كيف برسل عبر محفظة جيب؟ يعني برسل عبر هذا الرقم أو كيف؟ أيوة عبر هذا الرقم، إذا معك محفظة جيب معناها أنك عارف. أريد أن أنفق، أريد أن أنفق، برد عليهم كاملة بإذن الله. وما وصلنا من إنفاق عبر محفظة جيب بنقرها الآن، و الأسبوع القادم التفاصيل كاملة.
1: الإيمان جدد ذلك العهد المؤكد، نحن أنصارك فاسعد يا رسول الله.
0: أيضا ما وصلنا من إنفاق عبر محفظة جيب. الجذيري فقط، الجذيري 1,000 ريال.
1: ونسعد خير خلق الله، الأرواح أحمد.
0: إنفاق في سبيل الله للقوة الصاروخية وإصلاح الجو المسير 1,000 ريال. نفس الشخص، إلى روح والدي ووالدتي، إنفاق في سبيل الله عبركم 1,500 ريال. إنفاقا في سبيل الله 2,000 ريال.
1: كجبين الصبح جئت في خيوط الشمس سرت من وريد الورد.
0: هذا ما وصلنا عبر محفظة الجيب، ونضعكم فيما وصلنا من إنفاق عبر محفظة الجيب. والبعض بيرسل رسالة SMS برد عليه برسالة بطريقة إيصال الإنفاق. أحد المنفقين قال المتبقية في الحساب 400 ريال. الملاحظات يعني ما يشيش نذكر اسمه. 400 ريال متبقية.

0: يا رسول الله.
1: اللي بيوصلني بنوضعكم في سواء رسائل الاس ام اس او حتى الذي بتوصل عبر محفظة الجيب. اريد ان انفق معكم ب 35 الف ريال ان شاء الله وتوصل رساله. اريد ان انفق ب 10000 ريال ابو علي حياك، بتوصلك رساله بطريقه ايصال الانفاق. المخرج مدرينو موجود ما بين بسرش مع النظر للقراءة فقط. صار النظر إبراهيم والله صار 12 سنة هذا الليل هدنا والله. صلى الله الثبات يا الله والعز. أريد أن أنفق ضغط وصلك السارة بإذن الله. أيوة هدية رسول الله باقي هذا الأسبوع. نعم لازلنا في مشروع هدية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلال شهر ربيع الأول حددنا كامل بإذن الله أن يكون الإنفاق والإنفاق من المنفقين وإنفاق البرنامج يكون للأسر المحتاجة المستحقة المتعففة بواقع 10000 ريال هدية رسول الله. من المحبين لله ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله في هذا الشهر الربيعي المحمدي 10000 ريال لكل أسرة.

0: أنت يا أبا الله. أيضا من الإنتاج الذي وصلنا عبر محفظة الجيب
1: منك، فقلنا طالع البدر علينا مرة أخرى.
0: من أبو السرايا مهدي بنية الشفاء لأخي طه، ميم ألف عين صاد ميم، 500 ريال كتب الله أجرك. وشف الله أخوك يا ربي الله، وشف الله أخاك. أريد أن أنفق معكم ب3000 ريال، لا توصلك رسالة بإذن الله.

من ربيع علي 500 ريال عبر محفظة جيب وصلت إلينا. بنستقبل انفاق الآن والصباح والظهر والليل طوال أيام الأسبوع عبر محفظة جيب وعبر الحوالات. اللي بيرسل لكم رسالة بطريقة إرسال انفاق عبر حوالة طوال أيام الأسبوع على رقم البرنامج 7780680023. الكل بيستحمل مسؤوليته، كل من يستطيع أن ينفق لا يتردد بقدر المستطاع أن تكون مساهم أنت أيضا في هذا الربيع المحمدي حبا في رسول الله لتقديم هدية لأسرة محتاجة بواقع 10,000 ريال. وطوال العام بنقدم البرنامج نفسه الناس معونات بقيمة مواد غذائية أو قيمة علاجات للحالات الأشد فقر والأكثر احتياج خلال هذه المرحلة التي بيمر بها الشعب اليمني بسبب هذا العدوان وهذا الحصار وهذا الاستماتة السعودية في زيادة معاناة اليمنيين. بنحاول بقدر المستطاع احنا وغيرنا عبر مبادرات بتخفيف ولو جزء بسيط من معاناة بعض الأسر اليمنية.

أيضا وصلنا انفاق من عبر محفظة الجيبة من مهيبة، هكذا من مهيبة 2000 ريال 2000 ريال

0: الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى. بالرس الحاضر ما تقلش بوصلك رسالة، توصلك رسالة الآن أو بعد الحلقة بطريقة إيصال الإنفاق. أريد أن أنفق، بتوصلك رسالة أنفق معكم ب10,000 ريال. أريد أن أنفق، أريد أن أنفق، أنفق معكم ب1,500 إن شاء الله. الكل بتوصل، كل من أرسل رسالة صادق، إحنا برسل الكل، كل واحد هو وذمة مع الله. تكون صادق مع الله، إحنا برسلك رسالة بطريقة إيصال الإنفاق. وما وصلنا من إنفاق عبر محفظة الجيب بنقراها الآن، وسنضع كل التفاصيل إن شاء الله الأسبوع القادم. مهيب بيقول إنفاقي بنية التوفيق، وفقك الله يا مهيب، قرأنا إنفاقك 2,000 ريال.
1: وإلى الآن ممتاز نحو جيل عظيم.
0: الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى. رقم البرنامج علشان ننتقل إلى المحور الأخير، رقم البرنامج، برنامج الناس للناس 7 7 8 0 6 8 0 2 3. الرقم مرة أخرى 7 7 8 0 6 8 0 2 3. الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى.

0: أعظم الأعمال قربة إلى الله إغاثة الملهوف.
1: واللي من هم دعاة الخير والبذل واصل والكرم والعطاء في اليمن خير.
2: هدية رسول الله من أبو سند الحاضري وصلتنا 500 ريال.
0: حب المحسنين
2: أعظم المحسنين
0: وسام شرف يمكن أن يناله الإنسان، أن يحظى بمحبة الله رب العالمين ملك السماوات والأرض. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
2: من محمد أحمد هادي 100 ريال. 100 ريال محمد أحمد هادي 100 ريال، كتب الله أجرك.

في آخر الأخبار، المجرم ترامب. بريطانيا في مأزق وعلى شفا كارثة، ولديها مشكلة هائلة تتعلق بالهجرة ومشكلة هائلة بالطاقة. شو قلت فارح فيهم ولا كيف؟ في آخر الأخبار، مسيرة إسرائيلية كواد كوبتر تطلق النار شرق حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، وأخرى مسيرة إسرائيلية كواد كوبتر تطلق النار في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

من الأخبار أيضا عبر وسائل إعلام كوريا الجنوبية، الحكومة تركز على تنفيذ مهمة تضمن سلامة الملاحة بمضيق هرمز بدلا من الانخراط في عمل قتالي. في الأخبار أيضا تقرير لصندوق النقد الدولي، تقرير لصندوق النقد الدولي، اقتصاد الإمارات دخل مرحلة الخطر ومرحلة العجز التجاري. ما يعني خسائر فادحة قادمة، والخسائر الحالية لا يمكن تعويضها. والقادم معظم يا الله. المجرم ترامب تعيين مساعد وزير الجيش آدم تيلي وزيرا للجيش بالوكالة. مساعد الوزير عينه وزير لأنهم كلهم بيستقيلوا. إيران بتغير النظام الأمريكي.

0: كنت في مقطع صغير جدا ل الناشط هذا الجاسوس هذا الدوسري تماما اللي شغلوها يمنية طبعا ما عبش أعادوا تأهيلها مثل ما قال الدكتور أحمد أعادوا تأهيلها في جزيرة أبستين ولم تعد تحمل من شكل ولا قيم ولا دين ولا عادة اليمنيين. اسمعوا ما قالته أمام الكونغرس. اسمع.
1: لفهم التهديد علينا أن نفهم من هم الحوثيون. إنهم مجموعة متشددة من الزيدية يعتقدون بأنه في مهمة إلهية وذلك يتضمن تدمير إسرائيل وتحرير القدس.
0: شوفوا على تهمة مجموعة من الزيدية يشي يحرروا القدس وينهوا إسرائيل تدمير إسرائيل وتحرير القدس هذا تهمتنا. يا الله يا الله والتهمة. بنعلن قد رفع اليهودي من اليهودي داخل مجلس الأمن صرخة الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام. ما هو التقرير الجديد الإيجيبتي؟ الجديد فيها في شكلها بس أعادوا تأهيلها من الحجاب الآن مكشوفة الرأس بالنظارات باللبس لا عادي يمنية لا عادات ولا دين ولا أخلاق ولا شكل ولا قيم ولا شيء

إذا نعيد ونكرر ونقول الله الله في الوعي، الله الله في الوعي، الله الله في الوعي. منظومة مدري شغلوها واصل واصل، مش هذه المرحلة بس، دائما استسقاء الأخبار من المصادر الرسمية، بلاش العنتريات في مواقع السوشيال ميديا، بلاش السبق والسرعة بإعطاء المعلومات والتفاصيل، خليك أن جاهز أول ما يتم الإعلان من مصادر رسمية انشر وشارك معركتك في جبهتك الإلكترونية، لكن بوعي مثل المجاهدين ملتزمين بأوامر القيادة، وأنت في جبهة أيضا إلكترونية عليك أن تكون كالمجاهدين، صبر وثبات ووعي. متى تتحرك؟ عندما تأتي الأوامر، والأوامر لك هو عندما يأتي الأخبار الميدانية من المصادر الرسمية.

0: سامعين الكلام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة من فترات يمن الصمود. في ختامها لكم أجمل وأزكى التحايا كما هي منا ومنكم إلى رجال الله سلام الله عليهم، إلى جند الله المجاهدين في كل الجبهات وفي كل وحدات الجيش والأمن. حفظهم الله يا رب يا الله، نصرهم الله، أيدهم الله، أعانهم الله، وسدد الله رمياتهم، ثبت الله أقدامهم.
1: السود بقينا والتقينا بالمراقي في الحياة، السود لنا الله والسماء والكون والعالم.
0: تحية لكم أيضا من طاقم هذه الليلة: عبد الله شرغة، محمد سنهوبة، أحمد عامر، عبد الدعوس، عبد الكريم العوام، سميع عز الدين تقي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، سليم الحميدي. جمعتكم مباركة، والرحمة والخلود للشهداء، الشفاء العاجل للجرحى، والحرية والفكاك للأسرى، والعودة بالسلامة للمفقودين، والرحمة والمغفرة لأمواتنا وأمواتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى النصر والعزة والكرامة والإباء والحرية والاستقلال للجمهورية اليمنية ولكل محور الجهاد والمقاومة. طبعا أسأل من الله سبحانه وتعالى ومن كل المستمعين الدعاء بالشفاء العاجل يا ربي الله لعميد الجرحى أستاذ عنتر البعداني، اللي خاض اليوم وخرج من معركة علاجية بعد عملية جراحية كبيرة، رقم العملية رقم 41 عملية جراحية، لذلك هو عميد الجرحى. سأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد وسورة الإخلاص والفاتحة وسورة الإخلاص بنية الشفاء لكل الجرحى وعميد الجرحى الأستاذ عنتر البعداني.

إلى روح والدي الطاهرة رحمة الله تخشاك أبي وأسكنك الله فسيح جناته، وروح أيضا والد الزميل إبراهيم عباس الحميضة أسكنه الله فسيح جناته وتغمده الله بواسع رحمته، ونهدي ثواب كل ما نقوم به إلى أرواحهم الطاهرة، كما هي أيضا إلى روح الشهيد معمر حسين الحضري رضوان الله عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى بسورة الفاتحة والإخلاص توسلا إلى الله سبحانه وتعالى، ثم إلى روح نبينا وآل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله، أن يشفي الوالدة شفاء عاجلا يا رب يا الله.

البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نواصل الحديث في الجانب القيادي العسكري للنبي صلوات الله عليه وعلى آله، وقد وصلنا في الحديث إلى مواجهة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لليهود. كان في المدينة 3 قبائل يهودية. حينما هاجر الرسول صلوات الله عليه وعلى آله إلى المدينة، وجد أن هؤلاء اليهود لهم سيطرة كبيرة فيما كان يسمى يثرب، فهم الذين يسيطرون على الجانب الاقتصادي إذا صح التعبير. هم المسيطرون الأساسيون على الزراعة وعلى التجارة وعلى الجانب الحرفي الصناعي، وبالتالي كانوا يشكلون خطورة كبيرة في سيطرتهم على الأمة، وأيضا في أنهم يشكلون عدو داخلي يمكن أن يكون رأس حربة لأي عدو خارجي، فهم يشكلون خطر كبير. جاء الإسلام ليحاول احتواء اليهود ويشدهم إلى الله، يجعلهم يؤمنون بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله، يعرض لهم موسى والأخيار من بني إسرائيل، بمعنى أن هناك عوامل تقربهم إلى الإسلام كبيرة، ولا يوجد لليهود أي مبرر أن يكفروا برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. القرآن لا يختلف مع التوراة مصدقا لما بين يديه، كما قال الله الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لا يختلف مع الأنبياء، إنما يعرض ما كان عليه حال الأنبياء ويقدم أنبياء بني إسرائيل بشكل واضح. فكل العوامل في الإسلام وفي القرآن عوامل تقرب بني إسرائيل من الإسلام، لكنهم رفضوا. كما قلنا، هذه 3 القبائل اليهودية في المدينة كانت مسيطرة بشكل كبير على واقع العرب، على الأوس والخزرج، وبالتالي فإن الإسلام، فإن القرآن، فإن التوجيهات الإلهية والحكمة النبوية تستدعي أن يزول هذا الخطر، لأنه يمكن أن يتنامى، يمكن أن يتكاتف، يمكن أن يتوحد توجه اليهود لضرب الإسلام، وعندها سيشكلون خطورة كبيرة. كانت أقرب القبائل أو مساكن القبائل اليهودية إلى مساكن المسلمين هي مساكن بنو قينقاع، الذين كانوا عبارة عن تجار وعبارة عن حرفيين يعملون في صياغة الذهب والمجوهرات، وسوقهم تعتبر أكثر سوق يرتادها الأوس والخزرج. ولذلك نجد أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وجه أول ضربة لليهود لبني قينقاع. المواجهة مع بني قينقاع كانت أول مواجهة مع الجماعات اليهودية في المدينة. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عاد في العام 2 للهجرة في رمضان من غزوة بدر، والمسلمون نفسياتهم مرتفعة ومعنوياتهم قوية بعد أن انتصروا في أول صدام عسكري بينهم وبين قريش، وقتلوا 70 من كفار قريش وأسروا 70. في شهر شوال بعد رمضان مباشرة ذهبت امرأة مسلمة إلى سوق بني قينقاع، فعمل اليهود على كشف عورتها، فكان هناك أحد المسلمين أخذته الغيرة فقتل اليهودي الذي كشف عورة تلك المرأة، فتجمع اليهود وقتلوا ذلك الرجل المسلم. وهنا جاء الرد من الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، ليقدم لنا الرسول منهجية كيف يتم التعامل مع اليهود. التعامل مع اليهود يتم أنه عندما يكون منهم أول ناقض للعهود، أول قضية غدر، أول قضية خيانة، أول ما تبدر منهم أشياء مخلة، يجب أن يوجه إليهم الإسلام وأهل الإسلام أكبر وأقوى ضربة. هذه هي منهجية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. الرسول حشد الناس وتوجه لمحاصرة بني قينقاع، وكانت خطورتهم كما قلنا بني قينقاع أنهم أقرب الناس إلى المدينة، إلى مساكن الأنصار، ربما يعرفون حتى مساكن الناس بيتا بيتا، ويعرفون حتى بيت رسول الله ومكان رسول الله والطريقة التي يسلكها رسول الله وهكذا، فهم يشكلون خطورة كبيرة جدا. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله توجه بالمسلمين لمحاصرة بني قينقاع، وبقي محاصرا لحصونهم، لأن اليهود دائما لا يسكنون إلا في حصون ولا يقاتلون إلا من ورائها. حاصرهم النبي 15 يوما أو ليلة، وهذا يؤكد لنا أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ضرب اليهود على هامش حركته الجهادية، 15 ليلة فقط.
استسلم بنو قينقاع فحكم عليهم الرسول بالإجلاء بدل الاستئصال، أن يذهبوا أن يغادروا المدينة. فغادروا وذهبوا إلى الشام، وعندها هنا منطقة كبيرة أصبحت متسعة للمسلمين، أمن السوق وأصبح السوق ملكا للمسلمين، الجهة التي كان يسكنها بنو قينقاع أصبحت مكان يرتاده المسلمون ويسكنه المسلمون. أيضا هنا أمن المسلمون من جهة كانت يمكن أن تشكل جبهة عليهم داخلية ورأس حربة لأي جبهة خارجية. حينما يتأمل الإنسان واقع الأمة الإسلامية في هذا الزمن، كم لهم يقاتلون إسرائيل أو يواجهون إسرائيل ولم يستطيعوا أن ينتصروا عليها لأكثر من 77 عام، بينما الرسول بقي 15 يوما وأزال بنو قينقاع. أيضا حينما يتأمل الإنسان كيف أن رسول الله تحرك ليجاهد وليضرب اليهود لأنهم كشفوا عورة مرأة مسلمة واحدة. الأمة الإسلامية تتفرج هذه الأيام على المشاهد التي تعرض للنساء الفلسطينيات الأسيرات في سجون الاحتلال في سجون الصهاينة، ليس فقط كشف عورة بل إهانة، إذلال، اغتصاب. يدخل بن غفير ذلك المجرم ليهين نساء الأمة ويوجه إهانة إلى كل مسلم، لأن تلك الإهانة هي عبارة عن وصمة عار في جبين كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو يتفرج على تلك المآسي. تقول بعض الإحصائيات أن اليهود قد أسروا من عام 1967 إلى تقريبا عام 2024 أكثر من 80,000 مرأة مسلمة، بينما رسول الله تحرك لمرأة مسلمة واحدة كشفت عورتها. إذن هنا يتأمل الإنسان ويقارن بين واقعنا، أين نحن من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله؟ كم هناك من نساء يقتن، يسجن، يغتصب، يهن أسوأ حالات وأنواع الإهانة من بنات الإسلام والمسلمين. منهن من يصرخن وينادين في هذه الأمة وليس هناك من يجيب. كم من فلسطينية يضربن على أبواب المسجد الأقصى وفي الخليل وفي غيرها. كم هناك أيضا من نساء تكشف عوراتهن في أوروبا، في بلدان كثيرة تذهب مرأة مسلمة متحجبة متسترة، فيأتي الجيش هناك في هولندا في سويسرا في النرويج في بريطانيا في غيرها ليقلع حجابها ويكشف عورتها، مثل ما عمل ذلك اليهودي. والأمة تطأطئ رأسها وتسكت وتخضع، ولا يمكن أن تتجرأ أن تقوم بأي مواجهة لأولئك. إذن هل الأمة لا زالت مقتدية بالنبي صلوات الله عليه وعلى آله؟ حينما نشاهد ما وصل إليه حال ما يسمى بمنظمة التحرير الفلسطينية في الضفة الغربية، يصل الحال إلى أنه عندما تكون هناك مرأة مسلمة فلسطينية تحاول أن تطعن جندي صهيوني يقتل أبناء فلسطين ويحتل أرضهم ويأخذ مزارعهم ويمزق قرآنهم ويدنس قبلتهم الأولى ويفعل بهم كل الأفاعيل، فتحاول تلك المرأة التي حملت الشجاعة بدل الآلاف ومئات الآلاف من الرجال تحاول أن تطعن ذلك الصهيوني، فتأتي الشرطة التابعة لما يسمى بمنظمة التحرير، وليس هناك أي تحرير يأتي منها، لتمسك تلك المرأة تسجنها ثم تسلمها للصهاينة. إذن أين هذه الأمة من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الذي تحرك من أجل مرأة واحدة وقدم درسا وقدم منهجية للأمة كيف يجب أن تتعامل مع اليهود؟ أصبح تعامل الأمة سيء للغاية، لا يشرف الأمة ولا يشرف الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، بل يسود وجوه أبناء هذه الأمة. حينما يلاحظ الإنسان لم تتحرك الأمة لا من أجل القرآن ولا من أجل العرض ولا من أجل المقدسات ولا من أجل الله ولا من أجل أي شيء ولا حتى من أجل نفسها، أصبحت بعيدة كل البعد عن رسول الله وعن منهجية رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وصلى الله وسلم على سيدنا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، إخوة الإيمان في كل مكان. الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر.

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق

رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك

وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن

ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب

ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما

ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل

الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قد

وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.

إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه

يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة.

رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليك.

بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحضنا به

ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور

سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا،
2: عبر أثير إذاعة صنعاء وعبر هذا البرنامج نتحدث عن ملزمة الأسبوع وعن أبرز ما جاء في ملزمة الأسبوع. طبعا الملزمة هذه المرة هي ملزمة الموالاة والمعاداة، وهي محاضرة ألقاها الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين رضوان الله تعالى عليه على ضوء آيات من القرآن الكريم، وعلى ضوء قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي روي عن الإمام الناصر في البساط عن الإمام جعفر الصادق عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أنه قال: لو أن عبدا صام نهاره وقام ليله وأنفق ماله علقا علقا في سبيل الله وعبد الله بين الركن والمقام حتى يكون آخر ذلك أن يذبح بين الركن والمقام مظلوما لما رفع إلى الله من عمله مثقال ذرة حتى يظهر الموالاة لأولياء الله والمعاداة لأعداء الله. هذا هو لفظ الحديث أو معناه. وهذا الحديث يذكر أنه شخص يصوم النهار، يقوم الليل يتعبد، ينفق أمواله في سبيل الله ويتعبد في أفضل مكان وأقدس مكان عند الله ما بين الركن والمقام، ثم يقتل مظلوما عمله كله ما يرفع إلى الله منه مثقال ذرة حتى يظهر المحبة لأولياء الله والعداوة لأعداء الله. هذا الحديث بعد أن ذكره السيد الحسين بن بدر الدين رضوان الله عليه في بداية المحاضرة قال: هذا حديث خطير، والقرآن يشهد له فيما يتعلق بخطورة الموالاة والمعاداة. ولهذا قال الله في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالموالاة والمعاداة قضية مهمة وأمر مهم، بها تصبح الأشياء ذا قيمة وبدونها تصبح الأشياء بدون قيمة. هذه الأشياء كالصلاة والزكاة والصوم والحج والدعاء أحيانا لا يكون لها قيمة إذا لم يكن هناك ولاء، إذا لم يكن هناك تصحيح في مسألة الولاء وابتعاد عن الموالاة لأعداء الله. الموالاة معناها المعية، تشعر بأنك في هذا الجانب، تؤيد هذا الجانب، متجه إلى هذا الجانب، معناها المعية. المعية في الموقف، المعية في الرأي، المعية في التوجه، المعية في النظرة، هذه هي الموالاة، أن تكون مع ذلك الطرف، نظرتك نظرته، موقفك موقفه، سواء كانت موالاة لأولياء الله أو موالاة لأعداء الله. والموالاة هي حالة نفسية، والمعاداة هي حالة نفسية، لكنها تتحول إلى مواقف وتنعكس بشكل مواقف، وتعتبر في حد ذاتها مهيئة لهذا الشخص ولهذا الشخص ولمجاميع من الناس من هم على وتيرة واحدة في الموالاة، تهيئ أرضية صالحة لانتشار توجه وأعمال الجهة التي هم يوالونها، سواء كانت جهة محقة أو مبطلة. إذا كان هناك تولي لها، فالتولي لها يعتبر مهيئ لأن تنشر توجهها وأعمالها. وخطورة الموالاة أنها تهيئ، تجعل الناس يقفون مع هذا، يصوتون لهذا، يؤيدون عمل هذا، وهكذا سواء حقا أو باطلا. هذه هي الموالاة والمعاداة، وهذا تعريف لها. الموالاة هي حالة نفسية، والمعاداة حالة نفسية، لكنها تتحول إلى مواقف وتنعكس بشكل مواقف، وتهيئ الساحة للفئة التي يتولاها الناس أن لانتشار توجهها وأعمالها. مما يدل على خطورة الموالاة أنها هي في الواقع عندما يحصل لديك وعي كثير من خلال أشياء كثيرة، أن معنى ذلك أن تصل إلى درجة أن تتجه يمينا أو تتجه شمالا. هذا الاتجاه في صورته العامة هو موالاة، موالاة. وهذه الآية خطيرة: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وتكررت في أكثر من موقع مع اليهود والنصارى ومع الكافرين ومع المنافقين، يحذر المؤمنين من تولي هذه الخطوط الثلاثة: الكافرين، المنافقين، اليهود والنصارى. وكلها جاءت الآيات فيها تحذر من التولي، وتذكر بأن التولي لهم يجعل الإنسان منهم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهنا تكمن خطورة التولي، أنك إذا ما توليت اليهود والنصارى تصبح منهم، يصبح حالك حالهم، حكمك حكمهم. وبالتأكيد كثير ممن يتولاهم لا يريد أن يصبح حكمه حكمهم. وفي هذا الزمن انتشرت الوسائل الكثيرة التي تقدر على تحوير الناس، وكل هذه الوسائل تتركز، كل وسائل الإعلام، كل هذه الأشياء تتركز إلى خلق ولاء وعداء. يشتغلون لخلق ولاء وعداء، سواء من خلال وسائل الإعلام أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في العصر الحاضر وغير ذلك. وهي كل ما تدور حوله الوسائل الإعلامية والتربوية والتثقيفية من أجل هذه النقطة. تبذل ملايين ملايين الدولارات من أجل خلق ولاءات وعداوات. وفي هذا الزمن يظهر أن أي فساد يحصل حتى من قبلك أنت شخصيا داخل بيتك قد أصبح واقعا يخدم إسرائيل وأمريكا، يخدم اليهود والنصارى. أي فساد أصبح يخدم اليهود والنصارى. فالإنسان عندما يفسد أو يترك أولاده يفسدون أو يفسد آخرين يعتبر مجندا لخدمة أمريكا وإسرائيل وخدمة اليهود والنصارى، بدليل أنهم حريصون على أن يصل ما يريدونه، وأن يصل إفسادهم إلى كل بيت، إلى كل شخص. هم كما قال الله عنهم: ويسعون في الأرض فسادا. سعيهم لإفساد الناس وحرصهم على أن يفسد الناس، لأنهم مستفيدون من كل فساد يحصل، وكل فساد يحصل يعتبر خدمة لهم. واليهود يحسبون ألف حساب لأي أسرة لا تزال صالحة، لأي شخص لا يزال صالحا، لأن هذا الشخص الصالح أو هذه الأسرة الصالحة يمكن أن يسري صلاحه إلى ما حوله ويتسع. والقرية الواحدة الصالحة يعتبرونها ما تزال قضية تحز في نفوسهم، لماذا تلك صالحة ولماذا لم تفسد، ويعملون على إفسادها. إذن هم يعملون على نشر الفساد ويريدون للناس أن يفسدوا، وكل فساد يحصل يعتبر خدمة لأمريكا وإسرائيل لأنه لصالحهم. مما تحدث عنه رضوان الله عليه أنه هناك طاعات وواجبات مهمة جدا جدا نحن مقصرون فيها بل لا نتذكرها. يوجد عبادات اعتقادية، واجبات اعتقادية، واجب أن تعتقدها، كذلك نحن مهملون لها، لا نلتفت إليها. هناك معاص خطيرة خارجة عن الأشياء التي نعتبرها مألوفة أنها معاص، هي في نفسها أيضا خطيرة ونحن لا نلتفت إليها. فهناك طاعات مهمة لا نلتفت إليها، وهناك أعمال ومعاص خطيرة لا نكترث بها. فإن المعاصي التي هي في أذهاننا مألوفة ونعتبرها معاصي، هناك بعض الأعمال هي معصية ولكن قد أصبحنا لا نعدها معصية. البعض من المعاصي الخطيرة التي لا نعدها خطيرة مثلا أو من الطاعات مسألة الولاء، مسألة الإنفاق مثلا وأمور كثيرة جدا هي من الواجبات والطاعات لا نعدها، وأمور أخرى هي من المعاصي لا نعدها معصية، كدعم اليهود والنصارى، كشراء البضائع الأمريكية والإسرائيلية، كالانحراف والتولي لهم. ولنفهم كما قال رضوان الله عليه بأن الفساد، بأن المعصية في أزمنة معينة وفي أوقات معينة لاعتبارات معينة تكون كبيرة جدا جدا. في هذا الزمن الذي يسعى اليهود إلى إفساد الناس، يسعى اليهود فيه إلى إفساد الناس وإلى إضلالهم وإلى نشر الفساد، تصبح المعاصي لاعتبارات معينة حتى وإن كانت صغيرة، يصبح الفساد حتى وإن كان في مستوى حدود الشخص جريمة كبيرة جدا يخدم بها أمريكا ويخدم بها إسرائيل. بعد أن تحدث عن مسألة المعاصي وأن هناك واجبات لا نعملها وطاعات لا نعملها ومعاص لم نعد نحسبها، تحدث عن التحليل بعد أن أكد أننا نحن اليمنيين بطبيعتنا فينا تحليل كثير للأحداث، ثم قال التحليل إذا كان تحليلا إيجابيا وفهما للأحداث على حقيقتها ليكون لي موقف إيماني منها، يعني أنا أحلل لأعرف الأحداث على حقيقتها لكي يكون لي موقف إيماني منها، هذا جيد. لكن عندما يكون الناس يتحدثون بما يتحدث به الآخرون ويحللون تحاليل معكوسة يترتب عليها تأييد ومعارضة، هذه القضية هي الخطيرة. يتناولون الأحداث، يتناولون الأخبار، ويترتب على تناولهم تأييد ومعارضة بشكل غير صحيح وبشكل عشوائي، يوقع الإنسان في ولاء لجهات، مما يساعد أو مما يسقط الإنسان في جريمة التولي لأعداء الله. الشيء الذي لا بد منه أن الإنسان إذا ما تبينت له الأحداث فلا بد أن يكون له موقف، أولا بألا يتخذ من داخل نفسه تأييدا أو معارضة إلا بعد أن يتبين له وجه الحق في المسألة، أو أن يرى ممن يثق بهم في فهمهم في تدينهم من قدواته لهم موقف من هذه المسألة فيقف موقفهم. غير هذه تكون المسألة خطيرة، أن يسمع الأخبار ثم يتخذ على ضوء فهمه القاصر أو على ضوء ما سمع التأييد أو الرفض المغلوط الذي يوقعه في المعصية الكبيرة. لخطورة المسألة يقول الله فإنه منهم، ويقول إنكم إذا مثلهم، ويقول وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يقول لك أنت مثل هذه الجهة التي تقف موقفها، أنت مثل هذه الجهة التي تتولاها، أنت حكمك حكم هذه الجهة التي تطيعها، أو مثلا تؤيد ما تقوله أو ما يأتي من جانبها. في هذا الزمن أصبحت القضايا خطيرة جدا جدا بشكل رهيب فيما يتعلق بأعمال اليهود والنصارى، لم تعد تقف عند حق، يعملون على إفساد أخلاق الناس، يعملون على أن يسوق الناس نحو تأييد مغلوط ورفض مغلوط من خلال وسائل إعلامهم. فنحن في زمن يجب أن يتبين الإنسان الحقائق وأن يعود إلى الله وإلى كتاب الله وإلى أعلام الهدى لكي يتعرف على الحقائق، فلا يتخذ موقفا مغلوطا يسبب له السقوط في مستنقع الولاء لهؤلاء، لأنه من يتولهم منكم، والتولي هو الرضا بأعمالهم، التأييد لمواقفهم، المعية معهم في رأيهم في موقفهم في حركتهم. واليهود والنصارى خطيرون، يستهدفون الإنسان ليوقعوه في الرضا بأعمالهم والولاء لهم، وأيضا معارضة من يتحرك بالحق ومن أجل الحق. اليهود يفهمون أنه عندما يقبل لهم شيء فإنهم يطمحون إلى ما هو أكبر منه، إذا طرحوا موضوع أو اشتغلوا في ميدان فتقبل منهم ذلك العمل يطمحون ويطمعون إلى أكبر منه، فيظلون يستهدفون هذه الأمة بأعمال أكبر وأكبر وطموحات أكثر وأكثر. واليهود يحسبون ألف حساب للتأثيرات النفسية، كما حسب القرآن ألف حساب لقضية الموالاة والمعاداة. لهذا عمل اليهود على أن يمسح استخدام كلمة عدو إسرائيلي
1: وعداوة للغرب وعداوة لليهود والنصارى. هم يحاولون بقدر الإمكان ألا يخلقوا عداء من جديد في نفوس هذه الأجيال. هم يريدون أن يجعلوا أنفسهم مقبولين، ليس من منطلق الحب والتودد، لا، يريدون من أجل أن تقل التكلفة، أن تقل التكلفة من أجل أن يصلوا بلادك وترحب بهم. يعني هم يعملون على رغم فسادهم وظلمهم وقهرهم واحتلالهم وما يفعلونه من جرائم، مقابل ذلك يريدون من الناس أن يتعاملوا معهم برفق وأن يتقبلوهم. يريدون أن يحتلوا البلدان والشعوب تستقبلهم. يريدون أن يرتكبوا الجرائم والضحية تبتسم لهم. يريدون أن يصلوا بلادك محتلين وأن ترحب بهم، ليس من أجل التودد والحب، لا، بل من أجل أن تقل التكلفة، لأن من يقبل بهم يتولاهم، ومن يتولاهم يهيئ الساحة لهم، يفتح الأبواب لدخولهم، يهيئ الجو لحركتهم وأعمالهم. وهذه عمالة وولاء يجعل من الإنسان ساقط في مستنقع الولاء فيصبح حكمه حكمهم. هم عندما يحاولون أن يمسحوا اسم عداوة، يحاولون أن يقدموا كلمة سلام وعالم مسالم وأشياء من هذا، فإنما ليجمدوا نفسياتنا، ليميتوا كل مشاعر العداوة التي ركز القرآن على خلقها بالنسبة لهم. هم يتحركون، يعدون العدة، هم ساخطون على أبناء هذه الأمة ويريدون أن يجتثوها من الوجود، أو أن يحولوا أبناء هذه الأمة إلى عبيد لهم. وعندما يأتون بعناوين سلام ونريد السلام ونريد التعايش، هم كاذبون. ولذلك عندما ترى في هذه المرحلة الضجيج الذي يأتي من قبل العدو على نشاط المدارس الصيفية والتي فيها أنشطة تبني أجيالا بمستوى الدفاع عن دينهم وعن أرضهم عن أعراضهم، بمستوى الوقوف في وجه العدو، تسمع ضجيج مرتزقة العدو بأن هناك عمل على أن تختل عملية السلام، وعلى أن يكون هناك عداوة، وعلى أن يكون هناك نفوس تحمل عداء شديد، ونفوس تستعد أن تقاتل، ويتخوفون من هذه الأنشطة ومما يدور في داخل المدارس الصيفية من تربية قرآنية وأنشطة قائمة على أساس بناء جيل قرآني، تجدهم يضجون ويتخوفون. ولكن في المقابل ماذا يحدث في إسرائيل أو عند كيان العدو الإسرائيلي المغتصب المحتل؟ تجدهم ينتقدون أنشطة إسلامية قرآنية لأنها تعد جيلا بمستوى الدفاع عن نفسه وأرضه وعرضه ودينه، بينما أولئك الإسرائيليون الذين يتغنون بكلمة سلام وسلم وعالم مسالم وتعايش يربون أبناءهم على حمل حالة العداء والحقد والكراهية لأبناء هذه الأمة. يدربونهم التدريبات العسكرية على مستوى قيادة الطيران واستخدام الأسلحة وغير ذلك. هم عندما يأتون بكلمة سلام وكلمة سلام وعالم مسالم يريدون أن يجمدوا نفسياتنا، أن يميتوا كل مشاعر العداوة التي ركز القرآن على خلقها بالنسبة لهم. لأنه إذا بردت نفسيتك ولم تحمل عداوة فلن تبذل نفسك، لن تبذل مالك، لن تعد أي عدة. والإنسان إذا لم يعد أي عدة لمواجهتهم سيغزونه إلى داره. وما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. والمصلحة للشعوب الإسلامية هي التوجه القرآني في النظرة نحو هؤلاء اليهود والنصارى، نظرة العداء، نظرة إعداد القوة، نظرة الجهاد، نظرة الشعور بأنهم يسعون في الأرض فسادا، وأنهم لا يريدون لنا أي خير، وأنهم يودون أن نكون كفارا، يودون لو يضلونا، يودون لو يسحقونا وينهونا من على الأرض بكلها. هم هكذا يريدون وهكذا يسعون. إذا أتت ضجة على نشاط قائم على أساس القرآن يجب ألا نلتفت نحوه وألا نبالي به، لأنهم يريدون أن يجمدوا نفسياتنا. وما هو الحل أو ماذا يريدون منك أن تعمل؟
2: يريدون أن تظل جامدا، نفسيتك ميتة حتى يصلوا إليك فيذبحونك كما تذبح الدجاج، لا إعداد ولا عدة ولا غير ذلك. أيضا أن تفهم بأن أي موقف تتبناه أمريكا أو إسرائيل أو اليهود أن تجعل نفسك من داخل ضده، أن تعارضه، ألا تقبل به ما يأتي من قبل أمريكا وإسرائيل أو اليهود بشكل عام. وإن رأيتهم يضربون شخصا يعجبك تحت عنوان مفتوح يجب ألا تقبل، ليس صحيحا إطلاقا، ولا يمكن إذا كان الناس مسلمين أن يسكتوا على هذا الشيء. أن يصل الناس إلى درجة أن يروا اليهود والنصارى يفسدون كل شيء ويحاربون كل شيء من ديننا وقيمنا ومصالحنا وخيراتنا ثم لا يجوز أن نتكلم فيهم. الباري قد قال لنا أن نتكلم في الشيطان، قال العنوه اتخذوه عدوا، على الأقل تنفس عن نفسك. فكيف لا نتحرك وكيف لا نلعن اليهود ونقول الموت لأمريكا والموت لإسرائيل وهم يرتكبون أبشع الجرائم ويفسدون ويضلون ويعملون أقبح الأعمال. يجب أن نحرص على أن نحافظ على وعينا، نحافظ على سلامة نفوسنا أمام الله. هذه المسائل خطيرة جدا، من تلمس منه رائحة الولاء لليهود والنصارى يجب أن تحمل له روح العداء في كل مشاعرك وداخل أعماق نفسك، أن تحمل له العداء الإيجابي، العداء الساخط. أي شخص يحمل في قلبه تولٍ لليهود والنصارى، إذا لم نحمل روح اهتمام حقيقي، إذا لم نحارب الفساد مثل هذه الدشات كما قلنا، الدش نفسه عندما تفسد ابنك ستجعل ابنك جنديا إسرائيليا يخدم إسرائيل. وهنا الشهيد القائد تحدث عن الدش والسيفر والتلفزيون، واليوم وسائل كثيرة انتشرت مثل الهواتف الذكية. إذا لم تحارب الفساد، إذا لم نحارب الفساد، إذا لم نعمل على تحصين نفوسنا وأبنائنا من الفساد، والفساد الذي يصل بالذات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الهواتف الذكية، إذا لم تعمل على أن تصلح ابنك وعلى أن تنتبه لابنك لا يفسد، فإنك ستجعل من ابنك جنديا إسرائيليا يخدم إسرائيل. لماذا يحرصون على أن تنتشر الهواتف؟ لماذا يحرصون على أن تنتشر مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات كثيرة تتعلق بهذا الجانب؟ لماذا يسهلون عملية انتشار الفساد؟ لأن الفساد في صالحهم، لأن من يفسد يعتبر خادما لهم وسيتحول إلى عميل يقاتل من أجلهم. الآن فسادك يحولك إلى جندي تخدم إسرائيل ومصالح إسرائيل. زوجتك، بنتك تتحول الشيء نفسه بإفسادها إلى امرأة تخدم بفسادها النفسي إسرائيل. بالذات الزوجات النساء إذا فسدت ستفسد ابنها، ستفسد أسرتها. المرأة إذا فسدت ستفسد المجتمع بكله، ثم تصبح تخدم إسرائيل سواء شعرت أو لم تشعر. نحن في مرحلة المعصية فيها والفساد فيه لم يعد في حدود الإنسان الشخصي، بل ينتشر ويصل إلى أوساط الأمة، إلى ظلم للأمة، إلى تهيئة للجو أمام اليهود والنصارى. هذا أبرز ما جاء، نسأل الله التوفيق والسداد والثبات والرشاد. اللهم إنا نتولاك ونتولى رسولك ونتولى الإمام عليا ونتولى من أمرتنا بتوليه من أعلام الهدى أوليائك، ونبرأ إليك من أعدائك، أعداء رسولك، أعداء الإمام علي، أعداء من أمرتنا بتوليهم من أهل بيت نبيك صلواتك اللهم عليه وعلى آله. الرحمة والخلود والمجد للشهداء، الشفاء للجرحى، الفرج العاجل القريب للأسرى، والنصر المؤزر العظيم لأمتنا الإسلامية ولكل المجاهدين الأبطال في كل بقاع العالم الإسلامي وفي كل بقاع العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله أيها السامعون، وأهلا بكم إلى قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوز قال لفتاه أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، إلى آخر الآيات التي تحكي قصة موسى مع هذا العبد الصالح الذي آتاه الله رحمة وعلما من عنده، وهي الآيات 60-82 من سورة الكهف، وهي سورة مكية. ومع أن الآيات تزخر بكثير من المعاني والعبر وتشع بأنوار وبصائر واسعة، إلا أننا سنقبس منها بقدر ما يتسع له المقام. ذلك القبس هو أولا إصرار موسى عليه السلام، وهو النبي الذي آتاه الله العلم والحكمة، إصراره على مزيد من العلم وشوقه إلى لقاء هذا الرجل العالم مهما كلفه ذلك من مشاق ومسافات وأزمان. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فهو إصرار لا يبرد وشوق لا يتردد إلى الاستزادة من العلم والمعرفة وإلى لقاء الرجل العالم وصاحب المعرفة. وحين يرى موسى بشائر ما ابتغاه وعثر على آثار لقاء الرجل ومكان اللقاء، نسي الطعام والشراب ونسي التعب والنصب، فارتد على آثاره ما قصص. فماذا وجد؟ ها هو الله يخبرنا ويقول: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إذن فهو عبد رباني تولاه الله ورعاه وأعطاه من الملك ما يليق بعطاه وأختصه بعلم من لدنه ورحمة من عنده. إذن فهو عبد حقيق بأن يتبع وجدير بأن يؤخذ منه العلم ويطاع، وهكذا كان. فلقد جاء إليه موسى وترجاه أن يقبله له تابعا وتلميذا، فقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لكن الرجل العالم بما أتاه الله من علم من لدن يعرف طبيعة البشر ويعلم أن الإنسان عجولة، ولهذا رد على موسى كرد العارف بما سيحدث والمطلع على ما سيقع، فقال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ لكن إصرار التلميذ يجعل كل صعب سهلا وكل مستحيل ممكنا، ولهذا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ومع هذا الإعلان القاطع والاستعداد بالصبر والطاعة، يستمر الأستاذ في الحزم ويزيد من شروطه على تلميذه المطيع. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، وهكذا رضي الطرفان بهذه الشروط والتزم الاثنان بهذه العهود، وانطلقا في رحلة العلم والمعرفة يمخران تجربة الصبر والطاعة والالتزام. هذا ما ندركه أولا بما للعلم من منزلة رفيعة ومن مهابة جليلة ومن مقام رفيع لدى المعلم والمتعلم، ونفهم ما على من يريد المعرفة من واجب الالتزام والطاعة والاهتمام بما يفرضه الأستاذ وما يشترطه من سلوك في الاتباع، ذلك أن ذا العلم لا بد أن يكون حازما في مهمته، مدركا لإمكانيات تلميذه، مقدرا أبعاد ما يقوم به من عمل وفائدة ما يقدمه من معرفة، فهو لا بد أن يلزم الطالب بالصبر والمثابرة ويطلب منه الطاعة والتسليم بدون اعتراض وبدون جدل ولا عجل وبدون ضجر ولا ملل وبدون استنكار، فإذا صبر الطالب وصابر واتبع وثابر تكشفت له الحقيقة في النهاية بيسر وسهولة واتضح له الأمر بجلاء وشمول، فإذا هو مطمئن مسرور وسعيد بما توصل إليه مستنير. هذا بعض ما نفهمه من حوار الرجلين في أول وهلة للقاء. أما الذي يتخذ العلم مسلكا للوظيفة ويبتغي العلم سلما للمال والمعيشة فإنه لا يجني من العلم شيئا ولا ينال منه إلا الاسم بلا مسمى، وهذا هو حال طلاب العالم اليوم، إنهم يفارقون الكتاب بمجرد مفارقتهم قاعة الامتحان، ويضعون كل أدوات العلم والبحث بمجرد وضع آخر ورقة من أوراق أسئلة السنة الأخيرة، ويخرجون إلى الدنيا حاملين ورقة الشهادة شاهدة عليهم بأنهم لا يعلمون شيئا. وبعد أيها الإخوة الكرام، هذا بعض ما نقبسه من الآيات أولا. أما القبس الثاني فهو حقيقة هامة وجبلة إنسانية عامة لم يدركها الناس إلا قليلا ولم يعطوها حقها، تلك هي أن الإنسان لا يمكن أن يصبر على شيء لم يحط به علما، ولا يمكن أن يطيع في حالة أن يرى أشياء تمارس أمامه لا يفهم لها سرا ولا يفقه لها هدفا ولم يتضح له من أمرها خبرا. وكيف لا، والله قد أكد هذه الحقيقة في الآيات التي نحن بصددها، فهو الرجل الصالح يقول لموسى وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ لقد كان الرجل على علم بما سيجري، وكان على دراية بأنه سيحدث أمورا وأشياء غريبة على موسى تجعله يستنكر ويضج وينفجر مستنكرا، وهذا هو الذي حدث. فهو موسى رغم أنه مكلف من الله أن يذهب إلى هذا الرجل ليتعلم منه، ورغم أنه قد أصر على لقائه حتى ولو مضى حقبة، ورغم أنه قد طلب منه أن يتبعه ليعلمه مما علم رشدا، بل وفوق ذلك التزم أمامه أنه سيجده صابرا ولا يعصي له أمرا، وعلاوة على كل ذلك فإن الرجل أخيرا قد اشترط عليه شرطا أساسيا وهو الاتباع بقوله فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. نقول رغم ذلك كله، ورغم أن موسى نبي كريم ومن أولي العزم وممن يحرص على الوفاء وعلى الصدق في الوعد، ورغم أنه من ذوي الحرص على الاتباع والطاعة والتعليم، رغم هذا كله فإنه لم يصبر ولم يستطع الالتزام، بل اعترض واستنكر وانفجر معترضا في كل مقام كما نعرف ذلك من الآيات. وهكذا انتهت الرحلة بعدم الاتفاق وبالفراق، وانعكست الصحبة والطاعة استنكارا واعتراضا، فما السر يا ترى؟ وما هو المبرر لهذا الذي نرى؟ إن السبب هو ما قاله الله وقاله ذلك الرجل عن الله، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ إن الإنسان حينما لا يطلع على الأشياء التي تمارس أمامه ولا يعرف لها سرا فإنه لا يصبر ولا يمكن أن يصبر، بل لا بد أن ينفجر مستنكرا وأن يتوجه إلى فاعلها معترضا. ومن هنا ندرك سرا عدم الثقة بين الأمم وبين قياداتها وحكوماتها عبر مختلف الأزمان وفي كل بقاع الأرض حتى الآن، ذلك أن كثيرا ما نرى من القيادات والحكومات من يتخذ أمورا ويحدث أعمالا ويصدر قرارات وأحكاما لا يوضحها للناس، ولا يعرف الناس لها سببا ولا دافع ولا مبرر ولا هدفا ولا نتيجة، لا يعلمون عنها خبرا، ومع ذلك يريد هؤلاء الناس من الشعوب أن تطيع وأن تتبع وأن تصبر، غير مدركين أن هذا ضد طبع البشر، إنه غير ممكن ولا مستطاع. ولهذا فإنهم مع ذلك يتألمون حين يجدون سلبية من الناس، ويستنكرون حين يرون برودة في الاستجابة وفتورا في المتابعة، غير مدركين أن السبب جاء من الحكومات، لأنها لم تطلع الناس على الأمر، ولم تحطهم به خبرة، ولم تشركهم في البحث والقرار، بل جعلت الأمر مغلفا، وجعلت بينها وبين الأمة حاجبا. فكيف تريد منهم الحماس وتطلب منهم التأييد؟ ومع ذلك فإن الشعوب إذا أيدت فإنما يكون تأييدا سلبيا، وإذا وافقت فإنما هي موافقة لا مبالاة، وإذا تابعت فإنما هو اتباع مع عدم الاقتناع، إنها سلبية في حالة الفشل وفي حالة النجاح، فلا يفرحها نجاح ولا يحزنها فشل. وهكذا نخرج من هذه الآيات بهذا الدرس العظيم العميق في ضرورة زرع الثقة بين التابع والمتبوع بالوضوح والإبانة لكل الأمور منذ البداية حتى النهاية، وبالإفصاح عن سبب وسر كل شيء وشأن نتخذه قبل الشروع في العمل وفي أثنائه وفي نهايته. هذا هو الذي يؤدي إلى الوفاق، وإلا فإن الأمر لا بد أن يحدث فيه شقاق. فإذا كان موسى قد اختلف مع هذا الرجل الصالح وهما من هما في الصلاح، فكيف نريد من الناس أن يوافقون على ما لم يحيط به خبرة؟ اللهم اجعلنا ممن كان واضحا في كل أعماله وكان صادقا في كل أفعاله، والسلام عليكم ورحمة الله.

إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

بسوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسبين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين. وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسين.

وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك لا يبلغك بعد الهمم ولا ينالك غوص الفطن ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك فلا ينتقص ما أردت أن يزداد ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي

0: بس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم

0: أجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
1: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
2: لست مصيبا في هذا يا صفوان، إن محمدا لن تضعضعه هزيمة ولن يفت في عضده قتل.
3: سترى يا سهيل.
2: بل سترى أنت يا صفوان، لن يزيد هذا محمدا إلا قوة ومنعة.
3: إذن لا نستطيع أن نصد محمدا إذا جاء فاتحا إلى مكة.
2: ربما كان هذا.
3: أنت ترفع من شأن محمد.
2: بل أقرر واقعا يا صفوان، أنتم غفل عنه.
3: ويحك يا سهيل، لا تسمع قريشا ما تقول.
2: كيف لا أفعل؟ ألست أنا من قريش؟
3: بلى، ولكنك تضعف نفوس القوم وتثبط عزائمهم.
2: اسمع يا صفوان، والله لو أعددتم للأمر منذ كان لما وصل إلى ما هو عليه الآن.
3: ماذا تعني يا ابن عمرو؟
2: أعني أنكم لو كبحتم جماح محمد من قبل لما أخافكم اليوم.
3: محمد يخيفنا؟
2: أجل يا صفوان.
3: إنك تبالغ في الأمر يا سهيل.
2: لست مبالغا، وستعلمون أن ما أقول هو الحق.

0: أتقول في جعفر شيئا يا حسان؟
1: بلى، ولكن هلما لنذهب إلى رسول الله ليسمع ما أقول.
0: هاتي أسمع رسول الله شعرك في جعفر.
1: ولقد بكيت وعز مهلك جعفر، حب النبي على البرية كلها، ولقد جزعت وقلت حين نعيت لي من للجلاد لدى العقاب وظلها، بالبيض حين تسل من أغمادها يوما، وإنهال الرماح وعلها بعد ابن فاطمة المبارك جعفر خير البرية كلها وأجلها رزءا وأكرمها جميعا محتدا وأعزها متظلما.

0: بك يا عكرمة، أراك مفكرا مهموما.
1: لقد قتل محمد أبي يا أم حكيم.
0: ألا زلت تفكر في هذا وقد كان منذ زمن بعيد؟
1: أجل، إن مرور الأيام لا يزيدني إلا إصرارا في طلب الثأر من محمد وصحبه.
0: أتنوي بذلك نقض صلح الحديبية؟
1: أجل، وأي صلح هذا مع محمد ولم ندرك منه ثأرنا بعد؟
0: ويحك يا عكرمة، إن فعلتم لانكم العرب ونال محمد منكم.
1: لا يا أم حكيم، لن يلومنا العرب ولن يستطيع محمد أن ينال منا.
0: أتوافقك قريش على نقض العهد مع محمد؟
1: نعم، وإلا فسنظل جبناء ننتظر الهزيمة.
0: لكن محمدا لا يغدر ولن ينقض عهده.
1: إنه يفعل ذلك حتى يتمكن من رقاب قريش.
0: لا يا ابن أبي جهل، إن محمدا يحافظ على عهوده ومواثيقه معكم، فاحفظوا أنتم هذه العهود والمواثيق ولا تنقضوها.
1: لا، لابد أن ننتقم، لابد أن ننتقم.

0: لن تكف قريش عن غدرها يا حسان.
1: ماذا فعلت؟ هل هناك جديد؟
0: إنها تحاول نقض صلح الحديبية لتثأر لنفسها من رسول الله.
1: لعلها علمت بما حدث في مؤتة.
0: أجل، لقد ظنت قريش أن جيش المسلمين هزم ولن تقوم له بعد ذلك قائمة،
1: ولن يفلحوا أبدا إن شاء الله.
0: قل يا حسان،
1: ماذا؟
0: ألا قلت شيئا في زيد وابن رواحة؟
1: بلى يا عروة، لقد أسمعت رسول الله شعري في ذلك.
0: ألا أسمعتنا إياه يا أبا الوليد؟
1: حبا وكرامة يا عروة، عيني جودي بدمعك المنزوري، واذكري في الرخاء أهل القبور، واذكري مؤتة وما كان فيها يوم ولوا في وقعة التغوير، حين ولوا وغادروا ثم زيدا نعم مأوى الضريك والمأسور. حب خير الأنام طرا جميعا، سيد الناس حبه في الصدور، ذاكم أحمد الذي لا سواه، ذاك حزني معا له وسروري. ثم جودي للخزرجي بدمع، سيدا كان ثم غير نزور، قد أتانا من قبلهم ما كفانا، فبحزن نبيت غير سرور.
2: ما به يا أم حكيم؟
3: أتصرون على نقض العهد مع محمد؟
2: أيزعجك هذا يا امرأة؟
3: كيف لا يزعجني وأنا أرى قريشا وقد دانت لمحمد؟
2: ويحك يا أم حكيم، ماذا تقولين؟ قريش تدين لمحمد؟
3: أجل، هذا ما أراه.
2: كفي عنك هذا الخاطر، إننا ندع محمدا يستريح من حربنا.
3: أتغامرون بهذا يا عكرمة؟
2: ولن نعود عنه.
3: ويحكم، غمر اليهود قبلكم فضاعوا، وغمرتم فكان وبالا عليكم، وغمرت قبائل من العرب فخضعت لمحمد واستسلمت له.
2: ونغامر نحن فيستسلم لنا محمد ويصبح تحت إمرتنا.
3: إنكم إن فعلتم فلن تجنون.

0: هي الهزيمة والعار.
1: ماذا تقولين؟ الهزيمة؟
0: أجل يا عكرمة، عد إلى رشدك وتروى في الأمر قبل أن تقدم عليه.
1: وهل جننت حتى أخذ برأيك؟
0: من يفكر في حرب محمد فهو مجنون.
1: إذن ماذا تقترحين يا أم حكيم؟
0: أن تصدقوا محمدا في عهده معكم.
1: لا، بل نغتنم فرصة هزيمته في مؤتة فننقض عليه ونجتثه وصحبه ولن نترك منهم أحدا.
0: ماذا؟ أهزم محمد في مؤتة؟
1: أجل، وفقد 3 من قادته، وفوق هذا فقد هيبته عند قبائل العرب.
0: أخشى ألا يكون هذا حقا يا عكرمة.
1: ألا تصدقين يا امرأة؟
0: مهلا، ربما كان هذا من صنع من يريدون الوقيعة بيننا وبين محمد.
1: كفي عن هذلك يا أم حكيم، لقد تم هذا وسيتم القضاء على محمد وصحبه، ولن يبقى لهم ذكر في جزيرة العرب.
0: وكيف تفعل وقريش لن توافقك على هذا؟
1: لن تصحو قريش على نفسها إلا وقد نقض عهد الحديبية.
0: ألا قلت كيف يا عكرمة؟
1: نوقع بين بكر وخزاعة، إن بينهم ثارات وإحن منذ زمن بعيد، فيقتتلون.
0: وبعد ذلك
1: تهب قريش لنصرة بني بكر، ويهب محمد لنصرة خزاعة، وعند ذلك تكون الفرصة سانحة للقضاء على أولئك الذين صبأوا واتركوا دين آبائهم وأجدادهم. أفهمت يا أم حكيم؟
0: هكذا تفعلون؟
1: أجل، لن نفعل غير هذا.
0: أمعك رجال؟
1: نعم، صفوان وسهيل والحويرث ووحشي بن حرب وغيرهم.
0: ولكني أحذرك يا عكرمة، أحذرك إنكم إن فعلتم هذا بؤتم بالهزيمة والخسران.
2: ألم أقل لك يا حسان؟ ألم أقل لك بأن قريشا لن تكف عن الغدر والأذى، وأنها تتربص بالمسلمين الدوائر؟
1: ماذا حدث يا عروة؟
2: لقد نقضت عهدها.
1: أتشكين فيها؟ سترين أن محمدا لن يفلت منا أبدا.
2: يا حسان،
3: أجل، ولن تقوم لقريش قائمة إذا انتصر رسول الله.
2: سينتصر الحق وسيهزم الباطل إن شاء الله.
3: قل يا عروة.
2: نعم.
3: هل أعلم رسول الله الناس أين يريد؟
2: أجل، إلى مكة.
3: اللهم اجعله نصرا مؤزرا وفتحا مبينا يا رب العالمين.
2: هذا يوم الشعر يا حسان، ألا تقول في الناس شيئا؟
3: كيف لا أقول، ونفسي تتحرق شوقا إلى مكة، إلى بيت الله، إلى تطهيره من أدران الشرك وأرجاله.
2: إذن هلم وحرض الناس بشعرك، واذكر مصاب بني كعب بن خزاعة، وليسمع رسول الله. هات يا حسان، قل ذاك رسول الله ينظر إليك.
3: وغبنا فلم نشهد ببطحاء مكة رجال بني كعب تحز رقابها بأيدي رجال لم يسلوا سيوفهم بحق، وقتلى لم تجن ثيابها. فيا ليت شعري، هل تنالن نصرتي سهيل بن عمرو وخزها وعقابها، وصفوان عودا حز من شفر أسته، فهذا أوان الحرب شد عصابها. شهد البطحاء منا عصابة، لهان علينا يوم ذاك ضرابها.
4: وغدا مع نلتقي
3: حسان بن ثابت.
4: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات أعده لإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام التجاني. إخراج عمر حامد.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
1: علي أن يرحل، ارحل ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
0: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية. وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
2: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
0: برع يا استعمار،
2: برع ولا الليل يكويك الطيار، برع ولا الليل يكويك الطيار،
0: برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين، لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار، من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
3: في معركة الحرية والاستقلال تجاوز اليمن حدود الصبر وخلع مسار الخذلان، وتوسعت دائرة الاستهداف والحظر البحري على العدو السعودي وكل تحالفاته وتحشيداته العسكرية. ومن يصر على اختبار صبر اليمن وقوته فليتحمل تبعات خياره، ولا عدوان إلا على الظالمين.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. عدن وبقية المحافظات الجنوبية المحتلة تغرق في مستنقع الأزمات وانعدام الخدمات، والمواطنون يئنون تحت وطأة انعدام الغاز وانقطاع الكهرباء وانعدام المياه وتدهور الخدمات المعيشية.
2: أنا جاوع والشعب أكمل جاوع، يا حكومة عاد شي بينقل مقلوب، عاد حد بيخان من الله، البيوت ما تمشي إلا بالغاز، السيارات بالغاز، المطاعم بالغاز، كل شيء يتحرك بالغاز، الناس مطوبره، لها من 3 أيام لها من أسبوع على غاز، يتم الواحد على دبة غاز يبي يعبها ولا حصل غاز. خافوا من الله من المسؤول، وضحوا للناس، وضحوا للشعب إيش المشكلة في الغاز.
3: الأهالي يطبخون معاناتهم بدل وجباتهم، ويشترون الطعام من المطاعم بأثمان تنهك ما تبقى من قدرتهم على الصمود.
4: ارحم الشعب، ارحم الحريم، نخرج نطبر، يعني انا زوجي معه باص، غيري معه باصات، زوجي مشغول اللي على بالله، لما فيش غاز جلس يوم بلا شغل، يقصوا اطفاله جوع.
5: خليها الراضي
6: وخبر الرحمن، انا ادور محطه راح دمك بريقه، ادور باصات الله يلحقكم محطه، ولا حرام من الدور بلا غداء بلا فراح، بلا ندور غاز، بلا ارحم الشعب، بلا لا كهرباء لا منك ولا غاز، عدموا بترول وعدموا ديزل على مثل ما مستقب نصيحة، الله يلعن أبوابكم بلا غاز بلا جلب مجفوح.
3: المحطات مغلقة بلا غاز، بينما في السوق السوداء سعر دبة الغاز يتجاوز 16,000 ريال بلا رقيب ولا محاسبة.
7: صاحب البوزة بيعبي لي الآن، شو جالس نعبده الدبة من 17,000، هذا صاحب البوزة.
3: النقل مشلول والباصات متوقفة والناس عالقون على الطرقات.
8: ما في غاز سبب، شوف هناك أكثر من 50 نفر، أنا على نفسي لي نص ساعة مستقيم، تعبت وأنا مستقيم أدور باص.
3: هذا الانهيار ليس صدفة، بل جزء من نموذج الأزمات الذي تدفع السعودية لتعميمه على اليمنيين كافة. سياسة تجويع ممنهجة وأزمات مستمرة ومفتعلة تصب جميعها في هدف واحد، إحكام الهيمنة على القرار السيادي.
0: من عدن إلى تعز ومارب النفطية تتفاقم حالة البؤس والحرمان والشقاء، وأصبح الحصول على اسطوانة غاز حلما لأي مواطن، كما أصبح الظلام ومشكلة انطفاء الكهرباء مأساة تتجاوز حدود الوصف.
9: كنا خلاص مسألة الكهرباء، كل واحد يولع الجيران وكل واحد ما مقتدر يشغل الناس، يعني لقانا إلى توفير حلول للناس وجالسين نشجع الناس إنهم يوفروا حلول بديلة تحل محل السلطة المحلية، لكن دور السلطة المحلية تعدى من عدم فائدته إلى ضره، يعني حاليا السلطة المحلية بدأت تضر الناس أكثر من نفعها.
10: قد وقت، والله إنه قد وقت أخرج أسجل فيديو من قلب تعز، من قلب المحافظة هذه، أقول أنا قاوع وأنا عاطش وأنا ضمآن وأنا بلا كهرباء وأنا بلا ماء، وأنا تحسبوا قاعدين نعلن الطاقة الشمسية، إحنا شنو نبيع الحياة والمبادئ؟ ما لكم من الخبر هذا؟ خدمات والله لن ننتزع من أرواحكم. أنا ما نجداري الحكومة حقنا تنافس المحل حق النهاري، صفر فاتورة، صفر خدمات، صفر حياة، صفر كرامة، صفر كل شيء بالحياة، إيش فيه؟ حل تدخلنا مقطوره مدري ثنتين، الله يقطرك قطركم الله اللي جهنم، مقطوره ما تكفيش نظل ابو الشبس، انتم بعقولكم معنا 300,000 دبه بدايه داخل تعز، يا امي تطبخ يا اصحاب الدايه يشكون الاثنين، ما نجتمعش بتقع ازمه كارثيه كوكبيه. يعملون حل الغاز، انا بلا غاز والله، وزير الكهرباء كهرباء وقفوا لنا راتب وزير الكهرباء، معلش يا سعاده الوزير، ما انا داري مش بدك شيء، بس قلت له والله اي مكان ما بوش وزير، غلقوا الوزارة ولا بيعنه نقل قدم مثلا لتاجر ولا أي حاجة. وزير الماء، إيش الاختراع بالماء؟ أما جف من قبل الحرب والآن جف، الأبيار تهدمه، موقع استرقينا الأبيار، معانا مثلا النظافة بتعز قتل مع افتهام الله يرحمه، والله قبرنا هنا الثنتين، مات من هنا افتهان الله يرحمه ومات النظافة من هنا. شوارع تعز تستحي، اقسم بالله انك تستحي يا جماعة. شوف لا تستهينوش بالشعب، فلا تخلوش الكل يطفح. لكل شيء حدود، لكل شيء حدود. من طالب اسألكم بالله، من طالب يشتري منكم مرتبات بالسعودي ولا بالدولار؟ اشتي كول، اشتي طبخ كتلي، عفي بالكتلي شاي بس، ماشي حاجة، اشتي ماء نشتي نعيش. والله
0: سقطرى تغرق هي الأخرى في الظلام والعطش وانعدام الخدمات في ظل الصراع الدائر بين ميليشيات الرياض وميليشيات أبوظبي، والفجوة تتسع بين أوهام المشاريع والمساعدات الإنسانية التي تعلنها السعودية.
5: تواصل محافظة أرخبيل سقطرى الغرق في مستنقع تدهور خدمي مريع على الرغم من الوعود البراقة بالإعمار والتنمية التي يطلقها التحالف السعودي والتي لا يجد لها المواطن السقطري أي أثر ملموس على أرض الواقع، وتتضاعف معاناة المواطنين في مدينة حديب وعاصمة الأرخبيل والمناطق الريفية المترامية الأطراف مع استمرار انهيار قطاعي الكهرباء والمياه في وقت تتراكم فيه الأزمة المعيشية والاقتصادية يوما بعد يوم، تركة السكان في دوامة من الفقر والحرمان. فلا تزال الأسر في مدينة حديب التي من المفترض أن تكون واجهة سياحية واقتصادية تعاني من انقطاع التجارة الكهربائية لساعات طويلة، ما يعيق الحياة اليومية ويشل الحركة التجارية، فيما تحولت أزمة المياه إلى كابوس يومي يؤرق السكان.
0: من الغاز والكهرباء إلى الجوع والموت البطيء، هكذا يدير العدو السعودي المحافظة المحتلة وفق سياسة الإفقار والتجويع بهدف زج أبناء تلك المحافظات والمناطق ليكونوا وقوداً في معارك المحتل السعودي وإشعال الحرب ضد صنعاء، بينما يستمر مسلسل نهب الثروات والإيرادات.
3: أين ذهبت الإيرادات المتنامية؟ أزمات عدن والمحافظات المجاورة تهيمن على الحياة رغم الارتفاع الكبير في الإيرادات الحكومية هذا العام، رغم رفع الدولار الجمركي بأكثر من 106% وإغلاق منافذ وموانئ بهدف توحيد الموارد، تشير معلومات متداولة إلى ارتفاع الإيرادات الحكومية إلى نحو 3 أضعاف مستويات 2025. لكن هذا الارتفاع لم ينعكس على حياة المواطنين، فأزمة الغاز تجاوزت شهرها 8 وتخطى سعر الأسطوانة 17,000 ريال وتجاوز 20,000 في السوق السوداء وسط نقص حاد وطوابير طويلة. وتفاقمت الأزمة مع توقف معمل CPU2 في مأرب وانخفاض إنتاجه من 5816 إلى 240 برميلا يوميا، فيما تقول وزارة النفط إن القطاعات أوقفت إمدادات الغاز 126 يوما مع فقدان أكثر من نصف الكميات المخصصة للسوق. وفي عدن تتجاوز انقطاعات الكهرباء 8 ساعات يوميا مقابل نحو 2 ساعة من التشغيل، رغم تخصيص السعودية 150 مليون دولار للوقود حتى نهاية 2026، بينما بلغت مديونية مؤسسة الكهرباء نحو 160 مليار ريال. ومع اتجاه السلطات لرفع التعرفة، لا تزال رواتب فئات مدنية وعسكرية متأخرة لأشهر رغم إقرار زيادة بنسبة 20%. وهكذا يدفع المواطن الثمن، أسعار أعلى، خدمات أسوأ، ورواتب متأخرة. فإذا كانت الإيرادات قد ارتفعت إلى 3 أضعاف وجرى رفع الدولار الجمركي وإغلاق المنافذ لتنمية الموارد، فأين انعكس كل ذلك؟ وأين ذهبت الإيرادات؟ فالناس لا تسأل فقط عن حجم ما يتم تحصيله، بل عن أين يذهب وكيف ينفق ولماذا لا يظهر أثره في حياته.
0: وفي حضرموت شنت قوات الطوارئ التابعة للعدو السعودي حملة اعتقالات واختطافات واسعة في مدينة المكلا ضد الاحتجاجات الغاضبة والرافضة لإشار ما يسمى المجلس التنسيقي التابع للرياض لفرض واقع لتقسيم المحافظة بقوة السلاح.
11: شنت القوات الموالية للاحتلال السعودي حملة اختطافات واسعة طالت العديد من أبناء مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت بالمنطقة الشرقية واقتادتهم إلى سجونها الخاصة. أكدت مصادر حقوقية ومحلية بالمدينة أن قوات الطوارئ التابعة للاحتلال السعودي شنت حملة اعتقالات واسعة للمشاركين في الفعالية الاحتجاجية الرافضة لإشهار ما يسمى المجلس التنسيقي التابع للرياض. وأفادت المصادر بأن مئات العناصر المسلحة على متن الآليات العسكرية انتشروا في شوارع وأحياء المكلا وقاموا بملاحقة المحتجين المطالبين بإنهاء الوصاية السعودية إلى داخل الأحياء السكنية. وأوضحت أن العدو السعودي يريد فرض واقع بالقوة المسلحة على أبناء حضرموت وبقية المحافظات التي يسيطر عليها عبر تفريخ قوى ومكونات سياسية واجتماعية موالية للرياضة، مع استمرار احتجاز وفد الانتقالي ورئيس مكون حلف قبائل حضرموت عمرو بن حبريش في الرياضة منذ يناير الماضي. وشهدت المكلا رفضا شعبيا لإنشاء المجلس التنسيقي الذي ترأسه محافظ الاحتلال السعودي المدعو سالم الخنبشي، حيث ردد المحتجون خلال مسيراتهم وتجمعاتهم هتافات وشعارات رافضة للمجلس الذي يكرس سلطات الوصاية السعودية على حضرموت النفطية.
1: برا يستعمار، برا يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: الحصار بالحصار بداية الوجع. أدخلت السعودية اليمن في نفق مظلم بعد أن مزقته وجزأته إلى كيانات هزيلة وكنتونات متناحرة أنشأت فيها الميليشيات المسلحة وأغدقت عليها الأموال لتصبح أداة طيعة في يدها تديرها وفق مصالحها وليس ذلك وحسب. فمنذ قيام مملكة الشر وهي تناصب اليمن العداء وسخرت لذلك أموالا طائلة لشراء الذمم والعملاء والخونة، بما يجعل اليمن يتربع على قائمة أفقر دول العالم. اليوم وبعد 12 عاما من العدوان والحصار والحرب العبثية، أعلنت صنعاء معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد بعد أن تنكرت الرياض عن التزاماتها بخارطة طريق السلام وفرضت القوات المسلحة حظرا على الملاحة البحرية السعودية ومنظومتها النفطية.
3: السعودية لا تواجه ضربة على منشآتها النفطية فقط، بل ضغوطا تتسلل إلى خزائنها. بلومبرغ تكشف أن الرياض تجري محادثات لجمع ما لا يقل عن 8 مليارات دولار كقرض جديد.
12: السعودية تسعى لاقتراض 8 مليارات دولار لتخفيف ضغوط الحرب،
3: خطوة تكشف اتساع الحاجة إلى التمويل في وقت تتصاعد فيه تداعيات العمليات العسكرية اليمنية. القطاع النفطي عصب الاقتصاد السعودي يتلقى الضربات، وصادرات النفط تواجه اضطرابات متزايدة.
13: تقرير لمجلة بيزنس توداي الهندية وبعنوان شحنات النفط السعودية تصل إلى أدنى مستوى لها في عام 2026، لماذا تنفد منافذ الهروب في المملكة؟
3: وحتى أرامكو العملاق النفطي تجري محادثات لاقتراض مبالغ مشابهة من البنوك. المشهد المالي يزداد ثقل، ففي الربع الثاني سجلت السعودية عجزا بلغ نحو 9.1 مليارات دولار، وبحسب بلومبرغ انكمش الاقتصاد بأكبر وتيرة منذ جائحة كورونا، فيما تراجع القطاع النفطي بنحو 25%.
14: بعض الشركات اليوم تحاول أن تسحب يعني كما يسمى الاعتماد الكبير الذي كان لها في الخليج وفي السعودية وتحديدا السعودية. بالنسبة لهذه الشركات تراجع شركات كبيرة، هناك الكثير من الشركات التي كانت تخطط على بعض الأعمال تراجعت عنها. رؤية المملكة أيضا تشهد تراجع كبير ومخاوف كبيرة من أنها سوف تواجه أزمة كبيرة.
3: هكذا تتحول المعادلة تدريجيا، ضغوط على النفط، اضطراب في التصدير، ثم حاجة متزايدة إلى الاقتراض.
0: الحظر اليمني للملاحة السعودية لم يعد احتمالا نظريا أو ورقة ضغط سياسية، فاستهداف السفن السعودية وناقلات النفط هو التحول اللوجستي والاستراتيجي الذي لم تتوقعه السعودية، ووجدت نفسها واقتصادها في وضع محرج وخطرا محققا تتسع آثاره وتتعاظم كلفته وخسائره، بما جعلها تتحول من بلد دائن إلى بلد مدين، ومن بلد يمتلك كل المقومات الاقتصادية إلى بلد يستجدي من الآخرين حمايته وحماية اقتصاده وموارده النفطية.
3: المشهد يكشف ما هو أبعد من مجرد طلب عسكري. الرياض تطلب من واشنطن قيادة المواجهة في اليمن والبحر الأحمر. الطلب وفق هيئة البث الإسرائيلية طرح خلال لقاء بن سلمان بالأدميرال براد كوبر منتصف أغسطس الحالي.
12: طلب ولي العهد السعودي من الولايات المتحدة تولي قيادة المعركة العسكرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ونقلا عن مصادر مطلعة على التطورات.
3: لكن واشنطن أبدت عدم رغبتها في قيادة الحرب وأبدت استعدادها لتقديم الدعم للرياض دون التورط المباشر، وهنا تظهر المفارقة. السعودية صاحبة الإنفاق العسكري الهائل تبحث عن من يخوض المعركة عنها، وأمريكا التي اعتادت تقديم نفسها كقوة لا تهزم تتردد أمام جبهة اليمن، ليس خوفا على اليمن بل خوفا من كلفة المواجهة.
15: خرجت تصريحات رسمية من مسؤول استخباراتي أمريكي يقول أننا لم نكن نعلم حجم الترسانة الصاروخية للحوثي، وفوجئنا بما يتم استخدامه من
16: المسيرات. فاجئونا كلنا الحقيقة.
3: في مارس 2025 دخل ترامب الحرب بثقل القوة الأمريكية، أساطيل وطائرات وقاذفات استراتيجية وقصف مكثف، وبعد أسابيع انتهت الحملة بإيقاف الضربات الأمريكية دون تحقيق أي من أهداف واشنطن المعلنة، بينما استمرت صنعاء في إسنادها لغزة.
17: وقدر المعهد خسائر الولايات المتحدة منذ 7 أكتوبر بنحو 12 مليار دولار، مشيرة إلى أن الانفاق يشمل تكاليف صيانة الجيش لمجموعة من حاملات الطائرات في البحر الأحمر وخليج عدن.
18: من يتابع المشهد اليمني ومسرح العمليات في البحر الأحمر يدرك جيدا أن جماعة أنصار الله الحوثيين يملكون القدرات العسكرية التي تمكنهم من مواجهة الأهداف البحرية في البحر الأحمر وصولا إلى خليج عدن.
3: واليوم تحاول الرياض تفادي المواجهة بأقل كلفة، وواشنطن تريد نفوذا لكن دون دفع ثمن الحرب. مستجدات تؤكد أن اليمن لم يعد جبهة سهلة للحسم، وبات يخشاها حتى من يملك أضخم ترسانة عسكرية.
0: طلب الرياض من واشنطن التدخل وخوض المعركة ضد صنعاء لكسر الحصار اليمني عليها لم يلقى قبولا من الإدارة الأمريكية، لأن واشنطن تعلم جيدا أن خوض أي معركة مع صنعاء لن يزيدها إلا فشلا وهزائم أكثر مما تجرعته في معركة البحر الأحمر الأخيرة أثناء دعم وإسناد غزة. وعلى خلفية المشهد العسكري، فقد انتقلت القوات المسلحة اليمنية من مرحلة التهديد والتحذير إلى مرحلة الفعل باستهداف السفن السعودية وتحشيداتها العسكرية أينما وجدت. وبفضل الله استطاعت القوات الصاروخية خلال الأيام الماضية من استهداف العديد من مراكز التحشيد التي كان يعد لها العدو السعودي.
19: المؤكد أن القوات المسلحة فاجأت العدو السعودي بجاهزيتها لم تكن غافلة عن ترتيبات نظام الرياض لاستهداف اليمن تنفيذا لأجندة صهيونية. وقد تجسدت هذه المفاجأة في شقين: الأول عبر المعلومات الدقيقة عن تلك التحشيدات وتحركاتها ومخازن الأسلحة، والثاني بمستوى القدرات النوعية التي نسفت ترتيبات استمرت أشهر طويلة، مضافا إليهما الجهوزية العالية لتوسيع دائرة الرد لتشمل العمق السعودي ردا على اختراق الأجواء اليمنية، وتأكيدا على حتمية العقاب إزاء استهداف ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولية. وأمام الحصاد الثقيل لتحشيدات العدو السعودي، تبادر القوات المسلحة إلى دعوة أبناء المناطق المحتلة إلى عدم التورط في تلك التحشيدات. تسعى السعودية لتجنيب قواتها كلفة المواجهة المباشرة لتدفع بالميليشيا التابعة لها إلى حرب برية لاستهداف المناطق الحرة، بعد أن تحولت وظيفة تلك الأدوات إلى درع بشري يحمي الرياض ويحيدها أمام مطالب الشعب اليمني المحقة والمشروعة. إفشال ترتيبات العدو السعودي بدأ من ضرب تحشيداته في مناطق الرويك والعبر والثنية والوديعة بمحافظتي حضرموت ومارب، ثم بضربات نوعية على تحشيدات مماثلة في المخا مع إغراق سفينتي إنزال وأكثر من 10 زوارق حربية، بالتوازي مع ضربات على معسكرات في مارب. وقد أسفرت العمليات عن مصرع وإصابة المئات وتدمير مخازن ومعدات عسكرية. وفي غمرة مراكمتها لهذه الإنجازات، تقف القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لضرب أي تحشيدات جديدة وإجهاض النوايا التصعيدية لنظام الرياض، في رسالة واضحة مفادها أن التمادي سيقابل بتوسيع غير مسبوق لدائرة النيران.
0: حينما حصار يمني يطارد الرياض في الجو والبحر، والسعودية تبحث عن من يعينها ويحميها وينجيها من جحيم صنعاء من جهة، ومن الجهة الأخرى تعبث الرياض مع أدواتها ومرتزقتها في المحافظات الجنوبية المحتلة بهدف النهب والتقسيم. وما بين هذا وذاك تثار الكثير من التساؤلات حول خيارات السعودية وقدرات صنعاء في فرض خارطة الطريق وانتزاع حقوقها التي تحاول الرياض الابتعاد عنها وإدخال نفسها في ويلات حرب لا تستطيع تحمل تبعاتها على كافة المستويات. هنا وللوقوف على آخر المستجدات والأحداث يسرنا أن نستضيف الدكتور عارف العامري أمين سر حزب جبهة تحرير الجنوب منسق علاقات التواصل بين الأحزاب المناهضة للعدوان في برنامجنا الأسبوعي برع يستعمر. أهلا بكم دكتور عارف معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
20: أهلا وسهلا بك يا
0: دكتور. حياكم الله دكتور عارف. تواجه السعودية اليوم العديد من المشاكل تهدد منظومتها العسكرية والاقتصادية واستقرارها المالي والنفطي الذي تتباهى به ويجعلها أكثر قدرة وقوة لزراعة الشر والفوضى والصراع في معظم بلدان العالم. دكتور عارف، السعودية اليوم تبحث عن 9 مليارات دولار لإنقاذ مركزها المالي من جهة، كما تبحث عن من يعينها عسكريا لفك الحظر البحري اليمني وتستجدي واشنطن للوقوف معها. هل أصبحت الرياض في مأزق حقيقي إذا ما تخلت واشنطن عنها وهي من أنفقت لها مئات المليارات من أجل حمايتها؟
20: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بداية الأخت الكريمة، تحية لك وللطاقم الفني العامل في إذاعة صنعاء برنامج برا الاستعمار. اليوم ما يحدث في داخل المملكة الشر المملكة العربية السعودية إنما هو مخطط ومشروع أمريكي أرادت أن توصل به نظام العدو السعودي إلى هذه المواصيل، إلى مرحلة الإفلاس، إلى مرحلة الاستجداء، إلى مرحلة البحث عن معونات، رغم أنها تستطيع أن تعين عدد من الدول العربية والإسلامية إذا ما كانت حافظت على ماء وجهها ولم تعتدي على البلد الشقيق أو الجار الشقيق، وهي لبنان التي خسرت من خلاله مليارات أو تريليونات الدولارات خلال أكثر من عقد من الزمن، ناهيك عن القواعد العسكرية التي تستهدفها الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي يقوم بدفع مرتباتهم ودفع كل موازناتها التشغيلية من خزينة الدولة في نظام السعودي. طبعا اليوم لماذا تصل السعودية إلى هذه المواصيل، أو لماذا أوصلتها أمريكا؟ هي تحدث أن ترى كل تلك الكالدونات التي صنعت التي أسستها والتي أنشأتها داخل المنطقة العربية وخاصة الدول العربية المطلة على خليج فارس تريد أن تصلها إلى مثل هذه الحالات الإفلاسية والاستجدائية حتى يكون أو تزيد السطوة الأمريكية على كافة القرارات السيادية والسياسية داخل تلك الأنظمة. ولماذا وصلت إلى ذلك نظام العدو السعودي؟ قلنا بداية أولا العدوان على اليمن والذي يستمر حتى اليوم 12 عام، أيضا المعادلة الجديدة التي فرضتها السلطة الوطنية في صنعاء والتي فرضتها صنعاء إنجاز التعبير، والتي أثرت تأثير بالغ على الاقتصاد السعودي حيث تراجعت حركة النفط الخام والصادرات أو حتى الواردات المرتبطة بالسعودية عبر البحر الأحمر وخاصة ميناء ينبع، ذلك نتيجة المخاطر الأمنية ووقوع الممرات تحت المدى الناري للسلطة الوطنية في صنعاء. أيضا ارتفاع تكاليف الشحن، بحيث أن اليوم كثير من الشركات لجأت أو شركات الشحن تلجأ إلى مسارات بحرية أو برية أو جوية بديلة وطويلة مثل رأس الرجاء الصالح، والأمر هذا الأمر يضاعف كلفة الرحلات ويؤثر تأثيرا بالغ على سلاسل الإمداد العالمية وليس فقط على نظام العدو السعودي. أيضا الاضطرابات الواقعة في المنطقة سواء كانت محلية أو إقليمية، وهي التي تسجل اليوم من خلال مؤشرات الاقتصاد تأثر قطاعات كبيرة أو قطاعات
16: اقتصادية
20: حيوية عالمية سواء كانت في الإنشاءات أو في الشحن البحري، فضلا عن ارتفاع أسعار بعض السلع والسلع الغذائية والدوائية والمشتقات البترولية كالغاز المنزلي، وهذا كله نتيجة لتعطل حركة الملاحة المباشرة. وأيضا إذا يجب أن نتحدث أيضا أو نذكر ما يسمى بالمسار العسكري الذي بدأت تفقد فيه السيطرة السعودية وغيرها من أنظمة الدول العربية المطلة على خليج فارس. اليوم الردع الإقليمي يفعل ما يسمى بالورقة الجغرافية أو الورقة الجيوسياسية إنجاز التعبير، حيث بأن صنعاء اليوم تستغل الإشراف على السواحل ومضيق باب المندب لتحويله إلى ساحة ردع غير متماثلة، وهي بالتالي تستهدف أي تحشيدات أو ناقلات مرتبطة بالخصب وتوسع دائرة العمليات، بحيث اليوم أصبحت أو تجاوزت العمليات الدفاعية الحدود اليمنية المحلية لتشمل أقصى شمال البحر الأحمر وغيره من المناطق التي أو مديات أبعد من ذلك التي تصل إليها نيران صنعاء. هذا الأمر يفرض وقائع ميدانية جديدة أربكت كافة الحسابات وخاصة حسابات التحالفات الإقليمية والدولية.
16: نعم هذا صحيح. على ما يبدو دكتور عارف أن العدو السعودي لا يتجه نحو رفع الحصار وإنهاء العدوان والاحتلال، بل يدفعه غروره وحماقته إلى مواصلة التصعيد الاقتصادي والتحشيد العسكري ضد صنعاء. وعلى ما يبدو أيضا أن الرياض غير قادرة على خوض هذه الحرب لوحدها، واستمرارها في التصعيد سيفرض عليها واقعا جديدا يصعب التراجع عنه. وسؤالي لكم، والذي تبقى للسعودية من خيارات وأوراق يمكن أن تواجه بها صنعاء إذا ما استمرت في حماقتها ورفضها لخيارات السلام؟
20: طبعا اليوم الحمق والغرور السعودي لأنها نمت على نظام الكبر، أو كانت بدأت ترى نفسها بأنها أكبر شأنا من الشعب اليمني أو من السلطة الوطنية في صنعاء أو حتى من الحضارة اليمنية. اليوم تعتقد نفسها بأنها بتلك الأموال التي جنتها أو التي تصادرها حتى على أبناء المنطقة سواء في حجاز أو في نجد، بأنها أصبحت هي صاحبة الحضارة وهي صاحبة القول الفصل. ولكن يجب أن نذكر بأن المواجهة اليوم بعد أسابيع من التصعيد الحاد قد تتجه نحو تهدئة، لأن نظام العدو السعودي حاول أن يشكل عدد من التحالفات أو ينشئ عدد من التحالفات سواء كانت عسكرية أو سياسية بمحاولة ردع صنعاء عن موقفها، إلا أن الموقف العزيز الأصيل الثابت للقيادة الثورية والقيادة السياسية والقيادة العسكرية طلع ناهيش عن التوجه الجماهيري أو الاتفاق الجماهيري حول قيادته، تفرض شروطا غير مجزأة وترفض أي اشتراطات لنظام العدو السعودي، لأنها تظل مطالب صنعاء هي رفع الحصار رفع المرتبات، وهو المعيار الأساسي الذي تحدد على أساسه صنعاء مسارات التصعيد المستقبلي أو التثبيت الفعلي لأي مشاورات أو مفاوضات قادمة. بينما يحاول النظام السعودي أن يفرض هيمنة أو سيادة أو وصاية كما يحاول كما يفعل الآن في المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية المحتلة. ولكن علينا أن نقرأ ما تسمى بتداعيات معادلات الحصار بالحصار من زاوية استراتيجية وسياسية مغايرة. يعني يجب أن تركز على موازين القوى الجيوسياسية الدولية والداخل اليمني. وهناك مثلا اليوم صنعاء تكسر حصرية سلاح العقوبات وفائض القوة، وهي تقلب القواعد التقليدية تاريخا أو تاريخيا أو تاريخ هذه الدول. كانت هذه الدول الكبرى أو التحالفات الإقليمية هي من تملك حصريا القدرة على فرض الحصار الاقتصادي والبحري كأداة ضغط على الدول وفرض عقوبات على هذه الدول وخاصة الأنظمة المستضعفة. ولكن معادلة الحصار بالحصار أثبتت أن الأطراف غير إذا قلنا أنها غير نظامية أو دول أقل نمواً، ذات اليوم بمقدورها استخدام سلاح المنع إذا امتلكت الجغرافيا والسلاح المناسب، وهو ما نسميه بالجيوسياسي أو فرض الجغرافيا على السياسة، وهذا ما تستغله اليوم السلطة الوطنية في صنعاء. لماذا؟ لأن هيبة الردع الغربي قد تآكلت وعجزت التحالفات الدولية والأمريكية، وأهمها ما كانت تلك ما تسمى بعملية حارس الزهار، عجزت أن تفرض الملاحة بالقوة، بل أن صنعاء استطاعت أن تستخدم الجيوسياسية أو الجغرافيا السياسية في هذه المعركة، مما أظهر حدود القوة العسكرية التقليدية أمام حرب الجغرافيا البحرية، والمسيرات رخيصة التكلفة. ماذا جنينا من هذا الأمر؟ هذا جنينا منه أن هناك إعادة تموضع لليمن في الأمن القومي العالمي من ملف محلي أو من أو ما يسمى من ملف محلي وصولا إلى محور دولي. اليوم قد تحول الملف اليمني مثلا من مجرد أزمة إنسانية أو صراع داخلي إلى بند رئيسي دائم على طاولة مجلس الأمن ومراكز القرار، حتى إن كانت في واشنطن أو بكين أو لندن أو موسكو أو حتى باريس، بارتباطه المباشر اليوم بأمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة الدولية. اليوم أصبحت صنعاء تملك ورقة تفاوضية ثقيلة، يعني بحيث أن هذه المعادلة منحتها قدرة عالية على فرض شروطها في أي مفاوضات سياسية قادمة أو حتى عسكرية، إذ لم يعد اليوم النقاش محصورا في ترتيبات داخلية، فاليوم أصبح مرتبطا بتهدئة الإقليم كاملا.
16: هذا صحيح. إذن هنا يعني السعودية بلا منفذ، والحصار يكتمل بشل قدرة الرياض على التصدير بعد استهداف ناقلاتها وتغيير مساراتها البحرية، فهل السعودية تستطيع إيجاد مخرج لها دون أن تعرض ناقلاتها لخطر مباشر، خاصة إذا ما استمر إغلاق مضيق هرمز؟ وكيف ستجد نفسها إذا ما تصعد الحصار اليمني واتجهت فيه القوات المسلحة إلى استهداف مصافي النفط نفسها، وهذا ما حذرت منه صنعاء وأشارت فيه بالانتقال إلى المرحلة الثانية من التصعيد؟
20: بالطبع أن اليوم ما زالت صنعاء تحمل الكثير من الاستراتيجية، سواء كانت العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية، وعلينا إذن هنا أن نركز أيضا على الأثر الذي أو الأثر الذي أصاب سلاسل الإمداد وما يسمى بمفهوم العولمة أو ما يسمى تسريع التحول عن العولمة المطلقة. بالطبع اليوم المعادلة التي فرضتها صنعاء دفعت حتى الدول الكبرى والشركات العادلة للقارات إلى إعادة التفكير في سلاسل التوريد الطويلة، واليوم باتت تبحث عن مسارات برية أو صناعات ما يسمى محلية لتجنب إذا ما جاز التعبير المضائق الحاكمة مثل باب المندب. اليوم الضغط على الموانئ أو على موانئ محددة هي تعود بالضرر على كثير من الموانئ في البحر الأحمر والشرق الأوسط، مثل مثلا إذا ما ذكرنا ميناء أم الرشراش الذي تأثر بشكل مباشر واليوم بات شبه مشلول كاملا، بينما تنتعش حركة الشحن في موانئ أخرى بعيدة عن النطاق المباشر للمواجهة. إذا هذه التداعيات مثلا إذا قلنا على الجبهة الداخلية فهي عززت ما يسمى بالانتقاد الشعبي، وهي التي شحنت أو ساهمت في شحن الحاضنة الشعبية تحت شعارات السيادية والرد بالمثل، وهو الأمر الذي يخفف مؤقتا بالطبع عن الضغوطات الداخلية. نعم، يجب أن نعرف أن كان هناك ضغوطات داخلية مرتبطة بالأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني. نعم، نتاج أو نتاج الحصار على مدى أكثر من 11 عام أو 12 عام اليوم وصلنا. فاليوم الحصار المتبادل يهدد بزيادة تلفت التأمين البحري على الموانئ، حتى وكان سيؤدي إلى زيادة كلفة التأمين البحري على الموانئ اليمنية نفسها مثل الحديدة مثلا. الأمر ينعكس مستقبلا على أسعار مرتفعة في المواد الغذائية. إذن وإن كان هذا الضرر مباشر لأبناء الأمة اليمنية، إلا أنه سيكون له الأثر البالغ والضرر البالغ على المواطن أو السكان المحليين داخل الأراضي المملكة. نجد اليوم أن هناك كثير من الشركات التي خسرت، وكثير من الشركات التي اعتزلت العمل، وكثير من الشركات أيضا
16: التي
20: خرجت من عدد من التعاقدات التي كانت قد أبرمتها مع نظام العدو السعودي.
16: إذن السعودية لن تستطيع أن تتحمل كلفة هذه الحرب. لو اتجهنا إلى الجانب الآخر دكتور عارف، الاحتلال السعودي أوصل المواطنين في المحافظات الجنوبية والشرقية إلى حالة البؤس والحرمان والشقاء، ويعمل بكل جهد للزج بأبناء تلك المحافظات ليكونوا وقودا لمعارك ليست معركتهم، من خلال إعادة تشكيل الفصائل والميليشيات التي تتوافق مع مصالحه ومشاريعه خلال المرحلة القادمة. وما تقوم به الرياض من تقسيم في المحافظات الشرقية يكشف توجهاتها في استكمال مخطط تمزيق اليمن وتفكيك وحدته من أجل بقائها كوصي ومتحكم في القرار اليمني. كيف تصفون السلوك السعودي بين ما يمارسه من حرب تجويع وإفقار للمواطنين، وما تقوم به من تحشيدات لزعزعة الجبهة الداخلية وإذكاء الصراع بين أبناء الوطن الواحد؟
20: نعم كريمة، اليوم هناك يجب أن نحدد ما الذي يقوم به نظام العدو السعودي في داخل الأراضي والمحافظات اليمنية والجنوبية والشرقية المحتلة، التي اليوم نجد أن هناك تصاعد لافت في التطورات العسكرية والأمنية والسياسية بالتزامن مع استمرار الأزمات الاقتصادية والمعيشية، وخاصة ونحن اليوم في مطلع سبتمبر 2026. ولكن هناك إذا ما تحدثنا عن المستجدات العسكرية والأمنية، فيجب أن نعلم أن هناك عمليات أمنية ضد التنظيمات المتطرفة، رغم أن هذه التنظيمات هي من شكلتها أنظمة تحالف العدوان، سواء كان العدو السعودي
16: أو
20: العدو الإماراتي. ولكن هناك إعلان من الأجهزة الأمنية مثلا في محافظة حضرموت عن نجاح عملية أمنية نوعية أدت إلى مقتل من يسمى بالمتحدث الرسمي لتنظيم داعش في اليمن المدعو أبو حذيفة الأنصاري. أيضا هناك اشتباكات وتحشيدات عسكرية التي تشهدها تلك المناطق أو مناطق التماس في جبهات الضالع ولحم، وأيضا تقوم فعز والساحل الغربي، والمناوشات المستمرة وتبادل القصف المدفعي سواء كان بالطائرات المسيرة بين قوات صنعاء والقوات المرتزقة التابعة لنظام العدو السعودي مثل ما سمى بقوات العمالقة أو درع الوطن. إلا أن العمل الذي وصلت إليه أو استطاعت أن تنفذه صنعاء من خلال هذه العمليات العسكرية، استطاعت أن تفرض هيمنة استخبارية ومعلوماتية كبيرة جدا، أفزعت الخصم وأفزعت حتى المرتزقة داخل الأراضي اليمنية التي تدعمها أو يدعمها نظام العدو السعودي. إذن نظام العدو السعودي لماذا عاد للتعجيز، ولماذا عاد للتصعيد داخل الأراضي اليمنية، ولماذا يحاول أن يفرض حربا بالوكالة ما بين مرتزقته وما بين السلطة الوطنية في صنعاء؟ كل ذلك يأتي في إطار الدخل الأمريكي بهذا النظام لممارسة مثل هذه الجرائم أو مثل هذه التحركات العسكرية والأمنية لتخفيف الضغط على الجانب الأمريكي مما يعانيه من عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران.
16: نعم دكتور عارف، يعني خلال الأيام الماضية وضمن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام أن السعودية تحاول إعادة ورقة الجماعات السلفية في المحافظات الجنوبية المحتلة وتمكينها من قيادة بعض المناطق بهدف جعلها رأس حربة ضد صنعاء، خاصة والجميع يعلم أن السعودية حاولت في فترات سابقة التخلص من تلك الجماعات باعتبارها جماعات إرهابية تهدد مصالحها وتعمل لصالح المشروع الإماراتي من جهة، ومن الجهة الأخرى وفي محافظة حضرموت تقوم بدعم مشروع الانفصال وأيضا الحكم الذاتي للمحافظة، وهي من تدعي وحدة اليمن وحماية مصالحه على مدى سنوات العدوان والاحتلال. كيف يمكن قراءة تناقضات السعودية بين ما تدعيه وبين ما تمارسه على أرض الواقع؟
20: بالطبع نحن نعلم جيدا أن

0: الجمهورية اليابانية أو على السلطة الوطنية في صنعاء، بل أنها كان كما يقال السلاح ذو حدين، حيث استطاعت أن تفرض صنعاء أو تختزل على نفسها كل ذلك الوقت في من وقت الحصار للاتجاه نحو المنتج المحلي والاكتفاء المحلي والتصنيع العسكري المتطور الذي بات اليوم في مراحل عالية جدا أو كبيرة جدا في مواجهة هذا النظام. إذن أيضا تنص العدد من الأنظمة التي تحاولت السعودية أن تصل إليهم أو أن تتحالف معهم في عدوانها على صنعاء، ولكن هناك تهرب كبير وهناك خوف من المواجهة المباشرة مع السلطة الوطنية، حتى أن أمريكا وبريطانيا انسحبت من أي تحالف عسكري في مواجهة السلطة الوطنية في صنعاء، لأنها قد حاولت أن تفرض هيمنتها العسكرية، إلا أن صنعاء استطاعت أن تجعلها تجرجر أذيال الخيبة وخاصة في المعركة البحرية. أيضا نظام العدو السعودي من خلال تواجد مرتزقته في الداخل الذين كان قد نماهم أو قد أنشأهم أو قد رباهم إنجاز التعبير خلال أكثر من 4 عقود من الزمن، وجد أنهم ليسوا سوى إمعات أو أراغوزات أو كما يسمى فزاعات فقط، لا تستطيع أن تمتلك أي قرار سواء كان سياسي أو عسكري. لماذا؟ لأنها هي من كانت توجه ذلك القرار، وهي من كانت تفرض ذلك القرار سواء كان سياسيا أو عسكريا أو حتى إداريا داخل القرار المحلي. إذن اليوم عندما خرجوا أولئك النفر وعادت الأرض اليمنية أو هذا القرار اليمني بأيدي أبنائه بدون أي وصاية أو فرض سيادة من قبل أي نظام أقليمي، فرغت محتوى ذلك البالون الذي كانت قد نفقته نظام العدو السعودي، ولم يعد يستطيع أن يفرض أي سياسة أو أي قرار سيادي أو سياسي على اليمن أو حتى عسكري. إذن هو كان قد أنشأ مثل تلك التنظيمات العسكرية أو تلك التنظيمات الإرهابية كبيرة، الميليشيات المسلحة الإرهابية، والتي أنشأتها ودعمتها أمريكا، الإمارات، السعودية، وأيضا قطر، إلا أنها عادت لتعود للحرب العقائدية. هي اليوم تبحث عن عقائديين لمواجهة السلطة الوطنية في صنعاء. لماذا؟ لأن السلطة الوطنية في صنعاء لم تعد حتى لم تعد حركة أنصار الله وحدها فقط من تقاتل، ولكن بات أبناء الشعب اليمني بشكل كبير يلتفون حول هذه الحركة وحول القيادة الثورية المتمثلة في سماحة السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الطوسي يحفظه الله قائد الثورة، وبات لديهم الوعي الكافي لتلك المفاهيم المغلوطة التي كانت قد فرضت على المجتمع اليمني إبان 4 عقود مضت، ولكن اليوم بات هذا المجتمع اليمني يمتلك هذا الوعي ويمتلك هذه الثقافة وهذه القدرة العقائدية الجهادية في مواجهة أي عدو يحاول المساس بأمن واستقرار اليمن. إذن اليوم عاد نظام العدو السعودي لتجسيد هذه الخلايا وهذه التنظيمات الإرهابية، ظنا منه في أنهم قد يستطيعون أن يتجاوزوا أي حدود عسكرية أو أن يقوموا بأي أعمال عسكرية قد تؤدي إلى إنجازات تحسب لصالح نظام العدو السعودي في المراحل القادمة.
1: هذا لن يحصل أبدا بمشيئة الله. سؤالي الأخير لكم دكتور عارف، جرائم العدو السعودي لن يجدي معها الصمت، وكل الأحرار في عدن وحضرموت وأبيان وغيرها من المحافظات المحتلة يحلمون باليوم الذي يتخلصون فيه من الاحتلال والوصاية السعودية، وأصبحنا اليوم نسمع الكثير من المناشدات الشعبية والسياسية للتحرك لإنقاذهم والتحرر من الاحتلال، فهل هناك نية صادقة للتحرك؟ ويعني هنا نقصد التحرك الشعبي لطرد المحتل بتكاتف كل أبناء اليمن الواحد، أم أن مثل هذه المناشدات تظل مناشدات فردية وتنفيس غضب يهدأ ويخمد مع مرور الوقت كما حدث في ثورة الجياع وأيضا ثورة الفرشان؟

0: نعم سيدي الكريم والسادة المستمعين، اليوم المجتمعات أو المجتمع المحلي أو السكان المحليين في معظم المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية، وخاصة الذين لا ينتمون إلى أي فصيل موالي لأي أنظمة إقليمية أو دولية، باتوا يستشعرون الخطر من تواجد القوات الأجنبية داخل الأراضي اليمنية وخاصة المحتلة منها. لماذا؟ لأنهم لم تقدم لهم تلك الأنظمة بذلك الهيلمان وتلك القوة وتلك القدرات الكبيرة، لم تستطع أن توفر ما يسمى بالأبسط الاحتياجات المعيشية أو الخدمية لأبناء المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية المحتلة، بل على العكس تماما، باتت اليوم تعيش تلك المجتمعات في حالة من الذعر، في حالة من القلق، في حالة من ارتفاع الأسعار الهائل، سواء كان في السلع الغذائية أو الدوائية أو حتى المشتقات البترولية التي لم تعد حتى متوفرة، رغم أن البترول والغاز يضخ من داخل الأراضي أو من داخل تلك الأراضي اليمنية، وهي مناطق غير محاصرة ولم تتعرض لأي حصار من أي جهة كانت، بل أنها مناطق منفتحة. إذن عندما يجدون ما الذي يحدث في صنعاء أو في حجة أو في صعدة أو في الحديدة أو في إب أو في ريمة أو المحويت أو عمران أو ذمار أو البيضاء، يجدون أن هنا مقارنة أو يجدون أنه لا توجد وجه للمقارنة، بل على العكس تماما، أن المحاصرون هم المحاصرون وهم الخاضعون وهم الخانعون وهم الجوعى اليوم، بينما استطاعت صنعاء أن توفر ولو حتى الجزء اليسير لأبناء المحافظات الحرة التي لم تتعرض لأي احتلال، استطاعت أن توفر المركبات، استطاعت أن توفر المنتج المحلي، بل أنها استطاعت أن تتجاوز الاحتياج المحلي من المنتجات المحلية. إذن اليوم هناك إن كان حراك شعبي غير موجه، حراك شعبي نابع عن حرية وعن عزة وعن كرامة اليمني الذي نعرفه، فأن ستقلب الطاولة على أي نظام، وليس فقط نظام العدو السعودي، على أي نظام إقليمي أو دولي يحاول المساس بأمن وكرامة حرية اليمن. الشعب اليمني.
1: نعم، حرية اليمن واستقلاله هي خيار كل الأحرار من أبناء هذا الوطن، والخلاص من الاحتلال وكل أدواته وتحرير كل شبر من أرض اليمن نهاية حتمية. فعزة وكرامة الشعب اليمني لا تقبل الخضوع والاستسلام، وأرض اليمن كما كانت مقبرة الغزاة ستبقى مقبرة الاحتلال السعودي والإماراتي وكل الخونة والعملاء. في ختام هذا اللقاء أشكركم كثيرا دكتور عارف العامري، أمين سر حزب جبهة تحرير الجنوب، منسق علاقات التواصل بين الأحزاب المناهضة للعدوان، مشاركتنا حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يستعمر.
0: شكرا لك يا أختي الكريمة.
1: شكرا لكم، في أمان.
2: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
1: وفي برع يستعمر قاوم،
3: قاوم، فلا حياة لمن لا يقاوم.
1: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
4: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف

0: يكتبها القلم.
1: الوعي الشعبي هو الملاذ الأخير لاستعادة حقوقنا المنهوبة وكرامتنا المسلوبة، وتحرير المحافظات المحتلة من دنس الاحتلال مرتبط بإرادة وعزيمة كل أبناء الوطن الأحرار والشرفاء. ومهما بلغت حالة التردي والخنوع، يبقى صوت الحق هو الصوت الحر الذي يأبى الانكسار والخضوع للاحتلال.
2: ما هي الصيغة القانونية اللي تخلي السعودية تستمر باحتلالها وحصارها على اليمن؟ أي شيء، أي ما هي الصيغة القانونية والأحقية اللي يسمح لي إنها تبقى محتل اليمن وتنتهك سيادته وتتدخل بشؤونه وبشؤون اليمن وتقتل شعبه ما هو الحق؟ من أين الحق هذا؟ الحق هذا منحته، منحت السعودية، من منح الحق السعودية أمريكا وإسرائيل والمخالفات القانونية والانتهاكات اللي تمارسها هذه المنظومة وأذن الوكالة حقه داخل بلدان بالوطن العربي، وحصل كم نماذج من قبل. بأي حق؟ بأي حق؟ بأي كذوبة أنت تصدق إنه هذا بتاجي تحررك إنه بتعيد لك مدري أيش يا أخي؟ 11 سنة قافي أطفال كبروا يعني من يوم جاءت التحالف العدوان وقصف ودمر وبالشعارات هذه استعادات مدري ما وقولونه سنحرر مدري ايش. قد في اطفال كانوا مهلوهم قدهم شباب وانت عارف مكانك نفس الرودي قادمون مدري ايش. والله قدم النموذج، يعني انت من النموذج اللي تقدمه بحقها بدعم من السعودية الذي تريد تفتن بيننا وتقتل وقد اقتتلنا وفتنا بكل حقد وبكل طائفية وبكل، والله استخدمت كل وسائل وكل المجالات لتعبئة اليمنيين يتقاتلوا بينهم بين استمرار القتل استمرار الحصار. وانت عاد مصدقه ما هو مصدق ما هو كيف تقنعنا بأي حق؟ ها عندي لي النموذج اللي عملته انت بمناطقك، ما فيش نموذج مليح، معانا لا غاز لا كهرباء لا شضحك له ونتحسر ونتألم على المعاناة الناس هؤلاء بسبب شلة مستفيدين من هذه الشعارات يشتغلوا مع السعودية مع الإمارات لأجل تدمير بلدهم لأجل خدمة العدو المحتل السعودي والأمريكي والصهيوني والإماراتي فقط. والله العظيم والشعب يدفعه يدفع الثمن وضحية.
1: مهما امتد ظلام العمالة والخيانة، تبقى إرادة الشعب هي الملاذ الأخير لاستعادة حقوقنا المنهوبة وكرامتنا المسلوبة. والتاريخ اليمني خير شاهد على أن الشعب اليمني شعب يرفض الذل ويأبى الانكسار، وقادر على صياغة فجر جديد يليق بتضحيات أبنائه وعراقة تاريخه وحضارته.
3: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية. وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
4: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
3: برع يا استعمار.

برعي استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برعي استعمار من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام ضمن تجليات الفكر القيادي.

0: الهدي القرآني النير للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، واستشرافاته المبكرة المعينة لجوهر الأحداث المفصلية الجارية على مستوى المنطقة وامتداداتها العالمية، ما يشير إلى أنه وللمرة الأولى تكون المواجهة للعدو الصهيوني والعدو الأمريكي في هذه المنطقة بالتحديد بهذه الفاعلية والتأثير. وقد أصيب مركب العدوان الإجرامي الهجين الأمريكي الصهيوني المنافق بخيبة أمل كبيرة في التماسك الإيراني والثبات العظيم للجمهورية الإسلامية الإيرانية شعبا وقيادة وجيشا وحرسا، ثم في الفاعلية العالية في الرد والتصدي للعدوان. وعلى ارتباط بهذه الحيثية المهمة والواضحة، تقول الرؤية اللافتة هنا أيضا إنه لو تحركت الأمة بكلها ضد عدوها الذي يشكل خطورة عليها جميعا، لكانت كل الأمة محورا واحدا في مواجهة محور الكافرين الظالمين المعتدين. ووفقا لهذا المعطى يأتي التحرك الطبيعي والواجب في جبهة الجهاد والمقاومة أو في جبهات المحور بشكل عام، وهو كذلك تحرك في إطار التوجيهات الإلهية الموجبة لوحدة الصف والكلمة والموقف أمام العدو المركب الهجين الأمريكي الصهيوني الذي يطال خطره وضرره الجميع دون استثناء. ولذلك فإن واجبنا وما يعنينا وما لا يعنينا كما أكد ويؤكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله دائما حدده القرآن الكريم، وليس شأنا يحدده حثالة النفاق والخيانة والمستسلمون الذين يسعون لتدجين الأمة لصالح أعدائها الذين يحتضنون قواعدهم كمنطلقات للعدوان على جيرانهم وأبناء أمتهم. وهؤلاء هم أنفسهم الأبواق الصهيونية الذين يوصفون الرد الإيراني المشروع والمحق على القواعد الأمريكية المعتدية زورا وتزييفا وكذبا بأنه عدوان على دول المنطقة، ويعكسون الصورة تماما. فالعدوان الغريب الأجنبي الذي جاء من وراء آلاف الكيلومترات والأميال ليعتدي ويهيمن ويعربد ويسلب ويسرق وينهب، هذا لا غبار عليه، لكن من يدافع عن شعبه وأرضه ويدفع الهجوم غير المبرر على أطفاله ونسائه وبناه التحتية أصبح هو المعتدي في نظر هؤلاء الذين وصلوا إلى أعلى درجات العمى والعمى. ولولا هذه النماذج السيئة من التواطؤات مع قوى العدوان والإجرام في هذا العالم لما وصلت هذه القوى إلى ما وصلت إليه من بربرية وهمجية وجرأة دموية مفرطة على الشعوب ومقدراتها وكراماتها المستباحة. وهذا أمر دفعت ثمنه غاليا بالدرجة الأولى شعوب أمتنا منذ عقود طويلة وحتى اليوم الذي يجري فيه ما يجري بحق الشعب الإيراني المسلم، وحتما سيصل مجراه المشؤوم إلى كل شعوب الأمة الأخرى لو سقط جدار الصد الإيراني لا سمح الله. ولا شك أن كل من اكتوى بنيران هذا الشر الأمريكي الصهيوني النفاقي وهم كثر يدركون هذه الحقيقة ويعونها جيدا. وأول المعنيين هنا بالتأكيد هو الشعب الفلسطيني المظلوم. وفي سياق المواقف ما يجب منها وما لا يجب والواقعي منها والمفترض، من الواضح تصدر اليمن المسلم العزيز الحر المجاهد موقف أحرار الأمة المؤيدة والمساندة لحق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرد على غلواء العدوان الأمريكي الصهيوني السافر الحاقد والوحشي عليها ومواجهته ومواصلة توجيه الضربات المحطمة لغروره وغطرسته واستكباره وتوحشه، الضربات المسددة والواضحة في مسارها الصائر بإذن الله إلى القطع النهائي والجذري لدابر هذا الشر العدواني الذي طال لبثه في العربدة والفتك بهذه الأمة وإغراقها في المآسي والدماء والإبادات وشتى صنوف الجور والمعاناة منذ عقود في فلسطين وفي غيرها من أوطان وشعوب أمتنا. وهذا ما يحتم على كل أبناء هذه الأمة الأحرار والأباء والشرفاء اتخاذ الموقف المبدئي المنطقي ذاته إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتدى عليها والتي تخوض معركة هذه الأمة بكلها في هذه المنازلة المصيرية. فالحق واضح في جانب الذائدين عن دين وهوية وشرف وحقوق ومستقبل أمتنا المظلومة المعتدى عليها.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

0: يقول علي ولد زايد،
1: يقول علي ولد زايد
0: ابني ويا قرة العين، معي لك أربع تواصي
1: وازيدك أربع وثنتاي.
0: الأوله احذر الدين، فالدين مهلك حلالك.
1: والثاني في عيالك، اخلص وتجني ثمارك.
0: والثالثه في سلاحك، صونه اذا بتاع باعك.
1: والرابعه لا تنافك، خلي ضميرك ضمارك.
0: والخامسه لا تزاحم لو يولموا من حلالك.
1: والسادسه لا تخاصم، سامح وراجع خصالك.
0: السابعه كن مع الناس، يصلح مع الناس حالك.
1: والثامن عندك الماء، في سمعتك راس مالك.
0: والتاسعة هات يذنك، أغلى من المال علمك، وانفع بذا العلم غيرك.
1: والعاشر يحمر العي، لو تبصر الكلب ينباح، خليه وامشي لحالك، خليه وامشي لحالك.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا الأعزاء، في هذه الأثناء نتعرف وإياكم على درجات الحرارة وأحوال الطقس، ومعنا من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر المشرعي علي المشرعي. أهلا وسهلا بك وأسعد الله صباحك بكل خير.
1: أهلا وسهلا بكم وأسعد الله صباحكم بكل خير وجمعتكم مباركة
0: على الجميع إن شاء الله. ماذا في جديد أحوال الطقس لهذا اليوم؟
1: بكل سرور، بداية الطقس من المناطق الجبلية الطقس صحوي إلى غائم جزئيا، يتحول تدريجيا نهارا إلى الغائم وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومصحوبة بحبات البرد أحيانا، والرياح الهابطة على أجزاء من محافظات الضالع وتعز وإبت وذمار وريمة والمحويت وحجة وعمران وصعدة ومرتفعات لحج وأبين، ومتفرقة يرافقها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات صنعاء والبيضاء ومرتفعات شبوة وحضرموت والمهرة، وقد تتشكل الضباب والشابور المائية على أجزاء من الطرقات والمنحدرات الجبلية خلال الفترة المسائية. بالنسبة للمناطق الصحراوية، الطقس الصحوي إلى غائم جزئيا حار إلى شديدة الحرارة، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40 و 46 درجة مئوية، واحتمال تشكل السحب الرقامي على أجزاء من الجوف ومأرب وحضرموت وشبوة والمهرة، وتنشط الرياح أحيانا تثير العتبة والرمال. بالنسبة للمناطق الساحلية ورخبيل سقطرى، الطقس غائم جزئيا حار ورطب مع هطول أمطار متفرقة يسحبها الرعد أحيانا على أجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية والجنوبية، والرياح نشطة إلى شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى وعلى خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية. يحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر للأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها والمجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار. كما يحذر المركز الوطني للأرصاد الأخوة من العواصف الرعدية والرياح الهابطة، وينصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبالقرب من الأشجار العالية وعدم استخدام الهواتف المحمولة، وضرورة فصل التيار الكهربائي أثناء العواصف الرعدية. وكذلك يحذر المركز الوطني من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية على الطرقات والمنحدرات الجبلية. ويحذر المركز الوطني للأرصاد الأخوة في المناطق والسبول الساحلية والصحاري والهضاب الداخلية من الطقس الحار والشديد الحرارة، وينصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة. درجات الحرارة العظمى والصغرى، بداية من صنعاء العظمى 31 والصغرى 18، في عدن 39 31 وفي تعز 32 21، المقلة 34 28 والحديدة 37 32، في سيئون 44 27 وفي سقطرى 35 28، في ذمار 27 14 وفي إبت 29 15، الغيضة 32 25 وفي زنجبار 38 30، في الضالة 33 21 وفي الحوطة لحجة 41 29، في عبس حجة 40 27 وفي عتق العظمى 40 والصغرى 28، في مارب 42 27 وفي صعدة 33 18، المحويت 28 18 وفي عمران 31 16، جبل النبي شعيب 25 و10 درجات، المخا 37 29 وفي الحزم الجوف 42 26، في حجة 31 21 وفي البقع 44 27، السدة إب 27 15 وفي البيضاء 30 18، في الجبين ريمة 26 15 وفي الحبيلين 37 27، وأخيرا في بيحان العظمى 39 والصغرى 27 درجة. هذا كل ما لدينا من توقعات الطقس والأحوال الجوية، وكل ذلك بمشيئة الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وسلامته.
0: كل تحية لك من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الأخ المشرعي علي المشرعي، ونتمنى دوام الصحة والعافية للجميع. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا، في أمان الله.

نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى.

البداية بالعناوين. الإعلام الحربي ينشر مشاهد التنكيل بتحشيدات العدو السعودي بطائرات رجوم المسيرة في عدد من الجبهات. اجتماع بالحديدة يدعو المغرر بهم ضمن صفوف تحشيدات العدو السعودي إلى تحييد أنفسهم والعودة إلى صف الوطن. العدو الإسرائيلي يواصل خروقاته لوقف النار في قطاع غزة ولبنان. ومجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لحجب المساعدات عن جامعات تقاطع الكيان الصهيوني. إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. نشر الإعلام الحربي مشاهد نوعية جديدة لاستهداف القوات المسلحة تجمعات وآليات للعدو السعودي في عدة جبهات بطائرات رجوم المسيرة. أظهرت المشاهد عمليات الرصد الدقيق لمواقع وتحشيدات العدو السعودي ولحظة استهداف آليات العدو العسكري في عدة جبهات واشتعال النيران فيها، ووثقت احتراق آليات العدو السعودي جراء استهدافها من طائرات رجوم المسيرة بالقذائف المتعددة، وكذا عمليات الاستهداف لثكنات وتجمعات جنود العدو والخسائر التي يتكبدونها وحالة الذعر التي أصيبوا بها. كما أظهرت المشاهد تعرض الأطقم العسكرية التابعة لتحشيدات العدو للاستهداف والتدمير في أكثر من جبهة. دعا اجتماع موسع بمحافظة الحديدة أبناء المحافظة المغرر بهم في صفوف التحشيدات التابعة للعدو السعودي إلى اغتنام فرصة العودة إلى وطنهم وتحييد أنفسهم عن مخططاته وأدواته، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تستدعي تعزيز وحدة الصف والجهوزية والوقوف إلى جانب الوطن في مواجهة العدو. وناقش الاجتماع الذي ضم قيادة المحافظة وأعضاء من مجلسي النواب والشورى وعلماء ومشايخ وأكاديميين وشخصيات اجتماعية وقيادات السلطة المحلية والتعبئة مستجدات الأوضاع وما تشهده مختلف الجبهات من تطورات، إلى جانب سبل تعزيز الموقف الوطني وإفشال محاولات العدو السعودي استخدام أبناء المحافظة في خدمة أجندته. وفي الاجتماع أكد محافظ المحافظة عبد الله عطيفي أن أبناء المحافظة أثبتوا حضورهم وموقفهم الوطني في مختلف المحطات، وجدد دعوته للمغرر بهم من أبناء المحافظات العودة إلى صف الوطن وعدم الاستمرار في مساندة المحتلين الذين يحاصرون اليمن منذ 12 عاما. بدوره أكد نائب وزير الداخلية اللواء عبد المجيد المرتضى أن العدو السعودي يسعى إلى توظيف مرتزقته في المناطق الخاضعة لسيطرته وتحويلهم إلى رأس حربة في مواجهة خيارات القوات المسلحة والزج بالمغرر بهم في معركة لا تخدم مصالحهم ولا مستقبل مناطقهم. أصيب طفلان جراء قصف مدفعي للعدو السعودي استهدف مخيما للنازحين في قرية العباسية بمديرية عبس بمحافظة حجة. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون بجروح جراء استهداف طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي مجموعة من المواطنين بالقرب من مبنى اتحاد الكنائس في شارع الثورة بحي الرمال غرب مدينة غزة. كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء إطلاق آليات العدو النار في شارع الشيماء شمال بيت لاهية شمال القطاع. واعتقلت قوات العدو مواطنا من مسافر يطا جنوب الخليل وعددا من موظفي بلدية حزمة شمال شرق القدس المحتلة واستولت على مركبة تابعة للبلدية. كما اقتحمت قوات العدو بلدة عيناتة شمال شرق القدس المحتلة وقرية دير أبو مشعل شمال غرب مدينة رام الله وبلدة مسيلة جنوب جنين وبلدة زيتا وضاحية أكتبة شرق مدينة طولكرم وبلدة إذانة غرب الخليل، واحتجزت نحو 30 مواطنا بعد مداهمة منازلهم.
استهدف طيران العدو الإسرائيلي المسير المعادي حرج علي الطاهر جنوب لبنان، وقصفت مدفعية العدو منازل المواطنين على الأطراف الغربية لبلدة حولة وبلدة المنصور، كما نفذت سلسلة تفجيرات على منازل وبنى تحتية بين بلدتي المنصور ومجدل زون ومحيط كفر تبنيت في بلدة بني حيان. وفي حاصيبة وتوغلت قوة تابعة للعدو داخل بلدة حلتة وحصرت عددا من المنازل ومنعت الأهالي من مغادرتها قبل أن تعتقل 3 من أبناء البلدة، ثم انسحبت باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. وسياسيا، أكدت كتلة الوفاء للمقاومة سقوط رهان السلطة اللبنانية وتبدد أوهامها بعد فشل خيارها التنازلي في اتفاق الإطار المخزي والمشؤوم غير الشرعي وغير الدستوري مع العدو، حيث أصبح واضحا أن العدو بات يستخدمه كغطاء لمواصلة جريمة الإبادة ضد كل ما يمت للحياة في المناطق المحتلة والاستمرار اعتداءاته على القرى الجنوبية. أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية قواعد الجيش الأمريكي الإرهابي في الإمارات والكويت، حيث نفذ هجمات على منظومات الاتصال بالأقمار الصناعية ومخازن التجهيزات وعنابر الطائرات المقاتلة التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر بالكويت ومقر انتشار القوات ومنظومات الرادار للجيش الأمريكي في قاعدة المنهاد بالإمارات بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية. وفي السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الضربات الدفاعية الإيرانية كانت حصرا ضد أهداف عسكرية في قطر، ولم يتم استهداف أي منطقة مدنية، وهو ما ذكرته وثيقة قطر. وأوضح بقائي أن الوثيقة المسجلة من قبل قطر في الاتحاد الدولي للاتصالات أكدت أن الضربات الإيرانية استهدفت فقط القواعد الأمريكية، وأشار بقائي إلى أن الاستثناء الوحيد الذي ادعته قطر هو استهداف منشأة غازية في 18 مارس 2026، ويجب الأخذ بالاعتبار أنها كانت تخدم عدوان أمريكا. إلى ذلك، أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء أحمد وحيدي أن دماء الشهداء الذين سقطوا في الهجوم على حفل زفاف بمنطقة كوهستيك في محافظة هرمزكان جنوب إيران لن تذهب هدرا، مؤكدا أنه سيتم محاسبة مرتكبي الهجوم والآمرين به. شدد الأمين العام لحركة النجباء العراقية أكرم الكعبي على أن فصائل المقاومة الإسلامية في العراق مستعدة لخوض المعركة الحاسمة ضد القوات الأمريكية في حال لم تلتزم بالانسحاب التام برا وجوا بحلول نهاية الشهر الجاري. وأكد رفض العراق القاطع تمكين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تحقيق أي انتصار ولو كان شكليا على الأراضي العراقية، وحذر من أن بقاء أي جندي أمريكي في العراق بعد الموعد المحدد للانسحاب سيجعله عرضة للاستهداف المباشر. أقر مجلس النواب الأمريكي أمس مشروع قانون لحجب مساعدات اتحادية عن الجامعات التي تقاطع الكيان الصهيوني في أحدث خطوة مؤيدة له يدعمها الحزب الجمهوري، وسط انتقادات متزايدة من الحزب الديمقراطي لحكومة الاحتلال بسبب الحرب على غزة. وصوت المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون بأغلبية 237 صوتا مقابل 169 صوتا لصالح قانون حماية الحرية الاقتصادية والأكاديمية الذي يستعين على أن يقره مجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانونا. وجاء تصويت مجلس النواب متوافقا إلى حد كبير مع الخطوط الحزبية، إذ عارض مشروع القانون نائبان جمهوريان فقط وأيده 33 نائبا ديمقراطيا.
وتسعى حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات إلى عزل الكيان الصهيوني بسبب جرائمه ضد الفلسطينيين، بعدما أثارت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 موجة من الاحتجاجات والدعوات إلى المقاطعة في عدد من الجامعات الأمريكية. مستمعينا، نشرتنا الإخبارية انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء في عناوينها. الإعلام الحربي ينشر مشاهد التنكيل بتحشيدات العدو السعودي بطائرات رجوم المسيرة في عدد من الجبهات. اجتماع بالحديدة يدعو المغرر بهم ضمن صفوف تحشيدات العدو السعودي إلى تحييد أنفسهم والعودة إلى صف الوطن. العدو الإسرائيلي يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان. مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لحجب مساعدات عن جامعات تقاطع الكيان الصهيوني. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع قراءة في خطاب المرحلة. وستكون قراءة اليوم لأهم التطورات والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والأقليمية. وسيكون معنا الآن على الهواء مباشرة المحلل السياسي الأستاذ العزيز عبد الله الحنبصي. مرحبا بك أستاذ عبد الله.
1: مرحبا بكم أستاذ عبد الرزاق وبالمستمعين الكرام وبجميع العاملين في إذاعة.
0: نبدأ أولا بآخر المستجدات على الساحة المحلية، وستكون من آخر التطورات وهو ما نشر الإعلام الحربي اليوم مشاهد نوعية جديدة لاستهداف القوات المسلحة تجمعات وآليات العدو السعودي في عدة جبهات بطائرات الرجوم المسيرة في عدة جبهات بطائرات الرجوم واشتعال النيران فيها، ركزت على الكدحة والمناطق المجاورة لها وكأنها فصلت تعز من عن المخا. والسؤال هو كيف تقرأ حدث اليوم بعد ذلك الهدوء الذي سبق عاصفة اليوم ربما أسبوع أو أسبوع وقليل؟
1: نعم، القراءة سيد العزيز في هذا الإطار هي تأتي من منطلقات عدة. أهم هذه المنطلقات أن اليمن وقواتنا المسلحة تنظر وتراقب بتمعن ما تكون به السعودية خلال الفترة الماضية من عمليات تحشيدات، وكانت هذه المناطق التي تم استهدافها كانت مركز رئيسي للتحشيدات السعودية التي قامت بها خلال الأسابيع وحتى خلال الأشهر الماضية. نعم. تأتي قواتنا المسلحة وتوجه ضربة قاسمة ليس فقط لأدوات العدوان ومرتزقاته، وإنما للسعودية التي تسعى إلى إعادة تدوير مثل هذه المخلفات المتمثلة بالمرتزقة في هذه المناطق، على أساس أن يقوموا بتوجيه أو باستعداد لتوجيه ضربات أو بالتقدم نحو صنعاء لتفاجئهم قواتنا المسلحة بأنها على استعداد كامل، وتكون هذه الضربات بمثابة رسائل كبيرة للمرتزقة وكذلك لذويهم الذين توجه لهم رسائل القوات المسلحة بين الحين والآخر. نعم. بأن عليهم الانسحاب من معسكرات تحالف العدوان كون المشهد واضح وكون الجريمة وكون الهدف السعودي واضح مما يريدونه من تأجيج الأوضاع داخل اليمن.
0: نعم. وكان هناك تصريح لمصدر مسؤول عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا خلال هذا الأسبوع بأن ضربات القوات المسلحة اليمنية التي نشرها الإعلام الحربي ربما يوم الأحد أو يوم الاثنين استهدفت أهدافا دقيقة وحساسة وأفشلت ترتيبات العدو السعودي وتحضيراته المستمرة للمعركة البارية. وجدد أيضا المصدر كما ذكرت أنت أستاذ عبد الله، جدد المصدر العسكري لوكالة سبا الأنباء الدعوة لكل أبناء اليمن في المناطق المحتلة إلى عدم تورط التحشيدات العسكرية للتحرك في المعركة البرية لثني الشعب اليمني عن المطالب بحقوقه الشرعية. ما الذي يكشفه فشل التحشيدات السعودية للمعركة البرية أمام ضربات القوات المسلحة اليمنية الدقيقة عن انهيارات خيارات الرياض العسكرية؟
1: نعم، ما تكشفه هذه الاستهدافات والتحشيدات السعودية هي تكشف عن النوايا في أن السعودية تخشى من الدخول في حرب مباشرة مع الجمهورية اليمنية ومع قواتنا المسلحة، لعلمها وإدراكها إلى الدرجة إلى مدى الدرجة التي وصلت إليها القوات المسلحة من حيث الإمكانيات ومن حيث حتى بنك الأهداف التي تمتلكه القوات المسلحة اليمنية في الوقت الذي لم تعد فيها السعودية لديها الكثير من بنك الأهداف، إضافة إلى أن قواتنا المسلحة وصل الحد بها إلى أنها تدرك تماما أو تعرف جميع التحركات التي تحصل بما فيها داخل المناطق المحتلة. لذلك نجد بأن مثل هذه الضربات هي موجعة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى للعدو السعودي ولتحشيداته في اليمن. كذلك تشير إلى أن بالفعل إلى أن درجة اليمن أو القوة التي أضحت أو أصبحت عليها الجمهورية اليمنية وقواتنا المسلحة أضحت قوة كبيرة جدا. نعم. لم جعلت من السعودية تخشى من الدخول في معركة بشكل مباشر وتسعى. نعم. إلى تحريك أتواجها في المنطقة، وهذا ما بدأ عليه واضحا من الحجم الكبير الذي تلتفه مثل هذه التحشيدات والدعم الكبير الموجه لها من داخل الأراضي السعودية.
0: نعم. طيب أستاذ عبد الله، كيف تقرأ الدعوة لأبناء المناطق المحتلة؟

0: في سياق حماية النسيج المجتمعي اليمني من حرب يمنية يمنية، وهذا كان في بيان تضمنه بيان المصدر للقوات المسلحة اليمنية.
1: نعم، المصدر أكد في أكثر من مرة، وحتى الناطق الرسمي في أو المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع في أغلب بياناته الأخيرة كان في نهاية البيان ما يحذر المرتزقة ويدعوهم إلى إخلاء المعسكرات السعودية والمناطق التي تكون فيها السعودية بتحشيد الأسلحة في هذه المناطق. هذه الدعوة تأتي انطلاقا فعلا من أن صنعاء حريصة تماما بأن لا يكون أبناء اليمن أو من ينجرون وراء السعودية هم حطب وقود فقط لخدمة الأهداف السعودية. المعركة اليوم واضحة، وما أعلنه قائد الثورة وما أعلنته قواتنا المسلحة هي معركة مع السعودية. لذلك عندما يتورط مثل هذه الأدوات أو تتورط في أن تتبنى مشاريع سعودية، هذا سيكون بمثابة تضحية بالكثير من المرتزقة، وإن كانوا محسوبين على اليمن، لكن مثل هذه الدعوات ومثل هذه النصائح التي توجه بين الحين والآخر نجد بأنها تحظى بتفاعل بالفعل. هناك انسحابات كبيرة حصلت حتى مع توجيهات قائد الثورة، توجيه النصح، ومع بيانات قائد ومع بيانات القوات المسلحة. بالفعل هناك وسائل إعلامية داخل المرتزقة تشير إلى أن هناك كان انسحابات كبيرة من قبل المغرر بهم خلال الفترة الماضية. واليوم ما تكشفه المشاهد اليمنية وما تكشفه العاصمة صنعاء وما تكشفه قواتنا المسلحة والإعلام الحربي يؤكد بالفعل بأن قبضة القواتنا المسلحة ستطال من لم يستجيبوا لمثل هذه الدعوات، وسيكون مصيرهم أنهم سيضحون بأرواحهم كعبيد للسعودية في الأول والأخير.
0: نعم، ما زلنا في هذه الجزئية لكن من زاوية أخرى، وهي تصريحات وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية يوم الأحد المنصرم. أكدت وزارة الخارجية أن ما تسمى بالمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن تستجيب لضغوط النظام السعودي وترفض إدخال الأدوية المنقذة للحياة وفي مقدمتها أدوية التخدير. قبل أن نتكلم في هذا الموضوع دعنا نستمع سويا إلى جزئية مهمة قالها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في إحدى خطاباته التاريخية. نستمع سويا من ثم نعود اللقاء بك أستاذ عبد الله، وكذلك أنتم أعزائنا المستمعين أبقوا معنا لا تذهبوا بعيدا حتى نعاود اللقاء.
2: وهذا الحصار ليس مجرد حصار فحسب، هو حصار يعتبر ممارسة ظالمة ينتج عنه معاناة كبيرة جدا لهذا الشعب في كل مجالات حياته، ومع ذلك هو في إطار سعي السعودي لمصادرة حرية وكرامة هذا الشعب. يريد أن يصل بشعبنا العزيز إلى حالة الانهيار، يريد كما قلنا في الكلمة السابقة ما قبل جمعة التحذير والنفير أن يكون الحصول على المال، على الشيء اليسير من المال، مقابل الخيانة لهذا الشعب، لهذا الوطن، والبيع للكرامة والبيع للذمة والبيع للولاء، وأن يتحول الإنسان إلى عدو لشعبه، يتحرك كمجند مع السعودي، خادم مأمور مستعبد مصادر الحرية والكرامة ضد شعبه، يقاتل أبناء شعبه، يعتدي عليهم، يسعى لقتلهم خدمة للسعودي وتحت الأمر السعودي، وإذا كان إعلاميا أن يكون بوغا يبرر كل الجرائم السعودية وكل الأهداف العدوانية السعودية الأمريكية ضد شعبنا العزيز، وإذا كان سياسيا أن يكون مجرد غطاء وحذاء للسعودي كذلك بهدف تبرير جرائمه، سياساته العدوانية الظالمة، ما يقوم به ضد شعبنا العزيز، وأن يبذل كل جهده لمصادرة الحرية والقرار والاستقلال لشعبنا العزيز، لكي يكون كحاله هو ممن يخضع بالكامل للأوامر السعودية في كل شيء، في كل شيء، في كل المجالات.
0: استمعنا إلى ما قاله السيد القائد بأن الحصار السعودي ليس مجرد حصار فحسب، هو ممارسة ظالمة ينتج عنه معاناة كبيرة لهذا الشعب في كل مجالات الحياة. طيب أستاذ سند، وزارة الخارجية اليمنية بيّنت أن النظام السعودي استخدم الملف الإنساني كورقة ضغط طوال 12 عاما بواسطة جهات ذات مهمة إنسانية، ولفتت الوزارة إلى أن هذه التصرفات تكشف مستوى الانتهاكات التي تحدث بحق الشعب اليمني من قبل النظام السعودي وأدواته. طيب ماذا يتكشف أكثر؟ منع أدوات التخدير وغيرها من تحويل المنظمات الإنسانية إلى أداة حرب بيد النظام السعودي.
1: بكل تأكيد يا سيدي العزيز، بكل تأكيد المنظمات الإنسانية خلال أو من تدعي بأنها منظمات إنسانية وهي منظمات يعني اتضح بأنها ليست فقط سواء منظمات مسيرة تخدم أهداف من يدفع أو من يمولها، وجدنا ذلك في الأمم المتحدة في المبعوثين الأمميين، وجدنا ذلك حتى من خلال اليوم تخلي المنظمات الإنسانية عن المرضى وبما فيهم يعني المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. هذا يكشف حقيقة اتجاه أو حقيقة يعني حقيقة أخرى بأن العدو السعودي اليوم يا سيدي يسير على 4 اتجاهات أو على 4 مسارات. المسار الأول فيما يتعلق بالتحشيدات التي تم استهدافها، وهذه التحشيدات بحسب إحصائيات أو بحسب حتى اعترافات من بعض قيادة المرتزقة بأن ما قدمته السعودية خلال 2 الماضيين يفوق بكثير ما قدمته الإمارات خلال 4 سنوات من العدوان على اليمن ومن احتلالها للمناطق المحتلة خلال سيطرتها على المحافظة الجنوبية المحتلة.
0: ما قدمته ماليا أم من المرتزقة؟
1: من شحنات الأسلحة التي وصلت للمرتزقة خلال 2 الماضيين يفوق بكثير ما قدمته السعودية الإمارات خلال 4 سنوات. هذه نقطة. المسار الآخر الذي يعمل عليه مسار المنظمات اليوم يحاولون الضغط على الجمهورية اليمنية وعلى حكومة صنعاء وعلى القيادة الثورية وعلى القيادة السياسية من خلال فرض عقوبات أو نستطيع من خلال فرض إجراءات من شأنها أن تفاقم من الأوضاع الإنسانية، وهذا ضغط أو وسيلة من الوسائل التي اعتدنا أن يستخدمها العدو السعودي خلال أكثر من 12 عام. المسار الثالث الذي يعمل عليها العدو السعودي فيما يتعلق بالتحالفات ما أنشأه بما يسمى اتفاق مكة وغيرها من هذه المسارات ينبئ بأن العدو السعودي كذلك يسعى أو يسير في هذا الاتجاه. الاتجاه الرابع فيما يتعلق يا سيدي العزيز وهو الأهم بالحرب الاقتصادية المفروضة على اليمن وزيادة الأعباء يعني القلقلة أو محاولة أن يكون هناك أوضاع صعبة داخل الجمهورية اليمنية، وهذا ما ذكره قائد الثورة في خطاباته الأخيرة عندما قال بالفعل بأن الأوضاع في صنعاء أو الأوضاع في المناطق الحرة أوضاع لم يعد المواطن يتحملها نتيجة ما العقوبات وزيادة الأعباء المفروضة على اليمن، بمعنى بأن العدو السعودي سار على هذه الاتجاهات. والاتجاه الأخطر والمهم كذلك فيما يتعلق بالعمليات العسكرية وغيرها، هناك الأخطر منها فيما يتعلق بالمنظمات الإنسانية التي من حين إلى آخر ينكشف دورها ويعني دورها الخطير وما تمارسه، وبأنها لم تعد بكل ما تعنيها الكلمة منظمات إنسانية بقدر ما أصبحت ملحقات أو نقول أدوات يستخدمها العدوان متى ما شاء.
0: نعم. طيب أستاذ عبد الله، إلى أي مدى يرقى استخدام الدواء كورقة ضغط منذ 12 عاما إلى جريمة عقاب جماعي بحق الشعب اليمني؟
1: هذه جريمة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى بالفعل، وهناك يعني الكثير من المواقف أو الكثير من نستطيع أن نقول الحالات التي تكشفت فيها خطورة ما تقوم به المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة. يا سيد العجز، لو لاحظ ما حتى ما جرى مع المبعوثين الأمميين، ربما في البداية كان جمال بن عمر أكثر صدقا من غيره، لكن عندما أتى سيء الذكر إسماعيل ولد الشيخ ومن بعده جريفيث ومن بعده اليوم المبعوث هانت، نجد بأن يعني حتى المكافآت التي تعطى على التنازلات وعلى ما قدموه من ضغوط على اليمن ومن خدمة للسعودية يتم مكافأتهم. على سبيل المثال ولد الشيخ تم تعيينه كوزير خارجية في دولته، وهذا لم يأتي إلا بضغوط سعودية. غريفيث تم تعيينه كمساعد للأمين العام للأمم المتحدة مع أنه فشل حتى في حل حالة الوضع في اليمن أو تقديم رؤية لإحلال السلام داخل اليمن، ومع هذا الفشل يتم ترقيته أو الاعتراف به أو تعيينه في منصب الأمين العام المساعد. هذا دليل واضح يا سيد العزيز بأن من يتحكم بهذه المنظمات هو اللوبي الصهيوني، إضافة إلى من يدفع الأموال ومن تبعهم من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وبأن اليمن لا تواجه فقط عسكريا ولا تواجه فقط سياسيا، وإنما تواجه حتى يعني تواجه أعداء خفيين من ضمنهم هذه المنظمات التي طالما انكشف غطاؤها بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرة حتى عبر الخلايا التي تم ضبطها والاعترافات التي تضمنتها من دور خبيث كانت تمارسه المنظمات الإنسانية في اليمن.
0: نعم. نذهب إلى فلسطين والمحتلة والضفة الغربية والتمدد الاستيطاني فيها وغزة والاستهداف بالقتل المستمر يوميا فيها، مع عدم التزام الكيان الإسرائيلي بالاتفاق وإجرامه بكل استهتار. قبل أن نغوص في معاناة الشعب الفلسطيني بشكل عام، نبقى مع هذه الجزئية من إحدى خطابات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. أتمنى أن تبقى معنا أستاذ عبد الله مع ما قاله السيد القائد، ثم نعود اللقاء، وكذلك أنتم أعزائي المستمعين ابقوا معنا حتى نعود اللقاء بكم.
2: الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتقديم ما يسمونه بالخط الأصفر ليشمل أحياء جديدة، وحينما يشملها يقوم العدو الإسرائيلي بنسفها بشكل كامل وتدمير كل مقومات الحياة والبقايا المتبقية من بعد عدوانه في التصعيد على مدى عامين والاستمرار في الحصار والتضييق على الشعب الفلسطيني ومنع الإعمار والاستهداف المستمر بالقتل يوميا في قطاع غزة، وجرائم القتل بلغت أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 3000 جريح خلال هذه الفترة التي هي في إطار الاتفاق الذي عليه ضمناء، والعدو الإسرائيلي لا يلتزم به ويتجاوزه بكل وقاحة وعدوانية وإجرام وبكل استهتار، ويستمر في إجرامه وعدوانه وجرائمه المتنوعة ضد الشعب الفلسطيني.
0: استمعنا إلى ما قاله السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في هذه الجزئية، وهكذا في كل خطابات السيد القائد لا تغيب إطلاقا القضية الفلسطينية. طيب أستاذ عبد الله، الإبادة مستمرة وتواصل قوات العدو الإسرائيلي لليوم 328 أو 29 على 29 يوما على التوالي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية في قطاع غزة والمستمرة منذ 7 أكتوبر 2023، يتزامن ذلك مع اعتداءات واقتحامات ومدهمات وهدم منازل ونهب ممتلكات من قبل العدو الإسرائيلي ومستوطنيه والتمدد في الضفة الغربية والقدس المحتلة وخروج نتنياهو من داخل غزة يوم أمس بتصريح بأنه مسيطر على الأرض ولن ينسحب، وكذلك وزير دفاعه يصرح بأن لديه خطط جاهزة لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة لكنه ينتظر فقط القرار الأمريكي. طيب أستاذ عبد الله، هل انتقل الاحتلال الصهيوني من إدارة الحرب وعدوانه على غزة إلى تنفيذ مشروع تهجير كامل بغطاء أمريكي؟
1: بالتأكيد ما يحصل وما تؤكده التقارير والإحصائيات يشير إلى ذلك. هناك اليوم صدر تقرير من إحدى المنظمات العاملة في المحلية، المنظمات الفلسطينية، ذكرت بأنه فقط خلال شهر واحد سجلت أكثر من 3900 وحوالي 90 حالة اعتداء من قبل فقط المستوطنين خلال شهر، من ضمن هذه الاعتداءات تهجير الفلسطينيين من منازلهم والتضييق على الفلسطينيين الذين ما زالوا في بعض المناطق التي لا يمكن اقتحامها أو إخلاءها من السكان. هذا يؤكد على أن هناك نوايا واتجاهات من قبل الكيان الصهيوني في عملية التهجير، إضافة إلى ما يعلنه وزير المالية الصهيوني بين الحين والآخر من مشاريع تتعلق بإقامة مستوطنات خاصة في الضفة الغربية. اليوم يا سيد العزيز ما يحصل في الأراضي المحتلة مأساوي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. قبل ساعات قليلة فقط شاهدت مقطع في لقاء أو في تقرير لإحدى القنوات الفضائية، والفلسطينيين يعني يؤكدون بأنهم خاصة في قطاع غزة بأن لهم أيام ربما لم يستطيعوا أن يحصلوا على قطعة خبز أو نعم. على يعني على لقمة العيش بالفعل، بمعنى بأن العدو يسعى كذلك بعد عمليات الاقتحامات والاعتداءات من قبل المستوطنين، يسعى إلى تأجيج أو يسعى إلى تفكيم الأوضاع الاقتصادية وزيادة الحصار ومنع حتى المنظمات الإنسانية التي يعني أعدادها يعني أو حتى أعدادها أو حتى مشاريعها ضعيفة جدا أو ضئيلة جدا أمام الحالة المأساوية التي تعيشها قطاع غزة والتي تعيشها الضفة الغربية، ومع ذلك يمنع حتى هذه اللحظة من ممارسة هذه المنظمات لعملها بل ويهددها بالحين والحين لإغلاق مقراتها. اليوم يعني المسألة واضحة بأن ما يحصل هي جريمة حرب بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، ليس فقط على مستوى قطاع غزة وإنما حتى في الضفة الغربية. الانتهاكات التي تحصل بين الحين والآخر، الاعتقالات اليومية، يعني هناك الكثير من
0: طيب لماذا يتزامن إعلان السيطرة على غزة مع تصعيد الضفة الغربية؟
1: لأن هناك مشروع واحد، هناك محاولة إيجاد الأرض المحروقة داخل قطاع غزة، وبالنهاية يعني إجبار السكان على إخلاء قطاع غزة بالكامل كمحاولة فعلا لعملية التهجير، إضافة إلى ما يحصل في الضفة الغربية. هم يريدون أن يستغلوا الأوضاع اليوم، ما يحدث من حرب مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية وما يعني المستجدات والأحداث الكثيرة تجعلهم يعني نستطيع أن نقول يغطوا على جرائمهم في الضفة الغربية، مع أن المشروع واضح بين الحين. حتى الكيان الصهيوني وحتى قيادات الكيان الصهيوني يا سيد العزيز لم يعد يخشون أن يدلوا بمثل هذه التصريحات فيما يخص أهدافهم ومشاريعهم، لأنهم يدركون حقيقة أن هناك لا توجد أي مواقف. المواقف الوحيدة التي كانت تصدر هي من مواقف محور المقاومة، واليوم ندرك تماما بأنه تم إشغال حزب الله بما تسمى بالسلطة اللبنانية، وتم إشغال اليمن اليوم بالتحشيدات السعودية وبالعدوان السعودي، وتم إشغال الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يكشف عن مخطط حتى ما تقوم به دول الخليج أو ما تقوم به الأنظمة العربية للأسف الشديد في تواطؤ واضح، ليس في من أجل بلدانهم وإنما من أجل خدمة الكيان الصهيوني حتى وتنفيذ مشاريعه في المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
0: نعم، من فلسطين المحتلة إلى لبنان، الكيان الإسرائيلي ما زال يشن غارات عنيفة وقصف مدفعي على عدة بلدات في الجنوب اللبناني. رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أكد يوم الاثنين المنصرم رفضه بأن تكون هناك منطقة عازلة أو حزام أمني في جنوب لبنان تحت أي ذريعة، واعتبر بري أن الحرب مع إسرائيل تتطلب مقارنة أو مقاربة وطنية بعيدا من أي حسابات طائفية أو مذهبية. طيب أستاذ عبد الله، هل يمثل رفض إنشاء حزام أمني في الجنوب اللبناني إعلانا لبنانيا موحدا بإسقاط شروط الاحتلال على الأرض طالما جاء على لسان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري؟
1: بالتأكيد هو يأتي في هذا الإطار ويأتي من هذا المنطلق، إذا وما يتعني إلى التأكيد على هذا الموضوع هو شيء واحد، أن نبيه بري حتى خلال قبل الإجراءات الصهيونية الأخيرة والتصعيد وعملية التصعيد وتفجير المنازل حتى في جنوب لبنان، كان هناك نوع من شعر به الكثير من السياسيين بأنه نوع من التنازل الذي قدمه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من أجل فتح مجال لعل وعسى يكون هناك إحلال سلام أو يكون هناك اتفاق، ليأتي العدو الصهيوني وينفذ تصعيد عسكري واضح كبير، مما جعل نبيه بري يتراجع بالفعل ويشعر بالفعل بأنه أخطأ في جانب أن يكون هناك أن يكون لديه عشم أو يكون لديه نستطيع أن نقول نوع من الشعور بأن إسرائيل قد تتخلى عن مشروعها أو قد تلجأ إلى السلام. تتضح بالفعل بأن بأن القوة هي لا تنفع إلا مع العدو الصهيوني، لا لا لا لا تعرف سوى لغة القوة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. اليوم حزب الله والمقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية هي تريد اليوم أن تحرج السلطات اللبنانية التي حاولت أن تكون عائق ضد أو تكون أداة من أدوات الكيان الصهيوني، ومن خلال ما يسمى باتفاق الإطار اليوم هي تجبر أو تفضح المقاومة اللبنانية، تفضح هذا الاتفاق وتفضح حتى أن السلطات اللبنانية التي تقول لها اليوم لماذا لا تدافعون طالما اتفقتم مع الكيان الصهيوني ولم يلتزم الكيان الصهيوني، لماذا لا تندفعون أو لماذا لا تدافعون عن الأرض اللبنانية. اليوم الأمور واضحة يا سيد العجز بأن بالفعل وصلنا إلى درجة، ووصل الكثير إلى درجة وقناعة كاملة بما فيها الشعب اللبناني إلى قوة المقاومة وسلاح المقاومة ولغة القوة هي الوحيدة القادرة على ردع الكيان الصهيوني بكل ما تعنيها الكلمة من معنى.
0: نعم. أيضا اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن أي دعوة للتقسيم أو الفيدرالية لا تتوافق مع وثيقة الطائف مغامرة تهدد وجود لبنان، مؤكدا تمسكه باتفاق الطائف. طيب من يقف وراء طرح التقسيم والفيدرالية اليوم في لبنان، ولصالح من هذا التقسيم؟
1: من تقف وراءه هي معروفة، الأدوات الصهيونية والأمريكية في المنطقة السعودية، ومن يسيرون على شاكلتهم، إضافة إلى من يسمون بالدول الوسيطة، الدول الوسيطة التي إلى اليوم لم تستطع أن تحمي لبنان ولم تستطع أن تحمي حتى فلسطين، تركيا، قطر، مصر، غيرها من هذه البلدان التي تعهدت وحتى جعلت أو ضغطت حتى على النظام الإيراني في أن لا يدخل غزة ولا يدخل فلسطين ضمن الاتفاق أو ضمن مذكرة التفاهم، وعلى أساس أنه سيتم حل القضية الفلسطينية. نجد بأنه الأمور يعني بالفعل بأن مثل هذه الوساطات أو مثل هذه الأنظمة العربية للأسف الشديد بأنها بالفعل عندما يكون ما يتعلق بخدمة الكيان الصهيوني نجد أنها تندفع في هذا الاتجاه، وعندما يكون هناك تخاذل أو يكون هناك نستطيع أقول انتهاكات من قبل الكيان الصهيوني نجدها تضع رأسها كالنعام في التراب، وهذه مأساة حقيقية. نستطيع أن نقول بأن الكثير من الأنظمة مارست ضغوط مثل ما حاولت أن تمارس ضغوط فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، اليوم هي تحاول أن تمارس نفس الضغوط على جنوب لبنان وعلى لبنان بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. لكن في الأول والأخير نستطيع أن نقول أن هناك الشعب اللبناني اليوم على وعي وعلى إدراك وعلى بصيرة تماما، واليوم الشعب اللبناني هو ملتف حول قيادة المقاومة وحول سلاح المقاومة وجميع المشاريع التي حاول العدو وحاول السلطات اللبنانية أن تخترق من خلالها المقاومة، فشلت بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. لذلك اليوم عن تقسيم فيدرالي أو محاولة لتقسيم لبنان أو جعلها كأجزاء هو مشروع سيفشل مثلما فشلت المشاريع السابقة المتعلقة بسلاح المقاومة أو المتعلقة بالخط الأصفر أو المتعلقة ببقاء الكيان الصهيوني في جنوب لبنان.
0: طيب أستاذ عبد الله، هل سيأتي أم هل يأتي تمسك نبيه بري باتفاق الطائف في هذا التوقيت ردا على مشاريع خارجية لإعادة هندسة لبنان، وهل سيعمل باتفاقية الطائف؟
1: هو اليوم المقاومة في هذا الاتجاه، وحتى من يقفون في صف المقاومة أذكر فيها حركة أمل ممثلة حتى بالنبيه بري، هي اليوم لديها الكثير من الأوراق التي تتلاعب بها، يعني لا تتلاعب بها بحسب ما يراد من خلاله تحقيق أهداف من قبل العدو الصهيوني أو حتى الوسيط الأمريكي أو حتى بعض الوسطاء في ضمن اتفاق ما يسمى باتفاق الإطار. اليوم لبنان رغم أو النبيه بري عندما يطرح مثل هذه المسائل يا سيد العزيز هو فقط إحراج للسلطات اللبنانية، وكذلك إحراج لمن يريد أن يدفع إيران أو عفوا أن يدفع لبنان في اتجاهات أخرى. واليوم بإمكان المقاومة وبإمكان مناصري المقاومة أن يعيدوا أن يعني نستطيع أن نقول نبتعد عن مسألة أنهم يتلاعبوا، وإنما أن يضعوا العدو ويضعوا من يقفون خلفه في موقف محرج، في موقف محرج وكبير جدا من خلال إطلاق مثل هذه التصريحات التي في الأول والأخير يعرفون يدركون تماما بأن العدو لن يلتزم بها، وبأن من يقفون مع العدو الصهيوني هي محرجة لهم بكل ما تعنيها الكلمة.
0: نعم، من العدوان الإسرائيلي الصهيوني على لبنان إلى العدوان الأمريكي المتجدد على جمهورية إيران الإسلامية، أدى إلى عدد من الشهداء المواطنين مطلع الأسبوع المنصرم في جزيرة لارك جنوب إيران، ورد الجيش الإيراني مباشرة باستهداف قاعدة الملك حسين والأزرق الجويتين الأمريكيتين في الأردن، كما استهدف القوات الأمريكية في قاعدة المنهاد بالإمارات. طيب أستاذ عبد الله، ألم يثبت الرد الإيراني المباشر على قواعد أمريكية في الأردن والإمارات أن أي عدوان على إيران سيكلف واشنطن ثمنا اقليميا مضاعفا؟
1: بالتاكيد، يعني اذكر لك وانا اشكرك على يعني حتى مساله الربط في هذا الاتجاه لانه مهم جدا. يا سيد العزيز، هناك معادله جديده اليوم استطاعت الجمهوريه الايرانيه ان تفرضها في اطار المعركه مع العدو الامريكي، من اهمها ان الرد اتى في وقت زمني قصير جدا، ورد مكثف.
0: نعم.
1: ورد قاتل بكل ما تعنيها الكلمه من معنى. هناك اليوم اعترافات عن قتل امريكيين في احدى القواعد العسكريه التي تم استهدافها، اضافه الى توسيع بنك الاهداف بحيث انه شمل حتى حظائر للطائرات. نعم. وشمل ايضا الطائرات التي انطلقت منها الضربات التي وجهت للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسقوط قتلى حتى أو سقوط شهداء داخل الجمهورية اللبنانية، ونحن نتحدث عن شهداء وقتلى من المدنيين بما فيها إحدى يعني أو نستطيع أن نقول استهداف موكب عرس أو استهداف.
0: نعم.
1: مكان زفاف في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
0: نعم.
1: جاء الرد قاسي جدا جدا. وهذا الرد يا سيد العزيز يؤكد لك بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ بردود ومعادلة قوية جدا من شأنها أن تردع العدو الصهيوني، عفوا العدو الأمريكي. بالدليل اليوم قبل قليل كان هناك تصريحات لترامب، يعني عندما وجد هذا الرد القوي والقاسم من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم ترامب يقول بأن هناك نوع أو يبعث أمل بأن هناك نوع من الاتفاق أو التوصل إلى تفاهمات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا دليل فعلا على الضربة الموجعة التي استطاعت الجمهورية الإيرانية أن توجهها للأحمق ترامب وللأمريكيين بشكل عام.
0: نعم، إيران أيضا يا أستاذ عبد الله حذرت دول المنطقة من السماح لأمريكا باستخدام أراضيها في العدوان عليها، جاء ذلك عن طريق هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ومقر خاتم الأنبياء المركزي التابع لها في بيان مشترك أنها لن تتحمل أي تجاوز ضد البلاد مهما كان مصدره. طيب أستاذ عبد الله، ألم يحن الوقت لدول المنطقة أن تختار بين سيادتها الوطنية أو أن تكون ساحة خلفية للشيطان الأكبر؟
1: أنا أؤكد لك أستاذ عبد الرزاق بأن وصلت إلى قناعة كاملة بأن من يديرون اليوم بالذات في ما يتعلق بالمناطق التي تتواجد فيها القواعد الخليجية، القواعد الأمريكية وعلى رأسها الدول الخليجية، بأن الأنظمة أثبتت بأن ليست فقط مسألة أنظمة تبعية أو أنظمة تتلقى توصيات أو تتلقى الأوامر من السعودية، وإنما هم موظفين لدى الإدارة الأمنية الأمريكية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، بدليل بأنه ما يحصل اليوم أو ما أحدثته أو ما يعني أسفرت عنه القواعد العسكرية أو ما نتج عن وجودها في هذا المناطق واستخدامها ضد أهداف داخل الجمهورية الإيرانية بأنها لم تجلب الدمار إلا لهذه الدول. لذلك كان من الطبيعي ومن المفترض بالفعل أن يتم إغلاق أو أن تعلن الكثير من الأنظمة العربية التي انطلقت منها طائرات أو صواريخ موجهة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تغلق مثل هذه المطارات، لكن نجد بأن هناك يعني حالة من الاستغراب بالفعل لدينا في أن مثل هذه الأنظمة لم تبادر إلى هذا التوجه ولم يعني تسعى حتى إلى أنها تمنع القواعد العسكرية من توجيه أي ضربات أو هجمات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مما يؤكد بأن ما ذهبت إليه في البداية بأنه بالفعل هذه الأنظمة يا سيد العزيز ليست سوى موظفين رسميين في الإدارة الأمريكية، ينفذون ما تتلقى أو ينفذون ما توجه به الإدارة الأمريكية من توجيهات، رغم يعني وحتى ولو كانت مثل هذه التوجيهات على حساب مصالحها وعلى حساب شعبها وعلى حساب سيادتها. وهذا مؤسف بالحق أن نصل إلى هذه الدرجة.
0: على ذكر ما قلته أستاذ عبد الله، الإغلاق وما إغلاق، هل أغلقت إيران الباب نهائيا على خيار استخدام أراضي الجوار كمنصة لضربها؟
1: بالفعل اليوم القاعدة من ضمن أهم الأهداف الاستراتيجية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو إخلاء المنطقة من أي تواجد أجنبي. هذا هدف رئيسي يعني تصرح ويدلي به القيادات داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بين الحين والآخر، وهذا الهدف بالفعل بدأ يتحقق، وبدأت ملامح مثل هذه الأهداف تتحقق على أرض الواقع باعترافات حتى من وسائل إعلام أمريكية ومن مراكز دراسات أمريكية كثيرة تؤكد بأن القواعد العسكرية في المناطق الخليج لم تعد يعني أصبحت في حالة خطر، ولم يعد من مصلحة القوات الأمريكية أن تتواجد في مثل هذه القواعد كونها أصبحت مكشوفة ومفضوحة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إضافة إلى أن مسألة حتى هناك معادلة مهمة بدأت تفرضها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أن كان يراهن ترامب على أن تكون هناك من خلال الحصار والعدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تكون هناك تردي للأوضاع المعيشية في الداخل اللبناني وتكون هناك انتفاضة. اليوم الآن انعكس، اليوم الانتفاضة هي في أمريكا. هناك يعني هناك اليوم حالة ثوران وحالة غضب داخل الشارع الأمريكي نتيجة ما وصلت إليها الأوضاع من تدهور في المعيشة في الداخل الأمريكي.
0: نعم، أيضا هناك أستاذ عبد الله تصريح خطير جدا ومهم أيضا للأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لمحسن رضائي، قال حماقة ترامب زادت من رغبة الشعوب بامتلاك القنبلة النووية. طيب أستاذ عبد الله، ماذا تعني هذه الرسالة؟ هل إيران امتلكت القنبلة النووية؟
1: إيران يا سيد العزيز هي بمقدورها أن تمتلك، هي يعني أصبحت يعني من خلال تطورها العسكري ومن خلال تطورها التقني ومن خلال صمودها ومن خلال قدرتها على مواجهة الكيان الصهيوني واعتراف العالم اليوم بوجود قطب رابع على مستوى العالم ظهر والمتمثل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إيران يا سيد العزيز هي يعني هذه الحرب الكونية ضدها هي من خشية أن يكون هناك توجه كما يذكر أو كما يبررها ترامب أن تكون هناك قنبلة نووية في هذا الاتجاه، لكن لدى الجمهورية الإسلامية الكثير من القنابل النووية أو يعني ليست الفعلية، وإنما على سبيل المثال ما يتعلق بمضيق هرمز الذي تأثيره مثل تأثير القنبلة النووية. وأنا في اعتقادي بأن إيران هي لديها يعني لديها استطيع ان نقول خط احمر فيما يتعلق بالقنابل النووية لصدور فتوى تجرم او تحرم امتلاك او تصنيع مثل هذه القنابل النووية. لكن انا اعتقدي ان التصريح القيادي الايراني هو ينبئ بان هناك يعني بأن
0: بوادر هناك
1: كثير من الاوراق التي تاثيرها بمثابه
0: او اقوى من النووي
1: يرقى. نعم،
0: اقوى من النووي نقول
1: أقوى بكثير. اليوم يا رجل مضيق هرمز وما أحدثته اليوم تأثير عالمي على مستوى العالم، هناك يعني سبب إرباك كبير بالنسبة للاقتصاد العالمي وبالنسبة للأمريكي في حد ذاته، وحتى أدواتهم في المنطقة السعودية والإمارات وغيرها من هذه الدول. يا سيدي هناك خسائر لا تعلن بالفعل، لكن مثلما النظام الإيراني قد يكون نتيجة الحصار لديه خسائر، لكن مقارنة بالخسائر التي يتكبدها العدو الأمريكي وأدواته في المنطقة أكثر بكثير من الخسائر التي تصيب الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لذلك التأثير الحقيقي بالفعل تأثيرها أعظم من تأثير القنبلة النووية. القنبلة النووية في الأول والأخير هي في إطار مكاني محدد، لكن مضيق هرمز اليوم تأثيره على المستوى العالمي وحتى على الداخل الأمريكي كما ذكرت لك بشكل كبير وبشكل مؤثر.
0: نعم، شكرا لك أستاذ عبد الله الحنبسي على هذا الطرح الجيد والعميق، وكذلك الشكر أيضا لك مرة ثانية على تجاوبك الدائم لإذاعة صنعاء البرنامج العام في اللحظات الصعبة. شكرا لك أستاذ عبد الله. وهكذا وصلنا أعزائنا المستمعين إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قراءة في خطاب المرحلة حول آخر التطورات والمستجدات مع ضيفنا الكريم المحلل السياسي الأستاذ عبد الله الحنبصي. لكم أعزائنا المستمعين أجمل التحية من الزملاء عبد الكريم العوام، أيضا من مأمون الدرواني سليم الحميدي، محمد سنهوب، وكذلك أيضا من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نيازي الرازحي. وهي لكم مني إعدادا وتقديما عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. نشر الإعلام الحربي مشاهد نوعية جديدة لاستهداف القوات المسلحة تجمعات وآليات للعدو السعودي في عدة جبهات بطائرات رجوم المسيرة. وأظهرت المشاهد عمليات الرصد الدقيق لمواقع وتحشيدات العدو السعودي ولحظة استهداف آليات العدو العسكرية في عدة جبهات واشتعال النيران فيها. أصيب طفلان جراء قصف مدفعي للعدو السعودي استهدف مخيما للنازحين في قرية العباسية بمديرية عبس بمحافظة حجة. أصيب طفلان فلسطينيان برصاص العدو الإسرائيلي أمس خلال اقتحام بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. وصل العدو الإسرائيلي أمس اعتداءاته على مناطق عدة في جنوب لبنان منفذا سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي والتفجيرات. قالت هيومن رايتس ووتش إن غالبية الأحزاب البرلمانية السويدية تؤيد اتخاذ تدابير أقوى بكثير لكبح انتهاكات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مقارنة بما تعكسه السياسات الحالية. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم اليوم إن حالة الطوارئ الإنسانية في غزة تستمر في التفاقم مع تزايد مخاطر الصحة العامة واقتراب فصل الشتاء وبقاء معظم السكان نازحين في مخيمات وخيام مكتظة. خاطب رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باكر كاليباف وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت مؤكدا أن انخفاض المخزونات وقفزة الأسعار وزيادة عوائد السندات وضعته على حافة الهاوية. أفاد البيت الأزرق في كوريا الجنوبية اليوم أن المحادثات الأمنية الجارية مع الولايات المتحدة لا تحرز تقدما في الوقت الراهن. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
5: فينكتب رسالة حب واعتذار.
4: لمن؟
5: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
4: ما رأيك تغني لهن؟
5: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
4: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
5: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات وامنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
4: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
5: كلام في محله.
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: قمامة الجيران الطيبين.
4: مالها؟
5: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
4: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
5: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
4: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب، وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق، وشكلها تغم النفس.
5: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللامبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل. المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
4: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
5: كلام صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
4: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
5: كلام في محله. مع تحيات
6: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
3: في ذاكرة الوطن، وهج ممن صنعوا تاريخا ورحلوا. رحلوا بأسمائهم وأجسادهم وأرواحهم، وتركوا مردود أفعالهم وبطولاتهم ومواقفهم لتبقى وهجا في ذاكرة الأمة، وصفحات المجد والعزة لا تموت.
2: في رحاب الخالدين.

0: الإعداد ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد علي السياني وذكرى جحار. في رحاب الخالدين من إخراج طاهر الحرازي.
1: مرحبا بكم مستمعينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامج في رحاب الخالدين. هذه الحلقة مستمعينا الأكارم مع الشعر، وأي شعر؟ الشاعر الذي حفر اسمه في صخرة التاريخ، وهو واحد من أهم شعراء القرن العشرين.
2: أنا عبد الله البردوني، ولد صالح عبد الله حسن، وكاد أن يموت وما عنده إلا ولد واحد، فقال له يموت هذا الولد الواحد إنها مصيبة وما ليش ولد ثاني، فجئت أنا، فكانت نكبتها أكبر إن أنا جيت لها أعرف.
3: شاعر كثيف لا يملك سوى صوته وشعره، الذي حرك به المساكن وكشف الأحداث وألهب المشاعر وجاب العالم شرقا وغربا بمؤلفاته وتجلياته. أسس مدرسة فريدة أدخل فيها الأدب إلى كل جوانب الحياة، طرق أبواب السياسة فأزعج الحاكم وغنى للحرية فعذب وحوصر.
1: كل هذا لم يمنع عبقريته الفريدة أن تشرق بضوئها على المشهد اليمني والعربي والعالمي.
3: أثار البعض حوله الجدل وانتقده البعض الآخر، إلا أنهم جميعا أجمعوا أنه شخصية اليمن الفريدة التي فاجأت التاريخ وأدهشت الوقت. ففي قرية البردون ولد الشاعر الكبير عبدالله البردوني لعام 1929 ميلادية،
1: وما أن بلغ الخامسة من عمره إلا وجاءه لقاء مع القدر، فأصيب بالجدري ولم تستطع مناعته الخروج من المرض بسلام، فانطفأ نور عينيه نتيجة مضاعفات الجدري، ولم يبقى سوى وميض ضوء يذهب بطيئا باستحياء.
2: هو في الحقيقة أصعب ما يمكن في الحياة هو معرفة البداية كيف حدثت ومن أين جاءت.
3: في عام 1934 التحق البردوني بمدرسة القرية، وهي مسجد ومدرسة تعليمية في نفس الوقت، ولم يعيقه فقره وفقده لبصره أن يخوض مضمار التعليم رغم صعوبته على طفل كفيف مثله. وفي عام 1937 ميلادية انتقل البردوني إلى مدينة ذمار ليكمل فيها تعليمه الديني إلى جانب تعليم اللغة والأدب في المدرسة الشمسية.
1: تعلم القرآن الكريم حفظا وتجويدا، وعندما دخل البردوني المدرسة الشمسية عانى جملة من المصائب والمشاكل، لأنه ولد في بيت فقير وأسرة معدمة لم تستطع أن تعينه، فكانت إعانته شيئا ثقيلا عليها. وفي عام 1949 انتقل إلى الجامع الكبير بصنعاء، حيث درس على يد العلامة أحمد الكوكباني، ومنها انتقل إلى دار العلوم، وفيها حصل على إجازة في العلوم الشرعية.
2: أنا أحب آخر الليل أو أول الليل، آخر الليل إذا نمت مبكرا أو أول الليل إذا تأخر النوم، فهذه من الأوقات المفضلة عندما تجي أنت إلى الشعر. أما عندما يجي الشعر إليك فهو لا يختار وقته وإنما يهاجم، وعلى الشاعر أن يستغل هذا الهجوم، لأنه إذا أفلت لا يجد أفضل من تلك الفرص.
3: بدأ بقراءة الشعر وهو في 12 من عمره، وبدأ ميلاده الشعري في عام 1946 ميلادية، فلم يكن يمر يوما أو يومين إلا وتعهد الشعر قراءة وتأليفا، حيث كانت القضية الوطنية ديدنه وتسري في عروقه، ولم تغب عن شعره طرفة عين، فقد تناول الوطن أرضا وإنسانا. فأما السياسة فمارسها قولا وعملا منذ نعومة أظافره.
1: أصدر ديوانه الأول والذي أسماه من أرض بلقيس في العام 1961. كان هذا الديوان اللبنة الأساسية التي أقام عليها البردوني مجده الشعري. انتقل إلى العمل الإذاعي والإعلامي في عام 1969، حيث تم تعيينه مديرا لإذاعة صنعاء، وبعد سنة واحدة أبعد من منصبه وواصل برنامجه الإذاعي مجلة الفكر والأدب.
3: يرى العديد من الكتاب والمفكرين أن عبد الله البردوني استمر في التحديث في القصيدة الكلاسيكية وأوغل في الألغاز والحداثة، وتميز بأروع الصور الشعرية وتلخيص الأحداث في بيت أو بيتين، فكان يرى ببصيرته ما لا يراه المبصرون. هذا حال قصيدته التي كشف فيها الحقائق المؤلمة للمساعدات التي كانت تعطى لليمن آنذاك.
4: 70 خرجنا من الثورة إلى صدقة أهل الثروة، وكانت الديار العربية الغنية تعاني تخمة وتعاني الدخل الخيالي. كان البرميل النفط ب 45 دولار، فكنا في اليمن مزبلة الفضلات يعملوا لنا مدرسة هنا ويعملوا لنا مسجد هناك، حتى أنها أصبحت المساجد أكثر من المصلين، وفي صنعاء 4 مستشفيات. فكنت لا الحقيقة أستغرب هذا يعني كذا، لكن لماذا يغدقون؟ أشم رائحة المكيدة وأرى مؤامرة لها شكل الأخوة والعقيدة، هكذا. أخاف من كرم المساعد أم أخاف من السعيدة الذي هي اليمن؟ نعم هكذا. في الحقيقة كنت أخاف إن كل شيء لا يعطى مجان، وإن كل شيء يعطى هو يأخذ أكثر، وإن يجب اليمن أن يكون معطي وليس آخذ.
1: بالرغم من أن الموت نال من قلبه ووجدانه وغيبه عن سماء الوطن، لكن قصيدة مصطفى تشهد بأنه حاضرا بيننا روحا لا جسدا. فقد تنبأ بالعدوان قبل وقوعه، ونقل لنا صورة حقيقية واقعية في ذاك الزمن لواقعنا الحالي اليوم.
5: مصطفى فليقصكم.

0: أشقر لأنهم لهواهم وأنت بالناس أكلف. لذا تلاقي جيوشا من الخوائل مزخرة يجزؤون المجزأ يصنفون المصنف.
1: هذا هو الشاعر الكبير عبد الله البردوني، عملاق القصيدة وفيلسوف الحب وموسوعة اليمن وذاكرة تاريخه الحديث. شعب من الكلمات ودولة من الحكمة، شاعر اعترف ببشاعة منظره وصورته، ولكن العالم كله يراه إنسانا بمنتهى الطيبة والوداعة والجمال.
2: قصائده التي لامست هموم المواطن العربي جعلته مصدر فخر واعتزاز لكل عربي حر، فأينما حط رحاله في أي بلد عربي يلقى الحفاوة وحرارة الاستقبال، لأنه شاعر أمة جسد هموما في أنصع الصور الشعرية.
1: وفي قصيدته التي عرض فيها قصيدة أبا تمام والتي ألقاها في بغداد في مطلع السبعينيات، بدأ كمن كان يتحدث عن حال العراق في عام 2003 للميلاد.
3: ماذا جرى يا أبا تمام تسألني؟ عفوا سأروي ولا تسأل وما السبب. يدمى السؤال حياء حين نسأل كيف احتفت بالعدا حيفا أو النقب. من ذا يلبي؟ أما إسرار معتصم؟ كلا وأخزى من الأفشين ما صلب. اليوم عادت علو جذوم فاتحة وموطن العرب المسلوب والسلم.
2: شارك في العديد من المحافل الأدبية والشعرية في مختلف بلدان العالم، وكان يمثل اليمن في كل المحافل. ففي العام 1971 نال جائزة أبي تمام في الموصل بالعراق، متفوقا على أقرانه ومعاصريه من فلول الشعراء. وفي العام 1982 أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم عملة فضية عليها صورة الأديب البردوني، حيث كان صيته آنذاك قد بلغ الآفاق كرجل ضرير تغلب على الإعاقة والعجز وصار رقما يصعب تجاوزه. وفي بداية التسعينيات وصل شاعرنا عبد الله البردوني إلى أوج مجده، تقلد فيها العديد من الأوسمة والجوائز، وأصدر العديد من الكتب في النقد والتاريخ والفلسفة، مثل من أرض بلقيس وفي طريق الفجر ومدينة الغد وزمان بلا نوعية وغيرها من الجوائز التي حصل عليها. جائزة شوقي بالقاهرة عام 1981 وجائزة الأمم المتحدة اليونسكو عام 1984 للميلاد.
1: توقف قلب شاعرنا الكبير عبد الله البردوني عن الخفقان، وفاضت روحه إلى بارئها في 30 من أغسطس لعام 1999 للميلادية، بعد أن خلد اسمه كواحد من أعظم شعراء العرب على مر العصور. وهكذا كانت النهاية، لم تكتمل بعد، ليظل سراج الرجل ممتدا حتى يكون شاهدا على بقائه في ذاكرة الأمة.
4: في رحاب الخالدين.

الإعداد ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد علي السياني وذكرى جحار. في رحاب الخالدين من إخراج طاهر الحرازي.

في حضرة الجمعة. تسابيح وابتهالات.

0: حضرة الجمعة فترة مباشرة على الهواء، ترويح للنفس وتصفية للذهن. يصحبكم فيها إعدادا وتقديما أحمد علي السياني، الإخراج جميلة الورافي.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حضرة الجمعة في هذه الأيام وفي هذا اليوم. تهدأ ضوضاء الأسبوع وتصفو الأرواح وتسمو القلوب بذكر الله تعالى. نلتقي بكم في موعد تتجدد فيه الطمأنينة وتفتح فيه أبواب الرجاء، وتبقى الصلاة على محمد وآل محمد، هي النور الذي يملأ القلوب سكينة ومحبة. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الجمعة، في حضرة الجمعة، في هذه المساحة التي نتقرب فيها من الله سبحانه وتعالى، ونستعيد فيها شيئا من صفاء أرواحنا، ونستقبل بركات هذا اليوم المبارك بقلوب عامرة بالأمل والإيمان والثقة بالله سبحانه وتعالى. كونوا معنا في الجمعة نفحات، وفي الذكر حياة، وفي القرب من الله سكينة لا تشبهها أي سكينة.
0: في حضرة الجمعة.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، وعرفنا بحقه ورتبته، واجمعنا به، وأسعدنا بمكالمته، وشنف أسماعنا بلذيذ خطابه، وهيئنا للتلقي منه، وأهلنا لخدمته، واجعلنا من أهل حضرته وخاصته، أهل ودادك ووداده، متمسكين بما جاء به، ومتخلقين من أخلاقه، ومستمدين من حضرته في كل وقت وحين.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله، واعطنا سؤلنا، وحقق مأمولنا، وحصل ما في ضميرنا، واسب علينا ثوب سترك، وافتح لنا أبواب جودك، وأطلق ألسنتنا بذكرك، وطهر قلوبنا من الأغيار، وروح أرواحنا بنسيم قربه، واهدنا صراطك المستقيم، وكلنا موفقا ومعينا ونصيرا على شرور الزمان، واصلح لنا الحال، واحفظنا يا رب العالمين.

اللهم صل على محمد وآل محمد، واقطع عنا دابر الظالمين، وغل أيديهم، واطمس على أبصارهم وقلوبهم، وأطفئ نارهم وسعيرهم، وأبطل حصارهم، وأخرس أبواقهم ونفيرهم. اللهم عجل لنا ولإخواننا في فلسطين ولبنان بالنصر والفرج، وهلك المعتدين يا رب العالمين في حلف الطغيان الصهاينة اليهود والأمريكان، واجعل البحر عليهم نارا وسعيرا وأعاصيرا، والبر هلاكا وجحيما وتنكيلا. اللهم كن عونا ونصيرا لمجاهدين وللمسلمين من أهلي لا إله إلا الله، وأيد المجاهدين في سبيلك بالتمكين والفتح المبين، وانظر لأهل غزة وأطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. اللهم ثبت أقدام مجاهدينا، وابسط لهم الأرض، وثبت تحتهم الأقدام يا رب العالمين، وزلزلها تحت أقدام أعدائك الكافرين. اللهم اشدد أزر المجاهدين، وسدد رماياتهم، وثبتهم وأيدهم بجندك، ومدهم بنصرك، وضمد جراح المصابين، وفك أسر المأسورين، واكفي أمة الإسلام من جنون ترامب والصهاينة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. اللهم يا قوي يا عزيز، قد استنزلنا نصرك، يا من النصر من عندك، متعززون بعزك يا قوي يا عزيز يا قدير، يا ناصر المستضعفين. انصرنا بفضل صلاتي على محمد وآل

الطمع، أن تحمل في مشاعرك وأنت تدعو الله مشاعر الخوف، الخوف من التقصير، من عواقب التقصير، الخوف من المعاصي وآثارها، الخوف من عذاب الله وبأس الله، فتدعوه وأنت خائف من آثار ذنوبك، من تبعات أعمالك السيئة، من سخطه وغضبه وعذابه. وأيضا مع الخوف الطمع، وليس فقط مشاعر الخوف، وأنت تطمع فيما وعد الله به، وأنت ترجو الله، لا تدعوه أنت يائس. مشاعر الرجاء، مشاعر الطمع فيما عند الله في الاستجابة للدعاء، هي مشاعر إيمانية أساسية لا بد منها في حالة الدعاء، ويتعبر عن حسن الظن بالله. الإنسان إذا كان لا يرجو الله فهو سيء الظن بالله والعياذ بالله، ولا يؤمن حق الإيمان برحمة الله، بلطفه، بأنه الرحمن الرحيم، الرؤوف، الودود، الكريم، الحليم، ذو الفضل الواسع العظيم. اليأس حالة خطيرة إيمانيا على الإنسان، ولهذا يقول: وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فكن محسنا وكن مستقيما وكن حذرا من الإفساد، من الإصرار على المعاصي، وادعو الله تجد رحمة الله قريبة منك، وستلمس هذا في واقع حياتك.

0: السلام عليك يا رسول الله، يا حبيب الله، يا محمد، يا أشرف خلق الله، يا نور من نور الله.
1: سلام عليك.
0: كم نحب النبي وكم نصلي عليه، قلبي وبشري ودمي ولحمي صلي عليه، محمد حبيب الله. وعبد الملك يحفظه وينصره على آل سعود الكلاء، ويستره ويجعل آلي بيقاتل على الحق وعلى الإسلام. الله يحفظك يا عبد الملك، يحفظك يا عبد الملك، وينور قلبك وينصرك على العدل، على الظالمين الفاجرين، على اليهال قد

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الداعي إلى الله بإذنه، نور العيون وخفقان القلوب وصفاء الأرواح وضياء البصائر وسبب الهدايات وسر رحمات الله المطلقة وأنواره التي بها أرواح المحبين معلقة، صلاة ترزقنا به وبها العفو والعافية والتوبة والرحمة والمغفرة والعتق من النار، وأطلق ألسنتنا بذكرك وطهر قلوبنا من الأغيار واملأها بالأنوار واجعلها مخزنا للأسرار والخشية لله الكريم الغفار، المتبعين للنبي المختار المهتدين بهديه المكتفين له بالآثار، واجعلنا من الذاكرين لك يا الله في الليل والنهار والمستغفرين بالأسحار الحامدين الشاكرين بالإعلان والإسرار، ولطف وعافية وبما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله، وارحمنا يا رب العالمين وارحم آباءنا وأمهاتنا وارزقهم مقام القرب بفضلك يا

ينتظم المشاركون في مربعات الساحة ليرسموا لوحة عشق وحب لمعلم البشرية وهاديه صلوات الله عليه وآله.

وتحققت دعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل التي تضمنت البشارة بقدوم هذا المولود المبارك في حقبة من الزمان المتأخر، كما في قول الله تبارك وتعالى وهو يذكر دعاءهما وهما يبنيان الكعبة المشرفة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. كما تحققت بشارة نبي الله موسى ونبيه عيسى عليهم السلام به، وقد كان من البشارات العظيمة التي وردت في كتاب الله التوراة وبشر بها نبي الله موسى عليه السلام، تلك البشارة التي تضمنت المواصفات المهمة البارزة للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله ولأتباعه الحقيقيين الصادقين، كما أخبر الله عن ذلك في القرآن الكريم. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. إن هذه البشارة التي ذكرها الله في التوراة وبشر بها نبي الله موسى عليه السلام تبين المنهج الحقيقي لامتداد المسيرة الرسالية الإلهية، وتقدم المعالم الواضحة والمواصفات الدقيقة التي تشخص الاتجاه الصحيح والامتداد الأصيل لرسالة الله ورسله وأنبيائه. محمد رسول الله اصطفاه الله واختاره وأعده لأقدس وأعظم وأشرف مهمة ومسؤولية، وأرسله رحمة للعالمين بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، كما قال في القرآن الكريم: وكفى بالله شهيدا. فهو امتداد لرحمة الله تعالى وعزته وحكمته وملكه.

ما أجمل أيام المولد النبوي الشريف، وفي هذه الذكرى التي فعلا استعاد فيها الشعب اليمني بشكل خاص والأمة بشكل عام، تستعيد في هذه الذكرى شيئا من روحها، تعود القلوب إلى النبع الأول، إلى الرحمة المهداة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تتقارب المسافات التي صنعتها الجغرافيا وصنعها الأعداء بيننا، تذوب الحدود التي رسمتها الأيام، ونجد أنفسنا دائما مع الله ورسوله، نحيي ذكرى مولده مهما تباعدت المسافات ومهما اختلفت الجنسيات والثقافات، إلا أننا نحب محمد ونجتمع على حبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو لم يكن خاصا بطائفة معينة ولا بجهة معينة، إنما كان رحمة للعالمين.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. نشر الإعلام الحربي مشاهد نوعية جديدة لاستهداف القوات المسلحة تجمعات وآليات للعدو السعودي في عدة جبهات بطائرات رجوم المسيرة. أظهرت المشاهد عمليات الرصد الدقيق لمواقع وتحشيدات العدو السعودي ولحظة استهداف آليات العدو العسكرية في عدة جبهات واشتعال النيران فيها. أصيب طفلان جراء قصف مدفعي للعدو السعودي استهدف مخيما للنازحين في قرية العباسية بمديرية عبس بمحافظة حجة. استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص شرطة العدو الإسرائيلي قرب باب العمود في مدينة القدس المحتلة، كما استشهد مواطن فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرين بنيران قوات العدو الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أقر المجلس النواب الأمريكي أمس مشروع قانون لحجب مساعدات اتحادية عن الجامعات التي تقاطع الكيان الصهيوني في أحدث خطوة مؤيدة له يدعمها الحزب الجمهوري وسط انتقادات متزايدة من الحزب الديمقراطي لحكومة الاحتلال بسبب الحرب على غزة. أفادت وكالة رويترز اليوم بأن تحقيقا استند إلى تحليل خبراء في الأسلحة خلص إلى أن الانفجار الذي وقع خلال حفل الزفاف في قرية كوهستيك جنوب إيران الثلاثاء الماضي نجم عن إصابة مباشرة بذخيرة أمريكية. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوريتش اليوم من تنامي ظاهرة النينو، مشيرا إلى أن ارتفاع درجات حرارة سطح البحر واستمرار ارتفاع درجات الحرارة يدفعان العالم إلى منطقة خطر مرتبطة بظواهر الطقس المتطرف. صرح نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي بأن تنفيذ مشروع طريق ترامب في أرمينيا سيمكن الولايات المتحدة من نشر بنيتها التحتية العسكرية قرب الحدود الإيرانية مباشرة. أعلنت الدفاع الروسية صباح اليوم أن قواتها ضربت خلال الليلة الماضية مركزا لوجستيا في مقاطعة كيف وستيفن محملتين بشاحنات عسكرية في مينائين بمقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء
1: في حضرة الجمعة.

بفضل الله سبحانه وتعالى نحتفل في هذا المولد بفضل من الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل وبهذا الزخم الكبير, وبفضل من الله وبفضل تضحيات أولئك الشهداء الذين رحلوا شهداء على طريق القدس, بذلوا أرواحهم وكانت هي الأغلى, وبذلوا أموالهم قبلها فتقبلها الله سبحانه وتعالى بقبول حسن. وما أكثر الشهداء الذين بذلناهم في سبيل الله سبحانه وتعالى في هذا الوطن العزيز, ومنهم وعلى رأسهم شهداء حكومة التغيير والبناء. في الذكرى السنوية الأولى لاستشهادهم كانت هناك زيارة لمحافظي المحافظات الجنوبية لروضة الشهداء ومع محافظ محافظة حضرموت اللواء لقمان بارس.

0: وفي زيارة لروضة الشهداء. الاسم الصفو، حدثونا عن زيارتكم اليوم.
1: اللواء الركن لقمان براس محافظ محافظة حضرموت. طبعا نحن أتينا مع زملائنا المحافظين محافظي المحافظات الجنوبية المحتلة ولزيارة ضريح الشهداء، وهذه العادة كل عام نحن نقوم بالزيارة لاستعادة ذكرياتنا معهم وذكرياتهم مع الوطن ومسيرتهم أيضا واستشهادهم من أجل القضية الوطنية ومن أجل الجهاد مع الله سبحانه وتعالى. وهم أثروا الاستشهاد أكثر وهم يؤدون واجباتهم الرسمية، ولكن العدوان لا يريحهم مثل هذا العمل، ويريد دائما عملاء ويريد دائما مرتزقة يصرف عليهم ويصرفهم كما يريد. فطبعا هذه الزيارة تجدد العهد ويعني وتجدد الذكريات عندنا بنشاط الشهداء وعملهم، وإن شاء الله نحن نسير على دربهم ونحن على دربهم سائرون.
0: كيف سيجرف دماء الشهداء طغيان أمريكا وإسرائيل وفي مقدمتهم أياديهم من المرتزقة سواء العدو السعودي أو غيره من التحالف؟
1: بالتأكيد بالنسبة للدول الغرب بشكل عام ودول العدوان وأمريكا وغيرها وحليفتهم السعودية التي تقوم بتنفيذ توجيهاتهم ضد اليمن ويدعوا أنهم مسلمين الإسلام في الوقت الذي يعملون على تدمير البلد وعلى ضرب الرجال والنساء والأطفال وحرق المزارع. فكما سمعتم تقريبا في تعز الضرب اللي عملوه على المزارع المواطنين وعلى أغنامهم واستشهاد بعض المواطنين. هذا طبعا لا بالنسبة للمقاومة، مقاومة أنصار الله ومقاومة الوطنيين في اليمن بشكل عام سواء كانوا هنا في صنعاء أو كانوا في المحافظات المحررة أو في المحافظات المحتلة. كثير من الناس لا زالوا يدينوا مثل هذا العدوان ويدينوا أيضا العمل الذي يقوم به المرتزقة بدعم من السعودية ودعم من أمريكا وإسرائيل، وليس في اليمن فحسب بل أيضا في لبنان وفي فلسطين وفي غزة في كثير من وفي العراق وفي كثير من البلدان العالم.
0: وحدة الساحات والمقاومة مجتمعة كيف كسرت شوكة الطغيان الأمريكي الصهيوني؟
1: طبعا بالنسبة للإيمان هذا الإيمان موجود، لأنه أحرار اليمن يدافعوا عن البلد ويشتركون في الجهاد ضد العدو بوحي إلهي ومن قبل الإيمان وإيمانهم قوي بالله سبحانه وتعالى وبالهدف الذي يقاتلوا من أجله. ولذلك طبعا حققوا انتصارات كبيرة في هذا المجال، ليس في المجال العسكري فحسب بل حتى في المجال الإعلامي، ودحض كل القوى كل أكاذيب العدوى بشكل عام.

0: كلما أقبلت مناسبة المولد النبوي الشريف استنفرت أبواق النفاق المعادية لكل مظهر من مظاهر الفرح برسول الله لتهاجم الاحتفال بالمولد وتصفه بالبدعة والمعصية.
1: أن هذه البدعة هم يزعلون لأننا نقول بدعة،
0: ثم تهاجم المحتفلين أسطوانات مشروخة يجترها الأبواق كل عام، ومن أكثرها تكرارا الجبايات القصرية.
2: أول الموسم في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي من مناسبة دينية إلى موسم جديد للجبايات.
0: الفقراء أولى بالأموال التي تنفق على الزينة والاحتفالات والألعاب النارية.
3: أنا زعلان أنك تحتفل بميلاد رسول الله، أنت تنفق ملايين في الشارع، الشارع مسخات بالآخر الدواب والشوارع دعسوا بالجزمات ملايين، أين الأولى؟
4: أن هذا المبلغ لو تم توزيعه على الفقراء والمساكين.
0: والبعض يفتري بالقول
5: أين مظهر الرحمة عند الحوثي؟ أريد منهم هم أن يجيبوا، أريد منهم أن يقولوا لنا ما هي مظاهر الرحمة الموجودة عندهم الله تعالى رسوله رحمة للعالمين.
0: لكن الحقيقة تفضح هذا الخطاب. تتحول مناسبة المولد في صنعاء إلى موسم واسع لمشاريع الخير والإحسان. وبمناسبة ذكرى المولد الأرقام هي من تتحدث. مشاريع الإحسان بالمولد النبوي 1448 المقدمة من الهيئة العامة للزكاة، أكثر من 300 ألف مستفيد بـ14 مليار ريال ضمن مصارف الزكاة الشرعية. بلغت المساعدات النقدية المباشرة 4 مليار ريال لعدد 200 ألف مستفيد من الفقراء والمساكين، بينما توزعت المشاريع الأخرى على 100 ألف مستفيد بكلفة إجمالية 10 مليار ريال. الهيئة العامة للأوقاف تقدم أكثر من 4 مليارات ريال لمشروع وتعاون على البر والتقوى في مرحلته الخامسة، خصصت لرعاية الأيتام وتأهيلهم وكسوتهم وتوفير وجباتهم الغذائية وكفالتهم النقدية الشهرية وغيرها من مشاريع البر والإحسان والتراحم. الفقراء الذين يتباكون عليهم حاضرون في قلب هذه المناسبة وحاضرون في أولوية الرعاية والاهتمام، لكن هؤلاء مشكلتهم ليست في الزينة ولا في الألعاب النارية، مشكلتهم أنهم لا يحتملون أن يرى الناس فرحتهم بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.

والمشكلة الأكبر التي نعانيها مع الأطراف الأخرى أنهم لم يحتفلوا بالمولد ولم يشبعوا الجائعين في المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم. وهنا هي المعضلة الأكبر، أنهم ينتقدون من يحتفلون بالمولد النبوي الشريف بحجة إطعام المساكين، والكثير من المساكين في المحافظات الجنوبية لا يطعمونهم بأي حجة لا نعلم. المهم أننا احتفلنا بفضل الله سبحانه وتعالى وشرفنا وكرمنا الله سبحانه وتعالى بفضل منه وبركاته بأن كان الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هذا العام أكبر من أي عام وأكبر من أي احتفال في العالم كله. وهذا يعني أن الشعب اليمني شعب الإيمان والحكمة، الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأجد نفس الرحمن من اليمن. فكان نفس الرحمن والحكمة اليمانية الإيمانية تجلت في هذا المشهد العظيم الذي رسمناه يوم المولد لاحتفائنا بذكرى النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان مشاهد تعجز العقول عن وصفها

من الله سبحانه وتعالى ومنه وفضله. من البركات أيضا ما نشره يوم أمس الإعلام الحربي بفضل الله سبحانه وتعالى، وهي المشاهد النوعية الجديدة لاستهداف قواتنا المسلحة لتجمعات وآليات العدو السعودي في عدة جبهات بطائرات رجوم المسيرة. لأجل هذه العمليات التي تقوم بها قواتنا المسلحة اقتداء بالرسول الأعظم في جهاده وفي حركته وفي مواجهته للمجرمين الطغاة المستكبرين، هم يريدون أن يمحوا ذكر محمد من بيننا حتى لا تكون لنا مثل هذه الانتصارات ولا تكون لنا أي عزة ولا أي كرامة ننتصر بها عليهم.

الحلقة الثالثة من الموسم الأول لمسلسل رجوم، مليئة بالإثارة ومثيرة للرعب، مع الإشارة إلى أن رجوم وقذائفها محلية الصنع، يمنية الإنتاج. البداية مع المشهد الفائز بأفضل دقة، تأخذ السيارة هنا المنعطف بتأن خشية انقلابها، وتأخذ رجوم في حسبانها سرعة السيارة والرياح قبل أن تطلق. أراد المشغل هذه المرة أن يختبر قدرته في إدخال القذيفة من زجاج السيارة، ونجح في حساباته. بحكم إتقانها وخبرة مشغلها، تتطور رجوم في الدقة من ملقية قذائف إلى قناصة في مشهد محبذ، يلتقي الرأس بالقذيفة في الموعد المحدد، اللون الأحمر للدم والأسود للبارود. في مواضع محددة ترفض رجوم إلقاء قذيفتها إن لم يستوفي المنافقون العدد المطلوب الذي يؤهلهم للنفوق. الأصل أن تلتقط القذيفة فريستها، لا أن تجتمع الفرائس حول القذيفة يتقاطعان عند منعطف النزول المميت في أكثر من جبهة وعملية ولقطة. أحياناً اكتشاف الهدف أصعب من اصطياده، وهي خبرة لا يتقنها إلا الراسخون في رجوم. ترجع الآلية إلى الخلف حين تنوب القذيفة عن المكينة، ويهرب المنافقون إلى الأمام للموت بعيداً عنها. بين الآليتين هدف أجسم منهما، وحتى كفيل بإحراقهما، لذا فالضربة شديدة والمعلومة سديدة، وتتكفل النار بالبقية. أدق من السيارة، يختبر مشغل رجوم قدرته على اقتناص الرشاش على متنها، وقد أصابه بدقة جراحية حتى كادت السيارة تسلم. وبطريقة مماثلة يصبح الهدف أن تلتف القذيفة على الآلية، لا أن تصطادها بذاتها. هكذا يصدق أن الحرب فنون، يضرب المشغل حول الآلية بناء على آلية رصد دقيقة. لقطتان متشابهتان حد التطابق في الزوايا والشكل، غير أن لكل آلية قذيفتها الخاصة بتدميرها، مدرعات أو دبابات،

إنسانيا ولسلامة المصابين على متنها، اختار المحترف على رجوم إحراق الآلية من الأسفل ليتسنى للجرحى الموت على الأسرة، وختامه يسجل في تاريخ الجمهورية اليمنية أن قذيفة واحدة أحرقت معسكرا بأكمله قرابة 10 آليات سعودية.

طاويش العلوم، أبشر بعزك والعلوم الغانمة. سخر لنا الرحمن طيارة رجوم، رجوم يالك منها من راجمة، تستهدف الكفار من بين النجوم. شهرين ما قامت لبوهم قائمة، معسكرات أفراد دبابة تقوم، من ترقعه يبشر بسوء الخاتمة. ودولة القرآن وهلة بات قوم، والبدر قايدها وصنع العاصمة، والبدر قايدها وصنع العاصمة.

إذن مستمعينا الأعزاء، المولد النبوي في اليمن بفضل الله سبحانه وتعالى حشود مليونية كانت جميعها تحت راية الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعلنت أيضا موقفا واحد في مواجهة العدو السعودي. بفضل من الله سبحانه وتعالى كان الطوفان اليماني في يوم المولد النبوي الشريف في الساحات المركزية بمناسبة المولد مشهدا استثنائيا في تاريخ الاحتشاد الشعبي، غضت الميادين بملايين المحتشدين الذين رفعوا رايات الفرح الإيماني وجسدوا بحضورهم روحا ثورية متقدة، حولت المناسبة إلى مشهد مهيب للقوة الشعبية والجهوزية وتجديدا للعهد على طريق التضحية والجهاد والشهادة.

بعد يوم اكتمال فرحة الوجود بأحمد وتصدر صنعاء عالمية المشهد، بعد أن نابت ساحة اليمن عن 57 دولة في احتضان دهشة إحياء المولد، بعد يوم تعملق الأنصار شغف الكون في استقبال محمد،

ليس كل الحكاية فخرا، أن حشد هذا العام كان أحشد، أن ميدان السبعين تمدد، أن أكبر ميادين صنعاء تضاعفت مساحته في الجنوب إلى ثلاث جهات،

0: إذن مستمعينا الأعزاء، بفضل الله سبحانه وتعالى كانت فعالية إحياء المولد النبوي الشريف فعالية استثنائية تجمع فيها أبناء الشعب اليمني في الساحات المركزية تحت راية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على خطه وعلى نهجه وعلى طريقه في جهاده وفي حركته بإذن الله سبحانه وتعالى، متمسكين بالقرآن الكريم ومتمسكين بنبي الرحمة المهدى وسائرين على هذا الخط وعلى هذا النهج. لكن ماذا بعد هذا الإحياء الكبير، وماذا بعد المولد النبوي الشريف؟ ما الذي يجب علينا في هذا الخصوص؟ نستضيف عبر الهاتف الناشط الثقافي الأستاذ حسن خيران. أهلا وسهلا بك أستاذ حسن.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم جميعا،
0: كل التحية لك على الجميع إن شاء الله. أستاذ حسن، اليوم يعني بعد هذا الإحياء الكبير وبعد هذا المشهد، هل انتهى الأمر؟ يعني ما هو الواجب علينا اليوم بعد هذا الإحياء الكبير للمولد النبوي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك الشكل الذي أبهر العالم؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. طبعا أولا نشكر كل من ساهم وتفاعل، وكل من خرج، وكل من أمن، وكل من ساهم في تنظيم هذه الفعالية المتميزة والعظيمة التي تليق برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وتليق بهذا الشعب اليمني الذي ارتبط برسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله أعظم ارتباط. هذه الفعالية التي قدمت صورة جميلة عن حب الشعب اليمني لرسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وهذه الروحية التي لدى الشعب اليمني وعلاقتهم برسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. طبعا عندما خرجنا في هذا اليوم في 12 من ربيع، رأينا الشعب اليمني يلهف إلى الوصول إلى ساحة المولد النبوي، كأن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بانتظاره، ورأينا الشعب اليمني يذوب في حب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وشاهدنا المشاهد العظيمة التي تنم عن ارتباط برسول الله وعن محبة لرسول الله وعن عشق لرسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. هذا الشعب اليمني العظيم والمبارك الذي يجسد معنى حقيقة الإيمان يمان والحكمة يمانية. طبعا لا بد أن نستوعب أننا اليوم قد أتممنا فعالية 12 من ربيع، ولكن السؤال الحقيقي ماذا بعد 12 من ربيع؟ بعد 12 من ربيع لا بد أن يفهم الإنسان أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله هو نموذج لحياة، هو قدوة لمسار حياة الإنسان بكله، ولذلك هي بداية انطلاقة للعودة إلى رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، بداية الارتباط برسول الله، بداية تعظيم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. علينا أن نتجه لنعرف سيرة الرسول، المعرفة الحقيقية التي تخلق في واقعنا إيمانا برسول الله وتصديقا برسول الله، واتباع واهتداء واكتداء لمحمد صلوات الله عليه وعلى آله. أن نعرف قيمه، أن نعرف أخلاقه، أن نعرف جهاده، أن نعرف سلوكه، أن نعرف كيف كان محمد صلوات الله عليه وعلى آله في حياته، في مبادئه، في قيمه، في أخلاقه، في شبته، في شبابه، في طفولته، في كل حياته، كيف كان يربي وكيف تربى محمد صلوات الله عليه وعلى آله. أن نعرف محمد صلوات الله عليه وعلى آله النبي الرحمة، أن نعرف محمد صلوات الله عليه وعلى آله القوي الذي لم يستطع أعداء الأمة الإسلامية أن يهزموه، كيف كان يتعامل مع أعدائه من اليهود والنصارى والكفار والمشركين، وكيف كان يتعامل أيضا مع المنافقين. هذه الجوانب التي لا بد أن يفهمها الإنسان وأن يقتدي برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. نحن اليوم ونحن نشاهد أعداء الأمة الإسلامية تتكالب أمام هذه الأمة الإسلامية، سواء كان في إيران، في لبنان، في فلسطين، في كل مناطق الدنيا، في اليمن، يريدون أن يطمسوا نور الله بأفواههم، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. اليوم الأمة الإسلامية بحاجة إلى أن تعود إلى سيرة الرسول صلوات الله عليه وآله لتنقذ نفسها وتعيد نفسها، وتعود إلى أن ما أحيا بها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وأنقذها في الجاهلية الأولى أن تنقذ نفسها في الجاهلية الأخرى، أن تتحرك اليوم في نفس المبادئ التي قامت وأقامها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأقامت الإسلام العظيم المحمدي الأصيل. اليوم نحن ما بعد المولد علينا أن نكون وفق ما يريده الله سبحانه وتعالى، ما تربى عليها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ورب الأمة بها، أن نعود إلى القرآن كمبدأ، أن نعود إلى القرآن لنفهم كيف نتعامل مع ما حولنا من قيم وأخلاق ومبادئ، وأيضا من أعداء وغيرهم. أن نعود إلى القرآن، لأن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كانت حركته حركة القرآن الكريم. ولذلك لا بد أن نستوعب أننا اليوم أمام مفترق طرق. اليوم أعداء الأمة يتكالبون ويريدون أن يطمسوا نور الله كما أرادوا أن يطمسوا مع رسول الله، ولكن ما هو السبيل الذي سينقذ هذه الأمة؟ العودة الصادقة، العودة الصادقة إلى المنهج الرسالي المحمدي الأصيل، في جهاده، في تضحيته، في استبساله، في ارتباطه وعلاقته بالقرآن الكريم، في اهتدائه به. هذه العلاقة التي تجعل من الإنسان قوي وتجعل من الإنسان عزيز، التي قال الله سبحانه وتعالى: ولله العدة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. هذه العزة، هذه القوة لا تكون إلا عندما يتحرك الإنسان وفق ما أراده الله سبحانه وتعالى. ليفهم كل إنسان ارتبط برسول الله أن ليس البداية فقط إنما هي التوقير، ولكن الله سبحانه وتعالى قال: فالذين آمنوا به وعزروه، كانت تعزير البداية، ونصروه. اليوم هناك ما بعد المولد النبوي، لا بد أن نتحرك في بقية الآية: ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. أن يتبع الناس القرآن في منهجيته، في هداه، في كل رؤاه الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والثقافية وكل الرؤى، حتى على مستوى الجانب الإعلامي. في القرآن ما يركز على كل ما تحتاجه هذه الحياة الذي يتحرك به رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. نحن اليوم أمام مفترق طرق حقيقة وواضح، إما أن نكون مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الذي قال: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. الجهاد في سبيل الله في نصرة المستضعفين في فلسطين وفي غيرها من المناطق، وأيضا الجهاد في سبيل الله كأن نحمي أنفسنا وأن ندافع عن أنفسنا من خطر هؤلاء الأشرار الذين يتكالبون على هذه الأمة الإسلامية. اليوم هناك رجوع مهم في حياتنا، لأن ما ينقذ هذه الأمة هو ما أنقذها في الجاهلية الأولى. اليوم هناك لدينا قائد عظيم رباني، السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، يسير بسيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. عندما نعود إلى الاستراتيجيات النبوية في مواجهة اليهود والنصارى، عندما نعود إلى الاستراتيجيات النبوية في بناء الاقتصاد في المدينة في الدولة الإسلامية، عندما نعود إلى الاستراتيجيات الثقافية والفكرية التي قدمها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وبنى أمة كانت نقول في الصفر، ولكن وصل بها إلى أن تقود العالم، أصبحت آخر غزوة من غزوات الرسول صلوات الله عليه وعلى آله التي تحرك المسلمون فيها، غزوة تبوك، من الغزوات المهمة التي غيرت مجريات و تحركات هذا الواقع، وجعلت الأمة الإسلامية تقارع طواغيت العصر وطواغيت المرحلة من الإمبراطورية الرومية. هذا الرسول الذي صنع هذا القوة وهذه المبادئ العظيمة لابد أن نعود إليها وأن نطبقها واقعا، نلتزم بها في واقعنا.
0: نعم أستاذ حسن، هنا نضع سؤال: كيف يقاس النجاح الحقيقي للمولد النبوي الشريف بالخروج وبالأعداد الكبيرة التي خرجت يوم المولد بفضل الله سبحانه وتعالى، أم بالأثر الذي يحدث كنتيجة لهذا الإحياء؟
1: طبعا الخروج يمثل شيء إيجابي عظيم، وبالذات ونحن في مرحلة يحارب فيها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، والخروج يمثل عامل قوة، لأن أعداء الأمة الإسلامية دائما يريدون أن يمزقوا هذه الأمة وأن يفرقوها وأن يضعفوها. ولذلك كانت بداية الانطلاقة في عودة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ودخولها المدينة كان المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. خروج الشعب اليمني كروح واحد وجسد واحد يمثل عامل قوة، والأعداء هم يحسبون حساب هذه الحشود الجماهيرية. ولذلك سمعنا القنوات الصهيونية وهي تتحدث عن هذه الخروج الجماهيرية في الأعوام الماضية عندما قالت محمد ولد من جديد في اليمن. هذا الخروج لابد أن يكون من ثماره ومن نتائجه العظيمة الالتزام والتطبيق للمنهج النبوي العظيم الذي قدمه الله سبحانه وتعالى والذي جسده واقعا عمليا محمد صلوات الله عليه وعلى آله. ولذلك أثر الخروج لابد أن يكون في واقع الناس، في واقع حتى على مستوى الحكومات، الحكومة في اليمن، على مستوى كل فرد في هذه الدولة، في هذه الأمة، في هذا الشعب اليمني العظيم والمبارك، في كل الجوانب العسكرية والأمنية والسياسية، وحتى على مستوى أبسط موظف في الدولة لابد أن يقدم قيم وأخلاق رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ولذلك لابد أن يكون هناك أثر. هنا لابد أن نستوعب أنه الإيمان الذي يريده الله سبحانه وتعالى إيمان يخلق أثر في واقع النفس، يخلق أثر في استجابتك، في انقيادك واتباعك لما تؤمن به من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، يخلقك ويجعل لك اندفاعة تذهب بها إلى الاقتداء برسول الله والسير على ما يريده الله سبحانه وتعالى. وذلك إذا لم يكن هناك أثر في واقع الناس لا يمكن أن يقدم ولا يؤخر أي موضوع، وذلك على الناس أن يهتموا بهذا الأثر وأن يعودوا. وذلك الحمد لله الشعب اليمني اليوم يعود في محاضرات ويستمر في إحياء هذا الشهر، وسماه شهر المولد النبوي، وهذا الشهر المحمدي الأصيل يجعلون فيها المحاضرات والندوات والخواطر، وتستمر حتى الفعاليات والأمسيات. بالأمس أمسيات أقيمت في حب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، طبعا تستمر ذكر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله والسير على نهج رسول الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول عندما تأتي هذه المناسبة ويتفاعل الناس معها ويسمعون محاضرة من هنا أو من هناك ويتلقون سيرة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وقيمه وأخلاقه، قال الله سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذا يخلق في ميدان الواقع، عندما نسميها بالتنمية البشرية تخلق في ميدان الواقع تربية لا إرادية بعض الأحيان في هذا المجتمع، وعودة صادقة إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. عندما نشاهد مثلا نسبة الجريمة مقارنة بالدول التي مبتعدة عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لا تتجاوز 10% من الجرائم والأحداث والتي نسمع بها من الأشياء الفظيعة فيها. نحن نقارن بين الدول الإسلامية، وذلك ترى من يرتبط برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله تجد عنده حدود معينة، تجد عنده التزامات وضوابط يتخلق بها، يبتعد عن أشياء ليست في سيرة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. بل ها هو اليوم أثر في ميدان الواقع في الجبهات، نرى أعداء الأمة الإسلامية كيف يتحركون، وكيف أصبح الشعب اليمني اليوم هو العامل الأقوى والرادع الأكبر في مواجهة أعداء هذه الأمة الإسلامية. هذه من آثار وثمار الواقع، ولكن نريد أن تكون الآثار أكبر. وهنا لابد أن يرتقي الناس في مستوى علاقتهم برسول الله وعلاقتهم بالقرآن الكريم لكي يصلوا إلى مرحلة يستطيعون أن يغيروا من واقعهم التغيير الكبير. اليوم المعول على العالم كله ينخر فيها الصهيونية العالمية، المعول على الشعب اليمني أن يحمل راية الإسلام وراية محمد صلوات الله عليه وعلى آله لإنقاذ البشرية وإنقاذ الناس. من هذه البراثم الطاغوتية من الصهيونية وغيرها. ولذلك على الناس أن يستوعبوا خطورة المرحلة وأهمية أن يعودوا إلى رسول الله في منهجه الأصيل القرآني المحمدي، وأن يتحركوا به بقوة، خذ الكتاب بقوة، أن يكون هناك قوة في إيماننا، في ارتباطنا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله، وفي أثر رسول الله في واجهنا.
0: نعم أستاذ حسن، اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى كيف يمكن أن نستثمر الزخم الذي أحدثه المولد النبوي الشريف في تعزيز هذه الهوية التي ينتمي إليها الشعب، الهوية الثقافية، الهوية الإيمانية، خصوصا في ظل ما تتعرض له المجتمعات يعني بشكل عام من حروب فكرية ثقافية اجتماعية ومحاولة الأعداء أيضا الدخول بهذه الحروب والأفكار الغربية إلى بلادنا؟
1: طبعا هناك استراتيجيات قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، استراتيجيات في ما نسميها بالضوابط القيمية والأخلاقية، ولذلك يستطيع الناس أن يتحركوا وفق هذه الرؤى التي قدمها الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم. قدم فيها ضوابط للمرأة، ضوابط للرجال، ضوابط للشباب والأطفال، حتى على مستوى الاستئناس والاستئذان في قضية الدخول إلى الوالدين الأب والأم. يعني في أبسط الأشياء قدمها القرآن الكريم، وذلك على الناس أن يعودوا إلى أخلاق الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وحياء الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وأن يعرفوا أن اليوم لا بد أن يفهم الناس أن الحقيقة العدو ما عندما نقارن، ويعرف الإنسان عظمة الإسلام، عظمة الرجوع إلى القرآن الكريم، وعظمة ما قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما نشاهد الغرب الكافر اليوم كيف وصل من الانحطاط الفطري، لذلك الانحراف يكون بسيط، كانت قبل فترات بدأت انحرافات بسيطة في المجتمعات الغربية، اليوم وصلت إلى طمس الفطرة البشرية. يعني الرجل لم يعد يعرف أنه رجل، والمرأة لم تعد تعرف أنها امرأة، والرجل أصبح مرأة، والمرأة أصبحت رجل، والرجل والمرأة أصبحوا يريدون أن يتحولوا إلى كلاب وإلى حيوانات جذرة. هذه هي البراثم الشيطانية التي يتحرك فيها أعداء الأمة الإسلامية. اليوم لابد أن نفهم أن بداية الخطورة أن نبدأ نقتدي بهؤلاء الأعداء، وأن اقتداءنا بهم يخلق أثرا سلبيا في الانتماء والارتباط بهم. هم يعملون دائبين على أن يحولونا كفار، أن يحولونا إلى شياطين، أن يحولونا إلى مجرمين. المجرم من هو؟ الزاني والسارق والقاتل إلى آخره. لا نكون من المجرمين الذين يعملون القبائح والفضائح والذنوب والمعاصي. ولذلك الأعداء هم يتحركون في هذه الرؤية. عندما نعود إلى الرسول صلى الله عليه وآله الذي قال وإنك لعلى خلق عظيم، أخلاق، حياة، مبادئ، قيم، هذه التي نريد أن نعيش فيها في واقعنا، لأن الحياة والقيم والأخلاق هي تجعل من المجتمع قوي، وتجعل من المجتمع متماسك. لذلك إنما في الشاعر قال إن في شعره فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. هذه الأخلاق التي تجعل من المجتمع قوي ومجتمع متماسك. وذلك عندما تغيب الأخلاق والمبادئ وحتى الفطرة الإنسانية، الإنسان لا يقبل بهذه الفضائع، ولا يقبل إذا كان لا زال على فطرته، لا يقبل بالانحطاط القيمي والأخلاقي. ولذلك رسول الله أعادنا إلى الفطرة، أعادنا إلى القيم والأخلاق. أيضا في هويتنا وعاداتنا وتقاليدنا الكثير والكثير ما تساعدنا على المحافظة، لأن الشعب اليمني حاول أن يعيد في هويته وفي قيمه وعاداته وتقاليده ما يحافظ على أخلاقه وقيمه ومبادئه، ما يحافظ عليها، ما يقتدي برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. تجد الارتباطات الإيمانية الكثيرة، التسبيح والتهليل وذكرة الله، وتجد المساجد الكثيرة في واقع الناس، تجد كل ما يشدك إلى الله سبحانه وتعالى، الحياء، الأخلاق، الحشمة، هذه الأشياء التي تعيد الناس. لذلك خطورة الانحرافات البسيطة قد تؤدي الناس إلى أن يمسخوا في فطرتهم وأن يعودوا إلى أن يكونوا سلعة بأيدي أعدائها. لذلك نحن نستغل محطة المولد النبوي والذكرى هذه في أن نعود إلى أخلاق رسول الله. كان يعني من الأشياء البسيطة، كان رسول الله في شبته، هذه دعوة للشباب، كان لا يجلس في نوادي المنكر ولا يقبل بالأشياء السيئة، لا يقبل بها أبدا ولا يجالسها ولا يختلط معها، بل هو الذي اختلى مع الله سبحانه وتعالى وارتبط بالله سبحانه وتعالى في تأمله وعلاقته بالله. وذلك نريد أن نستلهم من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عدم القبول بالمظاهر السيئة وعدم القبول بالمظاهر التي تخل بقيمنا وأخلاقنا ومبادئنا. لذلك لا بد أن نستوعب هذه النقطة المهمة والخطيرة.
0: نعم، إذن الدور اليوم متكامل، يجب على الجميع أن يتحمل المسؤولية، ليس فقط الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مجرد فعالية وتنتهي، إنما هي البداية لمشروع حياة متكامل. الدور يأتي هنا على المدارس، على الجامعات، على الآباء والأمهات، على الناشطين الثقافيين، على كل فرد من أفراد المجتمع يستطيع أن يتعلم ويعلم الآخرين. الشكر الجزيل لك ضيفنا عبر الهاتف الناشط الثقافي الأستاذ حسن خيران، كل التحايا لك.

0: إذن مستمعينا الأعزاء، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو البداية لحياة متكاملة. كيف نقتدي بالنبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في حياته في جهاده؟ كيف نتعرف على الرسول الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله وسلم من خلال القرآن الكريم ومن خلال معرفة تفاصيل حياته كيف كانت، وكيف يمكن أن نتخذ من هذا النبي قدوة نتحرك على إثرها؟ بفضل الله سبحانه وتعالى نجحت هذه الفعاليات في جميع المحافظات نجاحا لم يكن يتوقعه أحد، إلا أن بركات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دائما تحفنا، ودائما ما تنجح هذه الفعاليات وإن كانت الجهود المبذولة بسيطة وقليلة في حق النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن كرم الله أوسع من أعمالنا التي عملناها. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول وأن يكتب أجر كل من شارك وكل من أنجح وساهم في عمل فعالية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في المشاركة في الفعالية الكبيرة، في الإنفاق في سبيل عمل مولد، سواء في المنازل في البيوت، في كل من احتفل بهذا الرسول الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبيض وجوهنا أمامه يوم القيامة وأمام الرسول الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، بأن كان شعب الإيمان والحكمة هو الشعب الذي احتفل بالرسول الأعظم بهذا الشكل الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضيه عنا.
1: السلام على رسوله وعلى آله الطيبين الطاهرين. وفي هذا اليوم نستطلع النجاح الكبير والباهر لأبناء الشعب اليمني قيادة وشعبا في نجاح وفعالية المولد النبوي الشريف بالشكل الذي يليق بمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمعزة أبناء الشعب اليمني للرسول الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين. طبعا بداية البدء معنا في هذه اللحظات العقيد يحيى محمد المسوري، نائب مدير إدارة مرور الأمانة وإدارة المرور بشكل عام في جميع المحافظات وبشكل خاص في أمانة العاصمة صنعاء، كانوا القلب النابض والمشرق في تسهيل وتيسير خطوط السير لضيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسعد الله بالخير أوقاتكم معالي العقيد، وحدثونا عن النجاح المبهر والدور الذي كان لكم في إدارة المرور في هذا العمل الكبير.
2: أهلا وسهلا بإذاعة الصمود، وكمان أهنئ الشعب اليمني بنجاح هذه الفعالية المباركة، وكمان أهنئ السيد القائد يحفظه الله عبد الملك بدر الدين الحوثي، وكذا رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي محمد المشاط، وكمان أهنئ قيادة وزارة الداخلية الممثلة بالسيد عبد الكريم بن أمير الدين الحوثي يحفظه الله، وقيادة الإدارة العامة للمرور ممثلة بالدكتور بكير محمد البراشي ومدير مرور الأمانة العميد نجيب عبد الله الأسدي يحفظهم الله جميعا على نجاح هذه الفعالية. وبمناسبة نجاح هذه الفعالية التي تميز بها الشعب اليمني عن سائر شعوب الأمة العربية والإسلامية، وحول هذه نجاح هذه المناسبة ودور رجل المرور فيها، أولا تم التمشيط وإزالة مسببات عرقلة حركة المرور في شوارع أمانة العاصمة، كما بذلنا جهود من قبل المولد بحوالي شهر،
1: يعني وفق خطة
2: مدروسة وموفقة، قمنا بإزالة المعوقات وقمنا بمتابعة الجهات المعنية بردم الحفر والكذا وبقية المعوقات، وتم النجاح بالصلاة. نحمد الله ونشكره على هذا النجاح المتميز. والفعاليات كنا مصاحبين لكل فعالية من قبل المولد، كان رجل المرور يقوم بالتنسيق حول كل فعالية وتسهيل المهمة وتسهيل حركة المرور في الشوارع، ونحمد الله ونشكره على ما وصلت إليه البلاد والإدارة عن المرور بهذا المستوى الرائع.
1: طبعا أنتم خلال دائما 24 ساعة على 24 ساعة عملكم، ولكن مناسبة هذه المناسبة أم المناسبات، أعتقد أنه كان الضغط على الرجل المرور مهول، ولكن في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهون الجهد والتعب حتى ننجح هذه المناسبة.
2: نحمد الله ونشكره على هذا النجاح المتميز، وكان هناك استجابة من جميع أبناء الشعب اليمني وحبا في رسول الله، وكما نقدم الشكر لكل من سهل من الرجال المساندة لرجل المرور في الميدان، وكذا الجهات المعنية الأخرى.
1: طبعا سعادة الوزير، في خلال هذه المناسبة كانت هناك موسم الأمطار، حتى رجل المرور يقوم بتسهيل خطوط السير، حتى على مستوى أنه يقوم إذا اضطر أنه بفتح الفتاشات بالتخفيف من السيول. أهم شيء أن تكون أرواح الناس هي الأساس.
2: بالنسبة لهذه الأمور حق موسم الأمطار وغيرها من الكوارث الطبيعية التي بتحصل في البلاد، رجل المرور وصل إلى مستوى الثقافة، نقول ثقافة صارت عند رجل المرور أنه يقوم بالإحسان في جميع المهام وليست غير في الجانب المروري، وهذا ما وصلنا إليه نحمد الله ونشكره بتوجيهات القيادة السياسية والثورية.
1: طبعا رغم العدوان ورغم الحصار من العدو السعودي وكذلك الأمريكي والصهيوني، إلا أن هناك استبسال في أداء واجبكم كأفراد ورجال المرور.
2: بالنسبة للرجل المرور، هي قد وصلنا مع دول العدوان والحصار الجائر وصلنا إلى مرحلة التحدي، أن نكون أو لا نكون.
1: جميل جدا. طبعا نشكر العقيد يحيى محمد المسوري نائب مدير مرور الأمانة على رحابة صدره في أخذ هذه الدقائق المعدودة لمدى نجاح هذه الفعالية الكبرى على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

0: إذن مستمعينا الأعزاء، وصلنا في هذه الأثناء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج في حضرة الجمعة. دمتم بألف خير وكل التحايا لكم عبر أثير إذاعة صنعاء. نتمنى لكم جمعة مباركة.
1: السلام عليك يا رسول الله، يا حبيب الله، يا محمد، يا أشرف خلق الله، يا نور من نور الله. كم نحب النبي وكم نصلي عليه، قلبي وبشري ودمي ولحمي يصلي عليه، محمد حبيب الله وعبد الملك يحفظه وينصره على آل سعود الكلاء، ويستره ويجعل آلي بيقاتل على الحق.

0: في حضرة الجمعة. يصحبكم فيها إعدادا وتقديما أحمد علي السياني، الإخراج جميلة الورافي.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار.

0: البداية بالعناوين. مسيرات رجوم تجهض تحشيدات العدو السعودي ومحاولاته التصعيدية. هارتس الصهيونية تكشف عن اتساع نطاق الهجرة خارج الكيان الإسرائيلي خلال السنوات الثلاث الأخيرة. منظمات حقوقية أمريكية تطالب بإلغاء بند تعزيز العلاقات الدفاعية مع العدو الإسرائيلي. الجيش الروسي يستهدف مركزا لوجستيا في كييف وسفينتين تحملان شحنات عسكرية في أوديسا. إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. نشر الإعلام الحربي مشاهد نوعية جديدة لاستهداف القوات المسلحة تجمعات وآليات للعدو السعودي في عدة جبهات بطائرات رجوم مسيرة، وأظهرت المشاهد عمليات الرصد الدقيق لمواقع وتحشيدات العدو السعودي ولحظة استهداف آليات العدو العسكرية في عدة جبهات واشتعال النيران فيها، ووثقت احتراق آليات العدو السعودي جراء استهدافها من طائرات رجوم المسيرة بالقذائف المتعددة، وكذا عمليات الاستهداف لثكنات وتجمعات جنود العدو والخسائر التي تكبدوها وحالة الذار التي أصيبوا بها. كما أظهرت المشاهد تعرض الأطقم العسكرية التابعة لتحشيدات العدو للاستهداف والتدمير في أكثر من جبهة. دعا اجتماع موسع بمحافظة الحديدة أبناء المحافظة المغرر بهم في صفوف التحشيدات التابعة للعدو السعودي إلى اغتنام فرصة العودة إلى وطنهم وتحييد أنفسهم عن مخططاته وأدواته، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تدعي تعزيز وحدة الصف والجهوزية والوقوف إلى جانب الوطن في مواجهة العدو. وناقش الاجتماع الذي ضم قيادة المحافظة وأعضاء من مجلسي النواب والشورى وعلماء ومشايخ وأكاديميين وشخصيات اجتماعية وقيادات السلطة المحلية والتعبئة مستجدات الأوضاع وما تشهده مختلف الجبهات من تطورات، إلى جانب سبل تعزيز الموقف الوطني وإفشال محاولات العدو السعودي استخدام أبناء المحافظة في خدمة أجندته. وفي الاجتماع أكد محافظ المحافظة عبد الله عطيفي أن أبناء المحافظة أثبتوا حضورهم وموقفهم الوطني في مختلف المحطات، وجدد دعوته للمغرر بهم من أبناء المحافظة للعودة إلى صف الوطن وعدم الاستمرار في مساندة المحتلين الذين يحاصرون اليمن منذ 12 عاما. بدوره أكد نائب وزير الداخلية اللواء عبد المجيد المرتضى أن العدو السعودي يسعى إلى توظيف مرتزقته في المناطق الخاضعة لسيطرته وتحويلهم إلى رأس حربة في مواجهة خيارات القوات المسلحة اليمنية والزج بهم في معركة لا تخدم مصالحهم ولا مستقبل مناطقهم. أصيب طفلان جراء قصف مدفعي للعدو السعودي استهدف مخيما للنازحين في قرية العباسية بمديرية عبس بمحافظة حجة. استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص شرطة العدو الإسرائيلي قرب باب العمود في مدينة القدس المحتلة، كما استشهد مواطن فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرين بنيران قوات العدو الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. إلى ذلك قالت هيومن رايتس ووتش إن غالبية الأحزاب البرلمانية السويدية تؤيد اتخاذ تدابير أقوى بكثير لكبح انتهاكات حكومة المجرم نتنياهو الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مقارنة بما تعكسه السياسات الحالية. وفي السياق قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدنهوم إن حالة الطوارئ الإنسانية في غزة تستمر في التفاقم مع تزايد مخاطر الصحة العامة واقتراب فصل الشتاء وبقاء معظم السكان النازحين في مخيمات خيام مكتظة. كشفت صحيفة هارتس الصهيونية أن نحو 270 ألف شخص غادروا إسرائيل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأشارت الصحيفة إلى أن نسبة المغادرين مرتفعة بين الأطباء والمهندسين والأكاديميين وأصحاب الدخل المرتفع، ويأتي ارتفاع أعداد المغادرين من الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، والتي اتسعت خلالها الحروب إلى عدة جبهات من لبنان إلى إيران واليمن فالعراق، وما رافق ذلك من عمليات نوعية لجبهات المقاومة وما ألحقته من خسائر فادحة في صفوف كيان الاحتلال الإسرائيلي. أقر مجلس النواب الأمريكي أمس مشروع قانون لحجب مساعدات اتحادية عن الجامعات التي تقاطع الكيان الصهيوني في أحدث خطوة مؤيدة له يدعمها الحزب الجمهوري، وسط انتقادات متزايدة عن الحزب الديمقراطي لحكومة الاحتلال بسبب الحرب على غزة. وصوت المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون بأغلبية 237 صوتا مقابل 196 لصالح قانون حماية الحرية الاقتصادية والأكاديمية، الذي سيتعين أن يقره مجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانونا. وجاء تصويت مجلس النواب متوافقا إلى حد كبير مع الخطوط الحزبية، إذ عارض مشروع القانون نائبان جمهوريان فقط وأيده 33 نائبا ديمقراطيا. وتسعى حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات إلى عزل الكيان الصهيوني بسبب جرائمه ضد الفلسطينيين، بعدما أثارت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 موجة من الاحتجاجات والدعوات إلى المقاطعة في عدد من الجامعات الأمريكية. حث العشرات من جماعات الحقوق المدنية والدفاع عن الحقوق الكونغرس على إلغاء بند في مشروع قانون الدفاع من شأنه أن يعمق العلاقات التكنولوجية العسكرية بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وذلك وفقا لرسالة اطلعت عليها رويترز. وتشمل هذه المجموعات منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية وشبكة الحقوق المدنية نقابة المحامين الوطنية، إضافة إلى جماعات المناصرة العربية واليهودية. ويهدف هذا البند إلى تعزيز التعاون بين قطاع الدفاع الأمريكي والإسرائيلي من خلال تسريع تطوير التكنولوجيا العسكرية المشتركة وغيرها من الشراكات. وقد أقر مجلس النواب مشروع القانون في يوليو الماضي، وهو الآن بانتظار موافقة مجلس الشيوخ. قالت عضوة الكونغرس الأمريكي ديليا راميز إلا أنه لا يمكن للكونغرس الاستمرار في غض الطرف عن جرائم الحرب التي يرتكبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الحرب الأمريكي بيث هيجز في إشارة إلى الحرب على إيران. وقالت راميز إن يوما كان من المفترض أن يكون احتفالا ببداية حياة جديدة لزوجين تحولا إلى كارثة، مضيفة من فلسطين إلى إيران تقتل قنابلنا النساء والأطفال والأبرياء، وكانت القوات الأمريكية المتمركزة في قواعد بالكويت قد قصفت منزلا سكنيا في سيريك أثناء حفل عقد قران زوجين، ما أدى إلى استشهاد 4 أشخاص بينهم طفل وإصابة قرابة 70 آخرين. وخلص تحليل أجراه خبراء أسلحة أمس استنادا إلى مراجعة صور ومقاطع فيديو تحققت رويترز من صحتها، إلى أن الانفجار الذي دمر حفل الزفاف في جنوب إيران يوم الثلاثاء الماضي نجم عن إصابة مباشرة بذخيرة أمريكية وليس عن ارتداد مقذوف من هدف آخر. صرح نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي بأن ما يسمى بطريق ترامب عبر الأراضي الأرمينية يتيح للغرب أي الأمريكيين نشر قواتهم أو شركاتهم العسكرية الخاصة وبنيتهم التحتية الاستخبارية مباشرة على الأراضي الأرمينية وبالقرب من الحدود الإيرانية. وكانت إيران قد أكدت مرارا أنها تعارض بشكل قاطع ما يسمى بخطة ترامب في منطقة الجوجازة. وقال طهران لقد أثبتت التجربة أن الأمريكيين يدخلون في البداية مناطق حساسة بخطوط تبدو اقتصادية، لكن وجودهم يتوسع تدريجيا ليشمل أبعادا عسكرية وأمنية. كما أن انفتاح أمريكا على حدود إيران بأي شكل من الأشكال له عواقب أمنية واضحة. أعلن مسؤولون روس مقتل 4 أشخاص بينهم عاملان في المجال الطبي في هجوم أوكراني وقع يوم أمس على منطقة بلغرود الحدودية الروسية. فيما أعلنت الدفاع الروسية صباح اليوم أن قواتها ضربت خلال الليلة الماضية مركزا لوجستيا في مقاطعة كيف وسفينتين محملتين بشحنات عسكرية في مينائين بمقاطعة أوديسا في جنوب كوريا. وقالت الدفاع الروسية في بيان لها أن قواتها تواصل شن ضربات جماعية على المركز على المراكز اللوجستية والسفن والبنية التحتية للموانئ والطاقة في أوكرانيا والتي يستخدمها الجيش الأوكراني. نشرتنا انتهت. هذا تذكير بأبرز ما جاء في عناوينها: مسيرة رجوم تجهض تحشيدات العدو السعودي ومحاولته التصعيدية، هارتس الصهيونية تكشف عن اتساع نطاق الهجرة خارج الكيان الإسرائيلي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، منظمات حقوقية أمريكية تطالب بإلغاء بند تعزيز العلاقات الدفاعية مع العدو الإسرائيلي، الجيش الروسي يستهدف مركزا لوجستيا في كييف وسفينتين تحملان شحنات عسكرية في أوديسا. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم:
6: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
5: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنام ومسك الختام في الأنبياء الكرام محمد بن عبد الله، الذي مررنا في الأسبوع الذي مضى بميلاده صلى الله عليه وسلم، ذكرى ميلاده الذي كان ميلاد الهدى والنور، ميلاد أضاء الدنيا كلها، ميلاد قضى على الكبرياء والغطرسة والظلم، ميلاد بدد ظلمات الجهل الموجودة في الأمة، ميلاد أوحي الأمة كلها. والله أخبرنا أن الحياة كلها في الاستجابة لله ولرسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حول هذه الموضوع نستضيف فضيلة شيخنا الدكتور الشيخ فؤاد ناجي، حياكم الله شيخ فؤاد.
2: حياكم الله
1: ويا مرحبا بكم. المورد تم والحمد لله، وكان صفحة ناصعة بيضاء نقية رأها العالم كله. نعم. تمام. وإن كان الشعار أخضر فالخضار يدل على النعمة ويدل على الكرامة، ويدل أيضا على أن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت تلك القبة الخضراء. لكن ماذا بعد المولد، وماذا نستفيد من المولد؟ نعم. وكيف يؤثر في حياة الأمة أفراد جماعات وأفرادا وحكومات وشعوب؟ بارك الله فيكم، تفضلوا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى برضاه عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عباده الصالحين والمجاهدين. بداية الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،
1: له الحمد.
3: أحيا شعبنا اليمني ذكرى المولد النبوي الشريف في صورة تعكس عظمته وتعكس إيمانه وحكمته، وتعكس يعني تميز هذا الشعب اليمني بين الشعوب في هذا الإحياء الكبير. نعم. والعظيم والمليوني وغير المسبوق في التاريخ، والذي جعل الأمة تتنافس الآن.
1: نعم.
3: على هذا الإحياء، وقدم النموذج والقدوة. اليوم هنالك إحياء شاهدنا في إندونيسيا.
1: نعم.
3: وإحياء في تركيا، في باكستان، في نعم. كازاخستان، في طاجكستان، في الهند، وكلهم يتأسون بالشعب اليمني.
1: الحمد لله.
3: وهذا يدل على أن هنالك صحوة.
1: نعم.
3: حينما تعود الأم إلى نبيها، فهذا يدل على ارتباط، على انتماء، على عودة إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه نعمة كبيرة، وأيضا هو دليل من دلائل التقوى التي قال الله فيها: ومن يعظم شعائر الله
1: فإنها
3: ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهو أيضا دليل على المحبة، والإنسان حينما يحب شخص يحييه.
1: نعم.
3: يتذكره ويتفقده، وهو دليل على الإيمان. والله سبحانه وتعالى يقول: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
1: نعم.
3: هو حجة على كل الشعوب في

0: إلى العلم السعودي الذي هو باللون الأخضر، ورشوا السيارات باللون الأخضر مع أداء الأطقم، لأن لديهم تحسس. فأيهما أولى بالتعظيم وأيهما أولى بالإحياء، مولد الرسول أم العيد الوطني؟
1: الله،
0: شاهدناهم احتفلوا على كأس العالم في أمريكا، وحضروا من كثير من دول العالم لحضور المباريات، ونحن نحتفي بنبي العالم، وهذا أولى
1: صلى الله.
0: وكم هو الفرق بين من يحتفي بكرة ومن يحتفي برسول
1: الله
0: صلوات برسول الله صلوات الله عليه؟ كم هو الفرق بين من يأتي ذكر المولد فيحييه ويتفاعل معه ويهتم به ويفرح به، وبين من يأتي عليه ذكر المولد النبوي وهو ميت المشاعر الحاسيس الضمير الإيمان القلب الروح، لا يوجد أي تذكر ولا أي اهتمام ولا أي انتمام؟ كم هو الفرق بين من يعني يجعل من هذه المناسبة محطة التزود بالإيمان والمعرفة والوعي والثقافة والإيمان والأخلاق والقيم، وبين من تمر عليه هذه المناسبة لا أقول مرور الكرام وإنما مرور اللئام، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول البخيل كل البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه
1: صلى الله عليه وآله،
0: فأنا أعتقد أن اللئيم كل اللئيم من احتفل عنده برسول الله ولم يحتفل،
1: نعم
0: يعني هذا لوم يعني قسوة. الرسول صلى الله عليه وسلم حن جذع إليه،
1: الله
0: شكت إليه الناقة،
1: الله
0: يعني سلمت عليه الحجر والمدر كما في الرواية
1: صلى الله عليه وآله،
0: والشجر يعني احتفلت به السماوات بالملائكة،
1: نعم
0: احتفلت به الجنة، يعني عرفت الكائنات قدره
1: صلى الله عليه وآله،
0: يعني كما كان كما قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كل العوالم لكل نعم. المخلوقات
1: الله،
0: فكيف بنا نحن؟
1: نعم،
0: وهو الذي انتظرت البشرية قدومه قبل أن يولد
1: صلى الله عليه،
0: مئات السنين والعالم والبشرية تنتظر مولده وقدومه، وحتى الأنبياء هم أنبياء كانوا ينتظرون مقدما، ولذلك الصورة التي رسمها الشعب اليمني هي صورة عظيمة تليق بعظمة هذا الشعب، تليق بمكانة هذا الشعب، تؤكد أن هذا الشعب كما عهده الرسول صلى الله عليه وعلى عند حسن الظن أنه أهل الإيمان والحكمة. الشعب اليمني قال كلمته في يوم المولد أنه على العهد والمبدأ يبادر الرسول الوفاء بالوفاء، الحب بالحب، الولاء بالولاء، الثناء بالثناء. الشعب اليمني في ذكرى المولد النبوي الشريف أوصل رسالته للداخل والخارج، الرسائل وصلت كاملة غير منقوصة، خرج الجميع، امتلأت الساحات، غصة الشوارع، لم يستطع الكثيرون الوصول نتيجة ازدحام الطرق، الساحة امتلأت أضعاف مضاعفة، يعني ما حصل في ميدان السبعين أضعاف، يعني من حضروا أضعاف ما كان مخطط له في الساحة المهيئة،
1: نعم،
0: ولذلك البعض يعني إن توقفت به الحشود في شارع 60، في شارع 50، في شارع 45، في شارع الكلية، في شارع حدة، والبعض لم يستطع حتى الوصول إلى ما إلى أطراف الساحات،
1: نعم،
0: نتيجة لاكتظاظ الشوارع بالمحتفلين والمبتهجين والذين حضروا، وهذا ليس في السبعين فقط بل وفي كل الساحات، في عشرات الساحات سواء الرجال أو ساحات النساء التي أيضا احتفلت فيها المرأة اليمنية، وخرج الناس كبارا وصغارا رجالا ونساء. هذا يوم من أيام الله،
1: نعم،
0: والتذكر لسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو يفيد الإنسان في تثبيته كما قال الله سبحانه وتعالى وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإذا كان الرسول
1: يثبت بالرسل،
0: يثبت بقصص الرسل، وهم نعم. وهم دونه وهم أقل منه، فما بالك نحن وبه وبالرسول صلى الله عليه وعلى، وهو أعظم شيء شأنا من الرسل ونحن أقل شأنا من الرسول صلى الله عليه وعلى، نحن نحتاج إلى التثبيت أكثر ما يحتاج الرسول، وقصة الرسول محمد صلى الله عليه وعلى فيها من التثبيت ما هو أكثر من قصص الرسل السابقة،
1: نعم.
0: ولذلك الله سبحانه وتعالى قص القصص، ونحن نجتمع في هذا اليوم لنتحدث عن رسول الله، عن خير خلق الله، عن رحمة الله العالمين، عن أخلاقه، عن شمائل، عن جهاده، هذه نعمة كبيرة. لكن يجب أن نعرف أن علاقتنا بالرسول ليست علاقة مناسبات ولا أيام ولا احتفالات، بل إحياء المولد النبوي هو بداية مرحلة،
1: نعم،
0: وبداية عهد جديد من
1: تجديد التزود
0: من الطاعة، نعم، والإنقياد والاتباع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله،
1: نعم،
0: ويقول في كتابه

0: إن تطيعوه تهتدوا، ويقول في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فعلاقتنا بالرسول علاقة اتباع واهتداء واكتداء. ويوم المولد نحن خرجنا لنقدم البيعة لرسول الله على السمع والطاعة،
1: صلوات الله عليه،
0: ونقدم الولاء لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله على السمع والطاعة. ويجب أن يكون ما بعد المولد ليس كما قبله،
1: نعم،
0: وأن يكون بداية مرحلة جديدة من الالتزام والاهتداء والاكتداء. كما بيضنا وجوهنا في يوم المولد يجب أن نبيض وجوهنا بعد المولد،
1: نعم.
0: وعلاقتنا بالرسول ليست يوم 12 ربيع أول، بل هي في كل يوم وفي كل،
1: نعم،
0: عام وفي كل مكان وفي كل شهر،
1: نعم.
0: وهذه العلاقة يجب أن تتجذر بالاهتداء والاتباع والاكتداء، ولا سيما نحن في يمن الإيمان، وقد من الله علينا بهذا المشروع القرآني وبهذا القائد الرباني وبهذه المسيرة المباركة التي عادت بنا إلى أصولنا وإلى هويتنا وإلى أصالتنا وإلى ديننا وإلى قدواتنا وإلى قادتنا وإلى منهجنا وإلى كتاب ربنا. وهي نعمة كبيرة جدا أن يكون معنا هذه القيادة التي تخطو بنا هذه الخطوات وتقودنا في هذا المضمار وفي هذا المسار. ويوم المولد النبوي يجب أن يكون محطة نتزود فيها الإيمان، نتزود فيها التقوى الذي يفيدنا الاستمرار بعد المولد. وإلا فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يكون راضيا عنا إذا كنا فقط احتفلنا وعدنا إلى الغفلة، عدنا إلى التقصير، عدنا إلى المعاصي، عدنا إلى الإعراض، عدنا إلى الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله. بل يجب أن يكون هذا المولد مولد لنا نولد به من جديد، نولد بالإيمان، بالتقوى، بالالتزام، بالطاعة، بالثبات، بالاستقامة، بالاهتداء، بالسير على الطاعة، ولا سيما مع شعار هذا المولد،
1: نعم،
0: الذي كان هذا العام محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم. هذه الآية تتحدث عن من يسيرون في ركب الرسول ومن يمشون في خط الرسول صلى الله عليه وعلى، أنهم هكذا يجب أن يكونوا، لأن المعية هنا والذين معه ليست معية زمانية ولا مكانية، ولكنها معية أوسع من مفهوم الزمان والمكان، أشمل من مفهوم الزمان والمكان، تشمل أن يكون الإنسان مع الرسول في خطه، في نهجه، في طريقته، في إيمانه، في منهجه، في حياته، في كل شؤون حياته.
1: نعم.
0: من يريد أن يكون مع الرسول في الدنيا أو في الآخرة فيجب أن يكون هكذا أشداء على الكفار،
1: نعم،
0: وأن يكون رحماء بينهم،
1: نعم.
0: وهذه الآية نحتاجها اليوم ونحن نخوض معركة التحرر والاستقلال ومعركة فك الحصار وإنهاء العدوان. إذا أردنا أن يفتح الله لنا فتحا مبينا فيجب أن نكون هكذا أشداء على الكفار رحماء بيننا. والشدة هنا هي في محلها،
1: نعم.
0: الله لا يريد من الإنسان أن يبقى هكذا متماهيا رطبا في كل المجالات، يجب أن يكون عند الشدة على الكفار وأن يكون عند الرحمة بالمؤمنين،
1: نعم.
0: لو غافت عنك الشدة فأنت لست مع الرسول ولا من الرسول ولا من أتباع الرسول، ولن تكون معه لا في منهج على الدنيا ولا في يوم القيامة تحت لواءه. يجب أن يكون الإنسان شديدا، هكذا كان رسول الله، قال الله له في القرآن يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يعني كن شديدا غليظا عليهم. بينما قال له مع المؤمنين ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، هؤلاء قال لهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. إذن فرحمته في محلها وشدته في محلها، ونحن يجب أن نكون هكذا أشداء على الكفار. لماذا؟ لأن الكفار هم أشد عداوة لنا، كما قال الله في القرآن لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود،
1: نعم.
0: فنحن أشداء على من هم أشد عداوة لنا، ولسنا أشداء على ناس بريئين مساكين مستضعفين محترمين ليس لهم شأن بنا ولا يعادوننا، بالعكس نحن أشداء على من وصلت شدتهم إلى أن يقول الله عنهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نحن أشداء على هؤلاء القساة الشداد الغلاظ المجرمين الذين قال الله عنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، الذين قال الله عنهم كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، وقال الله عنهم إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، وقال الله عنهم في القرآن ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، وقال الله عنهم في القرآن ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. فهم لا يرون لنا حرمة، لا يرون لنا قيمة، لا يرون لنا يعني عصمة لا في دمائنا ولا في أموالنا ولا في أعراضنا، لأننا عندهم لسنا بشر، نحن عندهم حيوانات مخلوقة في زي البشر، في هيكل البشر، نحن الأغيار وهم الأخيار، نحن غير وهم غير، هم بشر هم خير ونحن غير، غير أسوياء وغير أمثال ولا نظراء لهم، مع أنه الناس سواسية، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق.
1: نعم.
0: لكن نظرة هؤلاء الأعداء إلينا هكذا، والنظرة هذه يجب أن تقابل بنظرة مماثلة، شدة مقابل شدة، لأن لكل فعل ردة فعل مساوية له في المقدار مضادة له في الاتجاه، وإلا حصل اختلال في الموازين، حينما يجي من الكفار شدة ومنا رطوبة ولين وطيبة وما شابه ذلك، هنا سيقضوا علينا، سيستأصلون شافتنا.
1: نعم.
0: إذا كان الإنسان مشاعر إنسانية ونبيلة وأخلاق، فتوجه هنا رحماء بينهم، أرني رحمتك بالمؤمنين، بالمسلمين، بالمستضعفين، بالمساكين، بالمجاهدين. أما إذا اعتكس الإنسان فأصبح شديدا على المجاهدين، رحماء بالكفار، فهنا يعني يصبح الإنسان مغير تماما، مختلف تماما.
1: نعم.
0: هذه النفسية هي نفسية الكفار، الذي هو شديد على المسلمين رحيم ببعضهم البعض، ولا ينبغي أن تكون هذه الروحية روحية إنسان محسوب على الإسلام، شديد على المجاهدين، محرض ضدهم، معقد منهم، مثبط ضدهم، مشوه بهم ومشوه لهم، وبينما على الكفار ينظر إليهم نظرة وردية، نظرة ناعمة، نظرة تفاؤلية، نظرة إحسان، نظرة إعجاب، نظرة انبهار بهم، نظرة إكبار لهم. هذه ليست نظرة المؤمنين ولا تفكير المؤمن ولا نفسية ولا روحية المؤمنين. إذن المؤمنين يجب أن يكونوا هكذا، رحماء بينهم، أشداء على الكفار، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا. وهنا الركوع والسجود لا يعني مجرد الصلاة فقط، وإن كانت الصلاة في المقدمة لأنها ثاني ركن من أركان الإسلام، ولكن تراهم ركعا سجدا تعني العبادة والطاعة بمفهومها الشامل، كما تحدث عن ذلك سماحة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضي الله عنه في خطابه التاريخي والاستثنائي في يوم المولد النبوي الشريف. ونحتاج أن نعود إلى هذا الخطاب مرارا وتكرارا، لأنه كان خطابا بحجم المرحلة وبحجم الحدث وبحجم المناسبة وبحجم يعني المقام، وهو مقام كبير جدا. المؤمنين يجب أن يكونوا هكذا، تراهم ركعا سجدا، يهتمون بالصلاة، يهتمون بالعبادة، يهتمون بالطاعة، لأن علاقتنا بالرسول ليست علاقة شهادتين فقط نؤدي لها الشهادتين ثم يعمل كل واحد منا ما شاء، وإنما علاقة طاعة، علاقة إيمان، علاقة التزام، علاقة اهتداء، علاقة اتباع. وهنا نحن للأسف الشديد في الأمة الإسلامية ضيعنا وفرطنا، أصبح البعض والكثير لا ركعا ولا سجدا ولا حتى ترى كما قال الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود.
1: الله.
0: البعض ترى سيماهم في وجوههم من أثر عدم السجود،
1: الله،
0: من أثر قطع الصلاة.
1: نعم.
0: يعني ترى في وجهه وتظهر لك من صورته أنه لا يصلي.
1: نعم.
0: ليس عليه سيماء الصالحين ولا أثر الصلاة، وسيماهم في وجوه من أثر الصلاة، البعض سيماهم في وجوه من أثر القات، من أثر السهر.
1: نعم.
0: من أثر التلفونات وليس من أثر الصلاة.
1: لا إله إلا الله.
0: ولذلك تراه يعني كما قال الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، تراه في معيشة ضنكا، ضابح، ضانق، ضيق، متضجر، متذمر، ساخط، منتقد، متشائم، محبط، يائس، بسبب البعد عن الله سبحانه وتعالى. نحتاج في مولد الرسول صلوات الله عليه وعلى أن نعود إلى الرسول، أن نتخلق بأخلاق الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، ولا سيما في هذه الجوانب، وفي جانب الأخلاق أيضا، الجانب الأخلاقي نحتاج إلى الروحية الأخلاقية التي أسسها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله حينما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهو القائد والقدوة الذي قال الله عنه وما وإنك لعلى خلق عظيم. اليوم الناس أخلاقهم فسدت، ساءت، تجد الأخ يشكو من أخيه، الجار يشكو من جاره، الابن يشكو، الأب يشكو من ابنه، الزوجة تشكو من سوء أخلاق زوجها، الزوج يشكو من سوء أخلاق زوجته.
1: نعم. فقدت
0: الأم أخلاقها.
1: نعم.
0: لا يحترم الصغير الكبير، لا يعطف الكبير على الصغير، لا يحسن الإنسان إلى إخوته، والدين هو الأخلاق.
1: نعم.
0: عندما يعني قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثقل شيء يوضع في الميزان يوم القيامة حسن الخلق.
1: نعم.
0: وقال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا.
1: صلوات
0: و... يعني كما قال الشاعر العربي وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. القيمة الناس هي في الأخلاق، إذا فقدت أمة أخلاقها فقدت كيانها وفقدت وجودها. فذلك يجب أن يهتم الناس بالأخلاق في التعامل. ومولد النبي صلى الله عليه وعلى آله يجب أن يعيدنا إلى هذه المبادئ والقيم في الأخلاق في التعامل. الناس يفقدوا أموالهم، يفقدوا أولادهم، يهون هذا يعوض، لكن إذا فقدوا الناس أخلاقهم فقدوا كل شيء.
1: نعم.
0: لا إحسان، لا احترام، لا تعامل بالطيب، لا تواضع، لا يعني كلام طيب. هذه كارثة جدا، هذه
1: نعم.
0: فقد الناس كل شيء، كل خير. وهي الخسارة الكبرى والثروة الكبيرة للإنسان أن يملك أخلاقا.
1: الله.
0: كما قال الشاعر العربي الناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. الناس بالأخلاق، إذا اصطفاك الله وقسم لك أخلاق يعني أخلاق كريمة فقد أعطاك وزادك من العطاء، لأنه لا جليس كحسن الخلق. وكما قال في المثل السائر كن ابن من شئت واكتسب أدبا، وكما قال الإمام علي لا جليس كحسن الخلق. الخلق والأخلاق مهمة جدا، ونحن اليوم نتيجة الفضائيات والقنوات ومواقع التواصل الاجتماعي التي تحارب الفضيلة وتحارب الأخلاق أصبح الكثير يفتقد إلى الأخلاق.
1: نعم.
0: البعض يفتقد إلى الأخلاق العفة. الله. أصبح متهتك، أصبح لا يتحرج، لا يستحي، أصبح يعني يفجر، أصبح يرتع في الحرام، أصبح لا يغض بصره، لا يحسن كلامه، أصبح متفحش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يكره البذيء الفاحش المتفحش.
1: نعم.
0: يكره البذيء الفاحش المتفحش، يكره الأخلاق البذيئة والأخلاق المتفحشة، وينهى كما قال في القرآن وينهى عن الفحشاء والمنكر.
1: الله.
0: ومولد الرسول صلى الله عليه وسلم هو محطة لنتزود بالأخلاق.
1: نعم.
0: ونعرف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله كان الصادق الأمين، فهل نحن صادقين ومنع؟ كان من أخلاق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرحمة.
1: نعم.
0: فهل عندنا من الرحمة التي كانت في الرسول صلى الله عليه وعلى؟ كان من أخلاق الرسول الحياء.
1: نعم.
0: كان يقال عنه أشد حياء من العذراء
1: في خدرها.
0: اليوم قلة حياء إلى الطرف.
1: نعم.
0: والإيمان والحياء كما يقال مقرونان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر.
1: نعم.
0: بعض لا يستحي، صغير لا يستحي من الكبار.
1: نعم.
0: كان الأبناء في الزمن القريب الصغير يستحي من أي رجل كبير.
1: نعم.
0: يقرب له أو لا يقرب له، يعرفه أو لا يعرفه، يستحي يعتبره في منزلة والده.
1: نعم.
0: اليوم الناس فقدوا هذا الأخلاق. اليوم الوضع السائد والأمر القائم أنه هنالك انفلات في الأخلاق.
1: نعم.
0: وفي الكثير، وأن طبعا هنالك حالات كثيرة يعني طيبة وملتزمة، ولكن نحن نشكو من الجم الغفير والسواد الأعظم الذي أصبح البعض متفلت من قواعد الأخلاق ومن قوانين الأخلاق ومن الأداب الأخلاقية ومن الشروط والضوابط الأخلاقية، وأصبح منفلت يعني.
1: نعم.
0: منفلت بدون ضابط وبدون قيود. فمولد الرسول صلى الله عليه وسلم هو مولد للأخلاق ومولد للتراحم، وهو أيضا مناسبة هامة لشحن المعنويات بالروح الجهادية، ولا سيما ونحن نخوض معركة مفتوحة.
1: الله.
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبرز ملامحه وصفاته الجهاد في سبيل الله.
1: الله.
0: ونحن نحتاج إلى أن نجاهد كما جاهد. لو سبرت الأمور للرسول بدون جهاد، يعني لو سبرت لأحد إني كانت بعد سبر للرسول.
1: نعم.
0: كان أخلاقه على صدر يمشي الناس بالأخلاق.
1: صلوات
0: لكن مع ذلك ما قطع في الكفار أخلاق الرسول.
1: نعم.
0: تاج الرسول يلبس لامة الحرب.
1: نعم.
0: ويحمل السيف ويطعن بالرمح ويرمي بالنبل، ويعني يخوض المعارك ويجيش الجيوش ويكتب الكتائب. لماذا؟ لأنه كما قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين.
1: الله.
0: ولذلك قال الله للرسول فقاتل في سبيل لا تكلف إلا نفسك، الباطل إن لم تواجهه فسيقضي عليك، لأن الله قال عنهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم.
1: الله.
0: ولذلك شرع الله الجهاد لنحمي بيضة الدين ولندافع عن جماعة المسلمين ولنحمي هذه الأمة من أعدائها يعني ندفع الشر عن هذه الأمة، الأمة المستهدفة، الأمة الذي يتآمر عليها الأعداء ويكيدون لها ليل ونهار.
1: الله.
0: ولا يمكن، لا يوجد حل لهذه الأمة إلا بالجهاد في سبيل الله.
1: نعم.
0: لذلك الله ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبل فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين.
1: الله.
0: لابد من جهاد ولا بد من تضحية ولا بد من صبر، وهذا ما نتأساه من الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في مناسبته، وهو شعر هذا المولد هذا العام أشداء على الكفار، وهو الوجه والجانب الذي قصده الله في قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسأل الله سبحانه أن يجعل هذه الذكرى محطة لنتزود منها الإيمان والتقوى، وأن يجعلها ممن يسيرون بسيرة الرسول ويهتدون بهديه ويتأسون به في جميع شؤون حياتهم ومجالات حياتهم، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: شكرا لشيخنا ودكتورنا الأستاذ فؤاد ناجي. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، والفقرة التالية تتبع في الحال.
2: يسألونك.
1: عدنا. ألو مرحبا.
3: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: كيف أنتم؟
1: الحمد لله. حياكم الله.
3: معنا لو سمحتوا سؤال.
1: تفضل.
3: طريق يمشي فيها السيارات وجميع الناس، فقاموا بمصلحة للناس ووسعوا الطريق من جدار الجامع.
1: نعم، وسعوا في جدار الجامع. ما حكم ذلك شرعا؟
0: إذا كان لا يوجد طريق إلا من هذا
1: المكان
0: وهنالك ضرورة.
1: نعم.
0: وهنالك ضرورة لمصلحة الناس، فيمكن لا مانع من ذلك مع ضرورة التعويض للمسجد.
1: نعم.
0: من الخلف أو من جهة أخرى، لأن الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت للأرض مسجدا وطهورا، لكن إذا كان ضرورة. أما إذا كان هنالك مجال لاستحداث طريق أخرى بعيدا عن المسجد ولا تأخذ من مال من أرض المسجد شيء ومن جوانب الشيء، فهو الأولى والأنسب.
1: نعم.
0: لكن إذا كان هذا للضرورة فالضرورة تبيح المحظورات، وهنا يجب التعويض للمسجد.
1: نعم.
0: لا تأخذ من أرض المسجد شيء إلا ويعوض ما يماثلها أو أحسن منها.
1: نعم.
0: نعم. والعبرة هو بالضرورة.
1: نعم.
0: إذا كانت الطريقة القائمة هي كافية
1: فلا داعي
0: للتوسع على حساب الجامع. نعم. وإذا أمكن أن يوضع الطريق، تخصص هذا الطريق مثلا للصعود وتخصص طريق من جهة أخرى
1: للعودة. نعم.
0: هذا أولى كما هو الحال في بعض الطرق مثلا في نقيل يسلح أو في بعض المناطق، يعني بدلا من تضيق في طريق واحدة وضعوا طريق للنازل وطريق للصاعد.
1: نعم.
0: وهكذا في بعض المناطق.
1: نعم.
0: فإذا كان لا يوجد إلا هذا الخيار الوحيد، نأخذ من أرضية المسجد.
1: نعم.
0: فهذا يجوز مثل ما بيعملوا أحيانا في بعض المقابر مثلا. نعم. طريق على مقبرة، فإذا أردنا مثلا توسعة الطريق في المقبرة ولا يوجد طريق أخرى غيرها، فيمكن نقل القبور إلى وسط المقبرة، وتعوض المقبرة بما استحدث فيها من طريق بمكان يوسع ويكون إضافة إلى أرضية المقبرة.
1: نعم. فضل يا بني.
3: نعم. السؤال الثاني، رجل فيه مرض نفسي وقتل والده، ما حكمه؟
0: إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: نعم.
0: طبعا إذا كان الجنون،
3: يعني الرجل هذا فيه مرض نفسي مجنون وقتل أبوه،
0: هي مشكلة كبيرة. إنا لله وإنا إليه راجعون، ويعني القلم مرفوع عنه،
3: يعني ما الحكم عليه؟
1: القلم إذا بلغت به درجة الجنون.
0: أيوة. إذا كان مجنون يعني جنون خالص فالقلم مرفوع عنه.
1: نعم.
0: ولكن ننصح بحبسه.
1: نعم.
0: حتى يشفيه الله أو يأتي أمر الله سبحانه وتعالى، حتى لا يقتل شخص آخر.
1: نعم.
0: كان لازم طالما هو يعني في الطبيعة في جنون عدوانية
1: تأخذ
0: احتياطات، لا يعطى سلاح، لا يقيد في يديه ورجله، يدخل الحبس، يعالج قبل ذلك.
1: نعم.
0: كله يعالج، يعني يسعى الناس في علاجه بالقرآن الكريم، بالتغذية الصحيحة، بمعالجة أسباب يعني المرض، بالحفاظ على الصلاة. والإنسان إذا كان مع الله سبحانه وتعالى بيلطف به.
1: نعم.
0: كان إنسان بيحافظ على الصلاة، بيحافظ. نعم. على قراءة القرآن، على الأدعية، حتى لو جات له من هذا الأمراض النفسية ما يمكن يوصل إلى هذا الحالة.
1: نعم.
0: لكن عندما تأتي الحالات النفسية وهذا الأمراض والعوارض الصحية.
1: نعم.
0: عندما تأتي في الإنسان وهو لا يصلي.
1: نعم.
0: لا يصوم،
1: يزداد أكثر
0: يفتك به المرض ويزيد. نعم. عليه الشيطان الرجيم. ولذلك نحن ننصح الجميع هنالك في هذا الواقع الحال هنالك حالة من الغفلة ولا سيما مع التلفونات.
1: نعم.
0: البعض أصبح مدمن على التلفون، لا يقرأ قرآن، لا يذكر الله، لا يحافظ على الصلاة، وبالتالي تنتشر هذا الأمراض.
1: نعم.
0: تنتشر الذي عنده حالة نفسية، الذي قال عنده مس، الذي عنده بسبب ماذا؟ بسبب الغفلة.
1: الغفلة
0: سبب بعد عن الله.
1: نعم.
0: وبسبب القات. القات أيضا سبب من الأسباب. البعض يأكل القات كميات كثيرة ويسهر. نعم. ويسهر ويسهر ولا ينام حتى يؤثر على تفكيره ويؤثر نعم. على قراره ويؤثر على تصوره لأنه ساهر. نعم. والساهر يعني يؤدي إلى الجنون حتى لو الإنسان
1: نعم.
0: كامل صحته العقلية، لأن النوم غذاء العقل.
1: نعم.
0: فالتلفون والغفلة والبعد عن القرآن وعن الصلاة والقات وأيضا عدم التغذية الصحية، البعض تخزن أوقات طويلة بكميات كبيرة ولا يأكل،
1: يأكل حاجة بسيطة،
0: أي الأكل أي حاجة، وبالتالي نعم. يصبح عرضة لهذه الأمراض، وأمراض تكون شديدة مثل هذا الحال الذي سأل فيها السائل، يعني يجنن ويصاب بالحالة النفسية الحادة، وحتى يؤدي إلى أن يقوم بقتل نعم. نفس بريئة وربما تكون والدة،
1: وقد يقتل أمه وقد يقتل نفسه أيضا
0: نعم.
1: إلى آخره يعني
0: نعم.
1: والحقيقة أنه على ما قلتم أنه هذا هو البعد عن الله
0: نعم.
1: وإضافة إلى هذا هذه قضية القضاء هو الذي يفصل فيها
0: لا شك نعم. ذلك نعم.
1: على حسب نوع الجنون ودرجته
0: نعم.
1: نعم. هل فقد العقل تماما أو عنده بس
0: نعم.
1: وساوس
0: نعم.
1: هذا يفصل فيها القضاء
0: نعم.
1: بارك الله فيكم، تفضل يا أبني.
3: أحسن الله إليكم.
1: وإليكم ويا. أحسن الله. ألو مرحبا. مرحبا.
2: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
2: يا بنتي يا شيخ،
1: حياكم الله.
2: معنا سؤال،
1: تفضلي.
2: مبلغ واحد تجارتي إنها تعب شوي ومعها جهالها، يا عيالي فعلوا لي سووا لي ولا هم دارين أينه.
1: نعم.
2: ما رأيكم في هذا السؤال يا
1: شيخنا؟ الله يرضى عليكم. الآن طاعة الوالد اللي أنت كنت أشرت قبل قليل يعني إذا تعبت أمه أو تعب والده، وخاصة في هذا العصر في أمراض كثيرة منها الزهايمر والكذا، يصبح مثل الطفل. الأولاد اللي ربى وتعب وشقي من أجلهم وعلمهم درسهم إلى آخره، لا يوجد أحد بجواره إما الأب أو الأم.
0: نعم. الله سبحانه وتعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما
1: نعم.
0: نعم. فلا تقول لهما أفن ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: الله
0: سبحانه وتعالى يقول وصينا الإنسان بوالديه إحسانا.
1: نعم.
0: فيعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبركم أبناؤكم.
1: نعم.
0: وسيندم المقصرون في طاعة الأم وخاصة
1: نعم.
0: الأم
1: قال أضعف
0: أي الناس أحق بحسن الصحابة يا رسول، قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، وكما قال صلى الله عليه وعلى آله. فالأم يعني الأم الجنة تحت أقدام
2: نعم.
0: الأم، وعلى هؤلاء أن يغنموا وبحسب الممكن والمتاح، لا
1: نعم.
0: يمكن يعني
1: أن يكلف نفسهم
0: يكلف ما نفسه، لكن الكلمة الطيبة الخدمة الإحسان
1: نعم.
0: يعطوها مما أعطاهم الله، وربما بدعائها سيفتح الله لهم أبواب الرزق وأبواب
1: الخير
0: وأبواب الكرم وأبواب نعم. الفضل وأبواب السعادة
1: نعم.
0: لكن إذا أهملوها وهي تناديهم وتهتف عليهم ولا يجيب، فعاقبة هذه الشديدة عليهم في الدنيا وفي الآخرة
1: نعم.
0: لأنه رضا الله في رضا الوالدين
1: الله،
0: وسخط الله في سخط الوالدين
1: نعم.
0: ولا يمكن أن يدخل عاق والديه الجنة
1: الله،
0: لا يمكن بحال من الأحوال
1: نعم.
0: لأن يعني رضا الله مقرون برضا الوالدين
1: الله.
0: ولا يمكن الله يرضى عن إنسان ليس لوالداه راضيين عنه
1: نعم.
0: فنحن ننصح كل إنسان لديه أب أو ابن على لديه أب أو أم على قيد الحياة أن يغنم
1: نعم.
0: هذا كنز، هذا رزق، هذا فضل نعم. هذا أنت لا يزال لديك نور
1: نعم.
0: اهتم بهم، اعتني بهم، اخدمهم، تواضع لهم، احسن إليهم، كلمهم بأدب، تعامل معهم باحترام، اعطيهم مما أعطاك الله، اشتغل من أجلهم، آثرهم على أولادك، آثرهم على زوجتك، آثرهم على نفسك، زرهم، تفقدهم، تواصل معهم، انتبه ستندم
1: نعم.
0: ستندم
1: نعم.
0: لو غادر الوالد أو الوالدة وهو غير راض عنك ستندم، وندمك هذا لن يعوضه شيء
1: نعم.
0: وحتى ننصح الإخوة الذين لديهم آباء وأمهات كتوفوا أن يهتموا ببضاعة الوالدين بعد الوفاة
1: نعم.
0: من خلال القرآن الكريم، من خلال الدعاء، من خلال الصدقة، من خلال إبراء ذمتهم إذا عليهم حقوق، من خلال تنفيذ وصاياهم إذا كانت محقة وعادلة وليس فيها ظلم. يعني نحن نأسف، يعلم الله نأسف أسف كبير جدا أن البعض لا يقدر ماذا يعني أن له أب أو له أم.
1: الله،
0: يعني الجنة معك تحت البيت، الله، تحت السقف، تحت السقف البيت، تستطيع أن تنال خير الدنيا والآخر من البيت.
1: الله،
0: بدعوة الوالدين.
1: الله،
0: بدعوة الأم.
1: نعم،
0: بدعوة الأب، برضاه.
1: نعم،
0: يدعو لك من قلبه.
1: نعم،
0: تدعو لك الأم من قلبها،
1: ودعاءهم مستجاب،
0: دعاء مستجاب، دعاء الوالد
1: في حالة الضعف.
0: نعم
1: نعم، لأنه يدعو من داخل
0: أعماقهم بضعفه.
1: نعم،
0: يعني وإني وهن العظم مني واشتعل الرأس شهيبا
1: ولم أكن بدعائك ربي.
0: ذكر الله هذا حالة الضعف واستجاب ورزق الذرية.
1: نعم،
0: ورزق الذرية،
1: يعني زكريا عليه السلام، الذرية في هذا الوقت.
0: نعم، وأعطاها الله سبحانه وتعالى،
1: ورحم الإحسان لا يكون لا في هذا الوقت،
0: رحم الله،
1: يعني قال لك أما يبلغنا.
0: نعم
1: نعم،
0: فننصح الكل بأن يراجع. البعض للأسف الشديد ما إن يكبر أولاده.
4: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الأكارم، ننتقل بحضراتكم الآن إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء، لننقل لحضراتكم من هناك شعائر صلاة الجمعة وخطبتيها ومع الزملاء هناك.
5: من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ورضى اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الإخوة والأخوات المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذا النقل الحي والمباشر من رحاب الجامع الكبير من مسجد رسول الله المقدس في صنعاء. ننقل لكم خلاله شعائر خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم المبارك 22 من شهر ربيع الأول لعام 48/400 للهجرة، الموافق للرابع من شهر سبتمبر 2026، عبر قناة اليمن الفضائية من صنعاء وعبر إذاعة الجمهورية اليمنية. ونحن ما زلنا في هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأول. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. وكانت تلك المشاركة العظيمة والمباركة من شعب الحكمة والإيمان في كل محافظات الجمهورية اليمنية الحرة والمباركة في يوم الثلاثاء 12 من هذا الشهر الجاري، احتفاء بمولده صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول السيد القائد في كلمة تلك المناسبة: إن إحياء المناسبة يأتي تعظيما لشعائر الله، وتوقيرا لرسول الله، وترسيخا للانتماء الإيماني والهوية الإيمانية، واستلهاما للدروس منها في مقام التأسي والاقتداء. فعلينا أيها الإخوة أن نعتني بمحطة مهمة كهذه المحطة بمناسبة المولد النبوي الشريف، لنقتدي ونتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الإخوة المؤمنون، إن وحدة الساحات التي أكد عليها السيد القائد يحفظه الله في مواجهة الأعداء تتمثل اليوم في فريضة الجهاد التي يؤديها شعب الحكمة والإيمان بقيادة السيد المولى يحفظه الله في اليمن وفي فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي إيران. تتجلى أهمية وحدة الساحات من خلال ما يواجهه العدو الصهيوني الأمريكي من ضربات مؤلمة، كل ذلك بفضل الجهاد وبفضل وحدة الصف. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. كذلك ما شاهدناه وتابعناه عبر الإعلام الحربي من تلك المشاهد
6: التي بثها الإعلام الحربي عصر أمس وتمثل ضربات قاسمة للعدو السعودي في أراضي اليمن الطاهرة والتي ستتطهر من درس أولئك المعتدين ومن جارة السوء التي هي عبارة عن أداة ودولة وظيفية رخيصة لدى العدو الأمريكي. الإخوة المؤمنون، ويتسع معنى المناسبة في الخطاب الذي ألقاه السيد القائد ليصبح جزءا من مشروع أوسع يتعلق بالهوية والنهضة والتحرر. وفي هذا يقول السيد القائد: إن إحياء المولد يأتي في إطار نهضة شعبنا العزيز الإيمانية التحررية وحركته على أساس القرآن الكريم وسعيه للتوجه نحو بناء النموذج الحضاري الإسلامي، ونحن بإذن الله في هذا الطريق وفي هذا النهج تحت قيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، الذي هو يمثل ويترجم القرآن في كل أقواله وأفعاله ومواقفه العظيمة ضد الأعداء. إخوة الإيمان، سنستمع فيما يلي إلى تلاوة مباركة طيبة مما تيسر من سورة إبراهيم، وسنستمع إليها بصوت فضيلة الشيخ الحافظ المقرئ محمد بن حسن الكباري.

دي. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.

كرماد اشتدت به الريح في يوم

الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد

الحمد لله رب العالمين. إخوة المؤمنين، إنما تقوم بها القوات المسلحة المجاهدة في سبيل الله من توجيه ضربات منكلة بالعدو السعودي ما هو إلا نتاج امتثالنا لأمر الله بالجهاد في سبيله، وما هو إلا نتاج ثمار الإنفاق في سبيل الله. فلذلك حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن تدعوكم في مرحلتها 23 دعما للقوة الصاروخية اليمنية والطيران المسير اليمني والقوات البحرية اليمنية والقوات الجوية اليمنية ودائرة التصنيع العسكري اليمنية والإعلام الحربي اليمني للمشاركة في هذه الحملة المباركة بحملات مالية باسم المستلم محمد إسماعيل حسن إسماعيل على الرقم التليفون 77-30-66-700 أو عبر محفظة جيب أو كذلك بالإمكان الإنفاق في سبيل الله عبر حساب الحملة في مكاتب البريد اليمني حساب رقم 555555. الإخوة المؤمنون في كل مكان، والمحرص على أهمية الوقفات الاحتجاجية بعد صلاة الجمعة في هذا الجامع المبارك وبقية الجوامع، رافعين شعار البراءة في كل جمعة واجتماع: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. فيما يلي سنستمع إلى خطبتي الجمعة والتي سيلقيها فضيلة القاضي أكرم ابن أحمد عبد الرزاق الرقيحي. قبل ذلك نرفع على مسامعكم أذان صلاة الجمعة من الرحاب الطاهرة بصوت المؤذن هلال ابن حمود السفرجل.

0: استمعوا وانصتوا واعلموا ان الكلام محرم حال الخطبتين يرحمني ويرحمكم الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الملك الحق العدل المبين، الحمد لله فاطر السماوات والأرضين، عالم الغيب وشهادة العلي العظيم، الذي خلقكم من طين ثم قضى أجله وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. نحمده تعالى حق حمده ونثني عليه الخير كله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونسألك اللهم يا الله الفوز برضوانك وعفوك وغفرانك والنجاة من سخطك ومقتك وجحيم سعيرك ونيرانك، فعافنا يا الله واعف عنه وتجاوز عن سيئاتنا واغفر لنا وارحمنا، فإنا نشهد أن لا إله إلا أنت يا الله العظيم في علاه، العلي عن الشركاء والنظراء والأنداد والأشباه، الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ونشهد أن لا إله إلا أنت يا الله، وأن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدًا عبدك يا الله ورسوله، وصفيك من خلقك وخليلك، من ختمت به النبوة والرسالات، وكشفت به الجهالة والضلالات، وهديت به الخليقة والبريات، فأقام لنا معالم الهداية والإيمان، وأبان لنا دلائل الفوز والفوز.

أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فصل اللهم يا الله وسلم كما تحبه وترضاه على خير الأنام ومسك الختام سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الأظهار سفن النجاح وصحابته الراشدين الأخيار أنجم الهداة والتابعين بإحسان وتابعيهم يا كريم يا الله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة أولا بتقوى الله فإنها وصية العظيم جل في علاه للأولين والآخرين وإنها سبيل الفوز والفلاح والرضوان والنجاة في الحياة الدنيا ويوم يقوم الناس لرب العالمين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله ثم اتقوا الله فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. اتقوا الله ثم اتقوا الله ثم اتقوا الله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وإن المتقين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حساب. هذا هو مقام المتقين وهذا ما تبلغ به التقوى عباد الله المؤمنين. لهذا ومن أجل هذا كانت الوصية بالتقوى وكان الأمر بالتقوى وكان الحث والإرشاد والحرص والتوجيه على التقوى وبالتقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أمة الإسلام ما زلنا نعيش في ربيع الخيرات ونتنسم لطائف اليمن والبركات. ما زلنا نستشرف لوامع الأنوار ونستبشر بربيع الخيرات والبشر والحبور والاستبشار. ما زلنا في شهر وأيام كانت موئلا وموعدا لنعمة ومنة وكرامة لم يعرف العالم والبشرية

مثلها قبلها ولن تعرف مثلها بعده. أوليس هو الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله من أرسله الله سبحانه وتعالى منة ورحمة للعالمين؟ فكان أشرف وأعظم خلق الله إلى الله. إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنان، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار. أوليس هو الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أشرف وأفضل وأكرم وأحب خلق الله إلى الله، وعزتي وجلالي لو سلكوا كل طريق واستفتحوا كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا من خلفك يا حبيبي يا محمد. أوليس هو الحبيب المصطفى والنبي المرتضى والشفيع المرتجى؟ تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة، وقد وقف الجميع كل الخلائق والكائنات على صعيد وفي صعيد واحد من أولهم إلى آخره. ولكم أن تتخيلوا هذه الصورة، كل الخلائق والكائنات على صعيد واحد من يوم أن خلق الله البرايا إلى يوم يبعثون، وقد وقفوا جميعا للفصل والقضاء والحساب بين يدي الله في ذلك الموقف المهيب. ومنهم من قد بلغ عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من بلغ إلى حقويه، ومنهم من ألجمه العرق إلجامه في هذا الموقف المهيب. يذهبون إلى أبي البشرية آدم عليه السلام: يا أبانا اشفع لنا عند الله. فيقول لهم آدم عليه السلام: لست له، اذهبوا إلى أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. يأتون إلى خليل الله: يا خليل الله اشفع لنا عند الله. لست لك، اذهبوا إلى كليم الله موسى: يا كليم الله اشفع لنا. لست لك، اذهبوا إلى روح الله وكلمته عيسى ابن مريم: يا كلمة الله اشفع لنا. لست لك، حتى ينتهون إلى خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله حبيب رب العالمين، فيقول: أنا له. يقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: فأخر ساجدا لله، فأخر ساجدا لله. فيقول الله سبحانه وتعالى لنبيه: يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. كل القلوب إلى الحبيب تميل. ومعي بهذا شاهد ودليل.
أما الدليل إذا ذكرت محمدًا صارت دموع العارفين تسير. هذا نبي الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسوله، هذا حبيب الله هذا المصطفى، هذا لرب العالمين سبيله. صلى عليك الله يا خير الورى، ما حن مشتاق وسار دليله. يا حبيبي يا محمد ارفع رأسك، سل تعظى واشفع تشفع. يقول العلماء في بيان معنى هذه الشفاعة إنها الشفاعة في سرعة الفصل والقضاء والحساب بين الناس يوم القيامة، وقيل بل هي في رفع درجات المؤمنين في الجنة. ولهذا يقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، من سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فنسألك اللهم يا الله أن تجعل أفضل صلواتك وأزكى تحياتك على خاتم أنبيائك ورسالاتك سيدنا محمد بن عبد الله، صل عليه يا الله وعلى آله في الأولين، صل عليه يا الله وعلى آله في الآخرين، صل عليه يا الله وعلى آله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاةً وسلامًا دائمين أكملين سرمديين إلى يوم يبعثون. ملء سماواتك وملء أراضيك وملء ما شئت من شيء بعد، وارزقه يا الله الدرجة العالية الرفيعة في الجنة. اجعله يا الله صاحب الوسيلة والدرجة العالية، صاحب الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة. هذا هو مقام الشفاعة ومعنى الشفاعة. أما من لم يتب من أهل الضلالة والفسوق والطغيان وأهل الكفر والمعاصي والآثام فلا شفاعة لهم، فلا شفيع لهم، ولا حميم ولا صديق لهم، ولا معين ولا مغيث. أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. نعم، إنه الحبيب المصطفى. أيها الأحباب، من لم تعرف البشرية مثل سماحته وحلمه وفضله ورحمته وإشفاقه وإحسانه وحلمه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يواجهه قومه بأشد أنواع الإيذاء، يجابهونه بأقبح الأفعال والأقوال، فيأتي جبرائيل عليه السلام إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومعه ملك الجبال، فيقول الحبيب المصطفى: يا رسول الله، يا حبيب الله، السلام قرؤك السلام. ويقول لك: هذا ملك الجبال، إن شئت أمرته أن يطبق عليهم الأخشبين الجبلين. فيرد عليه الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله قائلا: لا،
لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول أن لا إله إلا الله. يمر الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله برجل يضرب جمله ويقسو عليه، فما إن رأى الجمل الحبيب المصطفى إلا وسارع إليه، فالتفت صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله إلى ذلك الرجل قائلا له: يا هذا، إن جملك يشكو ما يلقاه من شدتك وقسوتك، اتقوا الله في هذه البهائم فكلوها صالحة واركبوها صالحة. وحينما مر أولئك النفر بطير مع صغاره وأولاده أخذوا بعض الصغار، فجعلت أم الصغار ترفرف فزعة على أولادها، فنهرهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله قائلا: من فجع هذه بصغارها ردوا عليها صغارها. وصدق الله العظيم حيث يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. قلت ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته الراشدين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، للحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله مكانة في قلوب أهل اليمن لا تدانيها مكانة، وله في نفوسهم محبة وتوقير وتشريف وتعظيم لا نظير لها في غيرهم من شعوب الأمة العربية والإسلامية. وقد تجلى هذا في ذلك الخروج والاحتفاء المهيب، وما سبقه وما تلاه من تلك الاحتفاءات والفعاليات بذكرى مولد الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، التي تظهر بجلاء مدى محبة أهل اليمن وانتمائهم وعلاقتهم برسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإني على ثقة ويقين من أنه كما تجلت محبة رسول الله وحفاوته في قلوب أهل اليمن، سيتجلى التباؤهم، سيتجلى أيضاً التزامهم وتمسكهم واقتداؤهم وتأسيهم برسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في تمسكهم بدينهم وعقيدتهم واعتصامهم بكتاب ربهم وقرآنه، في تراحمهم وتعاطفهم وتضامنهم وتلاحمهم كما قال الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في وصف أهل اليمن.

0: أنهم أو إنهم كانوا إذا كانوا في سفر أو شدة أو حصار أو ضائقة جمعوا ما كان معهم في إناء واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم بتراحمهم وتآلفهم بتعاطفهم وتسامحهم الذي تجلى في قول الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئد الإيمان يمان والحكمة يمانية في عزتهم وأنفتهم في أن لا يضاموا وأن لا يعتدى عليهم وأن لا يحاصروا وأن لا يضيق عليهم من أي كائن كان في حميتهم ونجدتهم وغيرتهم ونصرتهم لمقدساتهم ولإخوانهم المستضعفين في غزة وفلسطين والمحاصرين في لبنان وفي إيران في ثباتهم ووقوفهم وعزتهم وكرامتهم وإبائهم في وجه أعداء الله وأعداء رسوله من الصهاينة والأمريكان ومن لف لفهم من الأنظمة العميلة العربية والإسلامية المطبعة هكذا هم أهل اليمن وسيظلون على هذه العقيدة سيظلون على هذا الإيمان وعلى هذه المكانة والمحبة والإعظام لله ودينه ورسوله لله ودينه ورسوله حتى يرث الله الأرض ومن عليها هذا وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن الصلاة والسلام على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه اللهم فاجعل أفضل صلواتك وأزكى تحياتك على خاتم أنبيائك ورسالاتك سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آل بيته المطهرين وصحابته الراشدين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام عافنا يا الله واعف عنه واغفر لنا يا الله وارحمه انظر إلينا يا الله برحماتك انظر إلينا يا الله برحماتك واسقنا يا الله الغيث الهنيء المدرار اسقنا يا الله الغيث الهنيء المدرار اسقنا يا الله الغيث الهنيء المدرار وانصرنا يا الله على من دع على من طغى واعتدى علينا انصرنا يا الله على من بغى واعتدى علينا انصر يا الله جيشنا ولجاننا انصر يا الله جيشنا وانصر يا الله عبادك المستضعفين في كل مكان انصر يا الله أهل لبنان انصر يا الله أهل غزة انصر يا الله أهل فلسطين انصر يا الله أهل إيران انصر يا الله أهل العراق انصر يا الله المجاهدين في سبيلك أينما كانوا وأينما كان فاعلهم واجمع يا الله قلوب أهل اليمن ألف يا الله ذات بين أهل اليمن واجمع يا الله صفوفهم واجعلهم إخوانا فيك أعوانا فيما ترضيك واجعلهم يا الله إخوانا فيك أعوانا فيما يرضيك احقن يا الله دماء أهل اليمن احقن يا الله دماء أهل اليمن وعافنا يا الله واعف عنا واغفر لنا يا الله وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين أنت مولانا فانصرنا على القوم المعتدين وأصلح يا الله الرعاة والرعية والأمة المحمدية. ووفق يا الله قيادتنا لما تحبه وترضاه، وحف مقامهم يا الله بأهل النصح والتقى. آمين اللهم آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: لك الحمد. الله

0: أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعينا الكرام، كنا في نقل حي ومباشر من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء، نقلنا لحضراتكم من هناك شعائر صلاة الجمعة وخطبتيها.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا الأعزاء، نقدم لحضراتكم جزل الأنباء. بث الإعلام الحربي مشاهد نوعية لعمليات استهداف دقيقة نفذتها طائرات رجوم المسيرة ضد تحشيدات وتجمعات للعدو السعودي في عدد من المناطق اليمنية، حيث تأتي هذه التطورات الميدانية لتشكل نقلة نوعية وتحولا تكتيكيا في مسار المواجهة، حاملة في طيات عميقة تؤكد مستوى الإطباق الاستخباراتي لصنعاء وقدرتها الفائقة على شل خطط التصعيد. شهدت مدينة عدن المحتلة تطورات اقتصادية ومعيشية بالغة الخطورة، تمثلت في إقرار زيادة جديدة وجائرة في أسعار المشتقات النفطية، وهو ما يعد امتدادا لسياسات الضغط والعقاب الجماعي ضد أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان والاحتلال السعودي، لا سيما بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية الرافضة للوجود السعودي في تلك المناطق. القدس مع قوة متوغلة من الميليشيات العميلة بالقرارة جنوب القطاع أثناء محاولتها خطف أحد مجاهدي السرايا. وأفادت سرايا القدس أن القوة العميلة تلقت بعد كشفها دعما من المسيرات العدو وقامت بتصفية أحد مجاهديها قبيل انسحابها. وكشفت سرايا القدس أن القوة العميلة نقلت عناصرها المصابين والقتلى خلال انسحابها من القرارة شمال خان يونس. شنت قوات الكيان الصهيوني فجر اليوم حملة اقتحامات ومداهمات طالت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، تخللها اعتقال 4 فلسطينيين بينهم أسير محرر، فيما صعد المغتصبون الصهاينة اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة خلال 24 ساعة الماضية تحت حماية ومشاركة قوات العدو الإسرائيلي. اتهم وزير الخارجية الكوبي اليوم وزير الخارجية الأمريكي بالكذب مجددا بشأن بلاده، معتبرا أن الأمريكية تأتي في إطار محاولة تبرير العدوان القاسي والوحشي ضد الشعب الكوبي. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوريتش اليوم من تنامي ظاهرة النينو، مشيرا إلى أن ارتفاع درجات حرارة سطح البحر واستمرار ارتفاع درجات الحرارة يدفعان العالم إلى منطقة خطر مرتبطة بظواهر الطقس المتطرف. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، قدمنا لحضراتكم مجزل الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
6: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
7: سمعنا الأكارم، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء الأسبوع، والذي سنتناول في هذا الأسبوع مواضيع عدة. بداية سنناقش مع مكتب الأشغال بريف إب محافظة إب أعمال المكتب وما الذي يتم عمله بالنسبة لقطع التصاريح وأيضا إنجاز معاملات المواطنين في هذه المديرية. أما فكرتنا الثانية سامعي الكرام، مديرية السدة سنوات طويلة حرمت هذه المديرية في الأنظمة السابقة من فتح كليات وأيضا مشاريع في هذه المديرية، رغم وجود العديد من الوزراء أنذاك في الأنظمة السابقة، لكن لم تقام فيها المشاريع إلا مشروع الطريق الذي يربط بين كتاب السدة النادرة، والآن قد هو متهالك. في هذه المديرية أنشئت كلية ظفار للعلوم التطبيقية والتقنية، أنشئت مؤخرا، وتخرج من هذه الكلية كوادر صحية ستعمل إن شاء الله في هذه المنطقة وتزيد من نشر الوعي الصحي في مديرية السدة والمديريات المجاورة. طبعا في فقرتنا الثالثة سنناقش مكتب الأشغال بمدينة القاعدة مديرية السفال محافظة إب، سنقول لكم ما تم عمله بالنسبة للازدحامات وأيضا الحلول التي سيعملها المكتب لنقل الباعة المتجولين إلى أسواق بعيدا عن الخطوط الرئيسية. سامعين الكرام، نرحب بكم مجددا في فقرتنا الأولى، والذي سنتناول مكتب الأشغال بمديرية ريف إب محافظة إب. سنطلعكم ما يتم عمله في هذا المكتب وما يتم من إنجاز معاملات المواطنين وأيضا الرقابة لديهم على أداء وعمل الموظفين لسرعة استكمال الإجراءات وأيضا الأتمتة والانتقال إلى النظام الآلي في إدخال المعاملات والشكاوي وإزالة المخالفات. طبعا سنبدأ سامعنا الكرام، أو سيكون ضيوفي الأعزاء، أول نرحب بضيوفنا الأعزاء المهندس عصام البريهي مدير مكتب الأشغال بالمنطقة الثالثة ريف إب، مرحبا بكم.
8: أهلا وسهلا ومرحبا.
7: أيضا سيكون معنا سامعنا الكرام المهندس بكير الهيال النائب الفني، والمهندس محمد البربري نائب لشؤون البلديات، وأيضا المهندس هيثم الرصاص رئيس قسم التخطيط، والمهندس ياسر السالمي مسؤول الفحص التراخيص والوثائق بمكتب أشغال ريف إب، مرحبا بكم جميعا. نبدأ مع المهندس عصام البريهي مدير المكتب. أستاذ أو مهندس عصام، لو تحدث المواطن الكريم كيف يتم تسهيل وإنجاز معاملات المواطنين والرقابة على الموظفين في إنجاز وسرعة معاملات الموظف؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يتقدم المواطن إلينا بطلب ترخيص، يتم تحويل المذكرة إلى النائب الفني وقسم التخطيط وتكليف المهندسين من قسم التخطيط وقسم المساحة للنزول إلى الموقع وإسقاط للموقع ورفع تقرير فني بسلامة الموقع، وبعد ذلك إذا كان الموقع سليم وكل وثائق الملكية سليمة من حيث السجل العقاري والضرائب والمحكمة وكل شيء، يتم تحويلها إلى المهندسين لاستكمال عملية جمع البيانات، ومن ثم تحويلها إلى قسم التراخيص لحساب الرسوم وتحويلها إلى القسم المالي. وأيضا عندنا قسم التصاميم لمراجعة التصاميم من الناحية المعمارية والناحية الإنشائية، ومن ثم تستكمل الإجراءات بالقسم المالي لتحديد رسوم البناء ورسوم أشغال الطرق والتخطيط وما إلى ذلك، ومن ثم تستكمل الإجراءات بطريقة سلسة وسهلة.
9: كم تستغرق المعاملة؟
8: 2-3 أيام بالزيادة إذا الوثائق سليمة. إذا الوثائق سليمة في يوم واحد.
9: إذا الوثائق سليمة يعني؟
8: تحتاج لها قليل من الوقت لفحص البيانات. يعني كاستكمال مثلا معاملة السجل العقاري، استكمال التصاميم من الناحية الفنية إذا في ملاحظات تحتاج لها بعض الوقت، ولكن ليس بالوقت الكثير.
9: السجل العقاري أعتقد يحتاج له وقت لما يعمد.
8: إحنا في ريف إب. ريف إب عبارة عن قرى بعيدة عن مركز المحافظة بعشرات الكيلومترات، ويتم التعامل بسلاسة والتنسيق مع المجلس المحلي والسلطة المحلية تسهيل إجراءات المعاملين.
9: ما يعمل أي مواطن هنا إلا وفق وثائق وإيضا وحدة شوارق نزلت في هذا المخطط؟
8: نعم، إنما القرى مستثنى من ذلك، القرى البعيدة مداخل الريفية والقرى
9: عشوائية.
8: لا يتم عمل مخططات ومقترحات من قبل المنطقة وعرضها على الإدارة العامة وعلى السلطة المحلية لاعتمادها بطريقة سريعة لكي يتم الحد من العشوائيات. وأيضا عندنا وحدات جوار جديدة نزلت، ولكنها قيد المتابعة والمطابقة. وعندنا أيضا مشكلة أنه موسم أمطار وموسم زراعة لكي يتسنى لنا شق بعض الشوارع الحدودية على الأقل والشريانية.
9: بدأتم فيها أم عدنتم؟
8: لا للأسف أيام أمطار كما ذكرت سابقا.
9: العام الماضي.
8: أيوة تمت المطابقة، ويوجد هناك قليل من المخالفات، والعملية الشق تحتاج لها إلى معدات فوق إمكانياتنا لأنها تحتاج معدات ثقيلة، والشق على الإدارة العامة وليس على المنطقة لأنه لا يوجد معنا معدات شق.
9: سننتقل إلى النائب الفني في هذا الخصوص وحدة الجوار. يعني المواطنين الآن بيعمروا عشوائيا، لو تستمروا مثلا سنة أو سنتين، أعتقد أن وحدة الجوار هي نزلت العام الماضي. كان بدأ الشك فيها، أنا كنت عملت حلقة مع مدير هيئة الأراضي الأستاذ زايد أبو دير، وأكدوا لي أنهم بدأوا شق بعض الشوارع. متى سيستكمل شق هذه الشوارع وأيضا حجز الخدمات العامة في هذه وحدة الجوار؟
10: طبعا نزلت صح العام السابق. احنا كنا قبل ما تنزل وحدة الجوار كنا عاملين لها منطقة خاضعة للتخطيط، وما كان بش ما كناش نخلي عمل يعني بحيث انه ما تكونش عشوائيات ينزلوا المخطط وقدموا مخالفات قائمة، فكان خاضع على التخطيط يعني ما بشي اعمل فيها. ثانيا بالنسبة للشق، الشق كان عن طريق الهيئة والإدارة العامة ماشي عليه، كنا الفرع كجهة يعني موجودين بالميدان بس هم اللي متحكمين بكل شيء. أيوة كجهة مشاركة فقط. بالنسبة للمعاملات وال يعني خلاص الآن مستمرين بحسب المخطط العام بحسب وحدات الجوار ونرخص على ضوء ذلك.
9: يعني ما في عشوائيات؟
10: عشوائيات كانت يعني سابقة، فكانوا حتى ينزلوهم بوحدات الجوار بعض يحزم لها منطقة يعني قائمة منطقة عشوائية يحزمه ويعمل شارع بحدودي عليها. خلاص ما عبدش عشوائيات الآن، ما بش أي حاجة، ما بش أي شيء.
9: المهندس محمد البربلي هو مسؤول البلدية أيضا في هذا الخصوص نفسه، يعني كيف يتم الرقابة وإزالة المخالفات على من يبنوا عشوائيا في هذه المناطق؟
11: أولا نرحب بكم أجمل ترحيب ونقول لكم أهلا وسهلا. فكما طرح المهندس مدير المنطقة والأخ عصام البريهي والنائب الفني بالنسبة للمخالفات أو المخالفات، فإحنا جزء البلديات الحد منه يعني عندنا مثل ما التصوير العمل هذا أسواق شعبية، يعني لا يوجد معنا أسواق إلا شعبية مثل ما منطقة مشورة. أيضا معنا جهة الجسر السحول، فالحمد لله أن العمل عندنا بالنسبة لقطاع البلديات خفيف جدا، يعني ما فيش معنا ازدحام مثل ما تقول مشنا أو الظهار.
9: حتى هذا المعاين تبعكم؟
11: لا، شوف يعني المعاين تابعة على أساس أن المنطقة الثانية وجزء منه للمنطقة السادسة، فإحنا الحمد لله أن عندنا الأعمال خفيفة وأيضا بكل التيسيرات بالمنطقة.
9: مهندس هيثم، كيف يتم التخطيط مثلا إذا جاء واحد يشتي مثلا يبني؟ هل تنزلوا تشرفوا مثلا وتنزلوا فرق ميدانية إلى هذا المنطقة الذي يريد يبني مثلا يحفر بياره وما إلى ذلك؟
12: بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نرحب بكم. عندما يتقدم المواطن بطلب للترخيص نوجه المهندس المختص مشرف المنطقة ومهندس الحي ومهندس المساحة، ينزلوا لهناك يرفعوا الموقع يشوفوا مسائلها الفنية ويشوفوا من كل النواحي، كم الشوارع الذي قربه، كم كذا، وبعدين يرفعوا تقرير مفصل، تقرير مفصل مع إسقاط إذا هي تحتاج، أيوه مع إسقاط جوي، إذا تحتاج إسقاط جهاز فعندنا لها إسقاط جهاز، وإذا تحتاج إسقاط طبيعي جوي طبيعي بالمباني العالية، لأنه قبل ما يقدمه يقول أنا أشتري أرفع كذا، يدي لنا من مختبرات معتمدة فحص التربة علشان ما تسقط شيء.
10: هذه طبعا من ضمن الإجراءات اللي نتخذها في حالة أن تقدم المواطن وبصرنا بالتصاميم حقه لبشة، معناته هذا يعمر فوق 5 دور 7 دور 8 دور، معناته هنا نبدأ بالإجراءات تحويل للإدارة العامة، طلب فحص التربة، طلب التصاميم المعمارية والإنشائية، يعني نسوي كامل الإجراءات ومواقف السيارات ونحسب حسب نوع المبنى، يعني فندقي، مبنى سكني، مبنى شقق، مبنى كذا، نتخذ جميع الإجراءات وبعد نباشر بإعطاء الترخيص المناسب له.
7: مهندس هيثم، ما هي الوثائق المطلوبة؟
12: الوثائق المطلوبة أول شيء سلامة الموقع، هذا أول شيء فنيا، وثانيا وثائق الملكية، نشوف هل هي الوثيقة مضربة مسجلة بالسجل العقاري مطابقة للمساحة، معنا الإسقاط الفني، ومعنا وثائق الملكية من ناحية الضريبة والسجل العقاري، ومن ناحية مطابقتها للمساحة وللموقع يعني. وبعدين بعد التقرير الفني التصاميم، تصاميم البناء، تصاميم البناء والمعماري والإنشائي، وهذا الوثائق المطلوبة يعني.
10: وإذا كان يعني المبنى خاص فندق كذا كذا، يعني معنا إجراء ثانية الذي هي فحص التربة، التصاميم الإنشائية يعني معقدة تكون.
7: أنت قلت متى أعود إلى المدير نستكمل معه، مع أنه مهندس ياسر السالمي مسؤول الفحص والتراخيص، كيف يتم فحص الوثائق المطلوبة لديكم؟
13: أولا نشكركم على هذه الزيارة المفاجئة، أولا نفحص الإسقاط، وبعدين السندات والبصيرة إذا تكون مسجلة ومضربة، نفحص جميع الوثائق كاملة، وتستكمل جميع الوثائق ونختم أرشفتها كمبيوتر، طبعا احنا بدينا بالأرشف الكمبيوتر الآن بالسنة هذه، وإن أيه بوجود مدير المنطقة لا لا مربوط بالكمبيوتر نفسه، في حالة تجي يعني لجنة من الجهاز أو لجنة من الإدارة العامة أو من الوزارة من صنعاء يراجعوا السجل ونوافيهم بالكمبيوتر وبالسجل، يعني بالسجل وبالكمبيوتر وبالجوال، أقيدها ثلاث المراحل، يعني لو تضيع بالكمبيوتر ما تضيعش بالجوال، ما تضيعش الجوال ما تضيعش بالسجل.
14: إذا حصل مثلا وثائق ناقصة يتم
13: إرجاعه؟ لا، يتم إشعار المواطن قبل القيد، المواطن يستكمل النقص، يعني نظامي أنا الأول ما أقبلش الملف إلا مكتمل، يعني ما نطلق للرخصة إلا ويكون الملف مكتمل من وإلى، من جميع الوثائق، من سندات، من استمارة التوريد، من أي شيء، من إسقاط، من أي حاجة.
7: المهندس عصام نستكمل مع هذا الموضوع لأنه موضوع مهم جدا، والدولة كلها والحكومة بتسعى إلى أتمتة الأنظمة عبر النظام الآلي، لديكم مثلا سيتم تطوير هذا النظام بعدين يستقبل الشكاوي، يستقبل جميع المعاملات عبر هذا الأتمتة.
8: أود الإشارة إلى أن احنا اجتمعنا قبل فترة شهرين تقريبا مع المدير العام المهندس إبراهيم الشامي ومع كل المناطق، وتم من خلال هذا اللقاء مناقشة عملية الأرشفة والتوثيق للوثائق ولكل الوثائق الخاصة بمكتب الأشغال العامة مع جهة مسؤولة تقدمت إلى المكتب بهذه العملية، وتم مناقشة الموضوع، وحتى الآن لا

0: على قدر المحالة المادية لا يستطيع بناء 5-7 أدوار، إنما يقوم ببناء مبنى شعبي أو على الأقل مبنى حديث، يعني يتكون من دور من دورين على أقصى حد.
1: تم إزالة مخالفات؟
0: بالتأكيد، ونحن لقد أتيتم إلينا ونحن بصدد توقيع محاضر إثبات مخالفة وإشعار المواطنين. هي عبارة عن أسوار بداخل القرى لغرض توسعة مداخل القرى هذه، والحد من العشوائية وتخديم القرى بأحسن شبكة مواصلات.
1: كيف سيتم المحافظة على الحجوزات الحكومية؟
0: يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإخطارهم وإرفاق إسقاطات للجهات ذات العلاقة، نحدد لهم المواقع المحجوزة لهم كخدمات وننزل معهم المهندسين المختصين، والتنسيق معهم وتسليمهم هذه المرافق الخاصة بهم، وأيضا تتم المتابعة عندنا من قبل قسم التفتيش والتخطيط والنائب الفني وشؤون البلديات وما إلى ذلك.
1: المهندس ياسر السالمي، كلمة أخيرة وإرشادات تقولها للمواطنين، وما الذي يستعملونه في المستقبل مثلا في تطوير نظام الأتمتة؟
2: النظام طبعا قد يجهز الآن، ونمشي على النظام من قبل حوالي سنة، نرشف كمبيوتر مثل ما ذكرت سابقا، والنظام تمام الحمد لله. الشكاوي الحمد لله، يعني أنا يعني ما أبش عن شكاوي، لا توجد أي شكاوي.
1: بس معكم مثلا صندوق لقي شكاوي؟
2: معانا صندوق شكاوي، عملوا المدير قبل 3 أيام، أي شكاوي من المواطنين يقدموا لنا الصندوق هذا والمدير يبصر الصندوق.
0: عفوا عن المقاطعة، يتم إبلاغنا تلفونيا بعض عقال القرى وأعضاء المجالس المحلية بوجود مخالفات، فنحن نتحرك سريعا لإزالة هذه المخالفات. طبعا بعد المطابقة هل المخالفة بعد النزول الميداني، ونتخذ الإجراءات اللازمة من خلال ذلك، وننسق مع عقال الحارات مع أعضاء المجالس المحلية مع المواطنين بشكل عام لما فيها الصالح العام.
1: محمد البربري، رسالة أخيرة تقولها للمواطنين؟
3: دورنا إن المواطنين إن شاء الله يكون عند مستوى الوعي، بالنسبة كانت بسطات ولا كانت مخالفات ولا، لأنه عندما يكون تعاون الجميع فإحنا فريق واحد لليمن هذه الذي يتنظم لنا حياتنا وشوارعنا بكل الإمكانيات. وأيضا مكتب الأشغال، أقول لك أنا يعني كالمنطقة الثالثة مثل ما تقول جهود ذاتية، ما فيش الإمكانيات إنه مثلا تقول انت عندك المعدات عندك كذا، لكن كله مرجعنا الى الاداره العامه. امس نزلت صخرات بنقيل الركب، صخرات طبعا احنا نعاني من هذا الكلام، ونرجع كيف يا مدير نشتي دقاق نشتي كذا، وخرج نزلنا يعني مثل تقول على عاتق المنطقه ودون الامكانيات المتوفره حتى ان احنا نستطيع نكون نتحرك نكون. فهذا لا ميزانيه، لا ما فيش يعني أي مقومات على أساس أنك مثلا تقوم عند التحرك عند الإزالات عند كذا، كلها جهود ذاتية. فإن شاء الله أن ربي يوفقنا لما فيه الخير.
1: مهندس بكيل، في ختام حديثنا أشي منك رسائل للمواطنين؟
4: والله رسالنا للمواطنين، نحن يعني في منطقة ريف إب تعتبر مستقبل إب، والتوسع يكون في ريف إب. نتمنى من المواطن يعرف ما أهمية المخطط العام وأهمية الشارع، أنه هو مصلحة له أنه يجي ضارب يعني أنه يشتي يقصر الشارع ولا كذا، يسبب سلبية يعني ازدحامات على المواطنين على، لكن الوعي بالمخطط العام وأهميته يساعدنا جمعة يعني نحن نمشي صح، نتوسع يعني بالمخططات وما يكونش عراغل على أيوة، وهو بمصلحة المواطن كل شيء.
1: أختم مع المدير المهندس عصام أبريهي. مهندس، ما الذي تخطونه في عام 48 وإرشادات تقولها للمواطن؟
0: إن شاء الله نحدد على بحدود إمكانياتنا أن نحن نتوسع في عملية التخطيط العمراني وشق الشوارع الحدودية والشوارع الشريانية على الأقل، والمواطن يجب أن يلتزم لأن المخطط العام هو في صالحه ويخفف عليه من أعباء النقل وأعمال ومن أعباء البناء، فكلما توفرت خدمات الطرق توفرت الخدمات الباقية. المواطن نرجو من المواطنين التعاون معنا بما فيه الصالح العام وصالحهم أنفسهم أيضا، لأن هذه المناطق هي تعتبر مستقبل لمحافظة إب ولمدينة إب عاصمة اللواء الأخضر.
1: طبعا سمع الكرام، في ختام حديثنا نشكر المهندس ياسر السالمي مسؤول الفحص والتراخيص، وأيضا نشكر المهندس هيثم الرصاص رئيس قسم التخطيط، والمهندس محمد البربري نائب لشؤون البلديات، وأيضا المهندس بكيل الهيال النائب الفني، وأيضا المهندس عصام البريهي مدير مكتب الأشغال المنطقة الثالثة بمديرية ريف محافظة إب.
0: شكرا جزيلا.

0: سامعين الكرام، رحب بكم مجددا في فقرتنا الثانية من حلقتنا لهذا اليوم، والذي سنخصصها لكلية الظفار للعلوم التطبيقية والتقنية بمديرية السدة محافظة إب. هذه الكلية أنشئت مؤخرا بعد ثورتها 21 من سبتمبر، وهي أول كلية للعلوم الصحية والتقنية بالمديرية. لا أطول عليكم، سيكون ضيفي الدكتور محمد عبد الواحد العماري عميد الكلية. مرحبا بك دكتور.
1: مرحبا بكم إذاعة صنعاء، وأحييكم على هذه التغطية الإعلامية وعلى تشريفكم لنا بهذه الزيارة التي ستلقي الضوء على كلية الظفار. هذه الكلية التي أنشأت في زمن الحرب والدمار لتحفر طريقها العلمي في أخاديد المنطقة كالنهر المنحدر من أعالي الجبال، متجاوزة كل الصعاب والصعوبات والمعوقات التي تحيط بمثل هذه المشاريع الخدمية وتسعى إلى إجهاضها قبل ولادتها، والتي كان من شأنها أن تحرم أبناء المنطقة والكثير من بنات المنطقة من طموحات الدراسة والتأهيل.
0: طيب دكتور، ما هي الرؤية والأهداف الأكاديمية التي بنيت عليها الكلية، وكيف تسهم في خدمة أبناء المنطقة والمناطق المجاورة؟
1: استطاعت هذه الكلية في زمن قياسي منذ إنشاءت قبل 5 سنوات إلى الآن أن تقدم خدمات كثيرة وتخرج دفعتين، وهذه السنة تخرجت الدفعة الثالثة قبل أسبوع، وهذه الدفعة استطاعت أن تنتشر في القرى والمناطق النائية وفي المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات والصيدليات، وساهمت كثيرا في رفع الوعي الصحي داخل المنطقة وخارج المنطقة. وكان قبل هذه الدفعة كان هناك الكثير من المعاناة والنقص الحاد في الكادر الصحي، إلى درجة أنه إذا وجد مريض في منطقة نائية يحتاج إلى نقله إلى مركز المديرية بأكثر من 10 إلى 15 ألف إيجار، يعني يأخذ علاج بألف أو بألفين ريال. الآن توفرت هذه الكوادر وانتشرت في الكثير من المناطق، وهم من أبناء المنطقة ومن بنات المنطقة. ولولا وجود هذه الكلية في هذا الزمن الصعب وفي زمن الظروف المعيشية الصعبة وما نعانيه من حرب وحصار وتدمير المنشآت الحكومية التي أثر كثيرا وألقت بضلالها الكئيبة على مستوى التعليم في المنطقة وخارج المنطقة، مما قد يؤدي إلى تسرب الكثير من أبناء المنطقة خارج إطار مقاعد الدراسة، وهذا من شأنه أن يسبب معوقات مستقبلية ويسبب تراجع كثير وحاد في مستوى الوعي الصحي والوعي العلمي. تسعى هذه الكلية إلى تأهيل الطلاب والطالبات في مديرية السدة ومديرية النادرة والمناطق المجاورة.
0: طيب دكتور، نأتي إلى أبرز التخصصات العلمية والطبية أو الإدارية والميدانية المتاحة حاليا للطلاب في الكلية.
1: الكلية افتتحت بثلاثة تخصصات، هي مساعد طبيب عام وصيدلة وقبالة وتوليد، وتم إضافة قسم آخر وهو قسم مساعد طبيب أسنان مؤخرا، والآن مستوى ثالث، الطلاب في مستوى ثالث. كلية الظفار ليست مجرد مباني وقاعات دراسية ومعامل تطبيقية فقط، بل إنها بارقة ضوء وأمل للكثير ممن لم تؤثر بهم ندوب الحرب ودعوات الإحباط واليأس للالتحاق بهذه الكلية، واستطاعوا من خلال هذه الكلية أن يتأهلوا تأهيلا علميا. فكلية الظفار هي مشعل حياة وإضافة نوعية للمنطقة، منطقة السدة. طبعا استطاعت أن كلية الظفار أن تمنح الأسر القدرة على الالتحاق بالدراسة دون تحمل أعباء انتقال الدراسة خارج المديرية، وخاصة على الطالبات في ظروف استثنائية، إنه الطالبات تحتاج إلى عائل وتحتاج إلى مكان آمن وتحتاج إلى والكثير. لولا وجود هذه الكلية أعتقد لم يستطيع أن يدرس 10% من الطلاب الملتحقين، لأنهم من أسر ضعيفة اقتصاديا ونعاني معاهم بظروفهم، ولكن الحمد لله استطعنا أن نقف بجوارهم وأن نساعدهم وأن نبحث لهم عن تمويل من بعض الأسر الميسور ومن بعض المغتربين ومن بعض فاعلين الخير، الطلاب المتفوقين والطلاب الذين ما زال لديهم شغف للدراسة والتحاق بالتعليم رغم ظروفهم المادية الصعبة التي أثرت على مستواهم المعيشي، ومع ذلك تحدوا اليأس والإحباط والتحقوا بالكلية وتخرجوا إلى الآن 3 دفع.
0: دكتور، ما مدى توفر المعامل والمختبرات لديكم والتجهيزات الفنية اللازمة للتطبيق العملي وتأهيل الطلاب للميدان للخروج إلى سوق العمل؟
1: الكلية إنشأت وفق معايير الوزارة وشكلت لجان لفحص المبنى والتأهيل المبنى، وتم إنشاء 5 معامل داخل الكلية: معمل قبالة ومعمل مساعد طبيب ومعمل صيدلة ومعمل حاسوب ومعمل أسنان، مساعد طبيب أسنان داخل الكلية.
0: كيف تتعامل إدارة الكلية مع التحديات اللوجستية وتأمين المناهج والكوادر التدريسية ذات الكفاءة؟
1: الكلية تحاول أن توفر أعلى قدر من الإمكانيات عن طريق الكادر التعليمي، وذلك نستعين بكثير من الدكاترة من خارج المديرية، سواء مديرية تريم أو من ذمار وأصحاب التخصصات العليا التي يستطيعوا يستفيدوا منهم الطلاب بشكل عام، لأنها لدينا خطط دراسية مرتفعة منهجيا ومستواها التعليمي مرتفع، وهناك متابعة حثيثة من الوزارة لمخرجات التعليم، ولجان بتنزل تفحص الملفات وتفحص الكنترول والنتائج والاختبارات، وهناك يعني متابعة مستمرة ورقابة صارمة. ونحن أيضا نقف مع الطالب ونحاول أن نساعده لكي يتمكن الحصول على المؤهل بصورة قوية ويطلع يختبر في صنعاء وفي المجلس الطبي الأعلى للحصول على شهادة مزاولة المهنة. والحمد لله الكثير من طلابنا اختبروا في صنعاء واجتازوا الامتحان وحصلوا على رخصة أو شهادة مزاولة المهنة.
0: نأتي إلى التنسيق بينكم، وهل لديكم اتفاقيات لتدريب ميداني مع المستشفيات والمراكز أو الجهات ذات العلاقة لتدريب الطلاب قبل التخرج؟
1: التدريب بالنسبة للعيادات في المديرية، في مركز المديرية، في مستشفى شهيد علي عبد المغني في المديرية، وكذلك في مديرية يريم، مستشفى يريم العام، وفي الكثير من الصفات والمراكز الصحية في مديرية، وكلهم متعاونين معنا وطلابنا بيحضروا معهم في هذا. هناك متابعة حثيثة من مدير التدريب في مديرية يريم الذي تم تعيينه من الكلية لمتابعة الطلاب ومستوى الاستفادة من التدريب.
0: ما هي البرامج أو المبادرات المجتمعية والخدمية التي تقدمها الكلية؟ وهل لديكم مثلا طموح لتكون مثلا 4 سنوات وما فوق؟
1: الكلية ساهمت بشكل كامل وشكل كبير في رفع مستوى الوعي الصحي داخل المنطقة، عندما يكون في كل قرية المنطقة نهاية، عندما يكون هناك الكثير من الخريجين في القرى سيرفعوا مستوى الوعي الصحي وسيحافظوا على الوقوف ضد الأوبئة والأمراض المزمنة والأمراض المنتشرة، وكذلك الخلطات الشعبية وأدوات الدجل والشعوذة التي تمارس بصورة خاطئة خارج إطار الطب. هذه أشياء مهمة جدا، وهذه من أهم يعني ما رسالة الكلية هو نشر الوعي الصحي داخل المنطقة وخارجها، على مستوى الأسرة، على مستوى البيت، استخدام العشوائي للأدوية، استخدام الغير يعني رسمي للأدوية خارج إطار الرشدة والإشراف الطبيب، وهذا الأشياء عندما كل شخص يستخدم علاج الآخر بسبب تشابه الأعراض، هذا أيضا أشياء خطيرة جدا، يجب أن يستشعر المجتمع خطورة الدواء بقدر ما هو فعال، بقدر ما هو سام، وقد يؤدي إلى الوفاة.
0: دكتور، هل نقول لكل الظفار هي استهدفت كل قرية؟
1: احنا حاولنا نستهدف معظم القرى، ولذلك اي طالب يجي من منطقة بعيدة يحظى بمساعدة ايضا عن طريق مانحين وعن طريق فاعلين خير ومبادرات مجتمعية، ولدينا الحمد لله الكثير، ومؤخرا حصلنا على اكثر من 50 منحة مجانية دراسية من اتحاد ابناء محافظة اب المغتربين في امريكا، الذي استهدفوا الكلية لما سمعوا عنها من دور تنويري داخل المنطقة، وقدموا هذه الخدمة وما زالوا مستعدين تقديم اكثر، وهذا السنة سيستفيد اكثر من 50 إلى 100 طالب من هذه المنحة المجانية المقدمة والمساعدة الخيرية من أخواننا المغتربين أبناء محافظة إب، الذين يحتاجوا كل الشكر والتقدير على هذا. إضافة إلى هناك أيضا مانحين آخرين من فاعلين خير لا يحبوا ذكر أسمائهم، وقد من بداية فتح الكلية الآن وهم متعاونين معنا وقدموا الكثير من المنح للطلاب المعدمين والفقراء والغير قادرين على تحمل تكاليف الدراسة.
0: دكتور، نأتي إلى الأنشطة والأبحاث، ما أبرز أنشطة وأبحاث مشاريع التخرج التي قدمها الطلاب ومدى ارتباطها باحتياجات المجتمع محليا؟
1: حرصنا في بحث في أبحاث التخرج الطلاب أن يبحثوا الأشياء التي تخص المديرية، ومنها تلوث المياه في السيول هذا والتي تتعرض لها من قبل القرى لتلوث كبير، وأيضا دراسة العشوائيات في الصرف الصحي وفي العشوائيات في استخدام الأدوية والمضادات الحيوية، وأيضا في موضوع الحمل وموضوع أشياء كثيرة تم دراستها، ولدينا الكثير من أبحاث الطلاب الخريجين التي تخص المديرية والمنطقة، حاولنا قدر الإمكان أن احنا نخضع عن المنطقة، واستفادوا حتى وزارة الصحة من بحث عن التلوث الصحي في البيئة في السيول والقمامة والغير.
0: كيف لقيت هذه الأبحاث؟ يعني هل لقيت توجه من المكاتب الحكومية لاستيعابها؟
1: طبعا هناك تعاون، والطلاب عملنا لهم رسائل إلى الجهات التي يعني الاستبيان من خلالها، وتعاونوا معهم بالمعلومة وبالجهد وبأشياء كثيرة ساهمت في إنجاح البحوث، وتم تشكيل لجنة مناقشة البحوث وإجازتها، وكانوا الطلاب الحمد لله بقدر المستوى العلمي الذي قدموا أبحاث تستحق الشكر والتقدير يعني والإشادة.
0: بأن الكلية أنشأت مؤخرا دكتور محمد، ما الذي تخططونه في المستقبل؟ هل سيتم التوسعة مثلا بالبنية التحتية، التوسعة في التخصصات وما إلى ذلك؟
1: الكلية طبعا هي تخصص صحي وتقني، واحنا نحاول الآن احنا نرفع مستوى من دبلوم إلى بكالوريوس بحسب آلية الوزارة، وقد قدمنا أكثر من طلب، وهناك لجان في صنعاء شكلت لمعالجة هذه المواضيع وإنتاج الخطط الدراسية، إضافة إلى أن احنا معنا جانب تقني سنحاول أن نبحث عن تخصصات أخرى منها تخص معاصرة وحديثة كالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وغيرها من التخصصات المطلوبة في سوق العمل. إن شاء الله العام القادم ستكون إن شاء الله جاهزة.
0: كليات هذه إذا أنشأت في المجتمعات النائية ستطور من المجتمعات هذه وستوعيهم صحيا وتقنيا ومعلوماتيا، لأن المناطق هذه كانت سائبة في الأنظمة السابقة، لم يكن موجود هذه الكليات في المناطق، مثلا مثل مديرية السدة لم يكن يوجد لديها إلا كلية تربية فقط، وعادها بالنادرة يعني مش هي مديرية السدة. الآن أنشأت هذه الكليات، هي تحسب لأهاليها، تحسب للدكاترة الموجودين فيها، تحسب للوزارة المعينة، تحسب للحكومة، تحسب للمجتمع، لأن المجتمع إذا ما تم تنمية المجتمع معلوماتيا تقنيا صحيا سنظل في العقول. الناس وصلوا إلى الذكاء الاصطناعي، الناس وصلوا إلى السبرالي، الناس وصلوا إلى تقنيات كبيرة جدا، فلا بد من تنمية هذه المجتمعات معلوماتيا صحيا تقنيا حتى يواكبون هذا التطور العالمي. في الختام دكتور محمد، كلمة أخيرة تريد قولها للمجتمع في مديرية السدة والنادرة والمنطقة بشكل عام؟
1: في الختام أولا أشكركم على إتاحة هذه الفرصة الكبيرة وعلى اهتمامكم الكبير بالمنطقة وبالمنشآت الخدمية داخل المنطقة. وبالنسبة للمجتمع أود أن أخبرهم أن الوعي الصحي هو جزء من حياتنا، كالوعي الديني كالوعي القانوني. عندما يكون مستواك الديني ضعيف، عندما يكون مستواك القانوني ضعيف، تتعرض إلى أضرار مستقبلية. أما أيضا في الجانب الصحي هناك احتكاك كبير مباشر مع الأدوية، مع الأمراض، مع الأمراض المزمنة، مع الأوبئة، مع الكوارث، فيجب عليهم أن يتعاملوا مع هذه الظواهر تعامل صحي، وأن يلجأوا إلى المخرجات الكليات والدكاترة للتعاون معهم لمواجهة مثل هذه الأشياء. وقد حصل الكثير الآن من الآباء والأمهات الذي درسوا أبنهم عندنا استغنوا عن كثير من الأشياء وارتفع مستواهم الصحي، وخاصة في مستوى الضغط والسكر وأمراض المزمنة والمعاقين والكبار السن وغيرها، والحوامل، متابعة الحمل من بداية الحمل إلى ما بعد الولادة. هناك أخطاء صحية كثيرة تمارس عشوائيا بسبب قلة الوعي وأيضا الجهل والتجارب، كل من يجرب تجربة الآخر وهذا خاطئ، لا يصلح لك، ما يصلح لك لا يصلح لغيرك. هناك اختلاف في الوزن، اختلاف في السن، اختلاف في الأمراض المزمنة، في الفصيلة، في أيضا استخدام الأدوية التي يتم فتحها ووضعها في البيوت خلال فترة طويلة وتاريخ انتهاء لم ينتهي، ولكن الدواء نفسه قد انتهى بسبب صلاحيته محددة بعد فتح العلبة أو فتح الغطاء. أيضا القطر، العين، أشياء كثيرة يجب أن تتعامل بوعي صحي، ونسأل المتخصص في الجانب هذا حتى لا ندفع ثمنه مستقبلا من صحتنا ومالنا وما يعني وتأثيرها يعني السلبي على الإنسان.
0: تبقى دعم السلطة المحلية في المديرية وفي المحافظة، يتم دعمكم فعلا من هذا من السلطة المحلية؟
1: السلطة المحلية تقف إلى جوارنا بشكل كبير، وهناك الكثير من الزوار زاروا الكلية من وكلاء المحافظة ومن الشخصيات الاجتماعية والشخصيات يعني النافذة في البلاد، والحمد لله دعمونا بالتشجيع ومستعدين يقفوا معنا في تذليل أي صعوبات، وعلى رأسهم مدير عام المديرية ما احنا على تواصل معه دائم ويقدم الكثير من الخدمات، وإن شاء الله سنكون على يعني بمقربة من أي خدمة يحتاجها لن يقصروا سواء في الوزارة أو في المحافظة.
0: الأخير سمعك كما أتمنى من المعنيين هنا، التجار، المغتربين، أن يجدوا الدعم لهذه الكلية لكي تتوسع في سواء في البنية التحتية أو في التخصصات وما إلى ذلك، وأيضا ادعموا الطلاب يعني في ذلك، ادعموهم حتى يتم نشر التعليم والوعي الصحي في المديرية.
1: أنا أضم صوتي إلى صوتك، لأنه إحنا معنا الآن مبادرة 50 منحة مجانية مقدمة اتحاد هذا، وتم تسجيلهم عبر رابط خاص بهم، وبلغ عدد المسجلين ما يقارب 215 طالب وطالبة الذين أهملوا نتيجة الوضع الاقتصادي خلال السنوات الماضية، وهناك طلاب مستواهم العلمي كبير وشهادتهم يعني من فوق 80 بالدرجة، وتقدموا إلى الكلية لنيل استبشروا خير وانتعشوا يعني وخرجوا من دائرة الإحباط واليأس لهذه النافذة الضوئية التي قدمها اتحاد المغتربين، والآن نحن نقف في منتصف الطريق، معنا 50 منحة وبقية الطلاب سيكونوا خارج إطار المنحة. لذلك ندعو من لديه ما زال لديه إحساس بالحياة وإحساس بالأمل أن يقدموا خدمات لهؤلاء الطلاب، ونحن بدورنا في الكلية سنتعاون معهم، والاتحاد ما زال أيضا مادد يده للتعاون مع بقية الطلاب إن شاء الله.
0: تعالى إذا سمعك لما تبقى لنشكر الدكتور محمد عبد الواحد العماري عميد كلية الظفار للعلوم الصحية والتقنية بمديرية السدة محافظة إب. شكرا لكم.
1: أيضا أنا أشكركم كثيرا على هذه الالتفاتة الجميلة وعلى توصيل صوتنا إلى ربوع الوطن وإلى السلطات وإلى الطلاب والآباء وأولياء الأمور حتى يكونوا قريبين منا ومن رسالتنا هذا في خدمة المجتمع ونشر الوعي الصحي داخل المنطقة وخارج المنطقة.
0: سامعي الكرام، في الختام أتمنى أن ترفد هذه المديرية المحرومة منذ سنوات مشاريع عدة، منها الصرف الصحي نلاقي مدينة السدة، كلها بيارات لا يوجد فيها صرف صحي، وكل البيارات هذه تصب في السيل الجاري إلى المديرية الأخرى يعني، والسيل هذا لابد أن يكون نظيف بعيدا عن هذه المجاري. فالمديرية بدأت فيها أيضا عمل جدار حازم لهذه مدينة السدة لكي لا سمح الله حينما تهطل السيول والأمطار تتساقط هذه المباني في هذه المدينة مدينة السدة. وأيضا أتمنى أن يخرج مشروع الصرف الصحي إلى النور في هذه المديرية. أيضا أتمنى وأناشد من هنا صندوق صيانة الطرقات ومؤسسة الطرقات، وأيضا أناشد مكتب الأشغال في المحافظة أن يعملوا على صيانة طريق كتاب السدة النادرة الذي هو متحالك وظهرت فيه حفريات كبيرة. طبعا هذا الخط لو تم إعادة صيانته هو رابط بين كتاب السدة النادرة دمته، سيكون خط سياحي يمشي منه المترددين على مدينة دمت السياحية. وأيضا الزوار في هذه الأيام الخضراء والهطول الأمطار والسيول، وادي بنا أخضر، مناطق كثيرة خضراء يتمتع بها السياح الذي يتردد على هذه المديريات، ولكن الطريق هي عائق كبير أمام هؤلاء الزوار. سامعين الكرام، نرحب بكم في فقرتنا الأخيرة من حلقتنا لهذا اليوم والذي خصصناها لمكتب أشغال القاعدة بمديرية السفال محافظة إب. سنطلعكم ما يتم عمله في هذا المكتب وإنجاز معاملات الناس، وأيضا وحدات الجوار والخدمة التي تقدم لهذا المواطن من قبل المكتب. سيكون ضيفي المهندس محمد مجلي مدير مكتب الأشغال بمدينة القاعدة السفال. مرحبا بك مهندس.
2: مرحبا بكم، نرحب بكم للاجتماع مهتمين بمناقشة أوضاع هذه المدينة الكبيرة التي تعتبر من أهم المدن الثانوية في المحافظة.
0: مهندس، نبدأ بخططكم لتطوير العمل وتنظيم عشوائيات الأسواق وإزالة البساطات الموجودة في الشوارع التي تعرق للسير لدى المواطنين، ماذا عنها وماذا عن تنظيمكم للحملات؟
2: نقوم بحملات مستمرة لتنظيم البساطات، تنظيم الأسواق، والخطوط الرئيسية التي تشكل ازدحام المرور والمارين، وهناك أماكن سيتم نقل الباعة المتجولين البساطات إليها وتنظيمهم. المنطقة هي بجوار السوق المركزي القات، يوجد هنجر كبير سيتم نقل الهنجر جاهز.
0: متى سيتم نقل الباعة المتجولين إلى السوق الذي تم تجهيزه؟
2: بالأيام القادمة إن شاء الله.
0: يعني ستضم جميع البساطات الموجودة في القاعدة مثلا في الشوارع اللي في الشوارع؟
2: لا مش كل البساطات، بس بعض البساطات اللي هن في كان ازدحام ننقلهن، والأخرى تنظيم لا يكون بمجال للسير، خط تنظيم يعني بعيد عن الخط الرئيسي، يكون بمجال السيارات يمشين يوقفين.
0: مواقف السيارات يتسبب ازدحام شديد حينما كل واحد وقف سيارته جنب جوار هذا المحل، وإلى يسبب ازدحام أيضا في الخط إضافة للعربيات. ومن هنا أدعو المرور في مدينة القاعدة أن يتعاون مع مكتب الأشغال وينظموا خطوط السير، لأنها طبعا طريق للمسافرين الذي يسافروا إلى تعز إلى عدن إلى، فهم يمشوا من مدينة القاعدة. طيب مهندس، نأتي إلى وحدات الجوار، هل نزلت لكم وحدات جوار جديدة وما الذي تفتقرونه من هذه الوحدات الجوار؟
2: تم رفع مطالبات بوحدات جوار وتم نزول لجان المس ورفع الإحداثيات والمعلومات، وهناك يعني 6 وحدة جوار لكن إلى الآن لم يتم إنزالها.
0: هل تم إشعاركم بأن هذه المخططات ستنزل قريبا؟
2: يشعرون أنه هناك 6 وحدة جوار إضافة إلى الوحدة الجوار السابقة، يوجد لدينا 18 وحدة جوار سابقة.
0: هل تم الشق فيها وإنزالها على أرض الواقع؟
2: تم الشق بحدود 70% من الشوارع والباقي مناطق زراعية.
0: طيب، البناء بوحدات الجوار التي أسقطت على أرض الواقع، ما هي الإجراءات التي يتم فيها قطع تصاريح للمواطنين والآلية المحددة في ذلك؟
2: البناء طبعا تصاريح البناء وحسب المخطط العام، وهناك بعض العشوائيات بالمدينة القديم تم تهريزها واعتماد الوضع القائم. الوضع قبل المخطط هو قدوها كذا، كان العشوائيات هذا الآن تم تهريزها يعني واعتماد الوضع القائم الموجود في داخلها.
0: طيب، الذي يبنوا الأماكن التي لم تنزلها وحدة الجوار، هل يتم إزالتها؟
2: وحدة الجوار أي منطقة خارج وحدة الجوار هذه ليست على مكتب القاعدة، على مكتب المديرية، على مكتب السفال.
3: هم اللي
2: يتابعوا خارج الوحدة الجوار. إحنا مهتمين المخطط داخل مدينة القاعدة، 18 الوحدة الجوار اللي ذكرناها تبع مركز المديرية.
0: تسهيل معاملة الناس وقطع التصاريح كيف تتم يعني؟ وهل مثلا هذا الملف يتم في وقت معين أم يستغرق أيام؟
2: لا، بالتصريح يوم واحد، يعني يقدم المواطن طلب بطلب تصريح ودي أوراق الملكية وإسقاط للموقع اللي يريد الترخيص.
0: طيب، بيتم إنزال مهندسين مساحين لرفع تقرير لكم حينما يتم طلب تصريح من المواطن للبناء؟
2: مساحين معنا أجهزة مساحة ينزل يرفع الموقع ويرفع سلامة الموقع، إذا الموقع سليم خلاص يقدم أوراق الملكية وقدم ترخيص، يعني يوم ترخيص جاهز.
0: طيب، كيف يتم الرقابة على هؤلاء مثلا في البناء أو بتصاريح البيارات؟
2: تصاريح البيارات يتم قطع التصاريح في الشوارع اللي هي أكبر يعني 12 متر أكبر وعمق معين وقطر معين ومواصفة الصبة، تغطية صبة معينة، ويتم إشراف عليها من المهندسين الوحدة الجوار ورئيس قسم المرافق.
0: طيب، ما قد حصل وتهدمت بيارات جراء هطول الأمطار والسيول؟
2: إلى الآن ما قد بقاش عندنا أي حادثة على ما بش أي حادثة.
0: كوارث السيول كيف تسووا؟
2: كوارث السيول نقوم بمعالجتها إذا لقي أضرار على المنازل كذا كذا،
0: بس
2: العبارات قمنا بحملها بداية العام، بداية موسم الأمطار بحملها وفكنا العبارات بالشارع العام والخط الدائري ومجاري السيول، وإلى الآن يعني وصلتنا بعض البلاغات من المواطنين قمنا بإصلاحها وقمنا بفتح المجاري مجاري السيول، وبعض المجاري تحولت عن مسارها بسبب المطر تم إصلاحها وتصفية المجرى السابقة.
0: هل في تعاون بينكم وبين هيئة عمل أراضي؟
2: بيننا تعاون بالمخطط العام، وعندما نشق الشوارع يحضر المهندسين يعني يتم التنسيق ما بين مكتب الأشغال ومكتب الهيئة ويخرج العمل نقاط الشارع تحديد الشارع وعملية الشق.
0: المطاعم هي الشغل الشاغل طبعا ولا بد أن يكون لها مواقف، هل فتحتم مثلا مطاعم جديدة وديها مواقف أم هي عشوائية على ما كانت سابقا؟
2: طبعا المطاعم السياحية الكبيرة اللي لديها مواقف، لدينا المطاعم بالمدينة
0: اللي هي
2: السياحية الكبيرة ولديها مواقف، بقية المطاعم يعني ما لا يوجد. مطاعم ليست هي مطاعم يعني تعتبر
0: صغيرة. بس
2: أيوة.
0: إن شكل
2: الزحام شكل الزحام بعض الأحيان، بس إنه بعض المرور وهذا يمشوا الأمور، ويحتاج يعني إنه ينقل واحد هذا ينقل يعني المشاريع اللي تشكل الزحام ينقلوا إلى مناطق
0: الدائرية.
2: مناطق الدائرية يعني واسع، مو بعض مناطق الدائري يعني مطاعم بعض خدمات لا تشكل يعني استحام على المرة وعلى الخط التصوير.
0: يعني تحاولون أي فتح جديد يكون عبر الدائري.
2: أنا صار المشروع لو مشروع تمام اللي هو يكون مشروع يعني يحتاج إلى مواقف كذا، إذا لم يتم توفير موقف ما نعطيش رخص له.
0: ما الذي استعملونه في عام 48؟ خططكم لتنظيم وتطوير أداء العمل لديكم.
2: خططنا لعام 48 لرصف الشوارع مدينة القاعدة، ولكن لدينا مشكلة قبل الرصف وهي اللي أعاقت الرصف منذ سنوات.
0: ما هي مشكلة
2: المجاري، تأسيس المجاري، لأنه لا أحد
0: مجاري أبداً،
2: لا أحد يستطيع رص إلا بشبكة مجاري. يوجد لدينا شبكة في بعض الشوارع وليست مكتملة، يعني شبكة مقاطع صغيرة وليست مكتملة. يعني الآن كل ما قدمنا مطالبة بمشروع رص نواجه يعني عرقلة باستكمال شبكة المجاري. شبكة المجاري مشروع يعني احتاج إلى ميزانية كبيرة. محطة المعالجة يوصل إلى 6 مليار. لهذا قمنا بإعمال خطة تقسيم المشروع يعني على مراحل. قسمنا إلى مراحل وأنجزنا الآن مرحلة 3 مراحل. باقي لنا 3 مراحل اللي باقي المحطة. أنجزنا الخط الرئيسي اللي هو من المدينة إلى المحطة وبعض الشوارع الشبكات الفرعية. باقي معنا بعض الشوارع واستكمال المحطة.
0: هل سيتم بعد استكمال الصرف الصحي بمدينة القاعدة البدء برصف الشوارع؟
2: إذا تم استكمال شبكة المجاري، استكمال شبكات تمديدات على الأقل، شبكات تمديدات وبعدين يبدأ الرصف. يبدأ الرصف إذا الشبكة الفرعية.
3: هذا خلال عمل قدمه؟
2: هذا قدمنا إحنا بخطة 48 وإن شاء الله إنه يتم حتى إن شاء يعني ننجز حتى بعض الشوارع. يعني هم قسم إلى خطة 48 49 و50 بال3 سنوات القادمة إن شاء الله يستكمل كل الشوارع.
3: يعني 3 سنوات.
2: خلال 3 سنوات القادمة 48 49 و50.
3: طيب مدير المديرية بيساعدكم بيتابع صنعاء
2: مدير المديرية يتابعنا ولو دور بإنشاء المجاري الآن، والآن معنا مشروع محطة يعني محطة الإسعافية، محطة مجاري إسعافية بجانب المحطة السابقة التي لما تستكمل، لأن المحطة هذه محطة كبيرة كهربائية وتحتاج إلى دعم، منها محطة إسعافية بقدرة استيعاب 5000 متر مكعب لبعض المناطق اللي محتاج 5000 متر مكعب. إذا منطقة العرير، منطقة المركزين، بعض المناطق المضطررة حاولنا نعمل لهم مشروع إسعافية حتى يتم استكمال المحطة السابقة أو المشروع.
3: متى بدأت هذه المشاريع؟ أقصد قبل سنوات مثلا أو كانت مسابقة؟
2: لا، المحطة المجاري كان قد لي سنوات، يعني من عام 2011 المحطة الرئيسية، لكن هذه المحطة الآن والمشروع خط الناقل اللي هو من المدينة إلى المحطة هذا تم إنشاؤه في عام 2025، والمحطة إن شاء الله تنشاء الآن، قد نزل المشروع وقد نزل اعتماد حقها.
3: نقص
2: هذه المحطة الإسعافية.
3: يعني ما يبدأ بهذا الحين
2: إن شاء الله.
0: تم حديثنا ما هي رسالته وتقولها وبالذات لأصحاب البساطين والعربيات اللي كي ينتظموا من الخطوط الرئيسية؟
2: نصيحتي لهم أنه يعني يتوحوا مجال، يعني إحنا بسبب الأوضاع بسبب كذا يعني نحاول أن ما نضيقش على الناس، بس أنه لا يضيقوش على الخط في الشوارع الواسعة، يطرح مجال لو كثير. بعضهم اللي هم مش مجال قعنا نقولهم إلى الأماكن المخصصة لهم. قمنا بحملات الآن، آخر حملة قبل المولد قمنا بحملات للشارع العام وتم تنظيمهم، ولكن يريدوا ليس المشكلة بالحملة، المشكلة في المتابعة
3: اليومية.
2: نحن أوكلنا إلى قسم المرافق عندنا والمرور يقوم بالمتابعة.
3: طيب والمسافرين من يمشوا؟ من الخط الدائري أم من
2: المسافرين؟ الخط الرئيسي والخط الدائري.
3: الخط الرئيسي زحمة، ما بيمشي الخط الدائري، والدائري قد مكسر.
2: والخط الدائري هو معنا مقاطع الآن، صندوق الطرق محافظة تعز قام بعمل صيانة للحفر بالدائري وشغل المشروع الآن، ما زال مستمر من بداية الخط الدائري إلى نهايته.
3: بيتم إصلاحه في هذا العام؟
2: الآن شغالين، الآن مستمر في الصيانة، صيانة الحفار والمطبات وزيادة المطبات
3: مادة أسفلتية أم سمنت؟
2: أسفلتية.
3: مادة أسفلتية.
2: صندوق صيانة الطرق محافظة تعز.
3: ما أعرف تأخذها مؤسسة الطرق.
2: مؤسسة الطرق.
0: احنا نناشد من هنا اصحاب الباعه المتجولين ان يفسحوا المجال امام المسافرين لينتظموا، واتمنى مكتبات برشال ان يسارعوا في ايجاد قضيه كبيره تكون سوق لهم، وايضا اسواق القات يعني هي شغل شاغل. هل اسواق القات لديكم اسواق في الشارع؟
2: لا، اسواق داخل، اسواق القات داخل، معنا سوق 2 اسواق مركزيه، واحد خط الدائري داخل وواحد بالشارع العام مفلق السفر امام المستوصف الحكومي داخل معه هنجر كبير، والهنجر المخصص الان هو مقابل سوق القات اللي يتم نقل
3: سوق الخضره.
2: ايوه سوق الخضره قدامه.
3: هم ما بيجي يشتري الخضره ويجي يشتري
2: اكيد.
3: فعلا يعني، وانه الزحام كلها في هذا السوقين، لو تجتمع له واحد يكون الزحمه في مكان واحد افضل ما تكون الزحمه يعني موزعه على معظم الشوارع. اتمنى ان ينتظموا في هذا المجال. احنا نزلنا مدينه القاعده لكي نوضح للمواطن والمسافرين بأن المكاتب تشتغل، وبإذن الله نحثهم أكثر أن يزيدوا بالعمل لكي يفسحوا المجال أمام المسافرين. ما تبقى سامعي كرام لأن نشكر المهندس محمد مجلي مدير مكتب الأشغال القاعدة السفال محافظة إب. شكرا لكم مهندس.
2: شكرا للجميع، شكرا لكم على زيارتكم ولمس أوضاع المواطنين بهذه المدينة.
0: وأيضا نشكركم سامعينا الكرام، وإن شاء الله سنستكمل لقاءتنا مع المكاتب التنفيذية في مديرية ذي السفال ومدينة القاعدة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. دمتم وطام الوطن وإلى اللقاء.
4: لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
5: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

شمر فإن أمامك الأقصى يعاني الاحتضار، فلأنت معني بأن تسري إليه كفى انتظار. واصرخ واصرخ فإن الفتح للأقصى على كف الشعار.

0: وقفة إعلانية.
1: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
5: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
4: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
6: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
5: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى أولى حلقات برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
1: وطيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: نحييكم ونرحب بكم إلى الحلقة الأولى للموسم الثاني من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة للباحث عبد الله بن عامر، فأهلا بكم.
2: المستمعون والمستمعات الأفاضل، ونحن نستعرض معكم المواقف البطولية لآبائكم وأجدادكم ضد الغزاة والمحتلين عبر التاريخ. إنما نريد أن نذكر العالم بعظمة وإباء وشموخ الشعب اليمني الذي قهر وهزم ودحر جيوش كبريات الدول والإمبراطوريات منذ القرن الأول قبل الميلاد. وفي هذه الحلقة سنقف وإياكم أمام الهزائم التي ألحقها اليمنيون بالغزاة الأيوبيين في مناطق حضرموت، وذلك في العام 1181 للميلاد، حيث تم طردهم من كافة المناطق التي كانوا يسيطرون عليها مثل الشحر وتريم وشبام حضرموت.
1: فعن تلك الهزائم الأيوبية يقول الباحث عبد الله بن عامر: يؤكد الكثير من المؤرخين أن الأيوبيين لم يفكروا بعد هزيمتهم في حضرموت في استعادتها، حتى جاء القائد ضغطكين بحملته المشهورة لغزو اليمن، حيث قرر في العام 590 هجرية التوجه إلى حضرموت لاستعادتها إلى السيطرة الأيوبية، إلا أنه سرعان ما غادرها وظلت تتبع الأيوبيين تبعية اسمية فقط.
0: ويستمر الباحث عبد الله بن عامر قائلا: وبعد ذلك بسنوات استغل الأيوبيون خلافات قبائل حضرموت، فعملوا على تغذية تلك الخلافات من خلال مساندتهم لبعض القبائل ضد قبائل أخرى، وفي خضم تلك الأحداث استطاعوا العودة إلى حضرموت مرة أخرى.
2: ولكنهم اصطدموا بمقاومة عنيفة رغم اعتمادهم على القوة والإرهاب بغية إخضاع أبناء تلك المناطق لهم، ولكن دون جدوى، ففشلوا أيما فشل، فكانوا كلما ارتكبوا مجزرة اتسعت رقعة المقاومة ضدهم. ومن أبرز تلك المجازر الإجرامية هي قتلهم عددا من أهل حجر من بني دغار، تسببت في شن حرب شرسة أكادها أبناء أقيال ضدهم حتى تمكنوا من إلحاق الهزيمة بهم.
1: المستمعون المستمعات الأفاضل، وفي سنة 650 هجرية شن الأيوبيون هجوما على الهجرين، وبعدها بعام هاجموا مناطق متعددة من شبوة ومناطق في أعلى حضرموت، لكنهم لم ينجحوا في السيطرة عليها وإخضاعها لهم. وأمام ذلك الفشل قرر الأيوبيون الاستعانة ببعض المرتزقة من اليمنيين الخونة ضعاف النفوس، فجهزوا حملة وجعلوا قيادتها لأحد أولئك المرتزقة والذي يدعى عمرو بن مهدي.
0: وقد تمكنت تلك الحملة من السيطرة الجزئية على بعض المناطق، غير أنها لم تستقر في تلك المناطق التي سيطرت عليها، حيث اشتعلت ضدها في تلك المناطق انتفاضات قبلية عنيفة، ومنها انتفاضة أهل حجرة وكندة، وكذلك انتفاضة قبائل نهد في عام 612، وكان من أهم نتائجها مقتل عامل الأيوبيين وهو ما نسميه اليوم بالمحافظ.
2: وتكشف لنا حملات الأيوبيين على حضرموت مستوى إقدامهم على ارتكاب المجازر البشعة ضد الأبرياء ونهب الأموال وفعل كل ما يتنافى وقيم الشريعة والأخلاق الإنسانية، بل إنهم لم يستفيدوا من درس الحملة الأولى، فتركوا جنودهم ينهبون ويقتلون ويعيثون فسادا في الحملة الثانية.
1: و ومن خلال ذلك نعرف أن مقاومة الغزو الأيوبي لم تكن حكرا على مناطق شمال الشمال فحسب، فها هم أبناء حضرموت رغم تقاربهم المذهبي مع الأيوبيين يرفضون بقاء الأجنبي المحتل في بلادهم ولو لأشهر قليلة، فثورتهم لم تهدأ رغم التنكيل بهم، وتحركهم لم يتوقف رغم معاناتهم مرارة الاحتلال، فإن نرى عنفوانهم ظل متقدا مستمرا في وجوه الغزاة المحتلين الأيوبيين.
0: المستمعون والمستمعات الكرام، إن الكثير من قادة الجيوش الذين غزوا اليمن كانوا إذا ما سيطروا على الأراضي اليمنية أو على أغلبها سرعان ما يطمعون بالتفرد بحكمها ويعلنون أنفسهم ملوكا على اليمن، ومن أولئك الولاة الأيوبيين من حاولوا أن يستقلوا باليمن، مما جعل صلاح الدين يجهز حملة عسكرية نوعية قوامها 1000 فارس وخمسمائة راجل، وكلف أخاه طقطكين بقيادتها كما أشرنا سابقا.
2: ومن أهم أهداف حملة طقطكين توسيع رقعة نفوذ الأيوبيين في اليمن، ولا سيما في المناطق الوسطى والشمالية، وهي المناطق الجبلية التي ظلت عصية عليهم فتركها توزان شاه واكتفى بالمناطق الجنوبية الغربية.

0: وقد كان أيضا من أهداف طقطيكين تأديب الولاة الأيوبيين الذين عاثوا في اليمن ونهبوا الأموال. فها هو والي زبيد خطاب بن ملقذ حينما أراد المغادرة إلى مصر جمع كل أمواله واستأجر الجمال لحملها، وأثناء ما كان يفعل ذلك قرر طقطيكين الخروج بنفسه لتوديعه إلى منطقة الجنابذ شمال زبيد. وهناك تفاجأ طقطيكين بحجم الأموال التي كانت على ظهور الجمال والتي تقدر بمليون دينار، جمعها ذلك الوالي من تهامة خلال 4 سنوات فقط. فقرر طقطيكين مصادرتها ثم سجن الوالي خطاب ثم قتله سرا.
1: وعندما علم والي عدن عثمان الزنجبيلي بمصير والي زبيد من اقتياده إلى السجن ومصادرة أمواله، قرر الفرار من عدن وقام بشحن ثرواته الطائلة في عدة سفن، حيث كان هذا الوالي أغنى الولاة الأيوبيين في اليمن، حتى أن المؤرخين وصفوا ثروته الضخمة بالكنوز القارونية.
2: وقد تمكن ذلك الوالي من مغادرة عدن بحرا متجها صوب باب المندب ومنه إلى البحر الأحمر نحو الحجاز، وقد حاول طقطاكين من الإمساك به ولكنه نجا ووصل إلى ساحل الحجاز، ثم انتقل إلى مكة ومن ثم غادرها إلى دمشق.
0: المستمعون والمستمعات الكرام، في الحلقة القادمة سنواصل معكم الحديث عن حملة طقطيكين الأيوبية وما واجهته من مقاومة يمنية شرسة. حتى ذلكم الحين دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كان معكم من الإعداد أحمد المعطري،
0: ومن التقديم إسماعيل الحجوري،
2: إسكندر المعطري، منى العراسي،
0: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ،
1: ومن الهندسة الصوتية خالد الضلاعي،
0: ومن الإخراج قيس عطية.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا،
2: عبر أثير إذاعة صنعاء وعبر هذا البرنامج نتحدث عن ملزمة الأسبوع وعن أبرز ما جاء في ملزمة الأسبوع. طبعا الملزمة هذه المرة هي ملزمة الموالاة والمعاداة، وهي محاضرة ألقاها الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين رضوان الله تعالى عليه على ضوء آيات من القرآن الكريم وعلى ضوء قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي روي عن الإمام الناصر في البساط عن الإمام جعفر الصادق عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أنه قال: لو أن عبدا صام نهاره وقام ليله وأنفق ماله علقا علقا في سبيل الله وعبد الله بين الركن والمقام حتى يكون آخر ذلك أن يذبح بين الركن والمقام مظلوما لما رفع إلى الله من عمله مثقال ذرة حتى يظهر الموالاة لأولياء الله والمعاداة لأعداء الله. هذا هو لفظ الحديث أو معناه. وهذا الحديث يذكر أنه شخص يصوم النهار، يقوم الليل يتعبد، ينفق أمواله في سبيل الله ويتعبد في أفضل مكان وأقدس مكان عند الله ما بين الركن والمقام، ثم يقتل مظلوما عمله كله ما يرفع إلى الله منه مثقال ذرة حتى يظهر المحبة لأولياء الله والعداوة لأعداء الله. هذا الحديث بعد أن ذكره السيد الحسين بن بدر الدين رضوان الله عليه في بداية المحاضرة قال: هذا حديث خطير، والقرآن يشهد له فيما يتعلق بخطورة الموالاة والمعاداة. ولهذا قال الله في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالموالاة والمعاداة قضية مهمة وأمر مهم، بها تصبح الأشياء ذا قيمة وبدونها تصبح الأشياء بدون قيمة. هذه الأشياء كالصلاة والزكاة والصوم والحج والدعاء أحيانا لا يكون لها قيمة إذا لم يكن هناك ولاء، إذا لم يكن هناك تصحيح في مسألة الولاء وابتعاد عن الموالاة لأعداء الله. الموالاة معناها المعية،

بشكل مواقف، وتعتبر في حد ذاتها مهيئة لهذا الشخص ولهذا الشخص ولمجاميع من الناس من هم على وتيرة واحدة في الموالاة، تهيئ أرضية صالحة لانتشار توجه وأعمال الجهة التي هم يوالونها، سواء كانت جهة محقة أو مبطلة. إذا كان هناك تولي لها، فالتولي لها يعتبر مهيئ لأن تنشر توجهها وأعمالها. وخطورة الموالاة أنها تهيئ، تجعل الناس يقفون مع هذا، يصوتون لهذا، يؤيدون عمل هذا، وهكذا سواء حقا أو باطلا. هذه هي الموالاة والمعاداة، وهذا تعريف لها. الموالاة هي حالة نفسية، والمعاداة حالة نفسية، لكنها تتحول إلى مواقف وتنعكس بشكل مواقف، وتهيئ الساحة للفئة التي يتولاها الناس أن لانتشار توجهها وأعمالها. مما يدل على خطورة الموالاة أنها هي في الواقع، عندما يحصل لديك وعي كثير من خلال أشياء كثيرة، أن معنى ذلك أن تصل إلى درجة أن تتجه يمينا أو تتجه شمالا. هذا الاتجاه في صورته العامة هو موالاة، موالاة. وهذه الآية خطيرة: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وتكررت في أكثر من موقع مع اليهود والنصارى ومع الكافرين ومع المنافقين، يحذر المؤمنين من تولي هذه الخطوط الثلاثة: الكافرين، المنافقين، اليهود والنصارى. وكلها جاءت الآيات فيها تحذر من التولي، وتذكر بأن التولي لهم يجعل الإنسان منهم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهنا تكمن خطورة التولي، أنك إذا ما توليت اليهود والنصارى تصبح منهم، يصبح حالك حالهم، حكمك حكمهم. وبالتأكيد كثير ممن يتولاهم لا يريد أن يصبح حكمه حكمهم. وفي هذا الزمن انتشرت الوسائل الكثيرة التي تقدر على تحويل الناس، وكل هذه الوسائل تتركز، كل وسائل الإعلام، كل هذه الأشياء تتركز إلى خلق ولاء وعداء، يشتغلون لخلق ولاء وعداء، سواء من خلال وسائل الإعلام أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في العصر الحاضر وغير ذلك. وهي كل ما تدور حوله الوسائل الإعلامية والتربوية والتثقيفية من أجل هذه النقطة، تبذل ملايين ملايين الدولارات من أجل خلق ولاءات وعداوات. وفي هذا الزمن يظهر أن أي فساد يحصل حتى من قبلك أنت شخصيا داخل بيتك قد أصبح واقعا يخدم إسرائيل وأمريكا، يخدم اليهود والنصارى. أي فساد أصبح يخدم اليهود والنصارى. فالإنسان عندما يفسد أو يترك أولاده يفسدون أو يفسد آخرين، يعتبر مجندا لخدمة أمريكا وإسرائيل وخدمة اليهود والنصارى، بدليل أنهم حريصون على أن يصل ما يريدونه، وأن يصل إفسادهم إلى كل بيت، إلى كل شخص. هم كما قال الله عنهم: ويسعون في الأرض فسادا. سعيهم لإفساد الناس وحرصهم على أن يفسد الناس، لأنهم مستفيدون من كل فساد يحصل، وكل فساد يحصل يعتبر خدمة لهم. واليهود يحسبون ألف حساب لأي أسرة لا تزال صالحة، لأي شخص لا يزال صالحا، لأن هذا الشخص الصالح أو هذه الأسرة الصالحة يمكن أن يسري صلاحه إلى ما حوله ويتسع. والقرية الواحدة الصالحة يعتبرونها ما تزال قضية تحز في نفوسهم، لماذا تلك صالحة ولماذا لم تفسد، ويعملون على إفسادها. إذن هم يعملون على نشر الفساد ويريدون للناس أن يفسدوا، وكل فساد يحصل يعتبر خدمة لأمريكا وإسرائيل، لأنه لصالحهم. مما تحدث عنه رضوان الله عليه أنه هناك طاعات وواجبات مهمة جدا جدا نحن

0: مقصرون فيها، بل لا نتذكرها. يوجد عبادات اعتقادية، واجبات اعتقادية، واجب أن تعتقدها، كذلك نحن مهملون لها، لا نلتفت إليها. هناك معاص خطيرة خارجة عن الأشياء التي نعتبرها مألوفة أنها معاص، هي في نفسها أيضا خطيرة ونحن لا نلتفت إليها. فهناك طاعات مهمة لا نلتفت إليها، وهناك أعمال ومعاص خطيرة لا نكترث بها. غير المعاصي التي هي في أذهاننا مألوفة ونعتبرها معاصي، هناك بعض الأعمال هي معصية ولكن قد أصبحنا لا نعدها معصية. البعض من المعاصي الخطيرة التي لا نعدها خطيرة مثلا، أو من الطاعات، مسألة الولاء، مسألة الإنفاق مثلا، وأمور كثيرة جدا هي من الواجبات والطاعات لا نعدها، وأمور أخرى هي من المعاصي لا نعدها معصية، كدعم اليهود والنصارى، كشراء البضائع الأمريكية والإسرائيلية، كالانحراف والتولي لهم. ولنفهم كما قال رضوان الله عليه بأن الفساد، بأن المعصية في أزمنة معينة وفي أوقات معينة لاعتبارات معينة تكون كبيرة جدا جدا. في هذا الزمن الذي يسعى اليهود إلى إفساد الناس، يسعى اليهود فيه إلى إفساد الناس وإلى إضلالهم وإلى نشر الفساد، تصبح المعاصي لاعتبارات معينة حتى وإن كانت صغيرة، يصبح الفساد حتى وإن كان في مستوى حدود الشخص جريمة كبيرة جدا يخدم بها أمريكا ويخدم بها إسرائيل. بعد أن تحدث عن مسألة المعاصي وأن هناك واجبات لا نعملها وطاعات لا نعملها ومعاص لم نعد نحسبها، تحدث عن التحليل بعد أن أكد أننا نحن اليمنيين بطبيعتنا فينا تحليل كثير للأحداث، ثم قال التحليل إذا كان تحليلا إيجابيا وفهما للأحداث على حقيقتها ليكون لي موقف إيماني منها، يعني أنا أحلل لأعرف الأحداث على حقيقتها لكي يكون لي موقف إيماني منها، هذا جيد. لكن عندما يكون الناس يتحدثون بما يتحدث به الآخرون ويحللون تحاليل معكوسة يترتب عليها تأييد ومعارضة، هذه القضية هي الخطيرة. يتناولون الأحداث، يتناولون الأخبار، ويترتب على تناولهم تأييد ومعارضة بشكل غير صحيح وبشكل عشوائي، يوقع الإنسان في ولاء لجهات، مما يساعد أو مما يسقط الإنسان في جريمة التولي لأعداء الله. الشيء الذي لا بد منه أن الإنسان إذا ما تبينت له الأحداث فلا بد أن يكون له موقف، أولا بألا يتخذ من داخل نفسه تأييدا أو معارضة إلا بعد أن يتبين له وجه الحق في المسألة، أو أن يرى ممن يثق بهم في فهمهم في تدينهم من قدواته لهم موقف من هذه المسألة فيقف موقفهم. غير هذه تكون المسألة خطيرة، أن يسمع الأخبار ثم يتخذ على ضوء فهمه القاصر أو على ضوء ما سمع التأييد أو الرفض المغلوط الذي يوقعه في المعصية الكبيرة. لخطورة المسألة يقول الله فإنه منهم، ويقول إنكم إذا مثلهم، ويقول وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يقول لك أنت مثل هذه الجهة التي تقف موقفها، أنت مثل هذه الجهة التي تتولاها، أنت حكمك حكم هذه الجهة التي تطيعها، أو مثلا تؤيد ما تقوله أو ما يأتي من جانبها. في هذا الزمن أصبحت القضايا خطيرة جدا جدا بشكل رهيب فيما يتعلق بأعمال اليهود والنصارى، لم تعد تقف عند حق، يعملون على إفساد أخلاق الناس، يعملون على أن يسوق الناس نحو تأييد مغلوط ورفض مغلوط من خلال وسائل إعلامهم. فنحن في زمن يجب أن يتبين الإنسان الحقائق وأن يعود إلى الله وإلى كتاب الله وإلى أعلام الهدى لكي يتعرف على الحقائق، فلا يتخذ موقفا مغلوطا يسبب له السقوط في مستنقع الولاء لهؤلاء، لأنه من يتولهم منكم، والتولي هو الرضا بأعمالهم، التأييد لمواقفهم، المعية معهم في رأيهم في موقفهم في حركتهم، واليهود والنصارى خطيرون، يستهدفون الإنسان ليوقعوه في الرضا بأعمالهم والولاء لهم، وأيضا معارضة من يتحرك بالحق ومن أجل الحق. اليهود يفهمون أنه عندما يقبل لهم شيء فإنهم يطمحون إلى ما هو أكبر منه، إذا طرحوا موضوع أو اشتغلوا في ميدان فتقبل منهم ذلك العمل يطمحون ويطمعون إلى أكبر منه، فيظلون يستهدفون هذه الأمة بأعمال أكبر وأكبر وطموحات أكثر وأكثر. واليهود يحسبون ألف حساب للتأثيرات النفسية، كما حسب القرآن ألف حساب لقضية الموالاة والمعاداة. لهذا عمل اليهود على أن يمسح استخدام كلمة عدو إسرائيلي وعداوة للغرب وعداوة لليهود والنصارى. هم يحاولون بقدر الإمكان ألا يخلقوا عداء من جديد في نفوس هذه الأجيال. هم يريدون أن يجعلوا أنفسهم مقبولين، ليس من منطلق الحب والتودد، لا، يريدون من أجل أن تقل التكلفة، أن تقل التكلفة من أجل أن يصلوا بلادك وترحب بهم. يعني هم يعملون على رغم فسادهم وظلمهم وقهرهم واحتلالهم وما يفعلونه من جرائم، مقابل ذلك يريدون من الناس أن يتعاملوا معهم برفق وأن يتقبلوهم، يريدون أن يحتلوا البلدان والشعوب تستقبلهم، يريدون أن يرتكبوا الجرائم والضحية تبتسم لهم، يريدون أن يصلوا بلادك محتلين وأن ترحب بهم، ليس من أجل التودد والحب، لا، بل من أجل أن تقل التكلفة، لأن من يقبل بهم يتولاهم، ومن يتولاهم يهيئ الساحة لهم، يفتح الأبواب لدخولهم، يهيئ الجو لحركتهم وأعمالهم. وهذه عمالة وولاء يجعل من الإنسان ساقط في مستنقع الولاء فيصبح حكمه حكمهم. هم عندما يحاولون أن يمسحوا اسم عداوة يحاولون أن يقدموا كلمة سلام وعالم مسالم وأشياء من هذا، فإنما ليجمدوا نفسياتنا، ليميتوا كل مشاعر العداوة التي ركز القرآن على خلقها بالنسبة لهم. هم يتحركون، يعدون العدة، هم ساخطون على أبناء هذه الأمة ويريدون أن يجتثوها من الوجود أو أن يحولوا أبناء هذه الأمة إلى عبيد لهم. وعندما يأتون بعناوين سلام ونريد السلام ونريد التعايش هم كاذبون. ولذلك عندما ترى في هذه المرحلة الضجيج الذي يأتي من قبل العدو على نشاط المدارس الصيفية والتي فيها أنشطة تبني أجيالا بمستوى الدفاع عن دينهم وعن أرضهم عن أعراضهم، بمستوى الوقوف في وجه العدو، تسمع ضجيج مرتزقة العدو بأن هناك عمل على أن تختل عملية السلام، وعلى أن يكون هناك عداوة، وعلى أن يكون هناك نفوس تحمل عداء شديد ونفوس تستعد أن تقاتل، ويتخوفون من هذه الأنشطة ومما يدور في داخل المدارس الصيفية من تربية قرآنية وأنشطة قائمة على أساس بناء جيل قرآني، تجدهم يضجون ويتخوفون. ولكن في المقابل ماذا يحدث في إسرائيل أو عند كيان العدو الإسرائيلي المغتصب المحتل؟ تجدهم ينتقدون أنشطة إسلامية قرآنية لأنها تعد جيلا بمستوى الدفاع عن نفسه وأرضه وعرضه ودينه، بينما أولئك الإسرائيليون الذين يتغنون بكلمة سلام وسلم وعالم مسالم وتعايش يربون أبناءهم على حمل حالة العداء والحقد والكراهية لأبناء هذه الأمة، يدربونهم التدريبات العسكرية على مستوى قيادة الطيران واستخدام الأسلحة وغير ذلك. هم عندما يأتون بكلمة سلام وكلمة سلام وعالم مسالم يريدون أن يجمدوا نفسياتنا، أن يميتوا كل مشاعر العداوة التي ركز القرآن على خلقها بالنسبة لهم، لأنه إذا بردت نفسيتك ولم تحمل عداوة فلن تبذل نفسك، لن تبذل مالك، لن تعد أي عدة. والإنسان إذا لم يعد أي عدة لمواجهتهم سيغزونه إلى داره، وما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. والمصلحة للشعوب الإسلامية هي التوجه القرآني في النظرة نحو هؤلاء اليهود والنصارى، نظرة العداء، نظرة أعداد القوة، نظرة الجهاد، نظرة الشعور بأنهم يسعون في الأرض فسادا، وأنهم لا يريدون لنا أي خير، وأنهم يودون أن نكون كفارا، يودون لو يضلونا، يودون لو يسحقونا وينهونا من على الأرض بكلها. هم هكذا يريدون وهكذا يسعون. إذا أتت ضجة على نشاط قائم على أساس القرآن يجب ألا نلتفت نحوه وألا نبالي به، لأنهم يريدون أن يجمدوا نفسياتنا. وما هو الحل أو ماذا يريدون منك أن تعمل؟ يريدون أن تظل جامدا نفسيتك ميتة حتى يصلوا إليك فيذبحونك كما تذبح الدجاج، لا إعداد ولا عدة ولا غير ذلك. أيضا أن تفهم بأن أي موقف تتبناه أمريكا أو إسرائيل أو اليهود أن تجعل نفسك من داخل ضده، أن تعارضه، ألا تقبل به ما يأتي من قبل أمريكا وإسرائيل أو اليهود بشكل عام. وإن رأيتهم يضربون شخصا يعجبك تحت عنوان مفتوح يجب ألا تقبل. ليس صحيحا إطلاقا ولا يمكن إذا كان الناس مسلمين أن يسكتوا على هذا الشيء، أن يصل الناس إلى درجة أن يروا اليهود والنصارى يفسدون كل شيء ويحاربون كل شيء من ديننا وقيمنا ومصالحنا وخيراتنا ثم لا يجوز أن نتكلم فيهم. الباري قد قال لنا أن نتكلم في الشيطان، قال العنوه اتخذوه عدوا، على الأقل تنفس عن نفسك. فكيف لا نتحرك وكيف لا نلعن اليهود ونقول الموت لأمريكا والموت لإسرائيل وهم يرتكبون أبشع الجرائم ويفسدون ويضلون ويعملون أقبح الأعمال؟ يجب أن نحرص على أن نحافظ على وعينا، نحافظ على سلامة نفوسنا أمام الله. هذه المسائل خطيرة جدا، من تلمس منه رائحة الولاء لليهود والنصارى يجب أن تحمل له روح العداء في كل مشاعرك وداخل أعماق نفسك، أن تحمل له العداء الإيجابي، العداء الساخط. أي شخص يحمل في قلبه تول لليهود والنصارى، إذا لم نحمل روح اهتمام حقيقي، إذا لم نحارب الفساد مثل هذه الدشات كما قلنا، الدش نفسه عندما تفسد ابنك ستجعل ابنك جنديا إسرائيليا يخدم إسرائيل. وهنا الشهيد القائد تحدث عن الدش والسيفر والتلفزيون، واليوم وسائل كثيرة انتشرت مثل الهواتف الذكية. إذا لم تحارب الفساد، إذا لم نحارب الفساد، إذا لم نعمل على تحصين نفوسنا وأبنائنا من الفساد، والفساد الذي يصل بالذات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الهواتف الذكية، إذا لم تعمل على أن تصلح ابنك وعلى أن تنتبه لابنك لا يفسد، فإنك ستجعل من ابنك جنديا إسرائيليا يخدم إسرائيل. لماذا يحرصون على أن تنتشر الهواتف؟ لماذا يحرصون على أن تنتشر مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات كثيرة تتعلق بهذا الجانب؟ لماذا يسهلون عملية انتشار الفساد؟ لأن الفساد في صالحهم، لأن من يفسد يعتبر خادما لهم وسيتحول إلى عميل يقاتل من أجلهم. الآن فسادك يحولك إلى جندي تخدم إسرائيل ومصالح إسرائيل. زوجتك، بنتك تتحول الشيء نفسه بإفسادها إلى امرأة تخدم بفسادها النفسي إسرائيل. بالذات الزوجات النساء إذا فسدت ستفسد ابنها، ستفسد أسرتها. المرأة إذا فسدت ستفسد المجتمع بكله، ثم تصبح تخدم إسرائيل سواء شعرت أو لم تشعر. نحن في مرحلة المعصية فيها والفساد فيه لم يعد في حدود الإنسان الشخصي، بل ينتشر ويصل إلى أوساط الأمة، إلى ظلم للأمة، إلى تهيئة للجو أمام اليهود والنصارى. هذا أبرز ما جاء. نسأل الله التوفيق والسداد والثبات والرشاد. اللهم إنا نتولاك ونتولى رسولك ونتولى الإمام عليا، ونتولى من أمرتنا بتوليه من أعلام الهدى أوليائك، ونبرأ إليك من أعدائك، أعداء رسولك، أعداء الإمام علي، أعداء من أمرتنا بتوليه من أهل بيت نبيك صلواتك اللهم عليه وعلى آله. الرحمة والخلود والمجد للشهداء، الشفاء للجرحى، الفرج العاجل القريب للأسرى، والنصر المؤزر العظيم لأمتنا الإسلامية ولكل المجاهدين الأبطال في كل بقاع العالم الإسلامي وفي كل بقاع العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر. يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: أخي المزارع، هل تعلم أن البذور المغربلة تساعد على الحصول على إنبات أكثر انتظاماً ونباتات أقوى وكثافة نباتية أفضل وجودة أعلى للمحصول؟ لذلك غربل بذورك قبل الزراعة لتحصد محصولاً أفضل.
2: وقفة إعلانية.
3: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
4: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
3: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
4: نسينا.
3: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
4: وهذا ما يقع به؟
3: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
4: خلاص، جل من لا يسهو.
3: السلامة تشتي الحرص.
4: وما نفعل؟
3: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
4: إن شاء الله.
3: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
4: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
5: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
6: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
6: تسعى الهيئة العامة للاستثمار للمساهمة في تحول اليمن إلى اقتصاد متنوع متعدد المصادر، وذلك عبر الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة كالصناعة والزراعة والإنتاج الحيواني والثروة السمكية والتعدين وغيرها. معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
8: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
9: أهلا بكم مستمعين الكرام. من أبرز ثمار المعنى الكبير والكلي لكل ما يجري اليوم في أمتنا وفي عالمنا الكبير على وجه العموم، أن انتهازية المعتدي الأمريكي الصهيوني المستكبر وخسته لا سقف لهما ولا يتوقفان عند حد، وللعدوان رؤوس ورموز وفراعنة ذاقت البشرية قاطبة ويلاتهم، وتأسست بهم مدارس كبرى للختل والمكر والخداع الذي يطال حتى عملاءهم وأدواتهم. وهكذا رأينا ونرى كيف أن فراعنة آل سعود يستخدمون أدواتهم النفاقية والداعشية ويستأجرونهم حتى بريالاتهم وعملاتهم المزورة. وهذا ما حدث في فترات رأينا شواهدها بكلها في تلك الفترات الماضية. هذا ما حدث مع عناصر القتل والإجرام والخيانة في مختلف المناطق التي يتمركزون فيها في مأرب وفي غيرها من المناطق والمحافظات المحتلة. والمشار إليه هنا هو شاهد فحسب من شواهد استخفاف قوى الشر الصهيوني الوهابي المنافق بحيواناتهم السياسية وخنازيرهم الدموية في كل مستوى ومصف. تبرز هذه الشواهد اللافتة لكل معاين وملاحظ. وعلى المستوى العالمي نجد هذا المكر الشيطاني العابث بأمن شعوبنا ومصائر أوطاننا على درجات من الإتقان الهندسي للشر والإجرام والعبث بالهوية الآدمية. وتسعفنا ذاكرة أعوام قليلة مضت بما كشفت عن شيء من تلك الآفات المقززة حينها صحف ووسائل إعلام عالمية مرموقة متحدثة عن لجوء المخابرات الأمريكية والصهيونية والدوائر والجهات الدائرة في فلكها إلى تزويد عناصرها المحركة للأحداث حسب ما خططت أو تخطط له هذه الدوائر والأجهزة العالمية المتآمرة في المنطقة والعالم بأقراص ومواد من مستحضرات عابثة بالفطرة الآدمية السوية وتحول البشر إلى مسوخ لا نظير لها في الضراوة والخبث والعدوانية. ومنها مستحضر عرفته تلك المصادر حينها بالكبتاغون، وهو يفقد متعاطيه كل شعور بالرحمة أو تأنيب الضمير في السياقات المزاولة لأعدى الممارسات الإجرامية والفظائع، وتم تصنيعه للمرة الأولى في ألمانيا في العام الميلادي 1961، وبدأ استخدامه على نطاق لافت في أحداث ما سمي بالربيع العربي وجرى تعميمه لاحقا. وفي الآونة الأخيرة جرى تعميمه في أوساط التنظيمات التكفيرية القاعدية والداعشية ونظائرها من مفخخات الفكر القاتل المدمر، وعلى وجه الخصوص ما اشتق منها من كيانات متخصصة في القتل والذبح وتفتيت مجتمعاتنا مثل داعش وجبهة النصرة وهيئة تحرير الشام التي مكنها صانعها الأمريكي والصهيوني أخيرا من التحكم في شأن شعب سوريا المظلوم، وغيرها من المسميات التي نشطت على فترات متفرقة في سوريا والعراق واليمن وليبيا والمغرب العربي والصومال وسواها. وهذا ما فسر أو أضاء على بشاعة ما مارسته وتمارسه هذه التنظيمات المفرخة في معامل الموساد الصهيوني والسي آي اي الأمريكية وأجهزة نظام الرياض الدموي الوهابي العميل والنظام المشيخي الخليجي الدائري في الفلك الظلامي ذاته. واستكثارا من هذا الخير بالمفهوم الصهيوني الأعرابي المدمر، بدأ هذا العقار يصنع وحسب تلك المصادر نفسها في دبي وقطر وعواصم الدور الوظيفي سيء الصيت الأخرى. وآخرة المحنش للحنش كما يقال. ولأن آخرة المحنش للحنش كما تقول حكمتنا الشعبية اليمنية الدارجة، فإن القوى المهيمنة الدولية والإقليمية الضالعة في العدوان المستمر على شعبنا اليمني وشعوب منطقتنا العربية الإسلامية الممتحنة بهذه الأوضاع والجهات والأنظمة المتواطئة والجماعات الموظفة في أسوأ الوظائف وأقبحها، وبين هذه القوى على نحو أساسي وبكل وضوح الكيانان الصهيوني والسعودي. ترى اليوم أن نيران الشر والتكفير التي تغذيها مخابراتهم هي في وارد الامتداد إليهم، أي إلى صانعيها وموظفيها ومشغليها. نعم، فثقافة الذبح والتفخيخ التي عنونوها بإسلامهم المزور المنافي لإسلامنا المحمدي الأصيل الإلهي السمح، إسلام الرحمة والسماحة والإخاء والإنسانية الجياشة، هي دائما برسم القابلية للتفلت من أصابع الممسكين المتحكمين بها والجنوح بألسنة نيرانها الحارقة المجنونة إلى ملابس المتعهدين الإقليميين والدوليين لها والراعين لحفلاتها الدامية السوداء في ساحاتنا المنكوبة. وعلى رأس هؤلاء المجرمين الممسكين بخيوط ألعاب الشيطان الأمريكي ومنظومته الصهيونية المتوحشة. وهكذا تكون تلك اللحظة غير الداخلة في حساباتهم الإجرامية الخبيثة، وفيها يرتد إسلام داعش والنصرة والقاعدة، إسلام الشيطان الأمريكي الصهيوني الأعرابي المسخ، يرتد بسهامه القاتلة المجرمة على صانعيه وموجهيه والمستفيدين من خدماته المشؤومة. ولكن السؤال هو، هل يتعظ هؤلاء المجرمون ويأخذون العبرة من عواقب سياساتهم الإجرامية الانتهازية الخبيثة والأنانية والظالمة؟
8: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

طاب مقيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، يبدأها بالعناوين. مسيرات رجوم تجهض تحشيدات العدو السعودي ومحاولاته التصعيدية. سرايا القدس تشتبك مع ميليشيات عميدة للعدو الإسرائيلي جنوب القطاع. هارتس الصهيونية تكشف عن اتساع نطاق الهجرة خارج الكيان الإسرائيلي. والجيش الروسي يستهدف مركزا لوجستيا في كييف وسفينتين تحملان شحنات عسكرية في أوديسا. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. نشر الإعلام الحربي مشاهد نوعية جديدة لاستهداف القوات المسلحة تجمعات وآليات للعدو السعودي في جبهات عدة بطائرات رجوم المسيرة. المشاهد أظهرت عمليات الرصد الدقيق لمواقع وتخشيدات العدو السعودي ولحظة استهداف آليات العدو العسكرية في جبهات عدة واشتعال النيران فيها، موثقة احتراق الآليات التابعة للعدو السعودي جراء استهدافها من طائرات رجوم المسيرة بالقذائف المتعددة، وكذا عمليات الاستهداف لثكنات العدو وتجمعاته والخسائر التي تكبدونها، بالإضافة إلى حالة الذعر التي أصيبوا بها. كما أظهرت المشاهد تعرض الأطقم العسكرية التابعة للتحشيدات للاستهداف والتدمير في أكثر من جبهة. أصيب طفلان جراء قصف مدفعي للعدو السعودي استهدف مخيما للنازحين بقرية العباسية في مديرية عبس بمحافظة حجة. قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن إعدام شاب مقدسي ميدانيا يأتي ضمن حرب الاحتلال وإرهابه المنظم ضد الشعب الفلسطيني، وإن جرائم الاحتلال المتصاعدة في القدس لن تقابل إلا بمزيد من الصمود والمواجهة، داعية الشعب إلى الرباط في الأقصى والتصدي للإرهاب الصهيوني والمغتصبين. في سياق آخر، اشتبكت سرايا القدس مع قوة متوغلة من الميليشيات العميلة في القرارة جنوب القطاع أثناء محاولة خطف أحد مجاهدي السرايا، وأفادت أن القوة العميلة تلقت بعد كشفها دعما من مسيرات العدو وقامت بتصفية أحد مجاهديها قبيل انسحابها. وكشفت سرايا القدس أن القوة العميلة نقلت عناصرها المصابين والقتلى خلال انسحابها من القرارة شمال خان يونس. كشفت صحيفة هارتس الصهيونية أن نحو 270 ألف شخص غادروا إسرائيل خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأشارت الصحيفة إلى أن نسبة المغادرين مرتفعة بين الأطباء والمهندسين والأكاديميين وأصحاب الدخل المرتفع، ويأتي تزايد أعداد المغادرين من الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 التي اتسعت خلالها الحروب في جبهات عدة من لبنان إلى إيران واليمن فالعراق، وما رافق ذلك من عمليات نوعية جبهة المقاومة وما ألحقته من خسائر فادحة في صفوف كيان الاحتلال الإسرائيلي. أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الأمس مشروع قانون لحجب مساعدات اتحادية عن الجامعات التي تقاطع الكيان الصهيوني
وذلك في أحدث خطوة مؤيدة له يدعمها الحزب الجمهوري. ووسط انتقادات متزايدة من الحزب الديمقراطي لحكومة الاحتلال نتيجة الحرب على غزة، صوت المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون بأغلبية 237 صوتا مقابل 169 لصالح قانون حماية الحرية الاقتصادية والأكاديمية الذي سيتعين أن يقره مجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانونا. وجاء تصويت مجلس النواب متوافقا إلى حد كبير مع الخطوط الحزبية، إذ عرض مشروع القانون نائبان جمهوريان فقط وأيده 33 نائبا ديمقراطيا. وتسعى حركة المقاطعة وصاحب الاستثمارات وفرض العقوبات إلى عزل الكيان الصهيوني بسبب جرائمه ضد الفلسطينيين بعدما أثارت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة موجة من الاحتجاجات والدعوات إلى المقاطعة، وذلك في عدد من الجامعات الأمريكية.

حث العشرات من جماعات الحقوق المدنية والدفاع عن الحقوق الكونغرس على إلغاء بند في مشروع قانون الدفاع من شأنه أن يعمق العلاقات التكنولوجية العسكرية بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وذلك وفقا لرسالة اطلعت عليها رويترز. وتشمل هذه المجموعات منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية وشبكة الحقوق المدنية نقابة المحامين الوطنية، إضافة إلى جماعات المناصرة العربية واليهودية. يهدف هذا البند إلى تعزيز التعاون بين قطاعي الدفاع الأمريكي والإسرائيلي من خلال تسريع تطوير التكنولوجيا العسكرية المشتركة وغيرها من الشركات. وقد أقر مجلس النواب مشروع القانون يوليو الماضي، وهو الآن بانتظار موافقة مجلس الشيوخ. قالت عضوة الكونغرس الأمريكي ديليا راميرز إنه لا يمكن للكونغرس الاستمرار في غض الطرف عن جرائم الحرب التي يرتكبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الحرب الأمريكي بيث هيجيث، في إشارة إلى الحرب على إيران. وأضافت إن يوما كان من المفترض أن يكون احتفالا ببداية حياة جديدة لزوجين تحول إلى كارثة من فلسطين إلى إيران تقتل قنابلنا النساء والأطفال الأبرياء. وكانت القوات الأمريكية المتمركزة في قواعد بالكويت قد قصفت منزلا سكنيا في سيرك أثناء حفل عقد قران زوجين، ما أدى إلى استشهاد 4 أشخاص بينهم طفل وإصابة قرابة 70 آخرين. وخلص تحليل أجراه خبراء أسلحة يوم الأمس استنادا إلى مراجعة صور ومقاطع فيديو تحققت رويترز من صحتها، خلص إلى أن الانفجار الذي دمر حفل الزفاف جنوب إيران الثلاثاء الماضي نجم عن إصابة مباشرة بذخيرة أمريكية وليس عن ارتداد مقذوف من هدف آخر.

صرح أليكسي شيفتسوف نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي أن ما يسمى بطريق ترامب عبر الأراضي الأرمينية يتيح للغرب أي للأمريكيين نشر قواتهم أو شركاتهم العسكرية الخاصة وبنيتهم التحتية الاستخباراتية مباشرة على الأراضي الأرمينية بالقرب من حدود إيران. وكانت إيران قد أكدت مرارا أنها تعارض بشكل قاطع ما يسمى بخطة ترامب في منطقة القوقاز. وأضافت طهران: لقد أثبتت التجربة أن الأمريكيين يدخلون في البداية مناطق حساسة بخطط تبدو اقتصادية، لكن وجودهم يتوسع تدريجيا ليشمل أبعاد عسكرية أرمينية. كما أن انفتاح أمريكا على حدود إيران بأي شكل من الأشكال ستكون له عواقب أمنية واضحة. أعلن مسؤولون روس مقتل 4 أشخاص بينهم عاملان في المجال الطبي في هجوم أوكراني وقع يوم الأمس على منطقة بيلغرود الحدودية الروسية، فيما أعلنت الدفاع الروسية صباح اليوم أن قواتها ضربت خلال الليلة الماضية مركزا لوجستيا بمقاطعة كييف وسفينتين محملتين بشحنات عسكرية في مينائين بمقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا. وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن قواتها تواصل شن الضربات الجماعية على المراكز اللوجستية والسفن والبنية التحتية للموانئ وللطاقة في أوكرانيا التي يستخدمها الجيش الأوكراني. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها هذا تذكير بالعناوين: مسيرات رجوم تجهض تحشيدات العدو السعودي ومحاولاته التصعيدية، سرايا القدس تشتبك مع ميليشيات عميلة للعدو الإسرائيلي جنوب القطاع، صحيفة هارت الصهيونية تكشف عن اتساع نطاق الهجرة خارج الكيان الإسرائيلي، والجيش الروسي يستهدف مركزا لوجستيا في كييف وسفينتين تحملان شحنات عسكرية في أوديسا. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

رسائل وأبعاد متنوعة تحملها القوات المسلحة اليمنية إلى العدو السعودي المجرم وتخشيداته العسكرية عبر طائرة رجوم المسيرة التي أجهضت المحاولات التصعيدية ضد بلادنا، حيث بث الإعلام الحربي اليمني يوم الأمس مشاهد نوعية لعمليات الاستهداف عبر طائرات رجوم التي تمثل تحولا تكتيكيا في مسار المواجهة الميدانية، حاملة في طياتها الرسائل والدلالات العاكسة لمستوى الإطباق الاستخباراتي لصنعاء وقدرتها على رصد ومتابعة كافة التحركات والتجمعات، بالإضافة إلى تتبع تكتيكات العدو والخطط البديلة وإعادة الانتشار في وحدات صغيرة أو داخل التخصينات أو ما يعرف بالدشم للهروب من الضربات الواسعة. تحليل سياسي نشره موقع المسيرة نت تناول تلك المشاهد مؤكدا أنها تعكس دقة الإصابات من ارتفاعات شهقة ومستوى التطور التقني والجاهزية الاحترافية للمشغلين في التعامل مع الأهداف المتحركة والثابتة على حد سواء، ما يؤكد أن القدرات اليمنية باتت تفرض معادلة ردع جديدة تمسك بخيوط المعركة. إلى ذلك حذر نائب وزير الداخلية اليمني عبد المجيد المرتضى المغرر بهم من الاستمرار في صفوف التحشيدات التابعة للعدو السعودي خدمة للأهداف والزج بهم في مواجهة إخوانهم من أبناء الوطن في معركة لا تخدم إلا مصالح العدو تسعى لاستمرار الحصار وزيادة معاناة الشعب اليمني، مبينا أن الوطن يتسع لجميع أبنائه وأن العودة إلى الصف الوطني سوف تحفظ لأبناء اليمن كرامتهم وأمنهم ومستقبلهم، موضحا أن استقلال المغرر بهم من أبناء محافظة الحديدة يأتي ضمن مخطط لاستنزاف أبناء تهامة وإبقاء الصراع مستمرا بدلا من توجيه طاقتهم لحماية أرضهم وأمنهم ومجتمعهم. كما أشار إلى أن الرهان على الخارج لن يحقق لهم إلا الخسارة، لافتا إلى أن السعودية غارقة في الدفاع عن مصالحها وأمنها وليست معنية بالدفاع عن أدواتها، وأن من يراهن عليها سيكون أول من يدفع ثمن التخلي عند تغير الظروف والمعادلات. ودعا المغرر بهم إلى قراءة واقع الأحداث والاستفادة من فرصة العودة إلى صف الوطن، موضحا أن القوات المسلحة اليمنية ماضية في انتزاع استحقاقات الشعب اليمني من العدو السعودي ومواجهة التصعيد بالتصعيد ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. في الوقت ذاته شدد على أن كسر الحصار عن الشعب اليمني وتحرير القرار الوطني واستعادة الثروات الوطنية بما يمكن الشعب اليمني من الاستفادة منها وإنهاء حالة الوصاية والتدخل الخارجي، كل ذلك يمثل أولوية للشعب اليمني بكل فئاته.

تتجه الأوضاع المعيشية في محافظة جنوب الوطن المحتلة نحو المزيد من التعقيد والتدهور والمعاناة مع إقرار ما تعرف بحكومة الخونة والمرتزقة التابعة للعدو السعودي والإماراتي، إقرارها جرعة جديدة في أسعار المشتقات النفطية بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات المناهضة لوجود الاحتلال السعودي وأدواته. وقد شهدت مدينة عدن المحتلة تطورات اقتصادية ومعيشية بالغة الخطورة، تمثلت في إقرار زيادة جائرة في أسعار الوقود، وهو ما يعد امتدادا لسياسات الضغط والعقاب الجماعي ضد أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان والاحتلال السعودي، لا سيما بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية الرافضة للوجود السعودي في تلك المناطق ولأدواتها العميلة. حيث أفادت مصادر في وزارة النفط التابعة لحكومة الفنادق والمرتزقة بقرار رفع سعر مادة الديزل إلى نحو 38,000 ريال للجالون سعة 20 لترا، وذلك في زيادة تأتي بتوقيت حساس تشهد فيه مدينة عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة أزمات متراكمة في عدد من الخدمات والسلع الأساس، وعلى رأسها الكهرباء والغاز المنزلي. بحسب مصادر إعلامية، فإن رفع أسعار الديزل يأتي بالتزامن مع أزمة متواصلة تتعلق بتوفير مادة الغاز المنزلي، مضى عليها أكثر من شهرين وسط توقعات لزيادة أسعاره أيضا، الأمر الذي يفتح الباب أمام موجة جديدة من ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة أن الوقود يرتبط بصورة مباشرة بمسألة النقل وتوليد الكهرباء وتشغيل قطاعات واسعة من النشاط التجاري والخدمي في ظل الأزمات المتراكمة التي تشهدها عدن المحتلة. ويصبح المواطن أمام سلسلة من الزيادات المتتابعة تبدأ من الوقود ممتدة إلى الكهرباء والنقل والمواد الغذائية والخدمات الأساسية. ويحمل توقيت رفع أسعار الديزل دلالات سياسية، لا سيما وأنه جاء بعد يوم واحد من تظاهرات حاشدة في المحافظات الجنوبية المحتلة، عبر خلالها المواطنون عن رفضهم للأجندة السعودية المتعلقة بدفع أبناء المحافظات المحتلة نحو المشاركة في القتال ضد القوات المسلحة اليمنية، وذلك خدمة للعدو الصهيو الأمريكي بدلا عن العدو السعودي. كما تضمنت التظاهرة مطالب بخروج قوات الاحتلال السعودي من مناطق جنوب وشرق اليمن، في موقف يعكس تصاعد حالة الرفض الشعبي للوجود السعودي في المحافظة.

إلى هنا سامعينا الكريم تنتهي جولة متابعتنا الإخبارية، لكم التحية من الإعداد بسام عبد الله النجار، من الطباعة والإنترنت صايمة إبراهيم، من التنفيذ مباشرة على الهواء جمال سريع، وهذا أسعد عبد الله يحييكم، دمتم في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: نفند الإشاعات ونتحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
1: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامج فتبينوا. هذه الحلقة مستمعينا من إعداد أحمد علي السياني، ومن التقديم أماني عامر.
3: هذه الأرقام ليست بيانات وإحصاءات للتوثيق فحسب، بل شواهد حية تحمل بين ثناياها معاناة الطفولة اليمنية المحاصرة، وتوضح كيف استهدف اليمن في أغلى ما لديه، وكيف حكم على جيل كامل أن يكبر بين الحرب والحصار. إنها شهادة على جريمة مكتملة الأركان بحق الشعب اليمني العظيم، خطط لها الأمريكي وتولى النظام السعودي تنفيذها عبر عدوان وحصار شاملين امتدا لأكثر من عقد. جريمة انتهكت كل المواثيق والأعراف، وتوارت أمام فظاعتها الإنسانية خجلا، ليسجلها التاريخ كواحدة من أقسى مآسي هذا العصر. تتجلى آثار العدوان والحصار في مختلف جوانب حياة أطفال اليمن، من الغذاء والصحة إلى التعليم والنزوح والحرمان من أبسط مقومات الحياة، كما تكشفها أحدث التقارير والإحصاءات الصادرة عن المنظمات المختصة والجهات الحكومية المعنية. 10,800,000 طفل يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، 10,000,000 طفل لا يحصلون على الرعاية الصحية الكافية، 9,100,000 طفل يفتقرون إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والنظافة، 37% من الأطفال حرموا من الحصول على التطعيمات الكاملة في عام 2026، ومن الحرمان من أبسط الخدمات إلى الجوع الذي يهدد ملايين الأطفال وحياتهم. 100,000 طفل يموتون سنويا بسبب الأمراض والأوبئة وسوء التغذية ونقص الأدوية، 864,000 طفل دون سن الخامسة توفوا خلال 10 سنوات من العدوان والحصار، 80 مولودا يوميا يتوفون قبل بلوغ عمر 28 يوما، 4,365 طفلا استشهدوا جراء القصف والغارات الجوية، 5,578 طفلا أصيبوا بفعل القصف والغارات الجوية، 3,600,000 طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، 400,000 طفل يواجهون خطر الموت جوعا. ولم يكتف الحصار بحرمان الأطفال المرضى من الدواء والسفر للعلاج، بل أسهم أيضا في تفشي الأمراض وتفاقمها، حتى تحولت حالات قابلة للعلاج إلى أخطار تهدد حياة آلاف الأطفال. 2,300 طفل أصيبوا بسرطان الدم منذ بداية الحصار، ويفقد 30% منهم حياتهم بسبب حرمانهم من السفر للعلاج، 3,000 طفل يعانون من انعدام الأدوية اللازمة لعلاجهم، 100 طفل يحتاجون إلى السفر لإجراء عمليات زراعة نخاع العظم، 100 طفل يحتاجون إلى السفر لتلقي العلاج المتخصص في الخارج، 12,600 طفل توفوا بسبب تعذر السفر نتيجة إغلاق مطار صنعاء وفق إحصاءات عام 2019، 3,000 طفل يعانون من تشوهات قلبية. وكما تصيب آثار العدوان والحصار الأطفال وهم أحياء، فإنها تلاحق آخرين وهم لا يزالون أجنة في أرحام أمهاتهم. 350,000 حالة إسقاط، 22,000 حالة تشوهات أجنة بسبب الأسلحة المحرمة دولياً. 9% من المواليد سنوياً يولدون خدجاً أو ناقصي الوزن. 50% منهم يموتون نتيجة سوء التغذية وضعف المناعة. وبعد أن طال العدوان صحة الأطفال وحياتهم، امتدت آثاره إلى تعليمهم لتضع مستقبل جيل كامل أمام خطر الضياع. 4,500,000 طفل خارج مقاعد الدراسة، 10 ملايين طفل يواجهون خطر انقطاع التعليم بسبب الفقر وتدمير المدارس وتوقف رواتب المعلمين. وأما خارج المدارس فيواجه ملايين الأطفال مآسي النزوح وقسوة العمل المبكر. 2,300,000 طفل نزحوا من مناطقهم بسبب العدوان. 80,000 طفل يعانون من اضطرابات نفسية جراء القصف والغارات. 11% من الأطفال بين 15 و11 اضطروا إلى العمل خلال سنوات العدوان. هذه البيانات ليست كل الحكاية، بل بعض مما استطاعت التقارير أن تحصيه من وجع امتد لأكثر من عقد. فقد أراد العدوان السعودي الأمريكي أن يكسر شعبا بأكمله، فاستهدف أبناءه بالقصف والغارات المروعة وحاصرهم اقتصاديا بحصار ظالم ومتوحش. لكن عذابات اليمنيين وصرخاتهم ستظل شاهدا حيا ودليلا لا يمحى على جريمة لن تسقط من ذاكرة الأجيال.
4: من منطقة بيت الفقيه يأتي محمد إلى مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة 3 مرات في الأسبوع، قاطعا 80 كيلومترا ذهابا وإيابا في المرة الواحدة، حاملا معه آلامه وآماله في مواصلة الحياة. بلا دخل يعينه على تكاليف العلاج، يواجه محمد انعدام الأدوية المصاحبة للغسيل أيضا، لتزداد معاناته في ظل العدوان والحصار.
5: لا في علاجات ولا في مغذيات ولا إبر ولا شيء، وذا كل هذا بسبب العدوان والمشاكل والعدوان اللي في البلد.
4: لا تتوقف معاناة مرضى الفشل الكلوي عند آلام المرض، فهناك معاناة أخرى تلاحقهم مع انعدام الأدوية والمستلزمات المصاحبة للعلاج. وفي ظل العدوان والحصار يجد المرضى أنفسهم أمام واقع قاس، بين جلسات لا غنى عنها وأدوية يحتاجون إليها لمواصلة العلاج.
6: معاناة مرضى الفشل الكلوي عامية محافظة الحديدة، الدولة توفر بعض العلاجات أو بعض الأدوية، وهي المواد الغسيل الكلوي فقط المتوفرة لدينا. أما باقي الأدوية المريض يتكفل بها على حسابه الخاص، على نفقته الخاصة. ومش معظم المرضى طبعا ما يتكفلوا بها، قليل من المرضى القادرين على شراء هذه الأدوية.
4: ويبقى إنقاذ مرضى الفشل الكلوي مرهونا بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وإنهاء المعاناة التي أثقلها العدوان والحصار. فرفع القيود عن الموانئ والمطارات اليمنية وفتحها أمام الإمدادات الطبية يمثل خطوة أساسية لوصول الدواء والمستلزمات إلى المرضى. يواجه مرضى الفشل الكلوي في الحديدة المرض والحصار والعدوان، بين نقص المستلزمات وتوقف الدعم وآلام العلاج تتحول معاناة المرضى إلى مأساة إنسانية صامتة في ظل خطر يتهدد حياتهم بشكل يومي.
7: إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، طاوى في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزل. المسألة مختلفة تماما، بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نعلو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير. الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثبات، أكثر عزم، أكثر تفانياً في سبيل الله تعالى وأكثر فاعلية وتأثير في الموت.
2: الحظر اليمني يهوي بصادرات النفط السعودي إلى أدنى مستوياتها. المملكة العدوة تواجه انتكاسة وتفتقر للملاذ الآمن، فالحظر اليمني يشدد الخناق على آخر متنفس نفطي سعودي ويضاعف كلفة الخسائر المليارية على الجارة الجائرة العدوة السعودية. فلا إعلان رسمي عن استئناف تشغيل مصفات جيزان ولا خام سعودي يعبر المندب مع انسداد شرايين الشحن إلى التصفير وتكدس صادرات النفط وتراكم الخسائر، ليبدو أغسطس 2026 ثقيلا كما سبتمبر 2019، إلى حد أن قارون عصره يجري محادثات لاستدانة 8 مليارات دولار ينوع بها مصادر دخله الريعية وما كان له أن يصل إلى ما وصل إليه ولو كفى تدخله في اليمن وسلم باستحقاقات اليمنيين، على أن لكل فرعون بحر سيغرق فيه حتما، وتلك سنة الله ولله عاقبة الأمور.
7: وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.
8: في مفارقة عجيبة تدعو للسخرية، تتجه المملكة العربية السعودية لاقتراض 9 مليارات دولار عبر إصدار سندات دولية لتنويع مصادر التمويل وتغطية متطلبات الميزانية في ظل التداعيات الاقتصادية نتيجة العدوان الأمريكي على الجمهورية الإسلامية في إيران، في وقت تقدر فيه حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية بأكثر من 140 مليار دولار، ما يضعها في المرتبة 17 عالميا بين كبار المالكين للدين السيادي الأمريكي. وفي التفاصيل وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن خطوة الاستدانة تأتي في الوقت الذي تعاني فيه السعودية من التداعيات الاقتصادية للعدوان الأمريكي التي لا تزال تعطل التجارة عبر مضيق هرمز وترفع تكاليف الاستيراد وترهق سلاسل التوريد، كما أن الحظر اليمني عرقل جهود السعودية لتجاوز مضيق هرمز عبر شحن النفط من ساحلها الغربي، بالتزامن مع انكماش الاقتصاد السعودي انكماشا حادا هو الأكبر في الربع الثاني من العام، حيث ساهمت الهجمات في تراجع قطاع النفط بنسبة تقارب 25%. تتجسد المفارقة المالية الصارخة في رهن الرياض أصولها وسيادتها النقدية لورقة سندات واشنطن، فبينما تحتجز مئات المليارات السعودية في أروقة الخزانة الأمريكية كسندات منخفضة العائد لا يملك القرار السعودي حظرها أو تحويلها عند الأزمات، تضطر المملكة للجوء إلى استدانة 9 مليارات دولار بعوائد وفوائد مرتفعة لتغطية عجز الميزانية التراكمي. هذا الاستنزاف لا يمثل سوى تدفق عكسي للأموال نحو الخارج، حيث تحرم السوق السعودية من سيولتها السيادية لاستثمارها في استقرار الاقتصاد الأمريكي بدلا من حماية الأمن القومي والمحلي، لتجد السعودية نفسها غارقة نتيجة التهور والحروب الأمريكية في المنطقة واستغلال الولايات المتحدة لأموالها الطائلة. وما يجعل المفارقة أكثر عمقا حين نرى السعودية وفوق كل ذلك ترفع سقف استثماراتها وتعهداتها المستقبلية في الاقتصاد الأمريكي من 600 مليار دولار إلى نحو 1 تريليون دولار، متجاهلة حالة الضائقة المالية التي تعيشها، راهنة وضع شعبها قيد المجهول.
9: السعودية لا تواجه ضربة على منشآتها النفطية فقط، بل ضغوطا تتسلل إلى خزائنها. بلومبرغ تكشف أن الرياض تجري محادثات لجمع ما لا يقل عن 8 مليارات دولار كقرض جديد.
10: السعودية تسعى لاقتراض 8 مليارات دولار لتخفيف ضغوط الحرب،
9: خطوة تكشف اتساع الحاجة إلى التمويل في وقت تتصاعد فيه تداعيات العمليات العسكرية اليمنية. القطاع النفطي عصب الاقتصاد السعودي يتلقى الضربات، وصادرات النفط تواجه اضطرابات متزايدة.
11: تقرير لمجلة بيزنس توداي الهندية وبعنوان شحنات النفط السعودية تصل إلى أدنى مستوى لها في عام 2026، لماذا تنفد منافذ الهروب في المملكة؟
9: وحتى أرامكو العملاق النفطي تجري محادثات لاقتراض مبالغ مشابهة من البنوك. المشهد المالي يزداد ثقل، ففي الربع الثاني سجلت السعودية عجزا بلغ نحو 9.1 مليارات دولار، وبحسب بلومبرغ انكمش الاقتصاد بأكبر وتيرة منذ جائحة كورونا، فيما تراجع القطاع النفطي بنحو 25%.
12: بعض الشركات اليوم تحاول أن تسحب كما يسمى الاعتماد الكبير الذي كان لها في الخليج وفي السعودية، وتحديدا للسعودية. بالنسبة لهذه الشركات تراجع شركات كبيرة، هناك الكثير من الشركات التي كانت تخطط على بعض الأعمال تراجعت عنها. رؤية المملكة أيضا تشهد تراجع كبير ومخاوف كبيرة من أنها سوف تواجه أزمة كبيرة.
9: هكذا تتحول المعادلة تدريجيا، ضغوط على النفط، اضطراب في التصدير، ثم حاجة متزايدة إلى الاقتراض.
13: أنصار الله أقوى مما كانوا عليه قبل حرب 2015.
14: أنصار الله قوة، يعني شهر الطفرة هي اللي في كل تجربة في هالمرحلة، يعني واجهت الأمريكيين، واجهت الإسرائيليين، والآن لديها يعني قدرة على مستوى البحري وعلى مستوى التكنولوجي وعلى مستوى العديد وعلى مستوى أيضا الإيمان والإرادة.
15: في الملف الإيراني، اتفاق عالمي على الضيق الأمريكي بالخيارات التي جرت دونالد ترامب إلى اللعب بالنار. فالقواعد الأمريكية تحت النيران الإيرانية، وعمليات طهران تقلب سلسلة إمداد بحرية واشنطن رأساً على عقب وتعمق مأزقها اللوجستي. والإطار الموقع مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن يهدر دماء الإيرانيين ولا حقوقهم ولا سيادة بلدهم. ومع التصعيد الأمريكي باستهداف المدنيين وتحويل الأعراس إلى مآتم كما في سيريك جنوب إيران، أكد الإيرانيون بالصواريخ والمسيرات سرعة الاقتصاص من المجرمين، مستهدفين قواعدهم من الأردن إلى البحرين والكويت التي انطلق منها قتلة الأطفال والنساء والشيوخ. هذا مع استمرار إطباق القوات المسلحة الإيرانية على مضيق هرمز، مكذبين كل أوهام دونالد ترامب ومؤكدين عبر قادتهم ومفاوضيهم أن المضيق المغلق لن يفتح إلا بتطبيق ترامب لاتفاق إسلام أباد، وأن إغال قواته بدماء الإيرانيين سيفتح عليها نيران الجحيم.
16: أصغر تابوت في هذه المجزرة التي أدتها فقط أمريكية ذات الاختفاء 4 أشخاص، بينهم هذا الطفل الأمير علي كريمي 4 سنوات فقط.
17: أكبر ضربة تهز وكالة الاستخبارات الأمريكية في تاريخها لم تسجل في مقر الوكالة بولاية فيرجينيا، بل هنا في غرب آسيا. الصواريخ والمسيرات الإيرانية التي عبرت سماء المنطقة في الأشهر الماضية لم تكن تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية فحسب، بل اتجهت بدقة إلى حيث كانت واشنطن تضع عيونها وآذانها، مواقع استخباراتية، منشآت ومعدات للمراقبة، وأجهزة تجسس تابعة لوكالة الاستخبارات الأمريكية. خرجت من الحرب بأضرار غير مسبوقة لم تشهد لها الوكالة مثيلاً، بحسب تقرير لشبكة NBC نيوز الأمريكية. اللافت أن بعض هذه المواقع كانت تحت إدارة مشتركة بين الاستخبارات والجيش الأمريكي، حيث أصابت الضربات الإيرانية رادارات ومعدات مراقبة تستخدمها الجهتان معا في هجمات تعد الأوسع نطاقا ضد CIA منذ تأسيسها. هذا الحجم من الخسائر ترك واشنطن أمام واقع صعب، فاتورة إصلاح وتأهيل باهظة تبلغ مليارات الدولارات دفعت الكونغرس لبحث تمويل طارئ، وأجبرت المسؤولين على إعادة تقييم توزيع قواتهم ومواردهم.

0: القواعد، فانه لا يترك الاسلحه بل ياخذها اولا. يجب ان نعتمد هذه الحقيقه بان القوات الامريكيه هربوا وذهبوا الى قاعده بعيده في اقصى الحدود الاردنيه، واستقروا ظنا منهم بانهم سوف يكونون بعيدين عن عين ايران الراصده لكل تحركاتهم، وكانوا يفترضون هذه الحقيقه. وخلافا لتصور هؤلاء، ما حصل هو ان ايران كان لديها اشراف كامل على تحركاتهم. انا اسمحوا لي ان اصحح معلومه، هناك ليست بالمعنى الحقيقي للقوات البريه الامريكيه، اي ان القوات الجويه ايضا لديها تواجد كبير هناك، وهناك مقاتلات وهليكوبترات، ليس فقط القوه البحريه البريه تتمرن هناك، بل ايضا القوه الجويه الامريكيه مستقره هناك في ذلك المعسكر، وهو معسكر يتمتع بالعمق الاستراتيجي بالنسبه للقوات الامريكيه. وبالنسبه لهم كانوا يظنون بانه امنا بسبب بعده عن الحدود الجغرافيه، وهو قريب من اسرائيل المحتله والمجرمه، وهذا يحظى باهميه كبيره بالنسبه لنا. وبالنسبه للمحللين العسكريين فانه يرسل هذه الرساله باننا يدنا اذا تصل الى ذلك المعسكر.
1: فلسطين مثقلة بالأوجاع والأحزان والتهويد والتهجير والأسر له والحصار والتدمير والتفجير والتوغل والاحتلال، فلا أمل يرتجى ولا خير ينتظر من مظلة إقليمية لا تنصر غزة وهي تذبح، والضفة وهي تهدم وينهشها السرطان اليهودي، ولا يبدو أن خيار الدبلوماسية متاح في الأفق المنظور، طالما أن هدف الحرب مرتبط بإسرائيل الكبرى، حيث الإمكانات الأمريكية مسخرة لإقامة هذا المشروع. لولا التصدي البطولي لمحور الجهاد والمقاومة، أما بقية العرب والمسلمين فخاضعون أو متواطئون، وما يجري في قطاع غزة من إبادة مستمرة شاهد على ذلك أمام مرأى الدول الوسيطة التي تستكثر بيانات الإدانة على سكان القطاع، فيما تقتصر أولوية مجلس المجرم ترامب على نزع سلاح المقاومة مع ما حظي به من تشجيع عربي وإسلامي تمهيدا لاستكمال إبادة القرن.
2: خلال دقائق قليلة تحول هذا المكان في وسط مدينة غزة إلى ساحة حرب مفتوحة. قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت المكان واستهدفت منزلا لأسرة فلسطينية وتقتل من في داخله من النساء والأطفال، لتسفر العملية عن ارتقاء 4 شهداء واعتقال قيادي في حركة حماس.
3: اللي صار كالتالي، في قوة خاصة تسللت في الشارع اللي ورانا، بدهم زلمة مطلوب، واشتبكوا معهم غاد. اللهم في الأولاد الصغار بعبوا مية، هان في سيارة مية كانوا يعبوا كالعادة، يعني انه بيت بده قوت يوم بعبوا المية، ما صار طخ من الجهة هادي على وين، على سيارة، سيارة صفت، هان السيارة بدها تلف وتشرد، ما لقينا إلا الصواريخ.
4: شو اللي صار؟ احنا في مكان امن، ليه هيك؟ يعني فيش حد مستهدف، والحرب خلصت، حكونا انه الحرب خلصت، ما في اي استهدافات، يصير استهدافات واطلاق نار مباشر علينا وعلى الاطفال، ومعروف انه هذه مدرسة اطفال.
2: تبعات هذا الاعتداء لا تقف عند حدود الميدان، فاقتحام منطقة سكنية بهذا الحجم وبقوة خاصة مدعومة بقصف وإسناد ناريين يطرح تساؤلات عن رسائلها وأهدافها، وما إذا كانت تؤشر إلى مرحلة جديدة من التصعيد داخل مدينة غزة.
5: عملية أمس تأتي في سياقين، السياق الأول هو سياق تثبيت معادلة مهمة، معادلة فرض القوة على قطاع غزة، وأن العلاقة التي تربط الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة هي علاقة أمنية عسكرية بامتياز، بمعنى لا مساحة للعمل السياسي أو الرؤية السياسية التي تحاول بعض الأطراف الدولية والوسطاء أن يغلقوا ملف غزة وعلاقته بالاحتلال الإسرائيلي من خلالها. هذه العملية أيضا جاءت لتعزز ميزان الانتخابي لبنيامين نتنياهو.
2: القوة الإسرائيلية الخاصة انسحبت بعد اعتقال القيادي في حماس معين العربيد، مخلفة

0: فتى شهداء وجرحى وشواهد على أوقات خطرة عاشها سكان المنطقة تحت النار.
1: نحن نفكر بتحرير القدس الشريف وكل الأرض الفلسطينية، هذه هي الجريمة الكبرى التي يرتكبها الشعب الإيراني خلال العقود الثلاثة، ما دفعنا ثمنه وتعرضنا من أجله للتهديد إنما هو توجهنا الإسلامي وانتماؤنا إلى الأمة الإسلامية وشعار الوحدة والتقريب المذهبي والحرية والعزة للمسلمين جميعا. أيها الإخوة والأخوات، لسنوات يوجهون إليكم أكاذيب بشأن إخوتكم الإيرانيين، والحقيقة بشأن إيران الإسلام هي هذه التي أبينها لكم في الإعلام الرأسمالي وأبواق الصهيونية العالمية. إيران متهمة بالإرهاب، وما ذلك إلا لأنها رفضت أن تترك الإخوة العرب في فلسطين ولبنان والعراق لوحدهم وأن تعترف بالمحتلين. والحال أننا أكبر ضحية للإرهاب في العالم، وهذا الإرهاب لا يزال مستمرا بحقنا. لو كنا مثل أكثر الأنظمة العربية التي خانت القضية الفلسطينية قد آثرنا السكوت وتعنا من الخلف.
2: فتبينوا.
3: إذن مستمعينا الأعزاء، في إطار مستجدات الأحداث، الحظر اليمني الذي أصبح اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى يهوي بصادرات النفط السعودي إلى أدنى مستوياتها، وأصبحت المملكة اليوم العدو تواجه هذه الانتكاسة الكبيرة وتفتقر للملاذ الآمن. الحظر اليمني اليوم يشدد الخناق على آخر متنفس نفطي سعودي ويضاعف كلفة الخسائر المليارية على الجارة الجائرة العدو السعودية. معنا عبر الهاتف الأستاذ يحيى المهدي، رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الشورى. أهلا وسهلا بك أستاذ يحيى.
4: مرحبا بكم وبالمستمعين الكرام، حياكم الله.
3: كل التحايا لك. بداية أستاذ يحيى، يعني إذا كان اليوم الاعتماد السعودي المتزايد على موانئ البحر الأحمر جاء أصلا كبديل عن تعطيل مسارات أخرى يعني عطلتها القوات المسلحة اليمنية، ماذا يعني انتقال الضغط من قواتنا المسلحة اليمنية إلى هذا المسار تحديدا بالنسبة لقدرة الرياض على إدارة أزمة تصدير النفط بعد معادلة الحصار بالحصار التي فرضتها قواتنا المسلحة؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا شك بأن الحصار الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية مقابل الحصار الذي استمر 12 عاما وما يزال حتى اليوم بسبب التعنت السعودي والطلف الأمريكي والصهيوني لمحاولة إخضاع اليمن وانتهاك سيادته و السيطرة على ثرواته الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية. لذلك كان لابد من هذا الموقف الذي اتخذته القيادة بقيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، والقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير مهدي المشاط والقوات المسلحة اليمنية، من استهداف وفرض حصار بكل ما تعنيه الكلمة. لماذا؟ ما هو السبب؟ لماذا قامت القوات المسلحة اليمنية بفرض هذا الحصار؟ وذلك دفاعا عن سيادة اليمن وكرامة اليمن، ودفاعا عن أبناء اليمن المستضعفين الذين يحاصرون منذ 2015 حتى اليوم دون رأفة ودون رحمة ودون محاولة لفك هذا الحصار من قبل النظام السعودي. فبات اليوم النظام السعودي بين فكي كماشة، لأنه أصلا في حالة يركى لها، يعني مضيق هرمز هو مغلق كما يعلم العالم بأكمله بسبب التعنت الأمريكي ومحاولة إخضاع إيران بالقوة. ولذلك لن يبقى لدى النظام السعودي إلا باب المندب الذي أو قناة السويس. فكان فرض الحصار من أبناء اليمن في هذه المرحلة بالذات كان مصدر قوة للقوات المسلحة اليمنية ومصدر ضعف شديد جدا للنظام السعودي الذي بدأ اقتصاده ينهار بشكل كبير ومتسارع. وها هو في اليومين الماضية يطلب النظام السعودي قرض ب$8 مليار. ماذا يعني أن تقترض المملكة السعودية؟ يعني المملكة السعودية هي من تمنح الدول المنح المالية الكبرى، هي من تمنح التريليونات سواء لأمريكا أو لأي دولة أخرى، ولكن اليوم تبدأ الشركات السعودية بقفز إنتاجها من البترول بل وعدم تصدير شحناتها النفطية، مما يؤدي إلى تكدس الاقتصاد السعودي وانهيار الاقتصاد السعودي بشكل كبير جدا. ونحن نعلم يقينا بأن الدول العظمى لم تنهر عسكريا ولكن نهرت اقتصاديا كما حصل ذلك في الاتحاد السوفيتي. إذا لم يستشعر العدو السعودي بأنه أصبح في المرحلة الخطيرة جدا للجيش اليمني الذي يدافع عن مقدساته وعن سيادته وعن بلده وعن ثرواته التي ينتهكها وينهبها النظام السعودي، وحتى عن السيادة التي يريد النظام السعودي ألا يكون لليمنيين أي سيادة على الإطلاق، حتى في المحافظة المحتلة التي يدعي أنه حررها ولا ندري ممن حررها، يعني كيف يتم التحرير ولا يوجد أصلا محتل. من هو المحتل؟ هو الذي غزا اليمن بأدواته العسكرية وحتى بمرتزقته الذين جلبهم من سوريا من العراق من أفغانستان من باكستان من أولئك الأذناب لداعش والداعدة الذين أتوا بهم من كل مكان وألبسوهم البزات العسكرية وسلحوهم بالأسلحة السعودية ودعموهم بالآليات والمدرعات الأمريكية والبريطانية، وذلك لفرض الهيمنة السعودية الأمريكية الإسرائيلية على أبناء اليمن. ولا شك بأننا نسمع وأنتم تسمعون والعالم يسمع أبناء المحافظة الجنوبية كيف يضجون كيف يئنون كيف يصيحون كيف يصرخون. يعني تخيلوا بأن المحافظة الجنوبية إلى اليوم الكهرباء فيها منعدم، الحياة الأمنية فيها لا يوجد أمن على الإطلاق، لا يستطيع مسؤول أن يداوم في المحافظات الجنوبية وهو يأمن على حياته، فكيف بالمواطن الضعيف المسكين المستضعف؟ فيضجون لماذا؟ لأن الاحتلال السعودي موجود ولأنه مهيمن على القرار في المحافظات المحتلة، فكان لابد من فرض الحصار حتى يتحرر اليمن من هذا الاستعباد من هذه الوصاية من هذا الاحتلال السعودي.
3: نعم.
4: نحن أبناء اليمن أعزاء وكرماء وشرفاء.
3: نعم.
4: وعظماء، لا نحتاج إلى سعودي ولا إلى إماراتي ولا إلى قطري ولا إلى خليجي ولا.
3: نعم.
4: إلى أفريقي ولا إلى إسرائيلي، نحن أبناء اليمن الذين سيحكمون بلادهم بأنفسهم ويديرون حكمهم
3: بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
4: ويتحاورون فيما بينهم ويتفاوضون فيما بينهم. كنا قبل أن يتدخل العدو السعودي كنا بفضل الله تعالى قد توصلنا إلى اتفاق مع كل الأطياف السياسية ولم يكن هناك أي.
3: نعم.
4: خلاف على الإطلاق بينهم، وكان هناك مؤتمر السلم والشراكة الذي عقد بعد ثورة 21 سبتمبر وبإشراف الأمم المتحدة وبحضور ممثل الأمم المتحدة جمال بن عمر، ولكن عندما تدخل النظام السعودي ما الذي حصل؟ حصل انقسام بين اليمنيين وحصل اعتداء على أبناء اليمن، وأكثر من 300,000 غارة جوية على أبناء اليمن. من المتضرر ومن المستفيد؟ المستفيد هو العدو، لكن المتضرر هم أبناء اليمن في الشمال وفي الجنوب في المحافظات السردية والشمالية والغربية والجنوبية في كل اليمن لم
3: نعم. والعدو السعودي هو من يصنع هذه الانقسامات حقيقة بين أبناء الشعب اليمني، وهو من يغذيها لأنها لا تنسجم مع مصالحه ومع ما يريده هذا العدو. أستاذ يحيى، يعني إلى أي مدى اليوم يمكن أن يتحول الضغط الذي تقوم به قواتنا المسلحة على صادرات النفط السعودي من خسارة اقتصادية إلى عامل مؤثر في القرار السياسي السعودي؟ يعني إلى متى سيستمر هذا الحصار حتى تعود السعودية عن غيها وتعود إلى طاولة المفاوضات وتلبي مطالب الشعب اليمني برفع الحصار وصرف المرتبات وكل ما هو متطلب منها نتيجة عدوانها وحصارها على الشعب اليمني؟
4: النظام السعودي هو يراوغ ويراوغ ويراوغ. النظام السعودي هو أصبح الآن في ورطة كبيرة جدا وفي مستنقع لا يعرف كيف يخرج منه. عندما يفرض عليها الشعب اليمني حصارا على موانئه، على مطاراته، على منشآته النفطية، ويستهدف منشآت أرامكو النفطية سواء في جيزان أو في ينبع أو في نجران أو في خميس مشيط أو في أي بلد، يعني في أي مكان في المملكة السعودية، وهو لا يستطيع الدفاع عن نفسه، فهذا يعني العجز التام والفشل التام للنظام السعودي وللدفاعات الجوية الكبرى التي كان يتغنى بها أمام العالم، لأنه يمتلك أكبر دفاعات جوية في العالم التي تمده بها الولايات المتحدة الأمريكية، وبذل فيها مليارات الدولارات، ومع ذلك لم تغني عنه شيئا ولم يستطع أن يدافع حتى عن منشآته النفطية التي يراها تحترق أمام عينيه ويحترق قلبه ويحترق شعبه وتحترق ثروته، وهو لا يستطيع حتى أن يقوم بالرد. لماذا؟ لأن اليمن اليوم أصبح قوة بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل صبر وثبات أبناء الشعب اليمني العظيم. لاحظوا عندما كنا في 2015 كيف كان الحصار على أبناء اليمن، كيف كانت تخترق الأجواء اليمنية، كيف كانت تضرب صنعاء العاصمة وبقية المحافظات بالغارات الجوية وبالقنابل الهيدروجينية التي نزلت على عطان وعلى نكم وعلى غيرها، وكيف كان يتغنى النظام السعودي أنه هو الذي ضرب وأنه هو الذي قصف وأنه الذي سيعيد الشرعية الأمريكية إلى اليمن وأنه اليوم لا يجرؤ أن يرد. يعني هذه ضربات هي مؤثرة على النظام السعودي سياسيا اقتصاديا اجتماعيا، ليست بالأمر السهل عندما يتم ضرب المنشآت. أنا أتابع بعض الكتاب وبعض المحللين عندما يقول لماذا السكوت السعودي على هذه الضربات. هم لم يتعودوا بأن يسكت السعودي على الإطلاق. السعودي هو لا يسكت، السعودي هو يتبجح في وسائل الإعلام بأنه هو المهيمن وهو المسيطر وهو الذي يقوم بالضرب وهو الذي يقوم بالقصف تحت مسميات بالخداع، يعني يخدع أبناء الشعب اليمني تحت مسمى المرتزقة الشرعية كما يقال، الشرعية الأمريكية التي يريدون أن يفرضوها بالقوة على الشعب اليمني العظيم المبارك. ولكن اليوم هو لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، بمعنى أن القوات المسلحة اليمنية قلبت المعادلة العسكرية وغيرت المعادلة الاستراتيجية. نعم. وأصبح اليمن هو الذي يتحكم في الأجواء السعودية بدلا من أن السعودية كانت تتحكم بالأجواء اليمنية.
3: نعم.
4: خلال 10 سنوات بفضل الله تعالى وبفضل أبناء القوات المسلحة اليمنية الذين اعتمدوا على القدرات الذاتية وعلى الخبرات التفسيرية وعلى الخبراء اليمنيين العظماء الأبوياء.
3: نعم. أستاذ يحيى، هنا يأتي سؤال مهم، يعني عن دلالات هذا التحول وحدود تأثير هذا التحول على القرار السعودي وعلى الخيارات السعودية والنتائج السياسية بعيدة المدى لهذا العدو، خاصة بعد هذا التحول الذي صنعته قواتنا المسلحة.
4: هذا التحول بفضل الله سبحانه وتعالى هو بفضل الصبر الاستراتيجي والإيمان القوي بالله عز وجل والثقة بالله سبحانه وتعالى الذي قال لهم أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. كان هذا الإعداد ضمن الحصار، أثناء الحصار، ربما أنه لو لم يكن هناك حصار سعودي لما كان هناك هذه القوة التي خرجت من تحت الأرض والتي لم تكن موجودة على أرض اليمن أصلا. يعني نحن نعلم بأنه بداية العدوان كنا في حالة يرثى لها الجيش الممزق
2: ومفرطب ومهيكل وأسلحة لا توجد وصواريخ دفاعية مدمرة دمرها الأمريكيون تحت اشتراف وقيادة القائد عمار طارق عمار عفاش الذي كان وكيلا لجهاز الأمن القومي للأسف الشديد وهو يشرف على تدمير الصواريخ الدفاعية اليمن بوجود الأمريكيين الذين فرضوا هذه المعادلة من قبل يعني من عام 2005 وعام 2014 قبل بداية ثورة 21 سبتمبر لكن التحول الاستراتيجي اليوم الذي وصل إليه اليمن هذا يؤدي أولا إلى أن النظام السعودي يخضع ويخنع ويرتع ويقف على طاولة المفاوضات ليس له حل آخر على الإطلاق يعني المكابرة لم تعد تجدي ومحاولة الاستمرار على الوقت أو الوثوق في المرتزقة والخونة المرتزقة الذين يغذيهم على الأرض الأراضي اليمنية بالريال السعودي وبالدرهم الإماراتي وبالدولار الأمريكي ويحاول من خلالهم أن يسقط النظام في صنعاء نقول له هي هات لنا فيلا نقول له اليوم الحمد لله رب العالمين القوات المسلحة اليمنية تطورت بشكل كبير جدا اليوم طائرات نجوم هي رجوم للشياطين طائرات نجوم المصنعة محليا وليس يوجد للمرتزقة مثيلا لها هي من تفرض المعركة وتدير المعركة في كل أماكن التحشيد السعودية التي يسعى من خلالها إلى إثارة البلبلة داخل أبناء اليمن السعودية الآن هو يحاول أن يجعل الصراع يمن يمن يحاول أن يجعل الحرب داخلية ما بيننا وبين أبناء المحافظات الجنوبية يحاول أن يدفع بمرتزقته من داعش والقاعدة الذين أتى بهم من كل دولة ومن داخل اليمن أن يكونوا هم في مقدمة الجبهات لأنهم يقاتلون عقائديا ودينيا وإلى آخره لكن اليوم هناك ضربات نحن شاهدنا بالأمس بمشاهد تشفي الصدور فعلا
3: بفضل الله سبحانه
2: وتعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي
3: نعم أستاذ يحيى يعني لا يقتصر فقط العذاب على النظام السعودي وقواتنا المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى والعمليات التي تقوم بها هناك أيضا على الجانب الآخر في محور المقاومة اليوم معركة تدور بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في ظل انتقال المواجهة الأمريكية الإيرانية من الضربات العسكرية وأيضا مع المرور بالضغط على الممرات البحرية وسلاسل الإمداد إلى أي مدى استطاعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحويل موقعها الجغرافي في مضيق هرمز إلى أداة استراتيجية تفرض كلفة على الولايات المتحدة وحلفائها وليست مجرد ورقة ضغط عسكرية مؤقتة خاصة بعد الضربات الأخيرة التي وجهتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأمريكا في الكويت والأردن
2: أولاً أن هذه المضائق تعتبر من نعم الله سبحانه وتعالى التي من الله بها على دول إسلامية لها أثر كبير جدا في العالم الإسلامي وهي تقف ضد الهيمنة الأمريكية الصهيونية العالمية عندما يكون هناك دولة إسلامية مثل إيران التي يسعى العدو لإخضاعها وإركاعها كبدية الدول الإسلامية الأخرى يعني الدول الأخرى للأسف الشديد سواء كانت عربية أو غير عربية هي خاضعة للنظام الصهيوني وللنظام الأمريكي ولم يتحرك في هذه الأرض سوى الجمهورية الإسلامية في إيران التي قامت بثورة في عام 78 بقيادة أو في عام 79 بقيادة روح الله مسوي الخميني رحمه الله يحاولون من تلك الفترة إلى اليوم أن يقضعوا النظام الإيراني ولكن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل اليوم تغيرت الاستراتيجية العالمية في مضيق هرمز من محاولة السيطرة على إيران إلى إخضاع إيران للولايات المتحدة الأمريكية أكبر قوة في العالم إيران لا تمتلك ما تمتلكه الولايات المتحدة الأمريكية من قوة عسكرية عالمية واقتصاد عالمي. صحيح أن إيران اقتصادها ضعيف بسبب الحصار المفروض عليها منذ 45 عاما تقريبا، لكن اليوم استطاعت أن تفرض إرادة الشعب الإيراني بكل ما تعني الكلمة، وأن تخضع أمريكا وأن ترتعها وأن تجلسها على طاولة المفاوضات وأن تذهب إلى باكستان لتتفاوض مع الإيرانيين وهم أذلاء وهم خاضعين، لأن مضيق هرمز أصبح تحت القبضة الإيرانية. وهذه النعمة التي هي من نعم الله سبحانه وتعالى يجب أن تسخر لمن؟ لأبناء الإسلام، لأبناء المسلمين، لما في صالح هذه الأمة، ليس العكس تماما، بحيث أن تمر المدمرات وحاملات الطائرات. اليوم لا تجرؤ حاملات الطائرات أن تمر من مضيق هرمز، بل ما هو أقل وأدنى من ذلك، لا نتكلم عن حاملات الطائرات، نتكلم عن السفن النفطية والتجارية التي أصبحت تقف عاجزة عن عبور هذا المضيق إلا بتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمختصين في البحرية الإيرانية. لماذا؟ لأن العالم يفرض حصارا على إيران منذ 45 عاما. فاليوم هناك معادلة، حصار على إيران يكون حصار على بقية الدول، أو يفك الحصار عن إيران وهي تفك الحصار عن بقية الدول. فلا تحتاج إيران إلى قوة عسكرية ضاربة، لديها أكبر قوة عسكرية اقتصادية مهيمنة وهي مضيق هرمز، كما أن اليمن أكبر قوة عسكرية اقتصادية مهيمنة وهي مضيق باب المندب، وهذه كما قلت سابقا من نعم الله سبحانه وتعالى، مع أنه كان مضيق باب المندب يعتبر نقمة على اليمنيين قبل فترات من الزمن وقبل عدة سنوات. اليوم أصبح نعمة لأبناء اليمن لأنهم هم من يتحكمون في مضيق باب المندب ولأول
3: يعني
2: مرة في
3: اليوم التاريخ. للمرة الأولى التي توظف فيها المضائق وتوظف فيها الموارد الاقتصادية والجغرافية التي تمتلكها الدول العربية والإسلامية لصالح الشعوب العربية والإسلامية. أستاذ يحيى، نريد أن نتحدث عن مفهوم الردع الإيراني اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى. ما الذي تكشفه هذه المعادلات التي تفرضها إيران حجم قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ وهل يمكن لهذه القوة أن تعيد الولايات المتحدة الأمريكية إلى المسار التفاوضي، أم أنها ستصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى وضع يصعب فيه التراجع؟
2: أولا، الولايات المتحدة الأمريكية هي في وضع متخبط، وهي عمياء لا تدري أين تضع أسلحتها ولا كيف تدير سياستها أو معركتها مع إيران، لأنها إن شدت وضغطت عسكريا كانت إيران لديها قوة عسكرية صاعدة ولديها من القوة الصاروخية والطائرة المسير ما يخضع أكبر دولة على الأرض وربيبتها إسرائيل، والتي دمرت بشكل كبير جدا خلال العدوان السابق على إيران، وكان الرد الإيراني على إسرائيل غير متوقع وكبير وشامل. كذلك القواعد العسكرية الأمريكية المتواجدة للأسف الشديد في الدول العربية سواء من الخليجية أو غير الخليجية، في الأردن، في بقية الدول العربية الأخرى التي تسخر هذه القواعد لتزويد الطائرات بالوقود أو لقيام الطائرات بالضرب المباشر من تلك القواعد أو بالصواريخ التي تنطلق منها أو من خلال أجهزة الرادار والرادارات والتجسس الأمريكية، على لأنهم محيطون بالجمهورية الإسلامية من كل مكان. فكان الرد حتى على هذه القواعد الأمريكية التي بناها الأمريكيون خلال عقود من الزمن، ولم يتوقعوا أنه سيأتي في يوم من الأيام أنها ستضرب تلك الضربات الساحقة، تلك الضربات الكبيرة القوية التي أثرت على الأمريكيين. وبدأ الخليجيون والعرب يصيحون ويستغيثون وينادون ويقولون بأن إيران تعتدي عليهم بينما هي تضرب القواعد الأمريكية الموجودة لديهم وهي تعتبر أراضي أمريكية. يعني أي أرض أمريكية كالسفارات يعني القواعد العسكرية بل هي أخطر من السفارات وأعظم منها. عندما يكون هناك قاعدة عسكرية أمريكية في أي دولة في العالم فتعتبر أرض أمريكية. ولذلك كان المفترض أن هذه القواعد العسكرية الأمريكية التي بنيت في دول الخليج وعلى نفقة من؟ على نفقة دول الخليج، يعني سواء السعودية أو قطر أو البحرين أو الكويت أو الإمارات أو أي دولة أخرى، هم من ينفقون عليها ويبذلون الأموال، لأنهم كانوا يعتقدون بأن هذه القواعد سوف تحميهم في يوم من الأيام، وإذا بهم هم من يحمونها، هم من يدافعون عنها، هم من يقومون بمحاولة رصد الصواريخ الإيرانية وإسقاطها دفاعا عن هذه القواعد التي أصبحت عاجزة وخاضعة. إذن الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة الانهيار، لكن هي لا تعلن عن ذلك، وكذلك بقية الدول الأخرى تحاول أن تفرض هيمنتها بالقوة.
3: إذن بفضل الله سبحانه وتعالى أن وصلت الدول العربية والإسلامية منها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبفضل الله سبحانه وتعالى اليمن إلى هذه المرحلة التي تستطيع أن تفرض فيها شروطها وأن تستخدم كل الإمكانيات لصالح الشعوب العربية والإسلامية ولصالح شعوبها، بدلا من أن كانت تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في البغي والطغي على هذه الشعوب. أشكرك جزيل الشكر رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الشورى الأستاذ يحيى المهدي، كل التحايا لك. الأمة بشكل عام وإلى العدو السعودي بشكل خاص. ختاما نقول تكتشف شعوب أمتنا اليوم بعض أوراق ثقلها ونجاعتها ليس في وجه العدو بل وحتى خدمه وعملائه وكل من قيد العرب عن الفعل وتحكم بموقفهم وأخرصهم لحساب الصهاينة في السياسة والاقتصاد وسائر ما تتولى كبره المملكة. لكن هذا الشر السعودي المستطير يواجه أخيراً بعض عواقب سياسته المدمرة القائمة منذ أن نشأ على البغي والإثم والتآمر والمتوجه بعدوان غادر إلى بلد الإيمان. استمر نحو 8 سنوات على وتيرة كبيرة من الإبادة والحصار والحرمان للشعب من ثرواته الوطنية والسيادية، لكن شعبنا صبر وصمد وبذل التضحيات ويواصل المعركة بأصالته الإيمانية وبصيرته القرآنية وثقته بالله وركونه إليه وتوكله عليه سبحانه وتعالى. نعم المولى ونعم النصير، وكفى بالله وليا ونصيرا.
5: نقول يعني خلاص عن الاشتحار، نرفع رايات الاسلام امام السعودي والاماراتي والامريكي، مش ليس بنوبنا، هل لا يرحمونا؟ يعني هل رحموا مثلا ابناء عدن؟ ما كانوا بيقولوا يحملوا عدن دبي رقم 2؟ كيف عدن اليوم؟ لا كهرباء، لا ماء، لا امن، لا استقرار، لا شيء. شاهدوا الوضع كلكم بتتابعوا الاخبار كلكم بيتابعوا كيف الوضع في المناطق الجنوبيه. جو قالوا ايش محرروا الجنوب من الحوثيين، دي بيقولوا الحوثيين دخلوا سقطرى وقت المستقرى، دخلوا المهره وقت المهره. يعني احنا امام عدو غاشم بكل ما فعليه الكلمه، لا رحم لا نساء ولا اطفال ولا رحم لا صغير ولا كبير، ولا فرق لا بين يعني حوثيين ولا سنه ولا شيعه ولا فرق بين احد، قتل الجنوب.
3: وصلنا مستمعين الأعزاء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج فتبينوا، كان معكم من الإعداد أحمد علي السياني، من التقديم أماني عامر، ومن الإخراج المخرجة المتألقة جميلة الورافي.
6: فتبينوا فتبينوا. فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السياني. تنسيق أحمد الصنعاني.

الخامسة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. اعتبر الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم تصاعد تصريحات وزراء في حكومة العدو الإسرائيلي بشأن استمرار تبني مخططات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة يمثل تطورا بالغ الخطورة، ويكشف أن العدو لم يتخلى عن هذا المخطط ويسعى إلى إعادة طرحه وترويجه بما يخدم حساباته السياسية والانتخابية. اعتبرت حركة الأحرار الفلسطينية أن صمت ما يسمى مجلس السلام على الاعتداءات الصهيونية المستمرة والمتصاعدة على قطاع غزة يحوله عمليا من مجلس سلام إلى مجلس حرب. أظهر تقرير نشرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن قوات العدو الإسرائيلي هجرت قسرا جميع الفلسطينيين في 3 مخيمات للاجئين في الضفة الغربية في 2025 وما زالت تمنع عودتهم. اتهمت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة في جنيف الولايات المتحدة باعتماد استهداف المدنيين كخيار، مشيرة إلى نمط متكرر في هجماتها على حفلات الزفاف. أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي أن الخيار الوحيد أمام العدو الأمريكي هو الرحيل.

0: من المنطقة ودفع تكاليف المغامرات الإجرامية. وفي تصريحات له عصر اليوم قال العميد أكرمي إن مشكلات القوات الأمريكية في المنطقة ناجمة عن اعتداء واشنطن على دولة مستقلة. أكد وزير الخارجية الهندي أن القيود التجارية والعقوبات لن تساعد في إيجاد مخرج من الصراع في أوكرانيا، مشددا على ضرورة اللجوء إلى الحوار والدبلوماسية. هكذا سمعنا الأفاضل قرانا على مسامعكم مجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة أعلانية.
2: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.
3: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
4: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
3: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
4: يا عيبة والقساء على صنعة الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن ويا سعد من حلها.
3: كلام في محله مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
1: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعدوا للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
2: أترى جيش رسول الله يا حسان؟
3: الحمد لله، إنه جيش النصر إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
3: ولكن أتظن أن قريشا ستحارب جيش رسول الله؟
2: إنها لن تستطيع أن تقابل جيشا كهذا، وإن فعلت فسيهزمها الله ويردها خائبة على أعقابها.
3: هذه والله بشائر النصر تلوح في الأفق. إن رجالات قريش بدأت تفد على رسول الله خاضعة مستسلمة. أرأيت أبا سفيان بن الحارث وعبد الله بن أمية؟
2: أجل، فقد قدم رسول الله وأسلم
3: بعد أن عذباه وأضراه.
2: أسمعت ما قاله أبو سفيان بن الحارث من الشعر أمام رسول الله؟
3: بلى سمعته وطربت عليه، إنه شعر تذلل وخضوع.
2: أتحفظ منه شيئا؟
3: أحفظ بعض الأبيات.
2: أسمعنيها بالله عليك.
3: وما لنا به يا عروة؟ نردد شعرا ليس لنا،
2: بل نردده ليعلم هؤلاء أن الله هو الحق وأن ما دونه باطل.
3: المهم أن رؤوس الكفر بدأت تتساقط خاضعة متأطئة خجلة أمام النور الساطع المبين،
2: وبدأت تفد صاغرة على رسول الله. أسمعنا بالله عليك يا أبا الوليد شيئا مما قاله أبو سفيان.
3: لك ما تريد يا عروة. لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لك المدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى وأهتدي. هداني هاد غير نفسي ونالني، مع الله من طردت كل مطردي. أصد وأنأى جاهدا عن محمد، وأدعى وإن لم أنتسب من محمد. فقل لثقيف لا أريد قتالها، وقل لثقيف تلك غيري أوعدي. فما كنت في الجيش الذي نال عامرا، وما كان عن جرى لساني ولا يدي. قبائل جاءت من بلاد بعيدة، نزائع جاءت من سهام وسرددي.
2: هذا والله ما شفى قلبي وطيب خاطري يا حسان، إني لا أحس فيها أن الكفر جاء ذليلا خاضعا معترفا.
3: هو كما تقول يا عروة. ألا تعلم أن زمان الباطل قصير وإن طال؟
2: اللهم عليك بقريش وأحلافها،
3: اللهم ائت بها مستسلمة ذليلة.
2: أترى يا حسان تلك الكتيبة الخضراء؟
3: أجل، إنها كتيبة رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم.
3: إن رجالها يا عروة لا يرى منهم إلا حلق الحديد.
2: ألا تقول فيها شيئا يا أبا الوليد؟
3: بلى، أقول ما قلت في حكيم بن حزام يوم فراره من بدر.
2: قل يا شاعر رسول الله.
3: لما رأى بدرا تسيل جلاهها بكتائب من الأوس أو من الخزرج، صبر يساقون الكمات حتوفها، يمشون مهيعة الطريق المنهج. كم فيهني من ماجد ذي ثورة، بطل بمكرهة المكان المحرج، ومسود يعطي الجزيل بكفه، حمال أثقال الديات متوج. أو كل أروع ماجد ذي مرة، أو كل مسترخ النجاد مدجج.

0: سفيان، جاء أبو سفيان.
1: يا محشر قريش، يا محشر قريش.
0: ويحك يا أبا سفيان، قل ما وراءك.
1: يا محشر قريش، هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به، فدعوه وما يريد.
0: ويحك يا رجل، أحقا تقول؟
1: أجل، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن.
2: ويلك يا أبا سفيان، ماذا تقول؟
1: ما قلته قد سمعت يا هند.
2: يا معشر قريش، اقتلوا هذا الرق المنتفخ، اقتلوه، قبح من طليعة قوم.
0: أجئتنا بهذا يا أبا سفيان؟
1: يا معشر قريش، اسمعوا وعوا، ولا تأخذكم العزة في أنفسكم، لقد جاءكم محمد بجيش عاهد الله على الموت أو النصر.
2: كف عن هذا أيها النبي، لا تثبت همم القوم، اقتلوه يا معشر قريش، اقتلوه، لا تدعوه ينفخ العز فيكم.
0: مهلا يا قوم، مهلا يا قوم.
1: ويلكم يا معشر قريش، جئتكم بالنصح ولا تنتصحون. إني أقول لكم بأن محمدا قد جاءكم بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن.
2: قاتلك الله، ما تغني عنا دارك.
1: ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن.
0: يا معشر قريش، لا تلقوا بالا لأبي سفيان، فوالله لا ندعو محمدا يدخل علينا مكة.

0: اليوم يوم الفتح يا حسان.
1: الحمد لله، ها قد دخل رسول الله مكة.
0: أترى يا حسان، أترى ذل قريش؟ أغلقوا عليهم الأبواب.
1: هذا والله نصر مؤزر وفتح مبين.
0: انظر، ها قد أمر رسول الله بتحطيم الأصنام في الكعبة،
1: وها هو رسول الله يطوف بالبيت.
0: اصمت يا حسان، هذا رسول الله يريد أن يتحدث للناس.
1: قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين، إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. ألا وقتيل الخطأ شبه العمد بالصوت والعصا، ففيه الدية مغلظة 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء. الناس من آدم وآدم من تراب. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟
2: خيرا، أخ كريم وأخ كريم.
1: قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء.

0: أعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء.
1: أتردد شعري يا عروة؟
2: أجل يا حسان، إني لأذكر قصيدتك التي قلتها يوم الحديبية.
1: وها قد جاء الفتح وانكشف الغطاء، فأذل الله قريشا وأعز رسول الله.
2: بالله ألا أعت علينا تلك القصيدة يا أبا الوليد؟ إن مثلها يقال في هذا الموقف.
1: يكفينا أن نصر الله الحق وأزهق الباطل، وهذا أبلغ تعبيرا من الشعر.
2: فرحتنا عظيمة بالفتح يا حسان، قلها قلها وارفع صوتك بها ليسمعك القاصي والداني من أهل مكة.
1: حبا وكرامة يا عروة، ولكن ألا نسمعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟
2: صلى الله عليه وسلم، اقترب إليه، هيا هات يا حسان، قل هذا رسول الله يصغي إليك.
1: عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء، يبارين الأعنة مصعدات، على أكتافها الأسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات، تلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء.
2: ها قد جاء اليوم الذي أعز الله فيه رسوله والمؤمنين، أكمل أيدك الله يا أبا الوليد.
1: وجبريل أمين الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء، وقال

0: فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء.
1: وغدا نلتقي
2: حسان بن ثابت.
1: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات أعده لإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام التجاني. إخراج عمر حامد.

0: الإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم ذي الخلق العظيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وعلينا معهم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 41 إلى 43 من سورة مريم، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعنا وأنصتنا تؤكد للناس بأن علاقة الإنسان بربه تعلو على كل علاقاته الأسرية والوطنية، بل إن علاقته بالله هي التي توجه علاقته بالأسرة والأهل والعشيرة والوطن وكل المصالح الدنيوية. ذلك أن الإنسان حين يؤمن بربه ويؤمن أنه المالك المسيطر والمعبود المحمود وحده، فإنه يمضي في حياته منطلقا من أن حبه لله يفوق كل حب، حتى الآباء والأبناء والأموال والديار. إنه لا شك يفي بعهده مع الله ويتبع هدى الله ويذعن لأمره ويهتدي إلى صراط سوي في كل معاملاته وعلاقاته. وبهذا فإن من الطبيعي والمنطقي أن لا يخون أسرته ولا عشيرته ولا وطنه، ولا يفرط في عهد صالح مع وطنه وأهل دياره، بل ولا يبدر منه إلا ما ينفع ويفيد، ولا يمكن إلا أن يكون مرشدا للحق وناصحا إلى الصراط السوي. وعليه فإن الخونة للأوطان والعشيرة والأهل إنما هم أولئك الذين يخونون عهودهم مع الله، وهم أولئك الذين لا يتقون الله ولا يذكرونه. وبهذا ندرك أن إبراهيم عليه السلام في حواره الحنون مع أبيه وفي نصيحته الصادقة له إنما كان يريد له ما يفيد وينفع، وأشفق عليه مما لا يضر ولا ينفع. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ إن هذا هو منتهى الحرص على مصلحة أبيه، وأعلى مراحل النصح النزيه، وأروع مظاهر الصدق والإخلاص. إنه يستغرب على أبيه الذي ينتظر منه أن يكون رائدا إلى الحق وأن يكون مربيا إلى الصلاح، يستغرب منه أن يخضع عبدا لما لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر، بل ولا يدفع عن نفسه ضرا ولا يجلب لنفسه خيرا. إذن فإن من يعبده فهو ينحط بنفسه إلى أسفل السافلين، ويتجرد من إنسانيته التي خلقت في أحسن تقويم، فيا له من عمى وخسران وانحطاط وهوان وضلال يتجاوز الحيوان. وهكذا يتضح لنا أن على الإنسان المؤمن حين يدرك مظاهر الفساد في المجتمع من حوله، وحين يتضح له ضلال الناس عن طريق الصلاح وانحرافهم عن طريق الحق، فإن واجبه أن يكشف مواقع الفساد ويبين مكامن الضلال، ويدعو إلى تصحيح المسار ويصدع فيهم بالحق ولا يخاف الأخطار. هذا هو واجب كل مؤمن يدرك الإعوجاج والخطأ. ومن يهتدي إلى الحق ويتضح له طريقه فإن عليه أن يهدي سواه إليه. نعم، إن هذا هو مسلك الشجعان، وهذا سبيل طلائع الإنسان إلى صراط الرحمن، حتى ولو كان ذلك يتعارض مع مصالح آبائهم وأبنائهم وأهلهم وعشائرهم. فإن لم يقم النابهون بهذا بقي الناس في ضلالهم يتخبطون، واستمر الفاسدون والمنحرفون في طغيانهم يعمهون، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أيها الإخوة، هذا بعض ما نقبسه من الآية الأولى والثانية مما حكاه الله عن إبراهيم عليه السلام الذي يصفه الله بقوله إنه كان صديقا نبيا. ولنا أسوة حسنة في إبراهيم الذي جاء ربه بقلب سليم. على أن هناك قبسا آخر نقبسه بإذن الله من الآية الثالثة مما نحن بصدده، هي قوله تعالى حاكيا عن إبراهيم مع أبيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ها هو إبراهيم عليه السلام يتقدم خطوة أخرى أجرأ من الأولى، ويدشن مرحلة جديدة أوسع من سابقتها. فهو في المرحلة الأولى يستنكر مسلك أبيه في عبادة ما لا يسمع ولا يبصر واعتماده على ما لا يغني عنه شيئا، لكنه في المرحلة الثانية يرى الناس وأباه في مقدمتهم قد أصروا على خطأهم وظلوا سواء السبيل وأضلوا الناس والجيل معهم. يراهم إبراهيم كذلك في حين أنه يدرك الطريق السوي ويعرف السبيل إلى السلام، ويميز الظلام من النور بما آتاه الله من علم. وهنا يعلن أنه قد أوتي من العلم ما لم يأتهم، وأنه يمتلك من القدرات ما لا يمتلكون. ومن كان كذلك فإن من حقه أن يرشح نفسه لمركز الريادة، وأن يطلب منهم اتباعه ليهديهم صراطا سويا وطريقا آمنا نقيا، وليوصلهم إلى طاعة الرحمن وترك عبادة الشيطان، وليدنيهم من أن يكونوا أولياء لله وأعداء للشيطان، ويقيهم من عذاب الرحمن وفتنة الشيطان. إن هذا الموقف من إبراهيم عليه السلام ليس حبا للسلطة والسيطرة، ولكنه حب للناس، وليس طمعا في المال والثراء، ولكنه طمع في هداية الناس إلى طريق سواء، وليس رغبة في الوجاهة، ولكنه خوف على أبيه ومن معه من المتاهة والضلالة. إذن فهو واجب يقوم به إبراهيم عليه السلام، ومسؤولية يضطلع بها، وأمانة يؤديها، ووفاء بعهد الإيمان والعبودية لله. لقد بنى إبراهيم طلبه من أبيه ومن في شاكلته على اتباعه، بنى طلبه على سبب هام يوجب الاتباع، وهو أنه قد جاءني من العلم ما لم يأتك، وعلل طلبه بعلة ونتيجة نافعة هي أهدك صراطا سويا. وعليه فإننا نفهم من هذا الموقف النبوي الصدوق الصادق من إبراهيم أن اتباع العلماء واجب، وأن من واجب العلماء هداية الناس بعلمهم، ودعوة الناس إلى اتباعهم، وإعلان استعدادهم لحمل هذه المسؤولية بدون أن يطلبوا على ذلك جزاء ولا شكورا. ذلك أنه حين يقود العلماء مسيرة الحياة والناس فإنهم يهدونهم إلى الصراط السوي، ويوصلونهم إلى شاطئ النجاة والأمان، ويدلونهم على واحات الحب والسلام، وينصبون لهم رايات التقوى والإيمان، ويظللون حياتهم بظل الرخاء والاطمئنان. لقد كان موقف إبراهيم عليه السلام نابعا من أن مما آتاه الله من يقين، ومما آتاه من رشد وتصديق، ومما جاءه من علم وتحقيق. كل هذا أوجب عليه ريادة الناس إلى الحق والرشد، وفرض عليه أن يعلن للمجتمع قيادته إلى صراط سوي، وتحريرهم من عبادة العباد إلى عبادة الله، وإخراجهم من ظلمات الأوهام والظنون إلى نور الحق واليقين، ومن متاهة الباطل والخزعبلات إلى نور يرفعهم من الوهدة السافلة التي أوردتهم في أسفل سافلين. إنه يريد أن يرتفع بهم إلى معارج الحق والآيات التي ترفع الناس إلى عليين. فكان في موقفه شجاعا صادقا وناصحا حاذقا وبرا بأبيه، ومخلصا للناس وللمجتمع من حوله. وإن لنا في إبراهيم أسوة حسنة، وإن على الناس المؤمنين أن يقتدوا بهدى إبراهيم الذي جاء ربه بقلب سليم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. اللهم اجعلنا ممن اقتدى بالأنبياء والمرسلين، واجعلنا في أمتهم وفي زمرتهم يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

تسربت الدموع فقل تولى وصفق في الضلوع فقل تؤاخذ

البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن الجانب الجهادي للرسول، وكيف أدار الجانب الجهادي في مواجهته لليهود، لأن الأمة اليوم تواجه الصراع مع اليهود، مع من واجههم النبي وقدم للأمة دروس في مواجهتهم في بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وفي خيبر وفي وادي القرى وتيماء. تحدثنا في الحلقة الماضية عن أول معركة عسكرية خاضها الرسول ضد اليهود، وهي غزوة بني قينقاع في العام الثاني للهجرة في شهر شوال بعد غزوة بدر، وكيف أن رسول الله قدم للأمة منهجية أنها لا يجوز ولا يصح أن تسكت لأي غلطة تأتي من اليهود، حتى لو كانت الأمة ترى أن تلك الغلطة والخطأ بسيطا، لأن اليهود لا يرعون للأمة أي حرمة ولا أي مقدس، وسيتجرؤون كلما سكتت الأمة أكثر تجرؤوا أكثر. تحرك رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في بني قينقاع لأن مرأة واحدة كشفت عورتها، بينما تكشف عورات المئات والآلاف وعشرات الآلاف من نساء الأمة على أيدي اليهود والنصارى، فلا تحرك الأمة ساكنا لأنها أصبحت بعيدة كل البعد عن رسول الله. نأتي اليوم للحديث عن الغزوة الثانية التي خاضها رسول الله ضد اليهود، ضد قبيلة بني النضير. وكما قلنا من الإيجابيات أن الله سبحانه وتعالى فرق اليهود عن بعضهم البعض، جعل بأسهم بينهم شديد فلم يتوحدوا. لو توحد بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة لشكلوا تحدي كبير لرسول الله وللإسلام، وخاصة في بداية نشأته، بداية تأسيس الدولة الإسلامية، لكن الله سبحانه وتعالى فرقهم ومزقهم ولم يسمح لهم أن يتوحدوا بتهيئة إلهية، فشكل ذلك سهولة في حربهم ومكن رسول الله من أن يفتك بهم. بنو النضير أيضا كانوا مثل غيرهم بني قينقاع وغيرهم من اليهود، يعيشون على الغدر والخيانة ونقض العهود والمواثيق، وكل السوء وكل المثالب موجودة فيهم. بنو قينقاع كانوا تجار وكانوا حرفيين يعملون في صياغة الذهب والمجوهرات، بينما كان بنو النضير مزارعين يسيطرون على أماكن خصبة داخل المدينة ويزرعونها، وأيضا كانوا قد حصنوا حصونهم بشكل كبير جدا، حتى أن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الحشر غزوة بني النضير وتحدث عن كيف أخرجوا من ديارهم، رغم أن البعض من المسلمين كان قد وصل إلى حالة اليأس أن يستطيع الرسول أن يخرج بني النضير، لأنهم كانوا يشاهدون حصون قوية جدا قد تمكن اليهود من بنائها وتحصينها، فكان البعض من المسلمين يرى أنه مستحيل أن نخرجهم، حتى أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. يعني هكذا يقول القرآن الكريم: ما ظننتم أن يخرجوا. من شدة التحصينات كان الكثير من المسلمين يظن أنه لا يمكن أن ننتصر عليهم ونخرجهم. اليوم الحال نفس الحال، عندما نرى الكثير من المسلمين وهو ينظر إلى إسرائيل لها 77 سنة فيقول مستحيل، وبعض يرى أنها ترهات وخرافات أن المسلمين يستطيعون إزالة إسرائيل وإخراج اليهود من أرض فلسطين. نقول لهم: تأملوا في واقع القرآن وكيف كانوا في زمن الرسول أيضا، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. أليس الحال نفس الحال؟ ظنوا أن قبتهم الحديدية ومقلاع داود ومنظومة ثاد وحيتس وغيرها تحميهم من الله وتحميهم من ضربات الله سبحانه وتعالى، وأنها تمنعهم من بأس المسلمين. هكذا حال اليهود اليوم، مثل ما كان حالهم في بني النضير عندما ظنوا أن الحصون ستحميهم من أي اختراق، من أي مؤامرة. اليوم الأمريكيين يظنون أن حاملات الطائرات مانعتهم من الله، لكن لن تغني أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى هكذا يقول: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يتدخل الله سبحانه وتعالى فيرعب أولئك الذين يحملون الطائرات ويهربون، مثلما شاهدناهم في البحر الأحمر، مثلما قذف الرعب في قلوب اليهود من بني النضير ففتحوا الأبواب بأيديهم. اليهود في بني النضير كان السبب الأساسي أنهم حاولوا اغتيال وقتل النبي صلوات الله عليه وعلى آله، فخرج النبي لمواجهتهم. أيضا حينما نتأمل ولنا أن نستفيد الدروس المهمة من غزوة بني النضير ومن غيرها من الغزوات، لم يقل النبي أنهم حاولوا أن يغتالوا لكنهم لم ينفذوا. إذن ليس هناك ضرورة أن نواجههم وأن نخرجهم وأن نجاهدهم، لا، ما دام أنه ظهرت البوادر السيئة منهم. إذن كما قلنا منهجية الرسول أنه أول غلطة وأبسط غلطة وأبسط ظهور، هي ليست غلطة إنما أول ظهور للخيانة، لنقض العهود، للمواثيق، للغدر، للإجرام، للفساد يأتي من قبل اليهود، يجب أن يوجه الإسلام وأهل الإسلام إلى اليهود أقوى وأكبر ضربة مباشرة. هكذا علمنا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. لم ينتظر النبي حتى ينفذوا عملية الاغتيال، لا، ولم ينتظر حتى يشكلوا تحالفات داخلية، لا، بل ضربهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لكي يمنع اليهود من أن يكون لديهم مؤامرات مستقبلية. أيضا كان هناك خطورة في يهود بني النضير أكثر من خطورة بني قينقاع. الخطورة هذه تكمن أن بني النضير لديهم حلفاء من داخل المدينة، حلفاء من منافقي المدينة. ولذلك ذكر الله في سورة الحشر عندما قال لئن أخرجتم لنخرجن معكم، لأن المنافقين في المدينة وعدوا بني النضير أن يقاتلوا معهم، أن يواجهوا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأنه إذا حدث أن غزاهم النبي فإنهم سيقاتلون معهم. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. فكان هنا خطورة على الإسلام وعلى المسلمين لأن اليهود يتحالفون مع المنافقين داخل المدينة، لكن الله سبحانه وتعالى تدخل وقذف الرعب في قلوب المنافقين أيضا، فخذلوا اليهود، قذف الرعب في قلوب اليهود ففتحوا الأبواب. أيضا مثل ما احتاج النبي صلوات الله عليه وعلى آله 15 يوما للقضاء على بني قينقاع، احتاج أيضا ما بين 6 إلى 15 يوما في القضاء على بني النضير، رغم التحصينات ورغم أيضا المقاتلين، لأنه كان في بني النضير مقاتلين منهم، وكان هناك رماة بالسهام لديهم قدرة وخبرة في رمي السهام، فشلت كل المؤامرات. النبي فقط كان يطبق الحصار، وإذا ما خرج مقاتلون من اليهود كان المسلمون يتكفلون بالقضاء عليهم، وكان القائد للجيش في غزوة بني النضير هو الإمام علي عليه السلام، واستطاع أن يقضي على قائد الرماة من اليهود عورك وعلى رؤوس المقاتلين من بني النضير، قتلهم الإمام علي عليه السلام في المواجهة. أيضا أثناء الحصار كان هناك صعوبة لتحرك المسلمين حول الحصون الموجود فيها اليهود، فقام المسلمون بقطع النخيل الموجودة في طريق الجيش، وشكل ذلك ضربة نفسية واقتصادية وعسكرية أيضا لليهود، فاليهود اتخذوها ذريعة وقالوا أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يسعى في الأرض فسادا لأنه يقطع النخيل، فلكي يكون هناك المعرفة الكافية عند المسلمين أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يبين للمسلمين أن القضية إنما هي مواجهة لليهود، وأنه ليس من الفساد في الأرض عندما قطعت تلك النخيل. قال الله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. واللينة معناها النخلة، ففي قطعها خزي للفاسقين، يعني إلحاق ضرر نفسي على نفسياتهم، تنهار نفسياتهم، وأيضا فيها إزالة ساتر أو مورد يطيل الحصار وساتر وحاجز يعيق تحرك القوات الإسلامية لمواجهة اليهود. وانتهت المعركة معهم بإجلائهم وطردهم من المدينة، وسمح لهم النبي أن يحملوا معهم ما استطاعت الإبل أن تحمله ما عدا السلاح، يعني منعهم النبي أن يحملوا سلاح، والنتيجة غنائم كبيرة للإسلام والمسلمين وأرض جديدة وزوال خطر كبير جدا، وأيضا إضعاف شبكة وشوكة المنافقين داخل المدينة الذين كانوا يتحالفون مع اليهود. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الأكارم، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. مستمعين الأكارم، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنزلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟

فأخذتهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.

بينكم الفتنة وفيكم سماعون لهم

قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص

يعذبهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وتزهق أنفسهم

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم

الآخرة وأولئك هم الخاسرون.

فافزع بقلب ضريع محرم.

ظنا وحسبي يا ما أرجوه في الله وكان وحدت تمادي كم عسى

وربما راجع خوف الذنوب بما قد أسلف من خطيئة إلى الله قد أسلف.

0: قد أسلف من خطيئة إلى الله قد أسلف من خطيئة.
1: السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم، تقرأها على حضراتكم أفراح العزب. شهدت أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وصعدة والحديدة وإب وحجة والمحويت والجوف وتعز وريمة وعمران وذمار والمديريات الحرة بمحافظتي مأرب ولحج عقب صلاة الجمعة اليوم وقفات شعبية حاشدة تحت شعار كالجسد الواحد، تأكيدا على ثبات الموقف المناصر والمساند للأشقاء في غزة ولبنان وإيران، وتثبيتا لمعادلة وحدة الساحات في مواجهة العدوان الأمريكي والصهيوني والمخططات الاستعمارية. وفي الوقفات التي تقدمها عدد من المحافظين والوكلاء والمسؤولين المحليين والقيادات التنفيذية والعسكرية والعلمانية والشخصيات الاجتماعية، أشاد المشاركون بصمود الأشقاء في إيران وغزة ولبنان في مواجهة العدوان، ومباركين العمليات النوعية للقوات المسلحة اليمنية التي تستهدف تحشيدات العدو السعودي وأدواته في إطار معركة كسر الحصار. وندد المشاركون باستمرار العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية والانتهاكات الشنيعة بحق الأسيرات الفلسطينيات، مستنكرين حالة الصمت والتبعية لدى بعض الأنظمة العربية، ومؤكدين رفع مستوى الاستعمار بل رفع مستوى الاستنفار والجهوزية العامة، وكذلك الدورات العسكرية لمواجهة التحديات ومواصلة للنفير والتعبئة. وصدرت عن الوقفات بيانات أكدت ثبات الموقف المبدئي والإيماني المساند والمناصر لغزة وحزب الله وإيران، والرافضة القاطع للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية مع تأييد حقها الكامل في الرد بكل الوسائل المشروعة، داعية أحرار وشعوب الأمة للانضمام إلى محور الجهاد والمقاومة والاستمرار في الاستفادة من برامج وفعاليات المولد النبوي الشريف لتعزيز التكافل والجاهزية لمواجهة أعداء الأمة. زار قيادة ومنتسبو وزارة الصحة والبيئة أضرحة الشهداء الرئيس صالح الصماد ورئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي ورفاق الوزراء والفريق الركن محمد الغماري، ووضع وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان ونائبه الدكتور ناشر القعود إكليلا من الزهور على الأضرحة وقرأوا الفاتحة على أرواحهم. شيع بمدينة إب جثمان رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة رجل الأعمال عبد الرحمن جلب، وتقديم المشيعين بل تقدم المشيعين محافظ إب عبد الواحد صلاح وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى ومساعدو والقادة العسكريين وجمع غفير من المواطنين، حيث وري جثمانه الثرى بمسقط رأسه في مديرية ريف إب. دشن وكيل محافظة الحديدة لشؤون الخدمات محمد حليصي بمديرية بيت الفقي برنامج غربلة البذور لتحسين مدخلات الإنتاج الزراعي بالمربع الجنوبي، موضحا أهمية البرنامج في دعم المزارعين ورفع كفاءة الإنتاج وجودة المحاصيل. دشنت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية نظام التحصيل الإلكتروني بمناجم الملح في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة بكير رسام في إطار التحول الرقمي وتحديث المنظومة المالية للرفع من كفاءة إدارة الإيرادات والرقابة. سجلت محطات مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين هزة أرضية خفيفة شمال غرب معبر بمحافظة ذمار، وأوضح رئيس المركز المهندس محمد الحوثي أن الهزة بلغت قوتها 2.9 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 3 كيلومترات. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك.
3: فلا تخسر دنياك وآخرتك.
2: الهيئة العامة للزكاة. أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
6: عيلطف الله، ما نفعل لها.
5: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
6: نسينا،
5: ومن سلامة الخردوم الذي بين الاسطوانة والبوتاجاز.
6: وهذا ما يقع به؟
5: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
6: خلاص، جل من لا يسهو.
5: السلامة تشتي الحرص.
6: وما نفعل؟
5: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
6: إن شاء الله.
5: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
6: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
7: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
8: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
9: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
8: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
10: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني. أنا يمني.
11: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى أولى حلقات برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة. إن أمة تشهد الله

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
1: وطيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: نحييكم ونرحب بكم إلى الحلقة الأولى للموسم الثاني من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة للباحث عبد الله بن عامر، فأهلا بكم.
2: المستمعون والمجتمعات الأفاضل، ونحن نستعرض معكم المواقف البطولية لآبائكم وأجدادكم ضد الغزاة والمحتلين عبر التاريخ. إنما نريد أن نذكر العالم بعظمة وإباء وشموخ الشعب اليمني الذي قهر وهزم ودحر جيوش كبريات الدول والإمبراطوريات منذ القرن الأول قبل الميلاد. وفي هذه الحلقة سنقف وإياكم أمام الهزائم التي ألحقها اليمنيون بالغزاة الأيوبيين في مناطق حضرموت، وذلك في العام 1181 للميلاد، حيث تم طردهم من كافة المناطق التي كانوا يسيطرون عليها مثل الشحر وتريم وشبام حضرموت.
1: فعن تلك الهزائم الأيوبية يقول الباحث عبد الله بن عامر: يؤكد الكثير من المؤرخين أن الأيوبيين لم يفكروا بعد هزيمتهم في حضرموت في استعادتها، حتى جاء القائد ضغطكين بحملته المشهورة لغزو اليمن، حيث قرر في العام 590 هجرية التوجه إلى حضرموت لاستعادتها إلى السيطرة الأيوبية، إلا أنه سرعان ما غادرها وظلت تتبع الأيوبيين تبعية اسمية فقط.
0: ويستمر الباحث عبد الله بن عامر قائلا: وبعد ذلك بسنوات استغل الأيوبيون خلافات قبائل حضرموت، فعملوا على تغذية تلك الخلافات من خلال مساندتهم لبعض القبائل ضد قبائل أخرى. وفي خضم تلك الأحداث استطاعوا العودة إلى حضرموت مرة أخرى.
2: ولكنهم اصطدموا بمقاومة عنيفة رغم اعتمادهم على القوة والإرهاب بغية إخضاع أبناء تلك المناطق لهم، ولكن دون جدوى، ففشلوا أيما فشل، وكانوا كلما ارتكبوا مجزرة اتسعت رقعة المقاومة ضدهم. ومن أبرز تلك المجازر الإجرامية هي قتلهم عددا من أهل حجر من بني دغار، تسببت في شن حرب شرسة أكادها أبناء أقيال ضدهم حتى تمكنوا من إلحاق الهزيمة بهم.
1: المستمعون المستمعات الأفاضل، وفي سنة 650 هجرية شن الأيوبيون هجوما على الهجرين، وبعدها بعام هاجموا مناطق متعددة من شبوة ومناطق في أعلى حضرموت، لكنهم لم ينجحوا في السيطرة عليها وإخضاعها لهم. وأمام ذلك الفشل قرر الأيوبيون الاستعانة ببعض المرتزقة من اليمنيين الخونة ضعاف النفوس، فجهزوا حملة وجعلوا قيادتها لأحد أولئك المرتزقة والذي يدعى عمرو بن مهدي.
0: وقد تمكنت تلك الحملة من السيطرة الجزئية على بعض المناطق، غير أنها لم تستقر في تلك المناطق التي سيطرت عليها، حيث اشتعلت ضدها في تلك المناطق انتفاضات قبلية عنيفة، ومنها انتفاضة أهل حجر وكندا، وكذلك انتفاضة قبائل نهد في عام 612. وكان من أهم نتائجها مقتل عامل الأيوبيين وهو ما نسميه اليوم بالمحافظ.
2: وتكشف لنا حملات الأيوبيين على حضرموت مستوى إقدامهم على ارتكاب المجازر البشعة ضد الأبرياء ونهب الأموال وفعل كل ما يتنافى وقيم الشريعة والأخلاق الإنسانية، بل إنهم لم يستفيدوا من درس الحملة الأولى، فتركوا جنودهم ينهبون ويقتلون ويعيثون فسادا في الحملة الثانية.
1: و ومن خلال ذلك نعرف أن مقاومة الغزو الأيوبي لم تكن حكرا على مناطق شمال الشمال فحسب، فها هم أبناء حضرموت رغم تقاربهم المذهبي مع الأيوبيين يرفضون بقاء الأجنبي المحتل في بلادهم ولو لأشهر قليلة، فثورتهم لم تهدأ رغم التنكيل بهم، وتحركهم لم يتوقف رغم معاناتهم مرارة الاحتلال، فإن نرى عنفوانهم ظل متقدا مستمرا في وجوه الغزاة المحتلين الأيوبيين.
0: المستمعون والمستمعات الكرام، إن الكثير من قادة الجيوش الذين غزوا اليمن كانوا إذا ما سيطروا على الأراضي اليمنية أو على أغلبها سرعان ما يطمعون بالتفرد بحكمها ويعلنون أنفسهم ملوكا على اليمن، ومن أولئك الولاة الأيوبيين من حاولوا أن يستقلوا باليمن، مما جعل صلاح الدين يجهز حملة عسكرية نوعية قوامها 1000 فارس وخمسمائة راجل، وكلف أخاه طقطكين بقيادتها كما أشرنا سابقا.
2: ومن أهم أهداف حملة طقطكين توسيع رقعة نفوذ الأيوبيين في اليمن، ولا سيما في المناطق الوسطى والشمالية، وهي المناطق الجبلية التي ظلت عصية عليهم فتركها توزان شاه واكتفى بالمناطق الجنوبية الغربية.

0: وقد كان أيضا من أهداف تقطيكين تأديب الولاة الأيوبيين الذين عاثوا في اليمن ونهبوا الأموال. فها هو والي زبيد خطاب بن ملقذ حينما أراد المغادرة إلى مصر جمع كل أمواله واستأجر الجمال لحملها، وأثناء ما كان يفعل ذلك قرر تغطيكين الخروج بنفسه لتوديعه إلى منطقة الجنابذ شمال زبيد. وهناك تفاجأ تغطيكين بحجم الأموال التي كانت على ظهور الجمال والتي تقدر بمليون دينار، جمعها ذلك الوالي من تهامة خلال 4 سنوات فقط. فقرر تغطيكين مصادرتها ثم سجن الوالي خطاب ثم قتله سرا.
1: وعندما علم والي عدن عثمان الزنجبيلي بمصير والي زبيد من اقتياده إلى السجن ومصادرة أمواله، قرر الفرار من عدن وقام بشحن ثرواته الطائلة في عدة سفن، حيث كان هذا الوالي أغنى الولاة الأيوبيين في اليمن، حتى أن المؤرخين وصفوا ثروته الضخمة بالكنوز القارونية.
2: وقد تمكن ذلك الوالي من مغادرة عدن بحرا متجها صوب باب المندب ومنه إلى البحر الأحمر نحو الحجاز، وقد حاول تغطاكين من الإمساك به ولكنه نجا ووصل إلى ساحل الحجاز، ثم انتقل إلى مكة ومن ثم غادرها إلى دمشق.
0: المستمعون والمستمعات الكرام، في الحلقة القادمة سنواصل معكم الحديث عن حملة تغطيكين الأيوبية وما واجهته من مقاومة يمنية شرسة. حتى ذلكم الحين دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كان معكم من الإعداد أحمد المعطري،
0: ومن التقديم إسماعيل الحجوري،
2: إسكندر المعطري، منى العراسي،
0: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ،
1: ومن الهندسة الصوتية خالد الضلاعي،
0: ومن الإخراج قيس عطية.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. رحلة الحرف المقدس في ثنايا سيرة عطرة على ضفاف القافية الشعرية للنشيد اليمني الباذخ حبا وعشقا وهياما للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. رحلة الحرف المقدس.
1: رحلة الحرف المقدس.
0: رحلة الحرف المقدس خط حرفها وترنم بنغمها إعداداً وتقديماً أمل إبراهيم.

0: رسم خطوطها إخراجاً طاهر الحرازي.
1: مستمعينا الكرام، في عالم الإنشاد اليمني وقداسة معناه ذات البحور المتعددة والتميز المتفرد الناطق بحسن الكلمة واللحن والأداء البديع النابع من القلب اليمني باللون التهامي الروحاني والإحساس الذي يعانق الروح في تجليات سماواته العذبة. هذا لأن المديح النبوي يعطي الفن التهامي سندسا بديعا وربيعا آخر ليس كمثله شيء من الإبداع، يأخذك بعيدا يعزف على دقات القلب أجمل الألحان في ذلك البحر الموشى برائحة الفل الممزوج بلوحة الحسن الماثلة في حب المصطفى برهان السالكين وإمام المبين الصادق الوعد الأمين كنز هدايتك وإمام حضرتك المنزل عليه الآيات الواضحات صاحب النور الأسنى صاحب الأوائل والأواخر والأسرار البواهر والأنفاس العواطر بحر الله الزاخر وسراجه الظاهر كريم السرائر شريف العناصر ومصباح الدياجر عظيم المآثر ومعدن البشائر وحبنا العاطر صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

السالك عوالم الدهشة في نطق حروفها وألحانها المستسيدة لذلك المشهد، لأنها جاءت من أعماق تلك القلوب الناطقة بعشق النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبر قصائد خلدها التاريخ وصار لها محبين وعاشقين، ولعل أهمهم والشاعر اليمني عبد الرحيم البرعي والذي جاء ذكره في أكثر من مقام، لأن قصائده تلونت بكل بحور الإنشاد اليمني سواء التهامي أو الصنعاني أو غيره من الفنون. أما قاله البرعي: كأني بزوار الحبيب وقد رأوا بيثرب نورا في السماء تصعد، وهبت رياح المسك من نحو روضة أقام بها الداعي إلى سبل الهدى، محمد الحاوي المحامد لم يزل لمن في السماء السبع والأرض سيدا.

وعلى مر التاريخ فاليمنيون يحتفلون بهذه المناسبة بطرقهم الخاصة والمتعددة في إقامة الموالد وأحياء الليالي المحمدية عبر إقامة الأهازيج والأناشيد، وقد برع من الشعراء اليمنيين الكثير عبر التاريخ وأبدعوا، وكان المديح النبوي الكم الأكثر من شعرهم كما وكيفا. ومن هؤلاء الشعراء الشباب الشاعر أحمد عطا، والذي تحدث عن حبه للحبيب محمد عبر هذه الأبيات، ومن أبياته حين قال: من يوم كنا صغار ومن قبلنا الأب ومجد، وإحنا نزيد افتخاره في عشق طه ونسعد، وفي مولدك في شعاره عندما تهايم محدد.

كان النشيد النبوي التهامي عبر ما قدمه من أصالة وعراقة في فنه وإنشاده صار بحق بوابة التاريخ الإبداعية المضيئة عبر كل زمان ومكان للباحثين عن الكلمة واللحن والإحساس الجميل الذي لا يفارق القلب ويترك بصمة تفوح جمالا وتذوب حسنا، كما قال الشاعر عطاء: يا أطهر الخلق ذاهن كل امتهايم كماهن، رغم الحصار ومغلايب ما حد تغلب علىهن.

وتبدأ الأناشيد التهامية بالمواويل الآخذة من سحر الكلمة وفتنة اللحن وغاية المديح، لوحة شارك الكون بأسره في إخراجها بكل هذا الجمال الذي لا يسع القلب إلا أن يقف خاشعا أمام تلك السيمفونية الراسمة في الروح بساتين السحر والجمال، في إبحار لسلم موسيقي تهامي مخبوء في دنيا من الدهشة والموشاة بعذوبة خالصة لتهامة عبرت عبر جداولها التي تبوح بعظيم أسرار الإبداع المنقطع النظير.

يقتل ويهدم عليه.

0: يعتصمن رجال الله.
1: النشيد التهامي يأسرك عند الملتقى، يحاكي سنابل الروح حين ينسج من دندنته مساحات شاسعة من البوح الحسين، وكأنك أمام جنة من السماع الفريد ولؤلؤة تحار في جمالها الألسن، كيف لا وهو قادم من تهمة الخير، خير كل شيء في القلوب المترعة بالطيبة وطهارة القلب وإبداع تفوق على ما سواه. فقال أحد شعرائها: من حب طه مضمون يطعم نعيم الجنة، لأن حبه منهج وعشق علينا سنة، لأنه نبي الرحمة زخم ولا في منة. وهو القائل أيضا: مولدك في الناس حي وبهجته في الروح حيه.

مستمعينا الكرام، سيظل النشيد اليمني وخاصة التهامي نايل الأصالة، وذلك في تفرد بهيج حين تناغى مع الكلمة في ذلك اللحن، فتجذب أطراف الإبداع التي تسبح في الملكوت، ملكوت الفرح والسعادة، بذكر من يبعث في القلب الأمل والحب والسكينة في ثراء مفعم فريد ثري باذخ مترع بالعراقة والحسن المترامي الأطراف. تميز اليمن بامتلاكه تراثا لا ماديا نادرا وفريد بما يحويه من أنواعه المتعددة والمتميزة، فهو الأكثر حضورا في مختلف الأزمنة، وذلك لأن الإنسان اليمني بفطرته يمتلك طاقة إبداعية متميزة، فقد ضمت الرقوق والمخطوطات في المكتبات مئات الآلاف من القصائد التي كان أبرزها قصائد المديح النبوي الشريف، وقد عمل المبدعون والمنشدون على إنشادها في مرشحات وأناشيد ملأت الآفاق إبداعا وفنا، وخاصة اللون التهامي الفريد والذي جاء من عمق أعماق الروح.

مستمعينا الكرام، كان المديح النبوي ولا يزال شواطئا تأرشفت عليها أعظم محبة في هذا الوجود، ورسمت أبجدية اللهفة في تفاصيل الحرف والكلمة واللحن الجميل، ولامست القلوب العطشة المحبة لسيد المرسلين، فهفت القلوب لسماع اللحن التهامي عبر أثيره الساكن في مملكة الإبداع وسلطنة السماع في مدرجات من الغرام ومود يكلله البحر بهديره ومكنوناته وكنوزه وبأغنيات العصافير عند محيطات الحب وكرم الغمام لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

0: رحلة الحرف المقدس. رحلة الحرف المقدس.
1: رحلة الحرف المقدس خط حرفها وترنم بنغمها إعداداً وتقديماً أمل إبراهيم.

طابت مسيرتكم بكل الخير وجمعتكم مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي، يبدأها بالعناوين الرئيسة. وقفات شعبية حاشدة في العاصمة والمحافظات تأكيدا على وحدة الساحة وإسناد غزة ولبنان وإيران. استشهاد مسنين وإصابة آخرين في قصف وقنص للمرتزقة في الحديدة وتعز. الخارجية تؤكد أن الجرائم الإسرائيلية في فلسطين ولبنان تؤكد صوابية الجهاد. والدفاع الجوي الإيراني يسقط 370 طائرة للعدو. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ جار الله حسن خالد النمس عن عمر ناهز 120 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء. العيدروس أشار في البرقية الموجهة لعضو المجلس يحيى النمس ونجلي الفقيد بمناقب الراحل ودوره الإيجابي في خدمة المجتمع والإصلاح بين الناس وتعزيز التسامح في محافظة الجوف، معبرا عن خالص التعازي والمواساة لكافة أهل النمس بهذا المصاب الأليم. شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات والمديريات الحرة عقب صلاة الجمعة وقفات شعبية حاشدة تحت شعار كالجسد الواحد، وذلك تأكيدا على ثبات الموقف المساند للأشقاء في غزة ولبنان وإيران وترسيخا لمعادلة وحدة الساحات في مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني. المشاركون باركوا العمليات النوعية للقوات المسلحة اليمنية لضرب تحشيدات العدو وكسر الحصار، ونددوا باستمرار الجرائم الصهيونية والانتهاكات بحق الأسيرات الفلسطينيات. وأكدت البيانات الرفض القاطع للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران والتأييد لحقها الكامل في الرد بمختلف الوسائل المشروعة. استشهد المواطن عبد الله محمد خلوف البالغ من العمر 60 عاما مع ابنته رحمة فيما أصيبت زوجته وأحد أقاربه بجراح بليغة إثر استهداف مرتزقة العدو السعودي منزلهم بقذيفة مدفعية في ريف مديرية الجراح بمحافظة الحديدة، مما أدى أيضا إلى نفوق مواشيهم وتضرر الممتلكات. وفي محافظة تعز استشهد رجل مسن برصاص قناصة من المرتزقة في قرية الكريفات بمديرية صبر الموادم، وذلك في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق المدنيين. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن استمرار الجرائم الصهيونية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني والتوسع في احتلال الأراضي وتدمير المنازل يثبت صوابية خيال الجهاد والمقاومة وفشل المسارات الأخرى. الوزارة أوضحت في بيانها أن بعض الأنظمة التي تغذي الصراعات وتؤزم الأوضاع الداخلية في البلدان الإسلامية تعد شريكة للكيان الصهيوني في جرائمه. الخارجية أشارت أيضا إلى أن اليمن يعي جيدا حجم المؤامرة وطبيعة الصراع متعاملا مع الأحداث بوعي ومسؤولية، إذ أثبتت مراحل المواجهة فاعلية عالية في التعاطي مع القضايا الكبرى.

حذر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم من تصاعد التصريحات الصهيونية لتهجير سكان غزة عبر فرض الحصار والتجويع، داعيا إلى موقف عربي وإسلامي حازم لإفشالها، فيما اعتبرت حركة الأحرار أن صمت ما يسمى بمجلس السلام حول الاعتداءات الصهيونية يجعله مجلس حرب وغطاء سياسيا للجرائم. إلى ذلك حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن تهجير العدو القسري لأكثر من 33 ألف فلسطيني من مخيمات جنين ونور شمس والكرم يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية وإلى مستوى تطهير عرقي. ولفتت المفوضية إلى قتل 102 من المدنيين خلال عملية الجدار الحديدي. كشف نائب منسق سلاح الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد محمد صديقيان عن استهداف قواته 370 طائرة ومسيرة تابعة للعدو، مؤكدا أن المنظومات محلية الصنع وتكامل القوات المسلحة أفشل رهانات العدو الصهيوني والأمريكي وشل الدفاعات الجوية في اليوم الأول للحرب. من جانبه أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي أن العدوان الإجرامي قد فشل في تحقيق أهدافه الرامية إلى تدمير القدرات الصاروخية والنووية أو الإطاحة بالنظام، وأشار إلى أن العدو ارتكب أخطاء استراتيجية بالجهل بقدرات طهران العسكرية وإرادة الشعب الإيراني وتأثير السيطرة على مضيق هرمز. سياسيا تساءل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تدوينة وجهها إلى نظير الأردني حول المدة التي ينبغي لطهران انتظارها للرد على معتد يخرق السيادة، مؤكدا أن الأراضي والمجال الجوي لبعض الدول استخدمت في الهجمات الأمريكية التي استهدفت مدنيين وأسفرت عن رد إيراني استهدف القواعد الأمريكية في المنطقة. في غضون ذلك اتهمت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بجنيف الولايات المتحدة بتعمد استهداف المدنيين وتكرار نمط سلوكي إجرامي بشن 9 هجمات على حفلات الزفاف منذ عام 2001 أدت إلى مقتل 175 شخصا آخرها العدوان على حفل الزفاف بمدينة سيريك بمحافظة هرمزغان داعية إلى إيقاف حالة الإفلات من العقاب. النبأ الأخير. أعلنت وزارة الخارجية الروسية تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو ضد التهديدات الأوكرانية للطيران المدني وإشعاراتها الباطلة بشأن عدم أمان المجال الجوي الروسي، مطالبة بوضع حد لتلك الممارسات وضمان سلامة الطيران. على الصعيد الميداني أعلنت الدفاع الروسية تنفيذ ضربة واسعة النطاق و17 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة استهدفت مواقع للقوات الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي. كان ذلكم سمعنا الكريم هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها هذا تذكير بالعناوين: وقفات شعبية حاشدة في العاصمة والمحافظات تأكيدا على وحدة الساحات وإسناد غزة ولبنان وإيران، استشهاد مسنين وإصابة آخرين بقصف وقنص من المرتزقة في الحديدة وتعز، وزارة الخارجية تؤكد أن الجرائم الإسرائيلية تؤكد صوابية الجهاد، والدفاع الجوي الإيراني يسقط 370 طائرة للعدو، الجيش والخارجية يؤكدان فشل الأهداف. إلى هنا سمعنا الكريم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم السعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذه الفترة، والتي تستمعون فيها وقفات شعبية حاشدة في كل محافظات الجمهورية الحرة تحت شعار جسد واحد ومعاناته. أبناء محافظات جنوب الوطن المحتلة تتفاقم بسبب العدوان السعودي وعملائه، فأهلا بالجميع. تأكيدا على ثبات الموقف المناصر والمساند للأشقاء في غزة ولبنان وإيران، وتثبيتا لمعادلة وحدة الساحات في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي والمخططات الصهيونية الإجرامية تحت شعار كالجسد الواحد، أقيمت في كل من محافظات أمانة العاصمة وصنعاء والحديدة ومأرب والمحويت وحجة وإب وعمران وصعدة والضالع والبيضاء والجوف وقفات شعبية حاشدة ندد خلالها المشاركون بالعدوان الأمريكي الصهيوني المجرم على إيران وفلسطين ولبنان، مستنكرين بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي على الأشقاء في غزة والضفة الغربية وما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات من انتهاكات على أيدي الصهاينة المجرمين. وبعث المشاركون في الوقفات رسالة إلى المجتمع الدولي والعالم أجمع بأن الشعب اليمني ماض في انتزاع حقوقه واستعادة ثرواته وسيادته، ولن يتخلى عن مطالبه أو يسمح للعدو السعودي بمواصلة نهب مقدراته، مباركين في ذات الوقت العمليات العسكرية النوعية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية لضرب تحشيدات العدو السعودي في إطار معركة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، ودعا أبناء الشعب اليمني المغرر بهم في صفوف العدو السعودي ومراجعة مواقفهم والعودة إلى مناطقهم وأهلهم وعدم الزج بأنفسهم في معركة تخدم أجندة الخارج، مؤكدين أن أبواب العودة مفتوحة وأن مناطقهم وأهلهم مرحبين، وأيضا أن مصلحة أبناء اليمن تكمن في توحيد الصفوف وحماية أرضهم ومجتمعهم، كما جددوا التأكيد على تكثيف الجهود والتعبئة العامة والدورات العسكرية ورفض الجبهات بالمال والرجال وتعزيز وحدة الصف والتلاحم الشعبي والاستعداد لمواجهة العدو الباغي، معلنين في ذات السياق رفع مستوى الاستنفار والجهوزية لمواجهة التحديات والمخططات الصهيونية التي تستهدف الأمة من جهة، وتعزيز الثبات مع محور الجهاد والمقاومة وترسيخ معادلة وحدة الساحات في مواجهة قوى الطغيان والاستكبار العالمي من جهة أخرى. وهذا وصدر أيضا عن الوقفات بيان أوضح أن الشعب اليمني المؤمن المجاهد المحب وكذلك المعظم والمقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتابع بوعي عال ويقظة دائمة واستنفار كبير التحركات العدوانية للعدو السعودي وخيبة أمله في أسياده وشركائه أمريكا وإسرائيل الذين جربوا وعرفوا ماذا تعني المواجهة مع شعب الإيمان والحكمة شعب الأنصار والجهاد، كما يتابع باهتمام كبير وشعور عال بالمسؤولية ما تتعرض له بلدان الأمة العربية والإسلامية من عدوان أمريكي إسرائيلي ظالم، وخاصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي غزة العزة وفلسطين المباركة ولبنان الشقيقة، مؤكدا إثبات الموقف المبدئي الإيماني والأخلاقي والقرآني والقرآني المساند والمناصر لأهلنا في غزة وفي حزب الله وفي إيران، تثبيتا وترسيخا لمعادلة وحدة الساحات والوقوف أمام كل المخططات الصهيونية الإجرامية التي تستهدف الأمة والإسلام ورموزه ومقدساته بشكل عدائي صريح. وعبر البيان عن الاستنكار الشديد والرفض القاطع للعدوان الأمريكي الإسرائيلي الطاغي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعم حق إيران في الرد بكل الوسائل المتاحة والمشروعة على الجرائم التي يرتكبها العدو الأمريكي الصهيوني بحق أبناء الشعب الإيراني المسلم، مشيدا بصمود الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني
وما أظهرته من قوة وقدرة على التصدي للعدوان وإفشال أهدافه ومؤامراته الشيطانية. كما استنكر المشاركون في الوقفات بأشد العبارات استمرار العدوان الصهيوني الإسرائيلي المتواصل على إخواننا من الشعبين الفلسطيني واللبناني من عدوان إسرائيلي إرهابي، وما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق المدنيين واستهداف للأحياء السكنية والمنشآت، وما يقوم به المجرم الصهيوني الخبيث بن غفير من إساءات فظيعة بحق الأسيرات الفلسطينيات داخل المعتقل الصهيونية الإجرامية، مؤكدين وقوفهم إلى جانب غزة ولبنان ودعم حقهما في مواجهة العدوان والدفاع عن الأرض والسيادة والدين. وانتقدت الوقفات صمت عدد من الأنظمة العربية والإسلامية وارتهان مواقفها للإملاءات الأمريكية، مؤكدة أن التواطؤ شجع كيان العدو الصهيوني المجرم على التمادي في عدوانه، داعية إلى الخروج من دائرة الصمت والتبعية والانحياز إلى قضايا الأمة ومصالح شعوبها، داعية في ذات الصعيد شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى الانضمام إلى محور الجهاد والمقاومة، مؤكدا أن وجود المحور وقادته العظماء في هذه المرحلة الحساسة يعتبر فرصة تاريخية للأمة ونعمة إلهية كبيرة عليها. هذا ودع البيان الصادر عن الوقفات الجميع إلى الاستمرار في فعاليات وأنشطة المولد النبوي الشريف حتى نهاية شهر الربيع المحمدي، والاستفادة من هذه المناسبة العظيمة في تكثيف الجهود والتعبئة والدورات العسكرية والحفاظ على الجهوزية العالية في كل الظروف والأحوال، مؤكدا أن الشعب اليمني سيظل في مقدمة الصفوف إسنادا لقضايا الأمة، متمسكا بموقفه في مواجهة قوى الهيمنة والاحتلال الصهيوني أمريكي وأدواتهم، مستعدا تحمل تبعات هذا الموقف ومواصلة النفير والجهوزية مهما تصاعدت التحديات.

تتجه الأوضاع المعيشية في محافظات جنوب الوطن المحتلة نحو المزيد من التعقيد والتدهور والمعاناة مع إقرار ما تعرف بحكومة الخونة والمرتزقة التابعة للعدو السعودي والإماراتي جرعة جديدة في أسعار المشتقات النفطية بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات المناهضة لوجود الاحتلال السعودي وعدواته. وقد شهدت مدينة عدن المحتلة تطورات اقتصادية ومعيشية بالغة الخطورة تمثلت في إقرار زيادة جائرة في أسعار الوقود، وهو ما يعد امتدادا لسياسات الضغط والعقاب الجماعي ضد أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان والاحتلال السعودي، لا سيما بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية الرافضة للوجود السعودي في تلك المناطق وأدواته العميلة، حيث أفادت مصادر فيما تسمى بوزارة النفط التابعة لحكومة الفنادق والمرتزقة بقرار رفع سعر الديزل إلى نحو 38 ألف للجالون سعة 20 لتر في زيادة تأتي في توقيت حساس تشهد فيه مدينة عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة أزمات متراكمة في عدد من الخدمات والسلع الأساسية وعلى رأسها الكهرباء والغاز المنزلي. وبحسب مصادر إعلامية فإن رفع أسعار الديزل يأتي بالتزامن مع أزمة متواصلة في توفير الغاز المنزلي مضى عليها أكثر من شهرين وسط توقعات بزيادة أسعار أيضا، الأمر الذي يفتح الباب أمام موجة جديدة من ارتفاع تكاليف المعيشة، خصوصا أن الوقود يرتبط بصورة مباشرة بالنقل وتوليد الكهرباء وتشغيل قطاعات واسعة من النشاط التجاري والخدمي. وفي ظل الأزمات المتراكمة التي تشهدها عدن المحتلة يصبح المواطن في المحافظات المحتلة أمام سلسلة من الزيادات المتتابعة تبدأ من الوقود وتمتد إلى الكهرباء والنقل والمواد الغذائية والخدمات الأساسية، كما أن استمرار أزمة الغاز المنزلي بالتزامن مع الحديث عن زيادة محتملة في أسعاره يضيف عبئا جديدا على الأسر التي تواجه أصلا ظروفا اقتصادية معيشية صعبة. ويحمل توقيت رفع أسعار الديزل دلالات سياسية لا سيما وأنه جاء بعد يوم واحد من تظاهرة حاشدة في المحافظات الجنوبية المحتلة عبر خلالها المواطنون عن رفضهم للاحتلال السعودي والأجندة السعودية المتعلقة بدفع أبناء المحافظات المحتلة نحو المشاركة في القتال ضد القوات المسلحة اليمنية خدمة للعدو الصهيوني الأمريكي بدلا عن العدو. كما تضمنت التظاهرات مطالب بخروج قوات الاحتلال السعودي من مناطق جنوب وشرق اليمن في موقف يعكس تصاعد حالة الرفض الشعبي للوجود السعودي في المحافظات الجنوبية والشرقية. وبينما تتجه الأسعار إلى مزيد من الارتفاع الجنوبي بل من الارتفاع الجنوني والكارثي، يبقى المواطن في المحافظات المحتلة هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، إذ يتحمل بصورة مباشرة تبعات ارتفاع الوقود والكهرباء والنقل والسلع والخدمات في وقت تتراجع فيه القدرة على مواجهة الأعباء اليومية، الأمر الذي يؤكد أن حرب الخدمات في عدن المحتلة لم تعد مرتبطة بخدمة واحدة وإنما باتت شبكة متداخلة من الأزمات الخدمية والاقتصادية يتصدرها الوقود والكهرباء والغاز، ما يؤكد أن العدو السعودي يستخدم هذه السياسات والأدوات الاقتصادية الخدمية للضغط على أدواته والسكان في المناطق المحتلة الخاضعة لسيطرتها ونفوذها، بما يؤدي إلى تضييق الخناق على المواطنين كلما ارتفعت حدة الاعتراضات على سياستها الاستعمارية الخبيثة التي تخدم كيان العدو الصهيوني الأمريكي في المنطقة.

إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية متابعتنا الإخبارية والتي استمعتم فيها. وقفات شعبية حاشدة في كل محافظات الجمهورية الحرة تحت شعار جسد واحد، ومعاناة أبناء محافظات جنوب الوطن المحتلة تتفاقم بسبب العدوان السعودي وعملائه. إذن هي التحايا لكم من الإعداد بسام عبدالله النجار، الطباعة والإنترنت صايمة إبراهيم، ومنفذة على الهواء مباشرة الزميل المهندس أحمد الوتاري. تحيتي أنا أفراح العزب، وسعد الله مساكم بكل خير.

0: وقفة إعلانية.
1: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. من أبرز ثمار المعنى الكبير والكلي لكل ما يجري اليوم في أمتنا وفي عالمنا الكبير على وجه العموم، أن انتهازية المعتدي الأمريكي الصهيوني المستكبر وخسته لا سقف لهما ولا يتوقفان عند حد، وللعدوان رؤوس ورموز وفراعنة ذاقت البشرية قاطبة ويلاتهم، وتأسست بهم مدارس كبرى للختل والمكر والخداع الذي يطال حتى عملاءهم وأدواتهم. وهكذا رأينا ونرى كيف أن فراعنة آل سعود يستخدمون أدواتهم النفاقية والداعشية ويستأجرونهم حتى بريالاتهم وعملاتهم المزورة. وهذا ما حدث في فترات رأينا شواهدها بكلها في تلك الفترات الماضية. هذا ما حدث مع عناصر القتل والإجرام والخيانة في مختلف المناطق التي يتمركزون فيها في مأرب وفي غيرها من المناطق والمحافظات المحتلة. والمشار إليه هنا هو شاهد فحسب من شواهد استخفاف قوى الشر الصهيوني الوهابي المنافق بحيواناتهم السياسية وخنازيرهم الدموية في كل مستوى ومصف. تبرز هذه الشواهد اللافتة لكل معاين وملاحظ. وعلى المستوى العالمي نجد هذا المكر الشيطاني العابث بأمن شعوبنا ومصائر أوطاننا على درجات من الإتقان الهندسي للشر والإجرام والعبث بالهوية الآدمية. وتسعفنا ذاكرة أعوام قليلة مضت بما كشفت عن شيء من تلك الآفات المقززة حينها صحف ووسائل إعلام عالمية مرموقة، متحدثة عن لجوء المخابرات الأمريكية والصهيونية والدوائر والجهات الدائرة في فلكها إلى تزويد عناصرها المحركة للأحداث حسب ما خططت أو تخطط له هذه الدوائر والأجهزة العالمية المتآمرة في المنطقة والعالم بأقراص ومواد من مستحضرات عابثة بالفطرة الآدمية السوية وتحول البشر إلى مسوخ لا نظير لها في الضراوة والخبث والعدوانية. ومنها مستحضر عرفته تلك المصادر حينها بالكبتاغون، وهو يفقد متعاطيه كل شعور بالرحمة أو تأنيب الضمير في السياقات المزاولة لأعتى الممارسات الإجرامية والفظائع، وتم تصنيعه للمرة الأولى في ألمانيا في العام الميلادي 1961، وبدأ استخدامه على نطاق لافت في أحداث ما سمي بالربيع العربي وجرى تعميمه لاحقا. وفي الآونة الأخيرة جرى تعميمه في أوساط التنظيمات التكفيرية القاعدية والداعشية ونظائرها من مفخخات الفكر القاتل المدمر، وعلى وجه الخصوص ما اشتق منها من كيانات متخصصة في القتل والذبح وتفتيت مجتمعاتنا مثل داعش وجبهة النصرة وهيئة تحرير الشام التي مكنها صانعها الأمريكي والصهيوني أخيرا من التحكم في شأن شعب سوريا المظلوم، وغيرها من المسميات التي نشطت على فترات متفرقة في سوريا والعراق واليمن وليبيا والمغرب العربي والصومال وسواها. وهذا ما فسر أو أضاء على بشاعة ما مارسته وتمارسه هذه التنظيمات المفرخة في معامل الموساد الصهيوني والسي آي اي الأمريكية وأجهزة نظام الرياض الدموي الوهابي العميل والنظام المشيخي الخليجي الدائري في الفلك الظلامي ذاته. واستكثارا من هذا الخير بالمفهوم الصهيوني الأعرابي المدمر، بدأ هذا العقار يصنع وحسب تلك المصادر نفسها في دبي وقطر وعواصم الدور الوظيفي سيء الصيت الأخرى. وآخرة المحنش للحنش كما يقال، ولأن آخرة المحنش للحنش كما تقول حكمتنا الشعبية اليمنية الدارجة، فإن القوى المهيمنة الدولية والإقليمية الضالعة في العدوان المستمر على شعبنا اليمني وشعوب منطقتنا العربية الإسلامية الممتحنة بهذه الأوضاع والجهات والأنظمة المتواطئة والجماعات الموظفة في أسوأ الوظائف وأقبحها. وبين هذه القوى على نحو أساسي وبكل وضوح الكيانان الصهيوني والسعودي. ترى اليوم أن نيران الشر والتكفير التي تغذيها مخابراتهم هي في وارد الامتداد إليهم، أي إلى صانعيها وموظفيها ومشغليها. نعم، فثقافة الذبح والتفخيخ التي عنونوها بإسلامهم المزور المنافي لإسلامنا المحمدي الأصيل الإلهي السمح، إسلام الرحمة والسماحة والإخاء والإنسانية الجياشة، هي دائما برسم القابلية للتفلت من أصابع الممسكين المتحكمين بها والجنوح بألسنة نيرانها الحارقة المجنونة إلى ملابس المتعهدين الإقليميين والدوليين لها والراعين لحفلاتها الدامية السوداء في ساحاتنا المنكوبة. وعلى رأس هؤلاء المجرمين الممسكين بخيوط ألعاب الشيطان الأمريكي ومنظومته الصهيونية المتوحشة. وهكذا تكون تلك اللحظة غير الداخلة في حساباتهم الإجرامية الخبيثة، وفيها يرتد إسلام داعش والنصرة والقاعدة، إسلام الشيطان الأمريكي الصهيوني الأعرابي المسخ، يرتد بسهامه القاتلة المجرمة على صانعيه وموجهيه والمستفيدين من خدماته المشؤومة. ولكن السؤال هو، هل يتعظ هؤلاء المجرمون ويأخذون العبرة من عواقب سياساتهم الإجرامية الانتهازية الخبيثة والأنانية والظالمة؟
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: كلام في محله.

0: اقطب، استعجل، خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: البحر الأحمر وبالذات في باب المندب عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية، ولكن إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم وسننكل بهم.
2: إن القوات المسلحة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا.
3: القرار لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن.
4: لله الرحمن الرحيم، ولله عاقبة الأمور، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
5: اشتعل البحر الأحمر
1: ولأول مرة يحصل ذلك في التاريخ. لقد انتهى عصر حاملة الطائرات الأمريكية.
0: البحر المسجون. البحر المسجون وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. البحر المسجون من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجون. البحر المسجون من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: منذ فجر التاريخ سعت الحضارات القديمة للسيطرة على طرق التجارة والممرات المائية لتعزيز تفردها وهيمنتها. وعلى مدى القرون الماضية أثبتت السيطرة البحرية أنها مفتاح الهيمنة العالمية.
1: في أوائل القرن التاسع عشر أطلق الضباط في البحرية الأمريكية مفهوما جديدا للقوة البحرية، مفاده يقول إن من يملك البحر يملك اليابسة، وهو ما عرف لاحقا بنظرية ماهان التي انعكست على صياغة الفكر الاستراتيجي للقوى البحرية العالمية بشكل عام وعلى القوة البحرية الأمريكية بشكل خاص.
0: لتطبيق مبدأ هذه النظرية سارعت الدول الكبرى حول العالم وعلى رأسها أمريكا إلى فرض سيطرتها وهيمنتها على الممرات المائية المهمة وإقامة التحالفات لضمان نفوذها البحري تجاريا وعسكريا، كما سعت إلى تطوير قدراتها العسكرية البحرية وأساطيلها.
2: ماهان جادل بأن الدول التي تسيطر على الطرق البحرية الرئيسية تستطيع التحكم في التجارة العالمية، وبالتالي تزيد من قوتها الاقتصادية والسياسية. هذه الطرق تعتبر شريان الحياة للتجارة العالمية، وأي تعطيل فيها يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية واسعة النطاق. من هنا تتضح لنا أهمية السيطرة على البحار لا تتعلق فقط بالقوة العسكرية، بل تشمل أيضا النفوذ الاقتصادي والسياسي. فهم هذا المفهوم يمكن أن يساعد الدول على تعزيز قوتها الاقتصادية من خلال حماية وتأمين ممراتها البحرية الحيوية. الاستراتيجية البحرية كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية من ناحية أخرى، يرى جوليان كوربيت أن الاستراتيجية البحرية يجب أن تكون جزءاً من استراتيجية سياسية أوسع. بدلاً من السعي للسيطرة الكاملة على البحار، اقترح كوربيت استخدام القوات البحرية كوسيلة لدعم الأهداف السياسية للدولة، استخدام الولايات المتحدة لقواتها البحرية لحماية مصالحها الاقتصادية والتجارية في المحيط الهادئ، يعكس استراتيجيات كوربيت. بدلاً من السيطرة الكاملة على البحار، يتم استخدام القوة البحرية لحماية الطرق التجارية والمناطق الاقتصادية المهمة.
1: البحر الأحمر ومنذ القدم وقع في خضم الصراع وأطماع القوى الاستعمارية العظمى الزاحفة إلى الشرق، فكان هدفاً لأطماع البرتغال والبريطانيين والإيطاليين والفرنسيين الذين استقروا على شواطئه في غمار المنافسة على المصالح الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية.
0: بعد الحرب العالمية الثانية شهدت منطقة البحر الأحمر تحولات سياسية واقتصادية مهمة، كان أهمها اكتشاف النفط مما زاد التنافس الدولي، فتشاركت فرنسا وبريطانيا السيطرة على مدخل البحر الأحمر في جيبوتي وعدن، وسيطرت إيطاليا على أريتريا والصومال.
3: كانت وما زالت جغرافيا اليمن على رأس اهتمامات قوى الاستكبار على الأرض للهيمنة والتحكم بطرق التجارة العالمية. تسابقت قوى الاستكبار على إنشاء وإقامة قواعد عسكرية لها قرب مضيق باب المندب، حيث أنشأت أمريكا قاعدة في جيبوتي على الضفة الغربية للمضيق، وكذلك في إريتريا أنشأت فرنسا وأيضا الكيان الصهيوني قواعد عسكرية.
1: في خمسينيات القرن الماضي اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أمن البحر الأحمر عنصرا حيويا في سياساتها، فسعت إلى بناء القواعد العسكرية لوضع حقول النفط في البحر الأحمر والخليج العربي تحت نفوذها لتأمين حاجتها النفطية وإبعاد الاتحاد السوفيتي المنافس الوحيد لها في تلك الفترة.
0: كان تقسيم اليمن هدفاً استراتيجياً وحيوياً للتنافس الدولي بين القوى العظمى للسيطرة على باب المندب والهيمنة على البحر الأحمر، خاصة بعد افتتاح قناة السويس. كما أصبح البحر الأحمر من القضايا المعقدة في الصراع العربي الإسرائيلي، وفاعليته كعمق استراتيجي للعرب في حروبهم مع الكيان الصهيوني.
1: في حرب أكتوبر عام 1973 ساهم إغلاق باب المندب في إحكام الحصار البحري على الكيان الصهيوني، ومنذ ذلك الحين اعتبرته إسرائيل تهديداً خطيراً لمصالحها التجارية مع شرق أفريقيا والشرق الأقصى، وسعت إلى زيادة قدراتها البحرية وتكثيف وجودها وعلاقاتها مع الدول الأفريقية المطلة على البحر الأحمر.
4: إسرائيل موجودة في البحر الأحمر منذ عام 1973 عندما حصل لها الحصار أو إغلاق باب المندب من قبل اليمنيين والأخوة المصريين. هذا الإغلاق شكل شلل كامل لإسرائيل، حيث حصرت من النفط، كانت تورد النفط عبر باب المندب.
5: بعد 73 هناك حصل تغير شبه كامل أو قناعات لدى إسرائيل أن أمن إسرائيل مهدد من البحر الأحمر ومضيق باب المندب. الإسرائيلي يريد بأي شكل أن يثبت وجوده أو أن يكون المهيمن أو المسيطر على الممر المائي هناك، وإن كان بمساعدة أمريكية أو أوروبية بشكل عام أو يعني بريطانيا. فكان هناك توجه للشهيد إبراهيم الحمدي على أنه من حقنا السيطرة على باب المندب ومياهنا الإقليمية وتأمين الممر الدولي حتى. فهذا أزعج إسرائيل بشكل كبير جدا، يعني معناته أنه أتى ضد المشروع الإسرائيلي بالكامل.
0: في عهد الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي توسعت الأطماع والرغبة الصهيونية في السيطرة على البحر الأحمر، مما زاد حجم المؤامرات الصهيونية على اليمن. وقد استشعر الرئيس الحمدي مخاطر تلك المؤامرات، فدعا في مارس 1977 الدول العربية المطلة على البحر الأحمر لعقد مؤتمر لحماية البحر الأحمر من أي تدخلات خارجية وللحفاظ على أمنه واستقراره. فحضر المؤتمر كل من اليمن بشطريه والسودان والصومال، وغابت عنه السعودية ومصر وأريتريا وجيبوتي.
6: إن هذا اللقاء ليس مظاهرة ضد أحد ولا من أجل التآمر على أحد، ولا أرى فيه خروجا عن حقنا المشروع كأخوة أشقاء في أن نلتقي لنتدارس أمورنا وقضايانا صغيرة وكبيرة، وخصوصا ما يتعلق بالتعاون المشترك على ما فيه حماية سيادتنا على أراضينا ومياهنا الإقليمية في حوض البحر الأحمر. إننا هنا في الجمهورية العربية اليمنية ندرك أن هناك من يحاولون زج الدول المطلة على حوض البحر الأحمر في حلبة الصراع الدولي، وذلك بتركيزهم المستمر أخيرا على استراتيجية هذا البحر، وكأنهم بذلك يوجهون الدعوة لنا لنحضر محافل الشر والدمار، أو على الأصح أن نكون مشكلة جديدة تضاف إلى قوائم المشاكل التي تهدد الأمن والسلام العربي والدولي.
7: كنت يومها ممثلا أيضا لصحيفة القبس الكويتية، وكنت الصحفي غير اليمني الوحيد الذي غطى تلك القمة، وكانت قمة غاية في الأهمية، وأهم أهميتها هي أنها كانت سببا إضافيا حفز خصوم الرئيس الحمدي على أن يقتلوه ويتخلصوا منه. الغضب السعودي من قمة تعز يتلخص في اعتقاد خاطئ لدى السعوديين في حينه. السعوديون اعتقدوا أن هذه الدول التي يرتبط أغلبها بعلاقات جيدة جدا مع الاتحاد السوفيتي يمكن أن تمثل تهديدا لأمن الإقليم وليس الحفاظ على أمن الإقليم.
1: توافقت الرغبة الصهيونية مع أطماع آل سعود في تحجيم دور اليمن وإفشال كل المشاريع التي تهدد الكيان الصهيوني، لتكتمل فصول المؤامرة باغتيال الرئيس الحمدي بتخطيط صهيوني وإشراف سعودي وتواطؤ وتنفيذ من أياد يمنية كانت ترغب في حكم اليمن والسيطرة عليه.
8: قادة الأحزاب كانوا يطرحوا رأي لإبراهيم الحمدي أنه هناك معلومات عندنا متواترة أنه هناك محاولة للاغتيال بيتبناها الغشمي، ولكن الشهيد إبراهيم الحمدي في الحقيقة كان يرفض هذا الفكرة نهائيا. قال ثقتي بالأخ أحمد تماما كثقتي بعبد الله الحمدي، هكذا عمل إصبعي، فشيلوا من ذهنكم هذا الكلام.
9: أذكر عندما سافر إلى فرنسا وعقد صفقة المواصلة الحديثة في اليمن، اخترعوا معركة في أرحب، يعني أنه كانوا يهجموا على صنعاء، وأن أحمد القشمي سط هذه الهجوم ووثق علاقته في إبراهيم الحمدي، ولكن أنه هذا أحمد القشمي هو الذي سيقف ضد هذه القوى التقليدية.
10: كانت السعودية بتضغط على القشمي لا يروح الحمدي عدن، كان همهم أن لا يذهب الحمدي إلى عدن وأن لا يصل العمدي إلى عدن. الحمدي كان على وشك اتخاذ قرارات مهمة سوف تحدث تحولات كبيرة داخل اليمن والمنطقة، هو والرئيس سالم الربيع عدن.

0: غياب الموقف العربي الموحد والرؤية الاستراتيجية جعل البحر الأحمر مكشوفاً أمام أطماع ورغبات الدول الاستعمارية الغربية بما فيها أمريكا وإسرائيل. وتمكنت أمريكا من توسيع نفوذها وتواجدها العسكري في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، خاصة بعد قيام الثورة الإيرانية التي شكلت ضربة قاسمة للاستراتيجية الأمريكية وللمصالح الغربية في المنطقة.
1: قادت أمريكا تحالفاً دولياً مع دول الخليج والعراق ضد إيران، ودارت حرب طاحنة دامت 8 سنوات أسميت بحرب الخليج الأولى، تبعتها بحرب الخليج الثانية ضد العراق رداً على غزو الكويت، وانتهت باحتلال العراق. وبهذا تمكنت أمريكا من توسيع قواعدها وتواجدها العسكري في منطقة الخليج والبحر الأحمر.
0: كما مهد انهيار وسقوط الاتحاد السوفيتي إلى توسيع السيطرة الأمريكية وإحكام سياستها الاقتصادية والعسكرية كنظام عالمي وحيد على العالم بشكل عام والشرق الأوسط بشكل خاص.
1: في الوقت نفسه شكلت وحدة اليمن وقيام الجمهورية اليمنية في مايو عام 1990 حدثاً مهماً في إعادة قوة اليمن وسيادته البحرية على أكثر من 2500 كيلومتر من السواحل، إلا أن ذلك الإنجاز والتحول التاريخي لم يحقق لليمن غاياته الوطنية بعيداً عن الهيمنة الأمريكية والغربية، بل أصبح مسرحاً مفتوحاً للتدخلات الخارجية، كما أصبح البحر الأحمر لعقود طويلة بحيرة أمريكية بريطانية مغلقة تتحكم بها القواعد العسكرية وتحرسها حاملات الطائرات.
2: السنوات الأخيرة يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تحس أن الجمهورية اليمنية أصبحت أكثر أهمية لأسباب متعددة، منها الموقع الجغرافي بعد الوحدة والسواحل الكبيرة جدا التي تسيطر عليها، ومنها الثروة البشرية التي بدأت تنمو وتتحرك، يتحرك المجتمع اليمني من ناحية قواه السياسية والاجتماعية والقبلية، وتنمو مستوى الثقافة ومستوى المعرفة والعلم فيه، ومنها أيضا الأعداد الهائلة التي بدأت تصبح للأفغان العرب الذين جاءوا إلى اليمن، فأصبح يعني مكان تهديد لبعض المصالح الأمريكية. كل هذا دفع الأمريكيين لمحاولة تخطيط عدة خطط ومؤامرات للتدخل في اليمن بشكل واضح.
3: يعني بتعبير أدق، جرى الإخلال بالتوازن، توازن المصالح الدولية في اليمن، بحيث لأنه عندما يوجد توازن في المصالح الدولية في أي بلد يوجد هامش كبير جدا للاستقلال، يوجد هامش كبير جدا لممارسة السيادة. لكن عندما يخل التوازن تخضع أنت للوصايا أو للتدخلات الخارجية أو للنفوذ الخارجي، فجرى التغليب أولا النفوذ الغربي على حساب النفوذ السوفيتي في محاولة من النظام السابق يقدم نفسه على أنه قضى على اليمن الجنوبية وقضى على النظام الشيوعي واليسار السابق، وهو الآن بصدد تقديم أوراق اعتماد لليمن الواحد الكبير للقوة اللي تسلطت على النظام العالمي الجديد بعد انهيار التحالف.
4: تعتبر حادثة المدمرة كول واحدة من الألاعيب الأمريكية التي كان الهدف منها إخضاع القرار اليمني، إخضاع القرار اليمني للدخول في لعبة محاربة الإرهاب. وبدأت من خلال حادثة المدمرة تدخل تتغلغل الولايات المتحدة في القرار اليمني وفي التحرك اليمني العسكري والأمني. بدأ يتشكل الأمن القومي وما إلى ذلك من ما تسمى الأجهزة الأمنية المشتركة.
0: أحكمت واشنطن قبضتها العسكرية على البحر الأحمر، كما أحكمت قبضتها السياسية على القرار اليمني عبر العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية التي سعت من خلالها إلى تدمير قوة اليمن وقدراتها العسكرية وجعلها قوة وهمية عاجزة عن أي مواجهة وغير قادرة على حماية السيادة الوطنية أو المياه الإقليمية بما فيها القوات البحرية.
5: عام 1908 في هذه المرحلة وعلى مدى يعني القيادات المتعاقبة لم تشهد القوات البحرية أي نمو حقيقي حقيقة، يعني هي كانت عبارة عن قوة وهمية، قوة كان الهدف من بنائها وبقائها هو يعني مصالح ذاتية.
1: تعرضت القوات البحرية طوال العقود الماضية إلى تدمير ممنهج وتهميش من قبل النظام السابق الذي لم يحفظ لليمن كرامته وسيادته، في ظل وصاية وهيمنة خارجية جثمت على صدور اليمنيين لعقود ظل فيها البحر الأحمر شريانا حيويا للكيان الإسرائيلي وممرا استراتيجيا لاقتصاده وأمنه القومي، بينما كانت أمريكا حامية الكيان تسرح وتمرح بأساطيلها بكل حرية دون أي منازع.
0: مع حلول العام 2014 ميلادية كانت القوات البحرية على حافة الانهيار، إمكانات محدودة، معدات متقادمة، قواعد ساحلية مهددة بالحصار والتدمير، كما أصبح البحر الأحمر عبئاً أمنياً مفتوحاً على كل احتمالات الاستهداف الخارجي.
6: في عدة أسباب لعدم بناء قوات بحرية. أول سبب من الأسباب ارتهان السلطات الحاكمة للإملاءات الأمريكية. ما فيش خطة استراتيجية موجودة لبناء قوات بحرية. تعذر السلطات الحاكمة بليش؟ بالمسائل الاقتصادية، شحات الموارد، أنهم بحاجة إلى، لأن القوات البحرية تحتاج مليارات، وفي هذه الحالة أعتقد أنا أنه قرار الإنشاء هو ترجم من الأمريكية أو من الإنجليزية إلى العربي، وكان أغلب المهام حق القوات البحرية أعطيت لخفر السواحل، وكانوا يطبلوا وزمروا لخفر السواحل وعملوا هالة إعلامية كبيرة طويلة، وفي نفس الوقت ما هو الذي لا أهتم بخفر السواحل ولا تركوا البحرية على حال.
2: كل دولة كبرى أو دولة استعمارية بتحاول تسخر كل ما تستطيع أو تحاول تمارس قدر من النفوذ أو من الضغوط لتمرير ما تريده يعني. وأعتقد أن أمريكا لا تخرج عن هذا المفهوم يعني. هم كان يستغلوا أي فرصة أو أي مجال يمكن أن ينفذوا منه أو ينفذوا منه هدف معين يخدم مصالحهم، أكيد ما حيقصروش يعني، وحيكونوا حريصين عليه بغض النظر أنه يتناسب مع مصلحتي أو لا يتناسب.
1: مع انطلاق الثورة الشعبية في 21 من سبتمبر 2014 فتحت الثورة مسارا جديدا في التفكير العسكري، وأتاحت للقوات البحرية فرصة إعادة بناء نفسها وفق أولويات وطنية، أعادت لليمن سيادته بعد أن خلعت أثواب الوصاية والارتهان.
0: أقلقت الثورة قوى الاستكبار العالمي مع فقدان عملائها وأدواتها في الداخل، وأدركت أن السواحل اليمنية ستفلت من قبضتها، فأطل العدو الصهيوني مبديا انزعاجه مما يحدث في اليمن، مؤكدا أن ذلك يشكل خطرا على إسرائيل.
7: حماية المسارات البحرية إلى إسرائيل وشواطئ إسرائيل مسؤوليتكم، جزء مهم من المعركة التي نديرها ضد الجماعات الإرهابية في الشمال والجنوب تجري في البحر. أمننا مرتبط بالساحة البحرية بما لا يقل عن الساحتين الجوية والبرية.
1: ارتكزت ثورة 21 سبتمبر على رؤية وطنية

0: القوة البحرية هي قوة دفاعية، وتستطيع ضرب البوارج الحربية والعتاد الحربي القادم من قوى العدوان بمختلف أشكاله وأنواعه.
1: البحر المسجون. البحر المسجون
2: وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
1: البحر المسجون
2: من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجون.
1: البحر المسجون
2: من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: هي
1: وهو
0: هم
1: وأنتم
0: نواة المجتمع وأساسه
1: بناة الجيل ورعاته
0: وكل شؤون الأسرة
1: في دائرة اهتمامنا
0: فعونكم في محط عنايتنا
1: عبر مساحة أسبوعية
0: ستكون لكم مخصوصة لأنكم
1: في القلب أنتم
0: في القلب أنتم
1: في القلب أنتم برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح من إخراج أسمهان يحيى
2: سلام الله عليكم سامعين الأحبة وأهلا ومرحبا بكم إلى لقائنا الأسبوعي.

دوما يحثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على التعامل المهذب المحبب للنفوس مع بعضنا البعض. وقد وردت الكثير من الآيات القرآنية في المصحف الشريف تحث وتدعو للتعامل الطيب الحسن بين الناس. يقول سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن. ويقول تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فعندما يتعامل الإنسان مع محيطه، أهله، أسرته بإحسان، سيلمس انعكاسا إيجابيا حسنا. كذلك ما بين الزوجة وأهل زوجها، هذه العلاقة الشائكة سيما إذا ما سكن الجميع في بيت الأسرة الممتدة في بيت واحد، فكثيرا ما يكون التوتر فيها نابعا من الغيرة العاطفية. الزوجة تسعى لاستقلال زوجها وحياتها بعيدا عن أهله، وكذلك أهل الزوج بالذات الأم تشعر أن اهتمامه ينصب بزوجته فقط. هنا نتذكر الآية التي أوردناها: ادفع بالتي هي أحسن، أي المبادرة بالإحسان من خلال الكلمة الجميلة الطيبة بالسلوك الإيجابي المحبب. هذه المبادرة تقوم بها الزوجة ناحية أم وأهل الزوج مع تحليها بالصبر، فهي بذلك تكسبهم وتدخل محبتها قلوبهم. فالزوجة الصالحة المدركة تعين زوجها، توفر الطمأنينة لأبنائها بعدم الدخول في مهاترات وتحديات لأهل زوجها، أو بإغار صدر زوجها بنقلها للكلام إليه لكل صغيرة وكبيرة حدثت بينها وبين أهله. فالأم التي تسعى لاستقرار ابنها في حياته نجدها لا تتدخل بخصوصياته مع زوجته، ولا تعمل على فرض رأيها ومشيئته على زوجته. الخلاصة نقول: الزوجة عاملي أهل زوجك أنهم أهلك، وعاملي عزيزتنا الأم زوجة ابنك كأنها ابن لك. هكذا سيكسب الجميع وتزول الاحتقانات والتوترات المشحونة من أجوائكم الأسرية.

0: استمعين الأحباء، المفاصل هي التي تميز الجسم، تساعده على الحركة والانحناء، تمنح أيضا المرونة. فإذا لم تكن هذه المفاصل لكان الجسم عبارة عن قطعة واحدة صلبة لا يمكنها التحرك، وستكون عبارة عن كتلة فقط. إذا مفصل الركبة هو الأساس في هذا الجسم. حول المفاصل وألامها ومعاناة الأشخاص منها بالذات الركبة، وصلتنا العديد من الرسائل. رسالة مير تقول: تعاني من السمنة، أصبحت مؤخرا لا تستطيع التحرك نتيجة آلام ركبتها. أم أريش تقول: رغم أنها في عمر 35 إلا أنها لا تستطيع الحركة إلا بصعوبة، بعكس والدتها ما شاء الله أفضل منها حركة، هذا طبعا نتيجة معاناتها من مفصل الركبة. إذا نجمل الرسائل ما قرأت وما تبقى منها: الشكوى عن المفصل بالذات مفصل الركبة، المفصل الأساسي للحركة. يسرنا أن نستضيف معنا الدكتور مجمل أحمد عاطف، استشاري أول في جراحة العظام. مرحبا بكم معنا دكتور.
1: أهلا مرحبا.
0: كما ذكرنا دكتور، إذا لم تكن المفاصل لما تحرك الإنسان، سبحان الخالق الذي أحسن وأحكم خلقه، فيا ترى ما الأسباب التي تؤدي إلى آلامها؟
1: نتكلم إحنا بشكل مباشر عن مفصل الركبة.
0: نعم.
1: أولا هو من المفاصل السطحية، أي أنه ليس مفصل مركب، مفصل الورك أو الكاحل، مفصل سطحي. اثنين، يتحمل الجانب الأنسي من المفصل، يتحمل 80% من وزن الجسم، وبالتالي تبدأ الأعراض أو ما يسمى بالأسيوارثرايتس أو الخشونة في الجانب الأنسي من المفصل الركبة. النقطة الثالثة، أحيانا يكون زيادة الوزن هو عامل أساسي. وتلين العظام الذي يحصل عند الإنسان والسيدة بشكل أساسي في مرحلة النشاط التناسلي، في مرحلة ما قبل سن اليأس، هذا يسمى تلين العظام، أي بمعنى نقص العناصر المعدنية التي تدعم وتقوي العظام. هذا يؤدي إلى ضغط على المفاصل وضغط على المنسكس أو الغضروف الهلالي الذي يتحمل الوزن ويجي المفصل ويزيد تحت المفصل ويفرد سائل المفصل. هذا زيادة الوزن يؤدي إلى ضغط مضاعف على الغضروف الهلالي، وبالتالي يعيق الحركة ويسبب آلام متكررة. هذا السبب الثاني إنجاز التعبير.
0: إذا نستطيع القول تآكل الغضاريف؟
1: هو الغضروف الأساسي هو غضروف المفصل. الغضروف الهلالي. أولا زيادة الوزن تشكل ضغط على الغضروف ويؤدي إلى تمزق مركزي. إذن التقدم في العمر يؤدي إلى تصلب الغضاريف وفقود وفقدان ليونتها، وهذا عامل من عوامل التمزق. فهذا زاد طبيعة النشاط أو الحركة أو بعض التمارين العنيفة، أو يعني هذه من الأسباب التي تؤدي إلى ضغط على الغضاريف المفصلية، لكن لا تحصل إلا عند لاعبين كرة القدم أو لاعبين بعض الرياضات. أما السيدات فزيادة الوزن هو العامل الأساسي.
0: النقرس دكتور ماذا عنه؟
1: النقرس هو واحد من أسباب آلام المفاصل، لكن أكثر ما يبدأ الركبة ممكن تصاب فيه، لكن أكثر يعني بالترتيب يبدأ بمفاصل القدم، مفصل الإصبع الكبير في القدم. ثم ممكن يظهر في الكاحل أو في المرفق. أما الركبة هي آخر المفاصل التي ممكن تصاب بالنقرس. فالنقرس يبدأ بمفاصل صغيرة إنجاز التعبير، مثل مفصل المفاصل في إصبع القدم الكبيرة أو مفصل المرفق.
0: نعم، نحن نذكر فقط أنه من ضمن الأسباب حتى لدركنا الوقت. دكتور، قد يتعرض البعض لحادث ما لكنه مع الأيام ينسى أنه تعرض لهذا الحادث، فيبدأ يشعر بعد ذلك بارتفاع في درجة الحرارة في منطقة الإصابة أو الحادث. هنا نتحدث ما هي الأعراض لألم المفاصل من باب المعرفة لمن يسمعنا وأيضا يتنبه.
1: أولا، أي حادث أو كسر على مستوى مفصل الركبة، سواء من نهاية الفخذ أو الطبقة يسمى الطبقة الضمبري باللغة العربية في الساك، يؤدي إلى خلل في توازن تحمل ضغط الجسم، وهذا يؤهب إلى حدوث آلام المفصل أو حدوث الخشونة. اثنين، الأعراض. أولا، تحدد حركة المفصل. ثلاثة، صعوبة شديدة أو آلام شديدة خلال الصعود أو النزول في الدرجة. أربعة تورم في المفصل مع المشي الكثير، وهذه كلها عوامل تعيق حركة مفصل الركبة وتسبب آلام للمريض وتعيق من نشاطها اليومي.
0: طب دكتور بحكم الرسائل التي وصلتنا أغلبها هي تحدث عن مفصل الركبة التي يعاني منها الكثير، شباب صغار كبار، لم يعد مقتصر على كبار السن فقط. نتساءل كيفية العلاج لخشونتها لألامها في عدم المقدرة على الحركة.
1: أولا نعرف السبب، قد يكون مثل ما قلت حادث سابق، وقد يكون عند الشباب الروماتيزم أرثرايتس أو التهاب المفاصل الروماتيزمي، وهذا يظهر في المفاصل الكبيرة أو مفصل الركبة بشكل أساسي. في مرحلة الشباب نبحث عن الروماتيزم أو عن سبب مباشر. هناك أيضا أمراض باطنية مثل السيستيميك لابس أوريثماتوس والسورياسيس بمعنى الزبالة الحمامية والصداب وإلى أخره وغوشر ديزيز، هذه كلها تسبب أيضا مشاكل في المفاصل. إذا نبحث عن السبب أول. مرحلة الشباب أول أكثر ما نفكر في الروماتيزم أو في أمراض ذات طبيعة مناعية مثل الذئبة الحمامية أو الصدفية أو غوشر ديزيز غوشر أو هذا الأسباب. أما كبار السن فهو السبب الأساسي تحديدا للسيدات، وهذا ما يظهر بعد سن اليأس من 47 وما فوق بسبب هشاشة العظام الذي يؤدي إلى ضغط على النهايات المفصلية، وبالتالي حدوث خشونة المفصل وآلام المفصل المتكررة.
0: إذن هنا نتحدث معكم ونود معرفة كيفية الوقاية للحفاظ على ركبة سليمة صحية معافة.
1: أولا طبيعة التغذية، نحافظ على العناصر التي تحتوي على الأطعمة التي تحتوي على عناصر كافية من الكالسيوم والفيتامينات والكولاجين شبه هذا القبيل، وعلى رأسها الخضار والفواكه والشمس والحليب والبيض والسمسم والمكسرات، هذه الأمور كلها تدعم والسمك أيضا والكبدة أيضا تدعم الفيتامين دي وتدعم الكالسيوم. إذن العامل الأساسي يبدأ من صحة الإنسان هي في غذائه. التعرض للشمس عامل مهم جدا يدعم المفاصل بشكل أكبر. أما النشاط اليومي ما يأثرش بشكل، هو النشاط اليومي بالعكس هو يزيد من فعالية المفصل. وعند ظهور الحالة إذا ظهرت يعني إذا تلفيناها بشكل مبكر ممكن نتلافاها إذا عليت بشكل سليم. أما عندما يتأخر يعني يجينا المريض وقد تقريبا يعني الغضروف ما عاد بيش لأي فعالية في هذه المرحلة، لم نعالج إلى العرض، ما عاد نعالج المرض بشكل أساسي، لأنه علاج المرض يحتاج إلى إجراء آخر مثل تبديل مفصل الركبة أو عمليات معينة تخفف الضغط على الجانب الأنسي من الركبة. أما العلاجات هي العلاجات مثل التي تدعم الغضاريف مثل الجلوكوزامين ومشتقاته وفيتامين دي وكالسيوم والتغذية مثل ما قلت لك.
0: إذن دكتور حتى عند تغيير مفصل الركبة دكتور يحتاج تقريبا كم سنة ويحتاج إلى تغيير مفصل آخر؟
1: هو تبديل المفصل هو آخر إجراء يقولوا يعني آخر الدكاتر هو الكي بالنار. هو الإجراء الأخير يعني ما نقدر نعمله إلا لما تنعدم الوسائل الأخرى في المعالجة. في الحالة هذه يصبح تغيير مفصل الركبة هو العامل هو الإجراء المناسب.
0: إذن نجملها دكتور قبل أن نختم معكم، التغذية السليمة الصحية، الحركة
1: والتعرض للشمس.
0: بهذا
1: أهم شيء.
0: بهذا دكتور مجمل أحمد عاطف استشاري أول في جراحة العظام نصل وإياكم إلى ختام اللقاء، شكرا كثيرا لكم، يعطيكم العافية دكتور.

العزاء والعزيزات، يحرص المربون في المنزل على حماية الأطفال، إلا أنها لا محالة قد تحدث زلات، لن نقل إهمال ولكنها تحدث، بعدم إبعاد كل ما من شأنه أذية الأطفال. فالأطفال يودون اكتشاف كل ما حولهم، يتحركون في كل ركن في المنزل. ومن أهم المخاطر وأبرزها التي تحيط بالأطفال، تناول أو شرب مواد تنظيف أو سامة قد تكون شفافة اللون، بالذات إذا ما كانت هذه المواد في علب أو قوارير خاصة بالمياه. كذلك الحروق بالماء الساخن أو بالطعام الذي يطبخ على الشولة أو على الموقد، قد يسحبه الطفل ليرى ما فيه فينصب عليه. ومن أبرز الأخطار قيام الطفل بإدخال إصبعه في فيش الكهرباء أو بإدخال حديد يوصل التيار الكهربائي إلى جسم الطفل. أيضا يحدث سقوط الطفل من نافذة مفتوحة من الدور الثاني أو الثالث، أو حتى السلالم المعروف بالدربزن، أو من على السرير من مناطق مرتفعة. لا ننسى ما يتكرر كثيرا وهو الاختناق للطفل بابتلاعه لمواد صغيرة الحجم مثل البطارية الخاصة بالألعاب أو القطعة الصغيرة لمكونات ألعاب الأطفال. قد يختنق الطفل بحبل ستائر بلفه حول عنقه. إذن أيها الأحبة، هذه أبرز المخاطر المحدقة بحياة الطفل في المنزل. وحتى لا يكون هناك سهو وانشغال للأم أو الأب في المنزل أو للمربي، يفضل وضع هذه المواد بعيدة عن متناول الأطفال بشكل دائم. عدم وضع مواد سامة أو منظفات في قوارير أو علب معروفة أنها مخصصة لمياه الشرب. أيضا تغطية فيش الكهرباء ووضع قطع حديدية على النوافذ كحاجز من السقوط، وتجنب إعطاء الطفل الصغير الألعاب التي تحتوي على قطع صغيرة يسهل ابتلاعها. كل طفل عزيزنا المربي له حق بالمكان الآمن الذي ينمو فيه بسلام بعيدا عن الأذى والألم. قليلا من الحرص يحمي أطفالكم. وأيضا نتمنى السلام للأطفال ولكم أيها المربون.

0: يقول سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. حرم الله إزهاق النفس مهما كانت الظروف والأوضاع. للأسف ما بين فترة وأخرى تطالعنا بعض الأخبار عن شخص أزهق روحه هنا أو هناك. طبعا التبرير بأن الوضع المعيشي صعب جدا وسيء. سنتحدث عن مثل هذه الحالات التي تعد من أكبر الكبائر. ومن الرسائل التي وصلتنا رسالة ماجد يقول: بحث كثيرا عن عمل يحتاج إلا أنه لم يتوفق، هذا جعله يفضل الانعزال، يشعر بأفكار أنه يجب أن يتخلص من نفسه. أيضا رسالة حاتم يقول: ابنته امتنعت عن الأكل والحديث معهم لأنها لم تنجح في سنتها الدراسية، وهو قلق في شأن ذلك جدا، يتوقع أن تعمل على إيذاء نفسها خاصة أنها صدمت بالنتيجة. يسرنا سامعين الأفاضل أن نستضيف معنا المعالجة النفسية المتخصصة في العلاج النفسي الأسري واضطرابات النطق والكلام ألطف الرداعي. مرحبا بك معنا. أهلا
1: فيكم، أنا سعيدة اليوم متواجدة معكم.
0: حياك الله. يقول سبحانه وتعالى: ولا تقنطوا من رحمة الله. البعض قد يدخل في حالة يأس، قنوط، ما يجعله يفكر أنه لا قيمة له ويشعر بالفشل، يفكر أنه بإيذاء نفسه أو بالانتحار سيتخلص. هنا نتساءل عن العوامل التي قد تجعل الشخص تراوده مثل هذه الأفكار.
1: سبب الانتحار وعوامل الانتحار هي كثيرة، ولا يوجد سبب واحد للانتحار. عندنا أسباب نفسية، من أحدها الاكتئاب، ويعتبر الأفكار الانتحارية أو الانتحار من أعراض الاكتئاب الشديد. كمان عندنا اضطراب بناء القطب، عندنا اضطراب الفصام، اضطرابات الشخصية. كمان كذلك معنا الأسباب البيولوجية، وجود مرض مزمن، كمان وجود تاريخ عائلي في الانتحار، الإدمان والتعاضي. ويعتبرين الإدمان والتعاضي مع الاكتئاب أكثر سببين للانتحار. تشير دراسات الصحة العالمية أن هناك 700 ألف شخص ينتحر كل عام. كمان معنا الأسباب الاجتماعية، وهي فقدان شخص، فقدان حاجة عزيزة عليه، عدم القبول الاجتماعي، بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية، فقدان عمل، خسارة شيء معين، مما يسبب الإنسان بمحاولة الانتحار.
0: نعم. إذا نفهم من حديثكم أنه اليأس أيضاً يسيطر على هذه الشخصية. وهنا أيضاً نتساءل عن الأعراض التي تنتبه الشخص الذي يعاني ويفكر بالتخلص من نفسه. يا ترى ما هي الأعراض؟ هناك أعراض يجب أن يتم التنبه لها.
1: هناك أعراض عديدة، منها الحزن، اليأس، فقدان الأمل، فقدان الشغف في الحياة. يشعر الإنسان ما فيش حل غير أنه ينهي حياته. بالإضافة إلى الإضطرابات اللي عند الفصام، أن يجي هلاوس سمعية تؤمر بقشع النفس، أو الإضطرابات الشخصية مثل الحدية الذي يقوم بالتهديد المستمر، ولكن أثناء التهديد المستمر قد تكون محاولة الانتحار الذي كانت غير عمدا تحول إلى محاولة عمد.
0: نعم. ماذا أيضا عن المخدرات؟ هل لها دور؟
1: المخدرات والتعاضي لها دور كبير جدا في أسباب الانتحار. كما قلت قبل شوية أن منظمة الصحة العالمية تشير إلى أنه أكثر سببين للانتحار هما الاكتئاب الشديد والتعاضي والإدمان والمخدرات.
0: نعم. إذن الحمد لله لدينا مجتمع لديه وازع ديني كبير في النفوس، نلاحظ التمسك بالله سبحانه وتعالى إلا ما ندر، أو طبعا النادر لا حكم له. نلاحظ في المحافظات المحتلة للأسف قد يكون هناك مثلا ضعف الوازع الديني نتيجة الأوضاع الاقتصادية السيئة، أم ماذا؟
1: يعني شوفي، الوازع الديني يعتبر عامل من عوامل الوقاية والحماية للإنسان، لأن الجانب الديني يجد الإنسان معنى للحياة وهدف. يعني الإنسان يشعر هذا ثواب، هذا أمر الله، أنا مؤجر على هذه الأشياء. ولكن مش معناها أنه أي حد ممكن يلجأ للانتحار أنه غير دين أو أنه إنسان كافر. قد أوقعت أنه الانتحار بيعمل أيش، أو الأفكار الانتحارية بيجيب الإنسان تشوه معرفي وألم نفسي ولخبطة في كيمياء الدماغ، مثل الأمراض ما ذكرنا، الأمراض النفسية مما يؤدي إلى الانتحار.
0: نعم. أيضا للأسرة، للمحيطين بهذا الشخص الدور الكبير في التخفيف من الضغوطات، خاصة الشباب العاطل عن العمل.
1: نعم طبعا الأسرة تمثل الدعم النفسي الكبير، لابد من الأسرة تحاول قدر المستطاع إنها تعمل دعم نفسي لشبابها، لأنه أكثر فئة تتعرض للانتحار من عمر 15 سنة إلى 29. فالأحاطة والدعم وتخفيف المسؤولية وممارسة الرياضة
2: ولما نكون جنب أولادنا وشبابنا ونحاول قدر المستطاع كلهم داعمين بالكلمات الجيدة ونوريهم في طرق وفي سبل، إذا تغلق باب نفتح ألف باب. صح. الأمل وحب الحياة ووجود الناس اللي حولنا واللي دائما يدعمونا واللي دائما نحس إن إحنا مقبولين من قبلهم. يعني أنت قبل شوي قلتي كمان الأطفال أو البنات اللي ما طلعوش درجات كويسة ممكن تجي الانتحار. بعض الناس يعتقد إن قيمته في درجته في الثانوية، بعض الناس يعتقد إنه قيمته في الجانب المهني وإني أقدم عون مادي لأسرتي. فأنت محبوب معي وأنا أحبك، سواء أنت قدمت هذه الدرجة أو لا، أنت غالي بالنسبة لي، أنت قدمت في هذه الوظيفة أو لا.
0: هذا طبعا الدعم النفسي من الأسرة يأتي في الدرجة الأولى.
2: نعم.
0: نتساءل عن أساليب العلاج.
2: طبعا أي حد فينا بيشعر أنه بدأ يحس أنه أن حياته تتلخبط، بدأ يلجأ للعزلة، الحزن، الكذا الكذا، أنت ممكن تلجأ إلى أي طبيب نفسي أو طلب العون من أي إنسان. المرس الرياضة والتفريغ الحركي، التفريغ الكتابي، يكتب مشاعره، تمام، لا يحاول أنه يقلل تحمل المسؤولية، مش كل شيء عليك ولا أنت قادر على كل شيء، في أشياء تقدر عليها وفي أشياء ما تقدر عليها، وفي أشياء ممكن أنا كمان أغير هدفي وأغير طريقي. فهذه الأشياء وكتابة أفكاره، ويعرف أن كمان ضروري أن أي إنسان منا يعرف أن أنا من نفسي هو حقيقي ولكنه مش أبدي. والأفكار الانتحارية تمام هي أحد أعراض المشاكل اللي إحنا ذكرناها، ولكن هي لا تمثل حقيقة واقعك.
0: نعم. إذا قبل أن نختم، ما هي النصيحة للجميع لتفريغ الضغوطات أولا بأول داعي لأن تتراكم؟
2: والآن ضروري نعرف أنه أنا الآن ما دام أنا أشعر بتعب وإنهاك وألم نفسي، ضروري الإنسان يلجأ للتفريغ، يختار صديق يتكلم معه، الخروج، أنه تمام يشعر بألم نفسي يذهب إلى أحد المراكز المختصة في هذا الجانب، استخدام الأدوية، يعالج نفسك من الإدمان إذا هو مدمن، يبدأ يتكلم مع نفسه ويقول لنفسه أنا حقدر، أنا سأحاول. طبعا الحوار مع الذات والكلام الإيجابي مع الذات كمان والدعم الأسري، هذه الأشياء كلها بتخلي الإنسان يبعد عن هذه الأشياء.
0: نعم. طبعا سنتحدث لو في جانب آخر بالنسبة لمن يحتاج إلى الدعم ولا يجد أحد لديه، هل هناك مثلا مراكز مستشفيات تستقبل مثل هذه الحالات أو حتى عبر اتصال بالتليفون؟
2: نعم، لدينا المركز اللبني للإرشاد الأسري، يستقبل الحالات من هذا النوعية ومن هذا الفئة تمام بالمجان، وكذلك معنا الخط الاستشارات النفسية الهاتفي 8136، يستقبل جميع الناس وكمان بالمجان.
0: إذن جميل. قبل أن نختم أيضا، هل وصلتكم حالات استشارة من هذه النوعيات؟
2: نعم نعم كثير، بالذات في هذا الوضع والآن الحصار اللي إحنا نعاني منه نحن اليمنيين.
0: نعم. هل لمستم مثلا استجابة نتيجة الإرشاد؟
2: نعم الحمد لله، لأن إحنا ما نعملش بس لنا وحدنا، إحنا كمان ندعو الأسرة ونتعاون مع الأسرة، خوفا من الناس اللي قد حاولوا الانتحار، وننبههم إنه اللي يحاول الانتحار قد فعلا يحاول مرة أخرى، ونطلب من الأسرة المباشرة والرقابة المباشرة لأولادهم أو بناتهم، كمان المتابعة المستمرة للمعالج النفسي والطبيب النفسي، وكمان طريقة استخدام الأدوية إذا يعني صح عن ذلك.
0: نعم، إذن من حديثكم نفهم أن هناك دور كبير والتشبيك ما بين الأسرة والمختص أو المعالج النفسي. نعم. ما فائدة ذلك على الشخص الذي يعاني من اضطرابات نفسية؟
2: طبعا شوفي، المآل في جميع الأمراض النفسية إذا في دعم أسري الإنسان يكون مآل علاج وتحسن كبير. فلما الآن الإنسان بيحاول الانتحار لما يشوف أسرة جنبه، فإحنا من هي الدعم له، فيشعر إنه مش لحالة وإنه في ناس جنبه، فلهذا تخف الأعباء والضغط الذي عليه.
0: نعم. إذن بهذا الطرح وصلنا وإياكم المعالجة النفسية المتخصصة في العلاج النفسي الأسري واضطرابات النطق والكلام إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم الطفل الرداعي، يعطيك العافية.
2: كل الشكر والتقدير لكم ولجهودكم الكريمة على هذه الاستضافة.
0: تسلمي حبيبتي.

0: الكرام، النعمة تحتاج إلى الشكر، البلاء يحتاج إلى الصبر، الذنب يحتاج إلى استغفار، فكن صديقنا من الشاكرين الصابرين المستغفرين تنال السعادة. من تذلل لأبناء الدنيا تعرّى من لباس التقوى، الإمام علي عليه السلام. قد يربح سيء النية جولة، إلا أن طيبها يربح الطريق كله. وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة، فإلى اللقاء.
1: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.

0: العشية مساءً. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات والمديريات الحرة وقفات شعبية حاشدة تحت شعار كالجسد الواحد، تأكيدا على ثبات الموقف المساند لأهل غزة ولبنان وإيران، وترسيخا لمعادلة واحدة لوحدة الساحات، مباركين عمليات القوات المسلحة لكسر الحصار ومؤكدين الرفض القاطع للعدوان الأمريكي الصهيوني على إيران. استشهد مواطن وابنته وأصيبت زوجته إثر قصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي على منزلهم بمديرية الجراحي بمحافظة الحديدة، فيما استشهد رجل مسن برصاص لقناصة المرتزقة بمديرية صبر الموادم بمحافظة تعز. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن استمرار الجرائم الصهيونية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني يثبت صوابية خيار الجهاد والمقاومة وفشل المسارات الأخرى، مشيرة إلى أن الأنظمة التي تغذي الصراعات وتؤزم الأوضاع الداخلية في البلدان الإسلامية تعد شريكة للكيان الصهيوني في جرائمه. فلسطينيا استشهد شاب برصاص شرطة العدو الصهيوني قرب باب العمود بالقدس المحتلة، كما استشهد مواطن آخر بنيران العدو شمال خان يونس، فيما شنت قوات العدو اعتقالات شملت 8 مواطنين في القدس وجنين، واستولت على نحو 7498 دونما من أراضي قباطية بجنين في ظل تصاعد الانتهاكات الصهيونية بالضفة وتصدي المقاومة لها. لبنانيا استشهد شابان إثر غارة شنتها مسيرة تابعة للعدو الصهيوني استهدفتهما على دراجة نارية في محيط مبنى نقابة المهندسين بمدينة النبطية جنوب البلاد في إطار الخروقات والاعتداءات الصهيونية المتواصلة. إيرانيا أعلن الدفاع الجوي الإيراني إسقاط وإفشال أكثر من 370 طائرة مسيرة تابعة للعدو، فيما استهدفت الصواريخ الإيرانية القواعد الأمريكية في الأردن بالتزامن مع تأكيد الجيش الإيراني فشل العدوان الأمريكي الصهيوني في تحقيق أهدافه وتحذيرات دبلوماسية من استمرار استهداف واشنطن للمدنيين واستخدام أجواء دول المنطقة في العدوان. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك.
3: كما أمركم الله بذلك.
2: الهيئة العامة للزكاة.
4: نفند الإشاعات وندحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
5: فتبين من أعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
6: مرحبا بكم مستمعين الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامج فتبينوا. هذه الحلقة مستمعينا من إعداد أحمد علي السياني ومن التقديم أماني عامر.
7: هذه الأرقام ليست بيانات وإحصاءات للتوثيق فحسب، بل شواهد حية تحمل بين ثناياها معاناة الطفولة اليمنية المحاصرة، وتوضح كيف استهدف اليمن في أغلى ما لديه، وكيف حكم على جيل كامل أن يكبر بين الحرب والحصار. إنها شهادة على جريمة مكتملة الأركان بحق الشعب اليمني العظيم. خطط لها الأمريكي، وتولى النظام السعودي تنفيذها عبر عدوان وحصار شاملين امتدا لأكثر من عقد. جريمة انتهكت كل المواثيق والأعراف، وتوارت أمام فظاعتها الإنسانية خجلا، ليسجلها التاريخ كواحدة من أقسى مآسي هذا العصر. تتجلى آثار العدوان والحصار في مختلف جوانب حياة أطفال اليمن، من الغذاء والصحة إلى التعليم والنزوح والحرمان من أبسط مقومات الحياة، كما تكشفها أحدث التقارير والإحصاءات الصادرة عن المنظمات المختصة والجهات الحكومية المعنية. 10,800,000 طفل يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية. 10,000,000 طفل لا يحصلون على الرعاية الصحية الكافية. 9,200,000 طفل يفتقرون إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والنظافة. 37% من الأطفال حرموا من الحصول على التطعيمات الكاملة في عام 2026. ومن الحرمان من أبسط الخدمات إلى الجوع الذي يهدد ملايين الأطفال وحياتهم. 100,000 طفل يموتون سنويا بسبب الأمراض والأوبئة وسوء التغذية ونقص الأدوية. 864,000 طفل دون سن الخامسة توفوا خلال 10 سنوات من العدوان والحصار. 80 مولودا يوميا يتوفون قبل بلوغ عمر 28 يوما. 4,365 طفلا استشهدوا جراء القصف والغارات الجوية. 5,578 طفلا أصيبوا بفعل القصف والغارات الجوية. أكثر من 3,600,000 طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد. 400,000 طفل يواجهون خطر الموت جوعا. ولم يكتف الحصار بحرمان الأطفال المرضى من الدواء والسفر للعلاج، بل أسهم أيضا في تفشي الأمراض وتفاقمها، حتى تحولت حالات قابلة للعلاج إلى أخطار تهدد حياة آلاف الأطفال. 2,300 طفل أصيبوا بسرطان الدم منذ بداية الحصار، ويفقد 30% منهم حياتهم بسبب حرمانهم من السفر للعلاج. 3,000 طفل يعانون من انعدام الأدوية اللازمة لعلاجهم. 100 طفل يحتاجون إلى السفر لإجراء عمليات زراعة نخاع العظم. 100 طفل يحتاجون إلى السفر لتلقي العلاج المتخصص في الخارج. 12,600 طفل توفوا بسبب تعذر السفر نتيجة إغلاق مطار صنعاء وفق إحصاءات عام 2019. 3,000 طفل يعانون من تشوهات قلبية. وكما تصيب آثار العدوان والحصار الأطفال وهم أحياء، فإنها تلاحق آخرين وهم لا يزالون أجنة في أرحام أمهاتهم. 350,000 حالة إسقاط. 22,000 حالة تشوهات أجنة بسبب الأسلحة المحرمة دوليا. 9% من الموالد سنويا يولدون خدجا أو ناقصي الوزن. 50% منهم يموتون نتيجة سوء التغذية وضعف المناعة. وبعد أن طال العدوان صحة الأطفال وحياتهم، امتدت آثاره إلى تعليمهم، لتضع مستقبل جيل كامل أمام خطر الضياع. 4,500,000 طفل خارج مقاعد الدراسة. 10,000,000 طفل يواجهون خطر انقطاع التعليم بسبب الفقر وتدمير المدارس وتوقف رواتب المعلمين. وأما خارج المدارس فيواجه ملايين الأطفال مآسي النزوح وقسوة العمل المبكر. 1,300,000 طفل نزحوا من مناطقهم بسبب العدوان. 80,000 طفل يعانون من اضطرابات نفسية جراء القصف والغارات. 11% من الأطفال بين 15 و11 اضطروا إلى العمل خلال سنوات العدوان. هذه البيانات ليست كل الحكاية، بل بعض مما استطاعت التقارير أن تحصيه من وجع امتد لأكثر من عقد. فقد أراد العدوان السعودي الأمريكي أن يكسر شعبا بأكمله، فاستهدف أبناءه بالقصف والغارات المروعة، وحاصرهم اقتصاديا بحصار ظالم ومتوحش، لكن عذابات اليمنيين وصرخاتهم ستظل شاهدا حيا ودليلا لا يمحى على جريمة لن تسقط من ذاكرة الأجيال.
8: من منطقة بيت الفقيه يأتي محمد إلى مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة 3 مرات في الأسبوع، قاطعا 80 كيلومترا ذهابا وإيابا في المرة الواحدة، حاملا معه آلامه وآماله في مواصلة الحياة. بلا دخل يعينه على تكاليف العلاج، يواجه محمد انعدام الأدوية المصاحبة للغسيل أيضا، لتزداد معاناته في ظل العدوان والحصار.
9: لا في علاجات ولا في مغذيات ولا إبر ولا شيء، وذا كل هذا بسبب العدوان والمشاكل والعدوان اللي في البلد.
8: لا تتوقف معاناة مرضى الفشل الكلوي عند آلام المرض، فهناك معاناة أخرى تلاحقهم مع انعدام الأدوية والمستلزمات المصاحبة للعلاج. وفي ظل العدوان والحصار يجد المرضى أنفسهم أمام واقع قاس، بين جلسات لا غنى عنها وأدوية يحتاجون إليها لمواصلة العلاج.
10: معاناة مرضى الفشل الكلوي عامية محافظة الحديدة، الدولة توفر بعض العلاجات أو بعض الأدوية وهي المواد الغسيل الكلوي فقط المتوفرة لدينا، أما باقي الأدوية المريض يتكفل بها على حسابه الخاص على نفقة الخاصة، ومش معظم المرضى طبعا ما يتكفلوا بها، قليل من المرضى القادرين على شراء هذه الأدوية.
8: ويبقى إنقاذ مرضى الفشل الكلوي مرهونا بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وإنهاء المعاناة التي أثقلها العدوان والحصار. فرفع القيود عن الموانئ والمطارات اليمنية وفتحها أمام الإمدادات الطبية يمثل خطوة أساسية لوصول الدواء والمستلزمات إلى المرضى. يواجه مرضى الفشل الكلوي في الحديدة المرض والحصار والعدوان، بين نقص المستلزمات وتوقف الدعم وآلام العلاج تتحول معاناة المرضى إلى مأساة إنسانية صامتة في ظل خطر يتهدد حياتهم بشكل يومي.
11: إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، طاوى في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة مزمنة. المسألة مختلفة تماما، بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نعلو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين، نعم المولى ونعم النصير. الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثبات، أكثر عزم، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموت.
6: الحظر اليمني يهوي بصادرات النفط السعودي إلى أدنى مستوياتها. المملكة العدوة تواجه انتكاسة وتفتقر للملاذ الآمن، فالحظر اليمني يشدد الخناق على آخر متنفس نفطي سعودي، ويضاعف كلفة الخسائر المليارية على الجارة الجائرة العدوة السعودية. فلا إعلان رسمي عن استئناف تشغيل مصفات جيزان، ولا خام سعودي يعبر المندب مع انسداد شرايين الشحن إلى التصفير وتكدس صادرات النفط وتراكم الخسائر، ليبدو أغسطس 2026 ثقيلاً كما سبتمبر 2019، إلى حد أن قارون عصره يجري محادثات لاستدانة 8 مليارات دولار ينوع بها مصادر دخله الريعية، وما كان له أن يصل إلى ما وصل إليه ولو كفى تدخله في اليمن وسلم باستحقاقات اليمنيين، على أن لكل فرعون بحر سيغرق فيه حتماً، وتلك سنة الله، ولله عاقبة الأمور.
11: وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.
12: في مفارقة عجيبة تدعو للسخرية، تتجه المملكة العربية السعودية لاقتراض 9 مليارات دولار عبر إصدار سندات دولية لتنويع مصادر التمويل وتغطية متطلبات الميزانية في ظل التداعيات الاقتصادية نتيجة العدوان الأمريكي على الجمهورية الإسلامية في إيران، في وقت تقدر فيه حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية بأكثر من 140 مليار دولار، ما يضعها في المرتبة 17 عالميا بين كبار المالكين للدين السيادي الأمريكي. وفي التفاصيل وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن خطوة الاستدانة تأتي في الوقت الذي تعاني فيه السعودية من التداعيات الاقتصادية للعدوان الأمريكي التي لا تزال تعطل التجارة عبر مضيق هرمز وترفع تكاليف الاستيراد وترهق سلاسل التوريد، كما أن الحظر اليمني عرقل جهود السعودية لتجاوز مضيق هرمز عبر شحن النفط من ساحلها الغربي، بالتزامن مع انكماش الاقتصاد السعودي انكماشا حادا هو الأكبر في الربع الثاني من العام، حيث ساهمت الهجمات في تراجع قطاع النفط بنسبة تقارب 25%. تتجسد المفارقة المالية الصارخة في رهن الرياض أصولها وسيادتها النقدية لورقة سندات واشنطن، فبينما تحتجز مئات المليارات السعودية في أروقة الخزانة الأمريكية كسندات منخفضة العائد لا يملك القرار السعودي حظرها أو تحويلها عند الأزمات، تضطر المملكة للجوء إلى استدانة 9 مليارات دولار بعوائد وفوائد مرتفعة لتغطية عجز الميزانية التراكمي. هذا الاستنزاف لا يمثل سوى تدفق عكسي للأموال نحو الخارج، حيث تحرم السوق السعودية من سيولتها السيادية لاستثمارها في استقرار الاقتصاد الأمريكي بدلا من حماية الأمن القومي والمحلي، لتجد السعودية نفسها غارقة نتيجة التهور والحروب الأمريكية في المنطقة واستغلال الولايات المتحدة لأموالها الطائلة. وما يجعل المفارقة أكثر عمقا حين نرى السعودية وفوق كل ذلك ترفع سقف استثماراتها وتعهداتها المستقبلية في الاقتصاد الأمريكي من 600 مليار دولار إلى نحو تريليون دولار، متجاهلة حالة الضائقة المالية التي تعيشها، راهنة وضع شعبها قيد المجهول.
13: السعودية لا تواجه ضربة على منشآتها النفطية فقط، بل ضغوطا تتسلل إلى خزائنها. بلومبرغ تكشف أن الرياض تجري محادثات لجمع ما لا يقل عن 8 مليارات دولار كقرض جديد.
14: السعودية تسعى لاقتراض 8 مليارات دولار لتخفيف ضغوط الحرب،
13: خطوة تكشف اتساع الحاجة إلى التمويل في وقت تتصاعد فيه تداعيات العمليات العسكرية اليمنية. القطاع النفطي عصب الاقتصاد السعودي يتلقى الضربات، وصادرات النفط تواجه اضطرابات متزايدة.
15: تقرير لمجلة بيزنس توداي الهندية وبعنوان شحنات النفط السعودية تصل إلى أدنى مستوى لها في عام 2026، لماذا تنفد منافذ الهروب في المملكة؟
13: وحتى أرامكو العملاق النفطي تجري محادثات لاقتراض مبالغ مشابهة من البنوك. المشهد المالي يزداد ثقل، ففي الربع الثاني سجلت السعودية عجزاً بلغ نحو 9.1 مليارات دولار، وبحسب بلومبرغ انكمش الاقتصاد بأكبر وتيرة منذ جائحة كورونا، فيما تراجع القطاع النفطي بنحو 25%.
16: بعض الشركات اليوم تحاول أن تسحب يعني كما يسمى الاعتماد الكبير الذي كان لها في الخليج وفي السعودية، وتحديدا للسعودية. بالنسبة لهذه الشركات تراجع شركات كبيرة، هناك الكثير من الشركات التي كانت تخطط على بعض الأعمال تراجعت عنها. رؤية المملكة أيضا تشهد تراجع كبير ومخاوف كبيرة من أنها سوف تواجه أزمة كبيرة.
13: هكذا تتحول المعادلة تدريجيا، ضغوط على النفط، اضطراب في التصدير، ثم حاجة متزايدة إلى الاقتراض.
17: أنصار الله أقوى مما كانوا عليه قبل حرب 2015.
18: أنصار الله قوة، يعني شهر الطفرة هاي اللي في كل تجربة في هاي المرحلة، يعني واجهة الأمريكيين، واجهة الإسرائيليين، والآن لديها يعني قدرة على مستوى البحري وعلى مستوى التكنولوجي وعلى مستوى العديد وعلى مستوى أيضا الإيمان والإرادة.
6: في الملف الإيراني، اتفاق عالمي على الضيق الأمريكي بالخيارات التي جرت دونالد ترامب إلى اللعب بالنار. فالقواعد الأمريكية تحت النيران الإيرانية، وعمليات طهران تقلب سلسلة إمداد بحرية واشنطن رأساً على عقب وتعمق مأزقها اللوجستي. والإطار الموقع مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن يهدر دماء الإيرانيين ولا حقوقهم ولا سيادة بلدهم. ومع التصعيد الأمريكي باستهداف المدنيين وتحويل الأعراس إلى مآتم كما في سيريك جنوب إيران، أكد الإيرانيون بالصواريخ والمسيرات سرعة الاقتصاص من المجرمين، مستهدفين قواعدهم من الأردن إلى البحرين والكويت التي انطلق منها قتلة الأطفال والنساء والشيوخ. هذا مع استمرار إطباق القوات المسلحة الإيرانية على مضيق هرمز، مكذبين كل أوهام دونالد ترامب ومؤكدين عبر قادتهم ومفاوضيهم أن المضيق المغلق لن يفتح إلا بتطبيق ترامب لاتفاق إسلام أباد، وأن إغال قواته بدماء الإيرانيين سيفتح عليها نيران الجحيم.
19: أصغر تابوت في هذه المجزرة التي أدتها الأمريكية أدت الاختفاء 4 أشخاص، بينهم هذا الطفل، الطفل الأمير علي كريمي، 4 سنوات فقط.
20: أكبر ضربة تهز وكالة الاستخبارات الأمريكية في تاريخها لم تسجل في مقر الوكالة بولاية فيرجينيا، بل هنا في غرب آسيا. الصواريخ والمسيرات الإيرانية التي عبرت سماء المنطقة في الأشهر الماضية لم تكن تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية فحسب، بل اتجهت بدقة إلى حيث كانت واشنطن تضع عيونها وآذانها، مواقع استخباراتية، منشآت ومعدات للمراقبة، وأجهزة تجسس تابعة لوكالة الاستخبارات الأمريكية، خرجت من الحرب بأضرار غير مسبوقة لم تشهد لها الوكالة مثيلا، بحسب تقرير لشبكة NBC نيوز الأمريكية. اللافت أن بعض هذه المواقع كانت تحت إدارة مشتركة بين الاستخبارات والجيش الأمريكي، حيث أصابت الضربات الإيرانية رادارات ومعدات مراقبة تستخدمها الجهتان معاً،

0: فقط حول حجم الدمار، بل حول السؤال الأصعب: كيف يمكن لواشنطن حماية نفوذها في المنطقة إذا عجزت عن حماية مفاصل وجودها الاستخباراتي؟
1: بأننا لن نعود قريبا إلى تلك القواعد المدمرة، هذا السؤال واضح جدا. الشخص الذي يهرب من هذا من القواعد فأنه لا يترك الأسلحة بل يأخذها. أولا يجب أن نعتمد هذه الحقيقة بأن القوات الأمريكية هربوا وذهبوا إلى قاعدة بعيدة في أقصى الحدود الأردنية، واستقروا ظنا منهم بأنهم سوف يكونون بعيدين عن عين إيران الراصدة لكل تحركاتهم، وكانوا يفترضون هذه الحقيقة. وخلافا لتصور هؤلاء، ما حصل هو أن إيران كان لديها إشراف كامل على تحركاتهم. أنا اسمحوا لي أن أصحح معلومة، هناك ليست بالمعنى الحقيقي للقوات البرية الأمريكية، أي أن القوات الجوية أيضا لديها تواجد كبير هناك، وهناك مقاتلات وهليكوبترات، ليس فقط القوة البحرية البرية تتمرن هناك، بل أيضا القوة الجوية الأمريكية مستقرة هناك بذلك المعسكر، وهو معسكر يتمتع بالعمق الاستراتيجي بالنسبة للقوات الأمريكية. وبالنسبة لهم كانوا يظنون بأنه آمنا بسبب بعده عن الحدود الجغرافية، وهو قريب من إسرائيل المحتلة والمجرمة، وهذا يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لنا. وبالنسبة للمحللين العسكريين فأنه يرسل هذه الرسالة بأننا يدنا إذا تصل إلى ذلك المعسكر.
2: فلسطين مثقلة بالأوجاع والأحزان والتهويد والتهجير والأسر له والحصار والتدمير والتفجير والتوغل والاحتلال، فلا أمل يرتجى ولا خير ينتظر من مظلة إقليمية لا تنصر غزة وهي تذبح، والضفة وهي تهدم وينهشها السرطان اليهودي، ولا يبدو أن خيار الدبلوماسية متاح في الأفق المنظور طالما أن هدف الحرب مرتبط بإسرائيل الكبرى، حيث الإمكانات الأمريكية مسخرة لإقامة هذا المشروع لولا التصدي البطولي لمحور الجهاد والمقاومة. أما بقية العرب والمسلمين فخاضعون أو متواطئون، وما يجري في قطاع غزة من إبادة مستمرة شاهد على ذلك أمام مرأى الدول الوسيطة التي تستكثر بيانات الإدانة على سكان القطاع، فيما تقتصر أولوية مجلس المجرم ترامب على نزع سلاح المقاومة مع ما حظي به من تشجيع عربي وإسلامي تمهيدا لاستكمال إبادة القرن.
3: خلال دقائق قليلة تحول هذا المكان في وسط مدينة غزة إلى ساحة حرب مفتوحة. قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت المكان واستهدفت منزلا لأسرة فلسطينية وتقتل من في داخله من النساء والأطفال، لتسفر العملية عن ارتقاء 4 شهداء واعتقال قيادي في حركة حماس.
4: اللي صار كالتالي، في قوة خاصة تسللت في الشارع اللي ورانا، بدهم زلمة مطلوب، واشتبكوا معهم غاد. الله ما في الأولاد الصغار بعبوا مية، هان في سيارة مية كانوا يعبوا كالعادة، يعني انه بيت بده قوت يوم بعبوا المية، ما صار طخ من الجهة هادي على وين، على سيارة، سيارة صفت، هان السيارة بدها تلف وتشرد، ما لقينا إلا الصواريخ.
5: أكثر من 200 طفل عندي أنا الآن في الروضة، كلنا تم إشلاقنا من المكان تحت القصف.
6: شو اللي صار؟ إحنا في مكان آمن، ليه هيك؟ يعني فيش حد مستهدف والحرب خلصت، حكونا إنه الحرب خلصت ما في أي استهدافات، يصير استهدافات وإطلاق نار مباشر علينا وعلى الأطفال، ومعروف إنه هذه مدرسة أطفال.
3: تبعات هذا الاعتداء لا تقف عند حدود الميدان، فاقتحام منطقة سكنية بهذا الحجم وبقوة خاصة مدعومة بقصف وإسناد ناريين يطرح تساؤلات عن رسائلها وأهدافها، وما إذا كانت تؤشر إلى مرحلة جديدة من التصعيد داخل مدينة غزة.
7: عملية أمس تأتي في سياقين، السياق الأول هو سياق تثبيت معادلة مهمة، معادلة فرض القوة على قطاع غزة، وأن العلاقة التي تربط الاحتلال

0: الإسرائيلي بقطاع غزة هي علاقة أمنية عسكرية بامتياز، بمعنى لا مساحة للعمل السياسي أو الرؤية السياسية التي تحاول بعض الأطراف الدولية والوسطاء أن يغلقوا ملف غزة وعلاقته بالاحتلال الإسرائيلي من خلالها. هذه العملية أيضا جاءت لتعزز ميزان الانتخاب لبنيامين نتنياهو.
1: القوة الإسرائيلية الخاصة انسحبت بعد اعتقال القيادي في حماس معين العربيد، مخلفة شهداء وجرحى وشواهد على أوقات خطرة عاشها سكان المنطقة تحت النار.
2: نحن نفكر بتحرير القدس الشريف وكل الأرض الفلسطينية، هذه هي الجريمة الكبرى التي يرتكبها الشعب الإيراني خلال العقود الثلاثة. ما دفعنا ثمنه وتعرضنا من أجله للتهديد إنما هو توجهنا الإسلامي وانتماؤنا إلى الأمة الإسلامية وشعار الوحدة والتقريب المذهبي والحرية والعزة للمسلمين جميعا. أيها الإخوة والأخوات، لسنوات يوجهون إليكم أكاذيب بشأن إخوتكم الإيرانيين، والحقيقة بشأن إيران الإسلام هي هذه التي أبينها لكم في الإعلام الرأسمالي وأبواب الصهيونية العالمية. إيران متهمة بالإرهاب، وما ذلك إلا لأنها رفضت أن تترك الإخوة العرب في فلسطين ولبنان والعراق لوحدهم وأن تعترف بالمحتلين. والحال أننا أكبر ضحية للإرهاب في العالم، وهذا الإرهاب لا يزال مستمرا بحقنا. لو كنا مثل أكثر الأنظمة العربية التي خانت القضية الفلسطينية، قد آثرنا السكوت وتعنا من الخلف.
3: فتبينوا.
4: إذن مستمعينا الأعزاء، في إطار مستجدات الأحداث، الحظر اليمني الذي أصبح اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى يهوي بصادرات النفط السعودي إلى أدنى مستوياتها، وأصبحت المملكة اليوم العدو تواجه هذه الانتكاسة الكبيرة وتفتقر للملاذ الآمن. الحظر اليمني اليوم يشدد الخناق على آخر متنفس نفطي سعودي ويضاعف كلفة الخسائر المليارية على الجارة الجائرة العدو السعودية. معنا عبر الهاتف الأستاذ يحيى المهدي، رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الشورى. أهلا وسهلا بك أستاذ يحيى.
5: مرحبا بكم وبالمستمعين الكرام، حياكم الله.
4: كل التحايا لك. بداية أستاذ يحيى، يعني إذا كان اليوم الاعتماد السعودي المتزايد على موانئ البحر الأحمر جاء أصلا كبديل عن تعطيل مسارات أخرى يعني عطلتها القوات المسلحة اليمنية، ماذا يعني انتقال الضغط من قواتنا المسلحة اليمنية إلى هذا المسار تحديدا بالنسبة لقدرة الرياض على إدارة أزمة تصدير النفط بعد معادلة الحصار بالحصار التي فرضتها قواتنا المسلحة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا شك بأن الحصار الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية مقابل الحصار الذي استمر 12 عاما وما يزال حتى اليوم بسبب التعنت السعودي والطلف الأمريكي والصهيوني لمحاولة إخضاع اليمن وانتهاك سيادته و السيطرة على ثرواته الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية. لذلك كان لابد من هذا الموقف الذي اتخذته القيادة بقيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، والقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير مهدي المشاط والقوات المسلحة اليمنية، من استهداف وفرض حصار بكل ما تعنيه الكلمة. لماذا؟ ما هو السبب؟ لماذا قامت القوات المسلحة اليمنية بفرض هذا الحصار؟ وذلك دفاعا عن سيادة اليمن وكرامة اليمن، ودفاعا عن أبناء اليمن المستضعفين الذين يحاصرون منذ 2015 حتى اليوم دون رأفة ودون رحمة ودون محاولة لفك هذا الحصار من قبل النظام السعودي. فبات اليوم النظام السعودي بين كتفي كماشة، لأنه أصلا في حالة يركى لها، يعني مضيق هرمز هو مغلق كما يعلم العالم بأكمله بسبب التعنت الأمريكي ومحاولة إخضاع إيران بالقوة، ولذلك لم يبقى لدى النظام السعودي إلا باب المندب الذي أو قناة السويس، فكان فرض الحصار من أبناء اليمن في هذه المرحلة بالذات كان مصدر قوة للقوات المسلحة اليمنية ومصدر ضعف شديد جدا للنظام السعودي الذي بدأ اقتصاده ينهار بشكل كبير ومتسارع. وها هو في اليومين الماضية يطلب النظام السعودي قرض ب$8 مليار. ماذا يعني أن تقترض المملكة السعودية؟ يعني المملكة السعودية هي من تمنح الدول المنح المالية الكبرى، هي من تمنح تريليونات سواء لأمريكا أو لأي دولة أخرى، ولكن اليوم تبدأ الشركات السعودية بقفض إنتاجها من البترول بل وعدم تصدير شحناتها النفطية، مما يؤدي إلى تكدس الاقتصاد السعودي وانهيار الاقتصاد السعودي بشكل كبير جدا. ونحن نعلم يقينا بأن الدول العظمى لم تنهر عسكريا ولكن نهرت اقتصاديا كما حصل ذلك في الاتحاد السوفيتي.
4: نعم.
5: إذا لم يستشعر العدو السعودي بأنه أصبح في المرحلة الخطيرة جدا للجيش اليمني الذي يدافع عن مقدساته وعن سيادته وعن بلده وعن ثرواته التي ينتهكها وينهبها النظام السعودي، وحتى عن السيادة التي يريد النظام السعودي ألا يكون لليمنيين أي سيادة على الإطلاق، حتى في المحافظة المحتلة التي يدعي أنه حررها ولا ندري ممن حررها، يعني كيف يتم التحرير ولا يوجد أصلا محتل. بل هو المحتل هو الذي غزا اليمن بأدواته العسكرية وحتى بمرتزقته الذين جلبهم من سوريا من العراق من أفغانستان من باكستان من أولئك الأذناب لداعش والداعدة الذين أتوا بهم من كل مكان وألبسوهم الجزات العسكرية وسلحوهم بالأسلحة السعودية ودعموهم بالآليات والمدرعات الأمريكية والبريطانية، وذلك لفرض الهيمنة السعودية الأمريكية الإسرائيلية على أبناء اليمن. ولا شك بأننا نسمع وأنتم تسمعون والعالم يسمع أبناء المحافظة الجنوبية كيف يضجون كيف يئنون كيف يصيحون كيف يصرخون، يعني تخيلوا بأن المحافظة الجنوبية إلى اليوم الكهرباء فيها منعدم، الحياة الأمنية فيها لا يوجد أمن على الإطلاق، لا يستطيع مسؤول أن يداوم في المحافظات الجنوبية وهو يأمن على حياته، فكيف بالمواطن الضعيف المسكين المستضعف؟ فيضجون لماذا؟ لأن الاحتلال السعودي موجود ولأنه مهيمن على القرار في المحافظات المحتلة، فكان لابد من فرض الحصار حتى يتحرر اليمن من هذا الاستعباد من هذه الوصاية من هذا الاحتلال السعودي.
4: نعم.
5: نحن أبناء اليمن أعزاء وكرماء وشرفاء. نعم. وعظماء، لا نحتاج إلى سعودي ولا إلى إماراتي ولا إلى قطري ولا إلى خليجي ولا. نعم. إلى أمريكي ولا إلى إسرائيلي، نحن أبناء اليمن الذين سيحكمون بلادهم بأنفسهم ويديرون حكمهم
4: بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
5: ويتحاورون فيما بينهم ويتفاوضون فيما بينهم. كنا قبل أن يتدخل العدو السعودي كنا بفضل الله تعالى قد توصلنا إلى اتفاق مع كل الأطياف السياسية ولم يكن هناك أي. نعم. خلاف على الإطلاق بينهم، وكان هناك مؤتمر السلم المشتركة الذي عقد بعد ثورة 21 سبتمبر وبإشراف الأمم المتحدة وبحضور ممثل الأمم المتحدة جمال بن عمر، ولكن عندما تدخل النظام السعودي ما الذي حصل؟ حصل انقسام بين اليمنيين.
4: نعم.
5: وحصل اعتداء على أبناء اليمن
3: وأكثر من 300,000 غارة جوية على أبناء اليمن. من المتضرر ومن المستفيد؟ المستفيد هو العدو، لكن المتضرر هم أبناء اليمن في الشمال وفي الجنوب، في المحافظات السبية والشمالية والغربية والجنوبية، في كل اليمن.
4: نعم، والعدو السعودي هو من يصنع هذه الانقسامات حقيقة بين أبناء الشعب اليمني، وهو من يغذيها لأنها لا تنسجم مع مصالحه ومع ما يريده هذا العدو. أستاذ يحيى، يعني إلى أي مدى اليوم يمكن أن يتحول الضغط الذي تقوم به قواتنا المسلحة على صادرات النفط السعودي من خسارة اقتصادية إلى عامل مؤثر في القرار السياسي السعودي؟ يعني إلى متى سيستمر هذا الحصار حتى تعود السعودية عن غيها وتعود إلى طاولة المفاوضات وتلبي مطالب الشعب اليمني برفع الحصار وصرف المرتبات وكل ما هو متطلب منها نتيجة عدوانها وحصارها على الشعب اليمني؟
3: النظام السعودي هو يراوغ ويراوغ ويراوغ. النظام السعودي هو أصبح الآن في ورطة كبيرة جدا وفي مستنقع لا يعرف كيف يخرج منه. عندما يفرض عليها الشعب اليمني حصارا على موانئه، على مطاراته، على منشآته النفطية، ويستهدف منشآت أرامكو النفطية سواء في جيزان أو في ينبع أو في نجران أو في خميس مشيط أو في أي بلد، يعني في أي مكان في المملكة السعودية، وهو لا يستطيع الدفاع عن نفسه، فهذا يعني العجز التام والفشل التام للنظام السعودي وللدفاعات الجوية الكبرى التي كان يتغنى بها أمام العالم، لأنه يمتلك أكبر دفاعات جوية في العالم التي تمده بها الولايات المتحدة الأمريكية، وبذل فيها مليارات الدولارات، ومع ذلك لم تغني عنه شيئا ولم يستطع أن يدافع حتى عن منشآته النفطية التي يراها تحترق أمام عينيه ويحترق قلبه ويحترق شعبه وتحترق ثروته، وهو لا يستطيع حتى أن يقوم بالرد. لماذا؟ لأن اليمن اليوم أصبح قوة بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل صبر وثبات أبناء الشعب اليمني العظيم. لاحظوا عندما كنا في 2015 كيف كان الحصار على أبناء اليمن، كيف كانت تخترق الأجواء اليمنية، كيف كانت تضرب صنعاء العاصمة وبقية المحافظات بالغارات الجوية وبالقنابل الهيدروجينية التي نزلت على عطان وعلى نكم وعلى غيرها، وكيف كان يتغنى النظام السعودي أنه هو الذي ضرب وأنه هو الذي قصف وأنه الذي سيعيد الشرعية الأمريكية إلى اليمن وأنه اليوم لا يجرؤ أن يرد. يعني هذه ضربات هي مؤثرة على النظام السعودي سياسيا اقتصاديا اجتماعيا، ليست بالأمر السهل عندما يتم ضرب المنشآت. أنا أتابع بعض الكتاب وبعض المحللين عندما يقول لماذا السكوت السعودي على هذه الضربات. هم لم يتعودوا بأن يسكت السعودي على الإطلاق. السعودي هو لا يسكت، السعودي هو يتبجح في وسائل الإعلام بأنه هو المهيمن وهو المسيطر وهو الذي يقوم بالضرب وهو الذي يقوم بالقصف تحت مسميات بالخداع، يعني يخدع أبناء الشعب اليمني تحت مسمى المرتزقة الشرعية كما يقال، الشرعية الأمريكية التي يريدون أن يفرضوها بالقوة على الشعب اليمني العظيم المبارك. ولكن اليوم هو لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، بمعنى أن القوات المسلحة اليمنية قلبت المعادلة العسكرية وغيرت المعادلة الاستراتيجية. نعم. وأصبح اليمن هو الذي يتحكم في الأجواء السعودية بدلا من أن السعودية كانت تتحكم في الأجواء اليمنية.
4: نعم.
3: خلال 10 سنوات بفضل الله تعالى وبفضل أبناء القوات المسلحة اليمنية الذين اعتمدوا على القدرات الذاتية وعلى الخبرات الشخصية وعلى الخبراء اليمنيين العظماء الأبوياء.
4: نعم. أستاذ يحيى، هنا يأتي سؤال مهم، يعني عن دلالات هذا التحول وحدود تأثير هذا التحول على القرار السعودي وعلى الخيارات السعودية والنتائج السياسية بعيدة المدى لهذا العدو، خاصة بعد هذا التحول الذي صنعته قواتنا المسلحة.
3: هذا التحول بفضل الله سبحانه وتعالى هو بفضل الصبر الاستراتيجي والإيمان القوي بالله عز وجل والثقة بالله سبحانه وتعالى الذي قال لهم أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. كان هذا الإعداد ضمن الحصار أثناء الحصار، ربما أنه لو لم يكن هناك حصار سعودي لما كان هناك هذه القوة التي خرجت من تحت الأرض والتي لم تكن موجودة على أرض اليمن أصلا. يعني نحن نعلم بأنه بداية العدوان كنا في حالة يبقى لها جيش ممزق ومفرطق ومهيكل وأسلحة لا توجد وصواريخ دفاعية مدمرة دمرها الأمريكيون تحت اشتراف وقيادة القائد عمار طارق عمار عفاش الذي كان وكيلا لجهاز الأمن القومي للأسف الشديد، وهو يشرف على تدمير الصواريخ الدفاعية اليمن بوجود الأمريكيين الذين فرضوا هذه المعادلة من قبل، يعني من عام 2005 وعام 2014 قبل بداية ثورة 21 سبتمبر. لكن التحول الاستراتيجي اليوم الذي وصل إليه اليمن هذا يؤدي أولا إلى أن النظام السعودي يخضع ويخنع ويرتع ويقف على طاولة المفاوضات، ليس له حل آخر على الإطلاق. يعني المكابرة لم تعد تجدي، ومحاولة الاستمرار على الوقت أو الوثوق في المرتزقة والخونة، المرتزقة الذين يغذيهم على الأرض الأراضي اليمنية بالريال السعودي وبالدرهم الإماراتي وبالدولار الأمريكي، ويحاول من خلالهم أن يسقط النظام في صنعاء، نقول له هيهات من الذلة. نقول له اليوم الحمد لله رب العالمين القوات المسلحة اليمنية تطورت بشكل كبير جدا، اليوم طائرات رجوم هي رجوم للشياطين، طائرات رجوم المصنعة محليا وليس يوجد للمرتزقة مثيلا لها، هي من تفرض المعركة وتدير المعركة في كل أماكن التحشيد السعودية التي يسعى من خلالها إلى إثارة البلبلة داخل أبناء اليمن. السعودية الآن هو يحاول أن يجعل الصراع يمن يمن، يحاول أن يجعل الحرب داخلية ما بيننا وبين أبناء المحافظة الجنوبية، يحاول أن يدفع بمرتزقته من داعش والقاعدة الذين أتى بهم من كل دولة ومن داخل اليمن أن يكونوا هم في مقدمة الجبهات، لأنهم يقاتلون عقائديا ودينيا وإلى آخره. لكن اليوم هناك ضربات، نحن شاهدنا بالأمس بمشاهد تشفي الصدور فعلا
4: بفضل الله سبحانه وتعالى.
3: سبحانه وتعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدورهم من
4: مؤمنين. أستاذ يحيى، يعني لا يقتصر فقط العذاب على النظام السعودي وقواتنا المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى والعمليات التي تقوم بها، هناك أيضا على الجانب الآخر في محور المقاومة اليوم معركة تدور بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في ظل انتقال المواجهة الأمريكية الإيرانية من الضربات العسكرية وأيضا مع المرور بالضغط على الممرات البحرية وسلاسل الإمداد، إلى أي مدى استطاعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحويل موقعها الجغرافي في مضيق هرمز إلى أداة استراتيجية تفرض كلفة على الولايات المتحدة وحلفائها وليست مجرد ورقة ضغط عسكرية مؤقتة، خاصة بعد الضربات الأخيرة التي وجهتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأمريكا في الكويت والأردن؟
3: أولاً أن هذه المضائق تعتبر من نعم الله سبحانه وتعالى التي من الله بها على دول إسلامية لها أثر كبير جدا في العالم الإسلامي، وهي تقف ضد الهيمنة الأمريكية الصهيونية العالمية. عندما يكون هناك دولة إسلامية مثل إيران التي يسعى العدو لإخضاعها وإركاعها كبدية الدول الإسلامية الأخرى، يعني الدول الأخرى للأسف الشديد سواء كانت عربية أو غير عربية هي خاضعة للنظام الصهيوني وللنظام الأمريكي، ولم يتحرك في هذه الأرض سوى الجمهورية الإسلامية في إيران التي قامت بثورة في عام 78 بقيادة أو في عام 79 بقيادة روح الله موسوي الخميني رحمه الله، فيحاولون من تلك الفترة إلى اليوم أن يقضعوا النظام الإيراني، ولكن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اليوم تغيرت الاستراتيجية العالمية في مضيق هرمز من محاولة السيطرة على إيران إلى إخضاع إيران للولايات المتحدة الأمريكية أكبر قوة في العالم. إيران لا تمتلك ما تمتلكه الولايات المتحدة الأمريكية من قوة عسكرية عالمية واقتصاد عالمي. صحيح أن إيران اقتصادها ضعيف بسبب الحصار المفروض عليها منذ 45 عاما تقريبا، لكن اليوم استطاعت أن تفرض إرادة الشعب الإيراني بكل ما تعني الكلمة وأن تقبع أمريكا وأن ترتعها وأن تجلسها على طاولة المفاوضات وأن تذهب إلى باكستان لتتفاوض مع الإيرانيين وهم أذلاء وهم خاضعين، لأن مضيق هرمز أصبح تحت القبضة الإيرانية. وهذه النعمة التي هي من نعم الله سبحانه وتعالى يجب أن تسخر لمن؟ لأبناء الإسلام، لأبناء المسلمين، لما في صالح هذه الأمة، ليس العكس تماما، بحيث أن تمر المدمرات وحاملات الطائرات. اليوم لا تجرؤ حاملات الطائرات أن تمر من مضيق هرمز، بل ما هو أقل وأدنى من ذلك، لا نتكلم عن حاملات الطائرات، نتكلم عن السفن النفطية والتجارية التي أصبحت تقف عاجزة عن عبور هذا المضيق إلا بتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمختصين في البحرية الإيرانية. لماذا؟ لأن العالم يفرض حصارا على إيران منذ 45 عاما. فاليوم هناك معادلة، حصار على إيران يكون حصار على بقية الدول، أو يفك الحصار عن إيران وهي تفك الحصار عن بقية الدول. فلا تحتاج إيران إلى قوة عسكرية ضاربة، لديها أكبر قوة عسكرية اقتصادية مهيمنة وهي مضيق هرمز، كما أن اليمن أكبر قوة عسكرية اقتصادية مهيمنة وهي مضيق باب المندب، وهذه كما قلت سابقا من نعم الله سبحانه وتعالى، مع أنه كان مضيق باب المندب يعتبر نقمة على اليمنيين قبل فترات من الزمن وقبل عدة سنوات. اليوم أصبح نعمة لأبناء اليمن لأنهم هم من يتحكمون في مضيق باب المندب ولأول
4: يعني
3: مرة
4: في اليوم التاريخ. للمرة الأولى التي توظف فيها المضائق وتوظف فيها الموارد الاقتصادية والجغرافية التي تمتلكها الدول العربية والإسلامية لصالح الشعوب العربية والإسلامية. أستاذ يحيى، نريد أن نتحدث عن مفهوم الردع الإيراني اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى. ما الذي تكشفه هذه المعادلات التي تفرضها إيران حجم قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ وهل يمكن لهذه القوة أن تعيد الولايات المتحدة الأمريكية إلى المسار التفاوضي، أم أنها ستصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى وضع يصعب فيه التراجع؟
3: أولا، الولايات المتحدة الأمريكية هي في وضع متخبط، وهي عمياء لا تدري أين تضع أسلحتها ولا كيف تدير سياستها أو معركتها مع إيران، لأنها إن شدت وضغطت عسكريا كانت إيران لديها قوة عسكرية صاعدة ولديها من القوة الصاروخية والطائرة المسير ما يخضع أكبر دولة على الأرض وربيبتها إسرائيل، والتي دمرت بشكل كبير جدا خلال العدوان السابق على إيران، وكان الرد الإيراني على إسرائيل غير متوقع وكبير وشامل. كذلك القواعد العسكرية الأمريكية المتواجدة للأسف الشديد في الدول العربية سواء من الخليجية أو غير الخليجية، في الأردن، في بقية الدول العربية الأخرى التي تسخر هذه القواعد لتزويد الطائرات بالوقود أو لقيام الطائرات بالضرب المباشر من تلك القواعد أو بالصواريخ التي تنطلق منها أو من خلال أجهزة الرادار والرادارات والتجسس الأمريكية، على لأنهم محيطون بالجمهورية الإسلامية من كل مكان. فكان الرد حتى على هذه القواعد الأمريكية التي بناها الأمريكيون خلال عقود من الزمن، ولم يتوقعوا أنه سيأتي في يوم من الأيام أنها ستضرب تلك الضربات الساحقة، تلك الضربات الكبيرة القوية التي أثرت على الأمريكيين. وبدأ الخليجيون والعرب يصيحون ويستغيثون وينادون ويقولون بأن إيران تعتدي عليهم، بينما هي تضرب القواعد الأمريكية الموجودة لديهم، وهي تعتبر أراضي أمريكية، يعني أي أرض أمريكية كالسفارات، يعني القواعد العسكرية بل هي أخطر من السفارات وأعظم منها. عندما يكون هناك قاعدة عسكرية أمريكية في أي دولة في العالم فتعتبر أرض أمريكية، ولذلك كان المفترض أن هذه القواعد العسكرية الأمريكية التي بنيت في دول الخليج وعلى نفقة من؟ على نفقة دول الخليج، يعني سواء السعودية أو قطر أو البحرين أو الكويت أو الإمارات أو أي دولة أخرى، هم من ينفقون عليها ويبذلون الأموال، لأنهم كانوا يعتقدون بأن هذه القواعد سوف تحميهم في يوم من الأيام، وإذا بهم هم من يحمونها، هم من يدافعون عنها، هم من يقومون بمحاولة رصد الصواريخ الإيرانية وإسقاطها دفاعا عن هذه القواعد التي أصبحت عاجزة وخاضعة. إذن الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة الانهيار، لكن هي لا تعلن عن ذلك، وكذلك بقية الدول الأخرى تحاول أن تفرض هيمنتها بالقوة.
4: إذن بفضل الله سبحانه وتعالى أن وصلت الدول العربية والإسلامية منها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبفضل الله سبحانه وتعالى اليمن إلى هذه المرحلة التي تستطيع أن تفرض فيها شروطها وأن تستخدم كل الإمكانيات لصالح الشعوب العربية والإسلامية ولصالح شعوبها، بدلا من أن كانت تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في البغي والطغي على هذه الشعوب. أشكرك جزيل الشكر رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الشورى الأستاذ يحيى المهدي، كل التحايا لك.
6: الأمة بشكل عام وإلى العدو السعودي بشكل خاص. ختاما نقول تكتشف شعوب أمتنا اليوم بعض أوراق ثقلها ونجاعتها، ليس في وجه العدو بل وحتى خدمه وعملائه وكل من قيد العرب عن الفعل وتحكم بموقفهم وأخرصهم لحساب الصهاينة في السياسة والاقتصاد وسائر ما تتولى كبره المملكة. لكن هذا الشر السعودي المستطير يواجه أخيرا بعض عواقب سياسته المدمرة القائمة منذ أن نشأ على البغي والإثم والتآمر، والمتوجه بعدوان غادر إلى بلد الإيمان. استمر نحو 8 سنوات على وتيرة كبيرة من الإبادة والحصار والحرمان للشعب من ثرواته الوطنية والسيادية، لكن شعبنا صبر وصمد وبذل التضحيات ويواصل المعركة بأصالته الإيمانية وبصيرته القرآنية وثقته بالله وركونه إليه وتوكله عليه سبحانه وتعالى. نعم المولى ونعم النصير، وكفى بالله وليا ونصيرا.
7: نقول يعني خلاص مع الاشتهار، نرفع رايات الاسلام امام السعودي والاماراتي والامريكي، مش ليس ذنوبنا، هل لا يرحمونا؟ يعني هل رحموا مثلا ابناء عدن؟ ما كانوا بيقولوا يحملوا عدن دبي رقم 2؟ كيف عدن اليوم؟ لا كهرباء، لا ماء، لا أمن، لا استقرار، لا شيء. شاهدوا الرواح كلكم بتتابعوا الأخبار في كل بيتان، كيف الرواح المناطق الجنوبية؟ جو قالوا إيش محرر الجنوب من الحوثيين، دي بيقولوا الحوثيين دخلوا سقطرة وقت المستقرة، دخلوا المهرة وقت المهرة. يعني إحنا أمام عدو غاشم بكل ما فعلها الكلمة، لا رحم لا نساء ولا أطفال ولا رحم لا صغير ولا كبير، ولا فرق لا بين يعني حوثيين ولا سنة ولا شيعة ولا فرق بين أحد، قتل الجنوب.
6: وصلنا مستمعين الأعزاء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج فتبينوا، كان معكم من الإعداد أحمد علي السياني، من التقديم أماني عامر، ومن الإخراج المخرجة المتألقة جميلة الورافي.
8: هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام والساعة فيها تشير إلى تمام 11 مساء نشرة الأخبار.

0: نرحب بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار الرئيسة الخامسة والأخيرة، يقرأها مطيع حسين الفقيه وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بقصف وقنص لمرتزقة العدو في محافظتي تعز والحديدة. وقفات شعبية حاشدة في العاصمة صنعاء والمحافظات تأكيدا على وحدة الساحات وإسناد غزة ولبنان وإيران. وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد أن الجرائم الصهيونية بفلسطين ولبنان تثبت صوابية الجهاد. روسيا ترفض مطالب واشنطن بالابتعاد عن إيران وتؤكد تمسكها بعلاقاتها مع طهران. من العناوين إلى التفاصيل من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. بعث عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور برقية عزاء ومواساة في وفاة محمد يحيى إدريس الماخذي بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن. وعبر الدكتور بن حبتور في البرقية عن بالغ العزاء وصادق المواساة لنجل الفقيد إبراهيم محمد الماخذي وكيل أمانة العاصمة وشقيقه عبد الوهاب وعبد الله وأفراد الأسرة وآل الماخذي كافة بهذا المصاب، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. بعث القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح برقية عزاء ومواساة في وفاة رجل الأعمال ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة إب عبد الرحمن جلب. وأشاد العلامة مفتاح في البرقية التي بعثها إلى أسرة الفقيد وآل جلب بمناقب الفقيد وإسهاماته التجارية على مستوى محافظة إب ومآثيره الطيبة تجاه المجتمع، وعبر عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد وآل جلب كافة بهذا المصاب. كما بعث القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء برقية عزاء ومواساة إلى ضيف الله حسين الدريب في وفاة أخيه قاسم. وعبر العلامة مفتاح في البرقية عن بالغ العزاء وعظيم المواساة إلى ضيف الله وأفراد الأسرة وآل الدريب كافة بهذا المصاب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنهما فسيح جناته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. استشهد رجل مسن برصاص قناصة مرتزقة العدو السعودي في قرية الكريفات بمديرية صبر الموادم بمحافظة تعز. كما استشهد مواطن وأصيب آخر جراء قذيفة أطلقها مرتزقة العدو السعودي على منطقة وادي الحسين في مديرية خدير في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق المدنيين. وفي محافظة الحديدة استشهد مواطن يبلغ من العمر 60 عاما وابنته، فيما أصيبت زوجته وأحد أقاربه بجراح بليغة إثر استهداف مرتزقة العدو السعودي منزلهم بقذيفة مدفعية في ريف مديرية الجراحي، ما أدى أيضا إلى نفوق مواشيهم وتضرر الممتلكات. وفي محافظة الحديدة أيضا أكد مصدر عسكري أن استهداف منازل أحد المواطنين في مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة جريمة جديدة تضاف إلى السجل الإجرامي للعدو السعودي ومرتزقته الذين ارتكبوا آلاف الجرائم بحق الشعب اليمني طوال 12 عاما. كما أكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن القوات المسلحة اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الاعتداءات والخروقات المستمرة، وقال القوات المسلحة ستواجه أي تحشيدات تابعة للعدو السعودي وهي أهداف مشروعة لقواتنا لإفشال التحضيرات للحرب البرية التي يعلن عنها العدو باستمرار. وأشار المصدر إلى أن العدو السعودي لن يتمكن من كسر إرادة الشعب اليمني المطالب بالحد الأدنى من حقوقه المشروعة في رفع الحصار وفتح المطارات والموانئ وتسهيل حركة التجارة ودفع المرتبات والإفراج عن الأسرى ورفع كل أنواع الظلم عن الشعب اليمني. أكدت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة أن جرائم العدو السعودي ومرتزقته بحق أبناء المحافظة لن تزيدهم إلا صمودا وثباتا في مواجهة العدوان والحصار حتى تحقيق النصر والتحرير الكامل للأرض. وفي بيان لها مساء اليوم أدانت السلطة المحلية في الحديدة بأشد العبارات جريمة قصف مرتزقة العدو السعودي منزل أسرة مدنية في ريف مديرية الجراح، والتي أسفرت عن استشهاد رجل مسن يبلغ 60 عاما وابنته وإصابة زوجته وأحد أقاربه بجروح بليغة، معتبرة ذلك انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الإنسانية واستهدافا مباشرا لأسرة مدنية داخل منزلها. وحملت السلطة المحلية في الحديدة النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وما يترتب عليها من ضحايا وأضرار مادية. بدورها أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأشد العبارات الجريمة النكراء التي ارتكبتها مجاميع مرتزقة العدو السعودي مساء اليوم باستهداف منزل مدني آمن في منطقة ريف الجراح بمديرية الجراح في محافظة الحديدة، وشددت على أن استهداف المنازل وقتل كبار السن والنساء والأطفال يعد جريمة حرب مكتملة الأركان وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الثاني. شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات والمديريات الحرة عقب صلاة الجمعة وقفات شعبية حاشدة تحت شعار كالجسد الواحد، تأكيدا على ثبات الموقف المساند للأشقاء في غزة ولبنان وإيران، وترسيخا لمعادلة وحدة الساحات في مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني. وبارك المشاركون العمليات النوعية للقوات المسلحة اليمنية لضرب تحشيدات العدو وكسر الحصار، منددين باستمرار الجرائم الصهيونية والانتهاكات بحق الأسيرات الفلسطينيات. وأكدت بيانات الوقفات الرفض القاطع للعدوان الأمريكي الصهيوني على إيران وتأييد حقها الكامل في الرد بمختلف الوسائل المشروعة، مع الدعوة إلى رفع مستوى الجاهزية العامة ومواصلة التعبئة والاستنفار في إطار محور الجهاد والمقاومة. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن استمرار الجرائم الصهيونية بحق الشعبين اللبناني والفلسطيني والتوسع في احتلال الأراضي وتدمير المنازل يثبت صوابية خيار الجهاد والمقاومة وفشل المسارات الأخرى. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن بعض الأنظمة التي تغذي الصراعات وتؤزم الأوضاع الداخلية في البلدان الإسلامية تعد شريكة للكيان الصهيوني في جرائمه، مشيرة إلى أن اليمن يعي جيدا حجم المؤامرة وطبيعة الصراع ويتعامل مع الأحداث بوعي ومسؤولية، إذ أثبتت مراحل المواجهة فاعلية عالية في التعاطي مع القضايا الكبرى. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. استشهد شاب فلسطيني برصاص شرطة العدو الصهيوني قرب باب العمود في القدس المحتلة، كما استشهد مواطن وأصيب 3 آخرون بنيران العدو شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما اعتقل 8 مواطنين بينهم شاب من داخل المسجد الأقصى وستة من قباطية جنوب جنين، مع إصدار قرارات إبعاد عن الأقصى والقدس. واستولت سلطات العدو على نحو 7498 دونما من أراضي قباطية بجنين لإنشاء طريق وبرج عسكريين، في حين رصدت مراكز فلسطينية ارتكاب العدو ومغتصبيه أكثر من 1730 انتهاكا أدت لاستشهاد 5 مواطنين وإصابة 33 آخرين خلال الأسبوع الماضي. قابله تنفيذ 53 عملا مقاوما للتصدي للاعتداءات. سياسيا، حذر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم من تصاعد التصريحات الصهيونية لتهجير سكان غزة عبر فرض الحصار والتجويع، داعيا إلى موقف عربي وإسلامي حازم لإفشالها. فيما اعتبرت حركة الأحرار الفلسطينية أن صمت ما يسمى مجلس السلام عن الاعتداءات الصهيونية يجعله مجلس حرب وغطاء سياسيا للجرائم. واصل جيش العدو الصهيوني خروقاته وانتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيث استهدفت دبابة ميركافا أحياء في بلدة زوطر الشرقية لجهة ميفدون، بالتزامن مع تمشيط بالرشاشات الثقيلة وقصف مدفعي على بني حيان وأطراف برعشيت بقضاء بنت جبيل وبلدة النبطية. وشملت الخروقات شن طائرة مسيرة معادية غارة بصاروخ موجه قرب مبنى نقابة المهندسين في النبطية، وإلقاء مواد متفجرة بمحيط منطقة علي الطاهر، إلى جانب تنفيذ تفجيرات واسعة بين برعشيت وبيت ياحون وفي بلدة المنصور بقضاء صور وأطراف زوطر الشرقية جنوب البلاد. أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا أن المشكلات التي يواجهها الجيش الأمريكي في المنطقة ناتجة عن أخطاء مسؤوليه بالاعتداء على دولة مستقلة. وأوضح العميد نيا أن الحل المناسب للولايات المتحدة هو قبول الحقائق وتحمل التكاليف والخروج من المنطقة، مشيرا إلى أن خروجها سيجعل المنطقة أكثر أمانا ويقرب الشعب الأمريكي من الرفاه. كما كشف أن الرد الإيراني على العدوان شمل كامل جغرافيا القواعد الأمريكية في المنطقة العربية، واستهدف القواعد الممتدة من الأردن وصولا إلى الإمارات، مؤكدا أن الضربات كانت فعالة ومدمرة للغاية وألحقت أضرارا بالغة جدا بقواعد العدو. وكشف نائب منسق سلاح الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد محمد صادقيان عن استهداف قواته 370 طائرة ومسيرة تابعة للعدو، مؤكدا أن المنظومات محلية الصنع وتكامل القوات المسلحة أفشل رهانات العدو الصهيوني الأمريكي على شل الدفاعات الجوية في اليوم الأول للحرب. سياسيا، تساءل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تدوينة وجهها لنظيره الأردني عن المدة التي ينبغي لطهران انتظارها للرد على معتد يخرق السيادة، مؤكدا أن الأراضي والمجال الجوي لبعض الدول استخدمت في الهجمات الأمريكية التي استهدفت مدنيين إيرانيين، وأسفرت عن رد إيراني استهدف القواعد الأمريكية في المنطقة. في غضون ذلك، اتهمت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بجنيف الولايات المتحدة بتعمد استهداف المدنيين وتكرار نمط سلوكي إجرامي بشن 9 هجمات على حفلات الزفاف منذ عام 2001 أدت لاستشهاد 275 شخصا، آخرها العدوان على حفل زفاف بمدينة سيرك بمحافظة هرمزغان، داعية إلى إيقاف حالة الإفلات من العقاب. الخبر الأخير، أكد ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف اليوم أن موسكو لا تقبل أن تملي عليها واشنطن الدول التي ينبغي أن تحافظ على علاقات معها. وقال أوليانوف في تدوينة على منصة إكس تعليقا على مطالب الولايات المتحدة بالابتعاد عن إيران، قال: سنحافظ على هذه العلاقات الودية والشراكة ونعمل على تطويرها. وشدد على أن علاقات روسيا مع إيران ستستمر وتتطور رغم الضغوط والمطالب الأمريكية. وكان الكرملين قد رفض أمس هذا الطلب الأمريكي، معلنا أن موسكو ستواصل وتطور علاقاتها الودية والشراكة مع طهران وشركائها الآخرين. مستمعينا الأعزاء، في ختام هذه النشرة أعود فأذكر بأبرز ما ورد فيها: استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بقصف وقنص لمرتزقة العدو بمحافظتي تعز والحديدة، وقفات شعبية حاشدة في العاصمة صنعاء والمحافظات تأكيدا على وحدة الساحات وإسناد غزة ولبنان وإيران. وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد أن الجرائم الإسرائيلية بفلسطين ولبنان تثبت صوابية الجهاد. روسيا ترفض مطالب واشنطن بالابتعاد عن إيران وتؤكد تمسكها بعلاقاتها مع طهران. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قرأنا على حضراتكم نشرة الأخبار الرئيسة 5 والأخيرة. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

الفطرة المفتوحة يمن الصمود. معكم من الإعداد والتقديم مطيع حسين الفقيه. من الإدارة العامة للأخبار ياسين شعبان. ومن الإعلام الحربي هدهد الصمود. من إدارة نظم المعلومات محمد عبد الكريم الوشلي. التجهيزات والصيانة أحمد عامر. المناوبة الإدارية عبد الكريم العوام. الهندسة الإذاعية أحمد الوتاري. الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. والإخراج عبد الله حسين الوشلي.

أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقتنا لهذا اليوم ولهذه الليلة. وطبعا نحن اليوم في الرابع من سبتمبر، وسيدخل اليوم الخامس من سبتمبر، وبالتأكيد سبتمبر هو الشهر الذي كانت فيه الثورة العظيمة، ثورة 21 من سبتمبر. هذه الثورة في العام 2014، هذه الثورة التي كانت الثورة الحقيقية، ثورة ضد الاستعمار وضد الاحتلال وضد الوصاية الأجنبية. الاحتلال أو الاستعمار أو الأجنبي ليس بالضرورة أن يكون احتلالا عسكريا، بل عندما يكون الاحتلال سياسيا ويكون الاحتلال اجتماعيا ويكون ثقافيا، عندما تحتل العقول وعندما تحتل الثقافات وعندما تحتل المدارس والمناهج الدراسية وعندما تحتل الأرض المنتجات الزراعية وعندما يحتل قرار الاقتصاد، لا حاجة للمعتدي إلى أي تحرك عسكري، لأن المعتدي يذهب في التحرك العسكري طبعا للحصول على هذه الأشياء، للحصول على مغانم اقتصادية، على لنشر ثقافته وفكره ووعيه، وللحصول على هذه المغانم. لكن إذا كانت هذه المغانم موجودة فليس بالضرورة أن يدخل العدو بعتاده العسكري وبجنوده ولا حتى يضحي بهم. هكذا كان الاحتلال الأمريكي السعودي أيضا موجودا، أو هو احتلال أمريكي بأدوات سعودية، كان موجودا منذ عقود حتى جاءت ثورة 21 من سبتمبر. كان السفير الأمريكي هو الذي يتخذ القرارات، والسفير السعودي هو الذي يمليها على من يسمون أصحاب القرار، سواء من أعلى رأس السلطة إلى مستوى المدراء العموم ورؤساء الهيئات. فالاحتلال كان موجودا عندما يقول ثورة 21 سبتمبر على أي شيء قامت؟ قامت على ضد الوصاية. عندما نقول ضد الوصاية، لأنه لو قلنا ضد الاحتلال الأجنبي يقول لك هذا أنتم يعني بتكذبون، الاحتلال مش موجود. لكن عندما تعرف وتدرك أن الاحتلال كان موجودا في كل تفاصيل حياتنا بدون وجود عسكري أمريكي أو عسكري صهيوني واحد، هذا هو احتلال أخطر. هذه هي وصاية كاملة. ما معنى الوصاية؟ أن يكون الوصي واليا عليك على كل قراراتك وعلى كل خطواتك وعلى كل شيء تقوم به داخل بيتك أو داخل وطنك. ولهذا فعلا كانت الوصاية قد استشرت في كل تفاصيل حياتنا، ليس فقط في التفاصيل السياسية أو على الدولة أو المؤسسات أو الوزارات، بل كانت الثقافة الغربية والوعي الغربي الأمريكي كان موجودا. كان الشعب مدجنا بالكامل، الشعب اليمني كما هي كثير من الشعوب العربية، أو كل الشعوب العربية، كل الشعوب العربية مدجنة على فكرة. حتى الشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة، داخل أراضي 48، كثير من أبناء 48 أصبحوا مدجنين، أصبح مؤمن ومقتنع أنه أنا أصبحت إسرائيلي، أنا إسرائيلي ولازم أعيش على أنني إسرائيلي. هكذا أراضي 48 هم العرب الفلسطينيين اللي عايشين فيها واللي احتلها العدو الصهيوني وأعطاهم الجنسية الإسرائيلية. تصوروا إلى هذا الحد بعض الفلسطينيين في أراضي 48 مقتنع أنه أصبح إسرائيلي ولازم أعيش وتعايش مع هذا الواقع، وينسى أن هناك أن هذا الإسرائيلي أو الصهيوني هو احتلال، وينسى أن هناك مقاومة يجب أن يقف مع المقاومة، وينسى. وهذا جزء فقط، ويعيش ويثقف بالثقافة الصهيونية، ويتعرض للإعلام الصهيوني، ويتعرض لكل شيء صهيوني والخطير، ويدرس المناهج الصهيونية.
وهذا ما حدث أيضا في الدول العربية والإسلامية المسماة دول عربية وإسلامية، إما هذا طبعا هنا في اليمن أو في مصر ومصر بشكل كبير، أو في دول المغرب العربي التي غربت تماما، دول المغرب العربي تونس والمغرب والجزائر، وهكذا الثقافة العربية صارت غابت عن أن تكون ثقافة عربية لمجتمع عربي ووعي وعادات وتقاليد عربية، وإنما غابت العادات والتقاليد العربية وغاب الوعي العربي وحضر الوعي الغربي، بداية من الاختلاط في يعني بين الطلاب في المدارس والجامعات، ثم تقديم النماذج القدوات على أساس الممثلين والممثلات والعارضين والعارضات ولاعبي كرة القدم وتقديم أيضا الثقافة الغربية على أنها تقدم، وأنه أنت إذا لم تتثقف بالثقافة الغربية فأنت أمي وجاهل ومتخلف ورجعي. وهنا كانت الكارثة، أنه إحنا لازم معاد نكونش رجعيين. إيش هذا الرجعية؟ إيش هذا التخلف؟ هذه الرجعية والتخلف هي تمسك بالأصول الإسلامية والعربية، تمسك بالعادات والتقاليد الأصيلة العربية. هم قدموا لنا الثقافة والوعي الأمريكي والوعي الغربي على أنه تقدم وتطور، وأن هذا ما يجب أن يكون، بينما التمسك بالعادات والتقاليد الإسلامية والعربية، أيضا هناك عادات عربية وأصول عربية ضخمة جدا كانت حتى من قبل الإسلام وعظيمة جدا، اعتبروا أن كل هذا تخلف، فغرب المجتمع تماما. وهنا كان لابد من أن تكون هناك ثورة على هذه الأشياء. الثورة كما قلنا ليس على محتل عسكري فقط، وهي أكبر مراتب الاحتلال أن يكون الاحتلال عسكري، ولكن أيضا احتلال العقول خطير، واحتلال المناهج كما قلنا. لذلك كان لابد من ثورة 21 سبتمبر.

إذن مستمعينا الأعزاء، هذه المرحلة مرحلة مهمة في حياتنا جميعا، في الوعي تحديدا. المسألة ليست مسألة أنه عدوان أمريكي صهيوني وانتهى وسينتهي هذا العدوان بإذن الله، طبعا سينتهي، يعني المرتزقة والأدوات سيدحرون وانتهى الأمر. يجب أن نعلم أن هذه ثورة ضد كل شيء غربي غير يمني وغير إسلامي، ولذلك علينا أن إذا أردنا أن تنتصر، طبعا وما زالت ثورة 21 من سبتمبر مستمرة، إذا أردنا أن تنتصر الثورة بالفعل وننتصر على العدوان انتصارا حاسما، لن يكون الانتصار عسكريا فقط، بل علينا أن ننتصر أولا ثقافيا، ننتصر بوعينا، ننتصر على الوعي الملوث، وننتصر بالوعي الحقيقي، وننتصر على الثقافة الدخيلة بالثقافة القرآنية والإيمانية والوطنية المستمدة من الإيمان ومن القرآن الكريم. لماذا نحن بفضل الله منتصرون في كل هذه المعارك؟ أمس الخميس الإعلام الحربي نشر صور جديدة وفيديوهات جديدة لعمليات طائرات رجوم المسيرة على أدوات العدوان ومرتزقته، تذهل يعني سبحان الله. أولا الرصد الدقيق للانتشار، ثانيا الاستهداف أيضا الدقيق. شفتوا كيف كانت الطائرة المسيرة ترصد الهدف وتسقط المقذوف على هدف متحرك، يعني تصور طائرة على ارتفاع يعني كم نقول 1000 قدم، 1000 قدم، 1500 قدم، ربما 3000، لا أدري، ما أفهمش أنا، لكن المسافة الزمنية من وقت سقوط القذيفة إلى وقت وصولها إلى الهدف مسافة طويلة، تعكس أنه ارتفاع الطائرة بعيد. فهذا الارتفاع الشاهق وأيضا الإدارة البعيدة التي تقدر ب 11 كيلو متر تقريبا، كما قيل عن هذه الطائرة أنه بالإمكان إدارتها والتحكم بها من على بعد 11 متر، هذا 11 كيلو متر. هذه أشياء يعني بفضل الله سبحانه وتعالى أشياء عظيمة، أشياء مرعبة للآخرين. إحنا ما بنلقي لهاش أي اهتمام، إحنا أن المواطنين العاديين المتابعين حتى المهتمين كثير من الإعلاميين المهتمين واللي يتابعوا الأحداث العسكرية مش عاملين حسابهم لهذا الجزئية الخطيرة والمهمة. تصوروا أن هناك تقارير لوكالات أمريكية تحذر أمريكا من أنه بين قوسين الحوثيين يتطورون عسكريا بشكل ملفت، احنا ولا في بالنا. وهذا الامر بنتكلم عن المشاهد وبنتكلم عن الانتصارات، ما بنتوقفش عند هذه الجزئيات من التكتيك، من التطوير العسكري، من الدقة في اختيار الاهداف. ومن ايضا شيء مهم، بعد العدوان السعودي الامريكي على مطار صنعاء ومنع الطائرة الإيرانية من الهبوط في مطار صنعاء، أعلن اليمن ابتداء من السيد القائد، أعلننا فك الحصار بالقوة. طبعا أعلننا معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، ولكن هكذا فك الحصار بالقوة. على طول إيش تعمل العدو السعودي؟ ما يتحرك، شو يحرك؟ جزماته. هو إذا بدأ يتحرك صح هو بيبدأ يتحرك من عند رجله، وأرجله طبعا لابس جزمات. الجزمات هذه هم الأدوات، أدوات النظام السعودي. عموما سنتحدث عن هذه الجزئية، ولكن علينا أن ننتصر كما قلنا في الوعي. نحن أمام معركة، أيضا معركة مع أنفسنا، مع وعينا. نحن نحارب العدو الصهيوني الأمريكي السعودي والأدوات
عسكريا وأيضا نحاربهم ثقافيا وبالوعي. هم يريدون كي الوعي. إذن علينا ألا ننتظر الآخر أن يقوم بكي وعينا، بل علينا أن ننظف ثقافتنا وذاكرتنا، وأيضا وما نسمي ونرشح متابعاتنا عندما نتابع مواقع التواصل الاجتماعي، المواقع الإخبارية، الناشطين، الكذا، ما الذي نتابعه ولماذا أتابعه أنا، وما هو ماذا سأستفيد أنا وكيف سأخدم الوطن والمشروع في هذه المواجهة. وأيضا تسأل نفسك تساؤلات، لماذا هذا الذي نشر هذا الخبر ممكن يكون صديق، ممكن يكون من داخل، من عندنا، ممكن يكون محسوب علينا، ومع ذلك لازم تعرف لماذا هذا نشر هذا الخبر. هل هذا الخبر أو هذا المعلومة أو هذه تخدم التوجه، تخدم المشروع، تفيدنا، أم أنها لا تخدم؟ من سيستفيد من انتشار هذا الخبر؟ أنا هل سأستفيد؟ الوطن هل سيستفيد؟ المجتمع اليمني؟ وأتعامل على يعني بناء على هذه الأساسيات، أشياء أساسية، حتى وإن كانت الأخبار والمواضيع حقيقية. أحيانا كما قلنا ليس بالضرورة أن نقول كل شيء حقيقي وكل شيء صادق، بل يجب أن يكون قولنا سديدا. يا أيها الذين آمنوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. شوف، مما قالوا. أحيانا بنقول قول ونكون مثل اليهود، مثل الذين آذوا موسى. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وبعدين إلى بقية الآية. فالقول السديد هو القول الصحيح في الوقت والمكان المناسب. فإحنا نعرف كيف نتعامل مع الأخبار، نتعامل مع المعلومات طبعا. وهذا لا يعني أن نغض النظر عن الأشياء السلبية والأشياء والانتقادات، بالعكس مهم جدا، ولكن كيف أنتقد ومتى وأين وفي أي مساحة حتى يكون النقد هذا أيضا مفيدا للتوجه اللي أنا مؤمن به. أول شيء لازم تكون هناك قناعات بالإيمان بالقضية، وقناعات بالإيمان بأنك على حق ومع الحق وفي سبيل الله سبحانه وتعالى ودفاعا عن مظلومية. إذا كانت هذه قناعة راسخة لديك ممكن الأشياء الأخرى نتناقش عن حولها. لكن إذا كان هذا فقط لأنه أنا موجود في صنعاء وما يسبر شروح لها عند هولك وهولك يعني هم مع السعودية ومع كذا، يلا قد أنا قصدي اسمي جالس هنا مع أنصار الله، هذه ليست قناعة كاملة. لعلمكم هذه مش قناعة كاملة، هذا ربما جلوسك ومشاركتك إعلاميا قد تضر المشروع. يجب أن تكون مقتنعا أنك تقف في المكان الصحيح ومع الطرف، ومع الطرف المظلوم، ومع الطرف الذي يقف مع الحق ومعه الحق. لا تقف مجاملة ولا تقف أيضا حقدا على الطرف الآخر، وهذه أيضا مهمة. ربما واحد مستاء من عبد ربه منصور ولا من رشاد العليمي ولا مستاء من الإصلاحيين مثلا ولا مستاء من عفاش ولا يقول لك أنا على لأنه هذا فلان كذا وكذا وكذا، أنا شوقف مع الحوثاء لأنهم وقفوا ضده. أيضا هذه ليست قناعات. اليوم احنا بعد 12 عام من العدوان يجب أن على كل واحد هنا موجود هنا في المحافظات الحرة يجب أن تكون مقتنعا ومتأكدا أنك تقف مع الحق. إذا مش أنت متأكد عادك ها ولا عادك زعلان من الحوثة عادوا ما قد طابتش نفسي عليهم، حاول أن يعني تشبع قناعاتك، أو على الأقل لا تتصرف في ما يخدم العدو، لأنه كما قلنا يجب أن تكون لديك قناعة أولا راسخة بأنك
تقف في الموقف الصواب ومع الطرف ومع الحق وفي سبيل الله سبحانه وتعالى دفاعا عن المظلومية. ثم ستأتي بعد ذلك الأمور الأخرى. هذه القناعات يجب أن ترسخ. إذا كان عاد إحنا مدخلين مخرجين فربما أننا نضر المشروع أكثر مما ننفعه.

طبعا مستمعنا الأعزاء، أنا يعني ذكرت عندما قام العدو السعودي بخطوته الحمقاء وبالاعتداء على مطار صنعاء الدولي ومنع الطائرة المدنية الإيرانية من الهبوط في مطار صنعاء، وهبطت مع ذلك، هبطت ولكن في مطار الحديدة. بعد هذا التصرف الأحمق من العدو السعودي أعلننا معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. طيب، السؤال للمرتزقة، الأدوات، الأحذية، إحنا عندما أعلننا التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار ما قصفناش أي موقع للأدوات والمرتزقة داخل خارطة الجمهورية اليمنية، وأنتوا تعرفوا هذا، الجميع يعرف هذا الأمر. خلونا نتكلم بهذه الأمور بالتفصيل لأنه مهم أن يعي الناس. أحيانا بعض الناس بيتابعونا بيوصل بث إذاعة صنعاء إلى محافظات اللي فيها الاحتلال، هؤلاء الناس لازم يفهموا هناك أحرار داخل هذه المحافظات المحتلة، أحرار لكن مكبلين، بس مهم جدا أن يصل إليهم هذا الوعي، أن يصل إليهم هذا الوعي، لأنه ربما مش عاجب له التصرفات الرشاد العليمي وغيره والإصلاحيين وطارق عفاش وكذا، بس يعني في الأخير أنا ربما أنه إذا هذولك يعني تقدموا وكذا ممكن يقف معهم، لكن لا يدري هذا ببعض الأمور اللي هو بحاجة إلى أن يعيها. عندما بدأ وهو طبعا وكل الشعب اليمني حتى اللي في المحافظات المحتلة بيكرهوا السعودية، جميعنا تربينا على كراهية السعودية، بنكره السعودي زي ما نكره الصهيوني، جميعنا شربنا في الحليب لأن احنا نعرف أن السعودية تكره، أن الإدارة السعودية وملوك آل سعود وأسرة آل سعود يكرهون شيء اسمه اليمن. احنا ما بنكرههم شاكذك، احنا كراهيتنا لهم رد فعل لكراهيتهم لنا. طيب، علشان هؤلاء المواطنين اللي في المحافظات المحتلة يعرفوا ويدركوا، عندما قام العدو السعودي بعد سنتين من الهدنة قام باستهداف مطار صنعاء، احنا ايش عملنا؟ ردينا على هذا الاستهداف باستهداف الأراضي السعودية، الأراضي اليمنية المحتلة في نجران وجيزان وينبع، تمام، وخريص أو اللي هو خط إمداد شرق غرب. الشاهد في الموضوع أنه عندما استأنف العدو السعودي عدوانه علينا ردينا عليه وقصفنا العدو السعودي داخل الأراضي السعودية. أنتوا يا رشاد العليمي وطارق عفاش والعرادة وكل أدواتهم، الأدوات هذه والأحذية، تتحركوا في الجبهات ليش؟ تتحشدوا في الجبهات ليش؟ ما أطلقنا ولا طماشة عليكم، ولكن لأنهم أحذية هؤلاء القيادات، معاشاتهم بالسعودي والإماراتي وبالدولار، ما دام معاشه بالسعودي فما بيتحرك إلا بأوامر السعودي. فالسعودي علشان يأمن انتقامنا منه ويأمن ضرباتنا على الأراضي السعودية قال للجزمات حقه تحركوا قاتلوا أنصار الله، اشغلوا أنصار الله ولا عاد يضربوناش، لا عاد يضربوش داخل الأراضي السعودية. شفتوا؟ ويطلع لك رشاد العليمي يعلن، مش من هو؟ أيوه هو رشاد العليمي، أيوه رشاد العليمي، يعلن أن معركة تحرير العاصمة صنعاء قد اتخذ قرار التحرير، سموه. ما اتخذت قرار التحرير يا هين إلا بعد ما قصفنا عدوي وعدوك، وأنت تعلم أن السعودية عدوك يا رشاد العليمي ويا طارق عفاش ويا عرادة، وكلهم يعلمون عارفين أن السعودية عدوك، لكن رشاد العليمي يعلن معركة تحرير العاصمة، متى يعلن معركة التحرير اللي ما حيوصلهاش طبعا؟
عندما استهدفنا آل سعود. إذن تحركك أنت ليس لتحرير الوطن على قولتك من الانقلاب الحوثي ولا الكذبة اللي بتكذبوا على الناس. نحن ثورة 21 سبتمبر جاءت ثورة على الوصاية، والدليل أنه في يوم 21 سبتمبر وقعنا اتفاق السلم والشراكة وقلنا اجلس يا عبد ربه رئيس، وتعالوا يا مؤتمر، تعالوا يا إصلاح، تعالوا يا حراك جنوبي، تعالوا يا كل الفئات. وقعنا مع الكل وأنصر الله هم المنتصرين. تصور منتصر عسكريا ودخل صنعاء عسكريا وسيطر على صنعاء عسكريا، لكن قال عيب وراح بيت عبد ربه منصور وعد عبد ربه مصور بالثوب، ويوقع أنصار الله اتفاق السلم والشراكة، تعالوا نتشارك كلنا. كان مع أنصار الله ذيك اليوم خمس حقائب فقط، خمس حقائب وزارية، والرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء كان خالد بحاح، يعني اتفق على أن يكون رئيس الوزراء خالد بحاح، والرئيس عبد ربه منصور هادي لو عاد أنتم تذكروا. إذن هذا ما همش انقلابيين، وهذا ولا ما همش أعداء الوطن. كان بالضرورة أن لماذا قامت الثورة؟ ثورة على التدخل الأجنبي. الوصاية الأمريكية والسعودية كما قلنا أصبحت في كل مؤسسات ومرافق الدولة، وهذا معترف بها حميدة الأحمر وصادق الأحمر وكل المسؤولين الكبار، وأعتقد التسجيلات سابقة وجباري عبد العزيز جباري وإعلاميين وناشطين من المرتزقة اللي هم واقفين أيضا إلى اليوم في صف السعودي، في صف السعودي والأمريكي، هم بأنفسهم معترفين أنه قرارنا ما عاد كانش بيدينا، أنه القرار في يد السفير السعودي والسفير الأمريكي. فكانت ثورة 21 سبتمبر ثورة على الوصاية، وتعالوا يا أخوتنا احنا كلنا يمنيين، تعالوا نحكم مع بعض، نحكم بقرار يمني. إذن هذا اللي بيضحكوا عليكم أن الحوثة انقلابيين وأنه قاموا بالانقلاب على الدولة وأضيعوا الجمهورية وأخذوا يكذبوا عليكم. راجعوا التاريخ حتشوفوا في 21 سبتمبر 2014 وقع اتفاق السلم والشراكة، وكان الرئيس رئيس بعد اتفاق السلم والشراكة هو عبد ربه منصور هادي، وكان رئيس الوزراء هو خالد محفوظ بحاح. ما جوش انقلاب عسكري، الانقلاب العسكري يسيطر على كل شيء ويعلن نفسه حاكم ويعلن البيان الأول لانتصار الثورة، يعلن البيان الأول لانتصار الثورة. هل سمعتوا بيان أول؟ هل شفتوا أنه مؤسسات الدولة كلها يعني مسكوها أنصار الله؟ قالوا تعالوا نتعايش كلنا ونحكم كلنا. هذا الكلام لم يعجب آل سعود ولم يعجب الأمريكي. ما دام دخل أنصار الله ووصلوا إلى الحكم وشاركوا في الحكم، إحنا ما عاد نقدرش نمرر توجهاتنا ونمرر سياساتنا عبر اسمه هذا بن مبارك وعبر حميد الأحمر وعبر طارق عفاش ويحيى أيضا عفاش، وعبر أدواتهم اللي كانوا موجودين وكانوا لهم ثقل في الدولة، كانوا لهم ثقل، كان تمرر الأجندات الأمريكية والسعودية من خلال هؤلاء النافذين. وهذاك ما بش احتلال سعودي ولا احتلال أمريكي، لكن قد الحياة كلها سعودية أمريكية. عندما جاءت الثورة عرفوا أنه ما دام أنصار الله سيشاركون في الحكم إحنا ما عاد نقدرش ندخل، فتمسكوا بعبد ربه منصور هادي على أنه رئيس شرعي. إحنا اللي خليناه رئيس شرعي، لو شن إحنا قلعناه انقلاب عسكري وقلعناه ونصبنا رئيس بانقلاب عسكري لو كنتوا تشتوا، لو كانت هناك نية وهي ثورة حقيقية. لكن فأخذوه على أساس أنه الرئيس الشرعي، والرئيس الشرعي عليه معد عن العنش ميت. لكن بدل ما
يحب أيد قيادة أنصاره ويد السيد القائد الله يحفظه أنهم أسلموه روحه، يروح يقول يا أطالب التحالف العربي بالحرب وبتحرير الدولة. شوف، وهنا جاءت بعدين المسرحيات أنه عبد ربه الرئيس الشرعي وأن الحوثة مش عارف و و و وكل هذا من أجل أن تبقى الأداة والقرار والثقافة الأمريكية الصهيونية. لا هم عند عبد ربه منصور هادي، ولا هم حوال شمال ولا جنوب ولا وحدة، ولا هم بيتدخلوا علشان عيون اليمنيين وعلشان خاطر، وإنما يقومون بكل هذا إلى اليوم لكي يعيدوا الوصاية الأمريكية السعودية التي لن يستطيعوا إعادتها دام وأن ثورة 21 من سبتمبر 2014 قد انتصرت. على فكرة في بعد 21 سبتمبر مباشرة اجتمعت قيادات أنصار الله، القيادات العسكرية اللي كان مفروض أنهم هم يمسكوا الدولة، اجتمعوا بقيادات الدولة من الوزراء في هذه الفترة، قالوا لهم ايش اللي حتسووا فينا؟ بيقولوا لهم هذول الوزراء، قالوا ولا نشتي منكم شيء، نشتي ترجعوا إلى مؤسساتكم وإلى وزاراتكم. كيف؟ قالوا ارجعوا إلى وزاراتكم، ديروها ونتشارك جميعا في لحد يفلت عمله. احنا قمنا بالثورة ضد الوصاية، واللي كانوا وزراء هذيك الأيام هم مرجومين الآن في يد السعودي والأمريكي في حضنه، يعلمون هذا الشيء. القيادات العسكرية لأنصار الله قالوا للقيادات المدنية واصلوا إدارة مؤسساتكم، لكن القرار قرار العدوان، قرار 26 مارس 2015 اتخذ من يوم 21 سبتمبر 2014، أو أنه ربما كان مؤجلا ويعني اتخذ من قبل ثورة 21، لكن ثورة 21 سرعت بقرار 26 مارس العدوان على اليمن، لأنه إما أن يظل اليمن تحت الوصاية الأمريكية والأيادي السعودية وبالأدوات والجزمات هذولا، أو إذا تمرد اليمن على هذا الشيء فما بالله نواجهه عسكريا، وهذا ما تم. الرؤساء السابقين الذي ما كانش يرضخ للإملاءات الأمريكية السعودية كان يقتل، والشاهد على هذا إبراهيم الحمدي كان في البداية بدأ جاراهم، لأنه يعني جاء عبد الرحمن الإرياني ويعني مشي على خط السلال، وبعدين قام عليه، أو يعني 13 يونيو، حركة 13 يونيو كانت حركة مدنية سلمية، فاستمر في مجارات السعوديين حتى رسخ نفسه وبدأ يتملص أو يتقلص من النفوذ السعودي والإملاءات السعودية والخارجية. ما سمحوا له، قالوا به ابكع، لأنه لا نريد يعني رئيس على اليمن إلا تحت الإدارة السعودية والإملاءات السعودية والأمريكية، فكل من وقف ضد هذه الوصاية بالتأكيد أنه محارب. لكن عندما جاءت ثورة 21 سبتمبر لم يأتي شخص بمفرده، تمام، ولم يأتي تأتي مثلا ايش اقول فكر ارضي وضعي، يعني زي مثلا زي الميثاق الوطني او الاشياء، وانما جاء مشروع. ثورة 21 سبتمبر ما هوش ثورة فئة
أو مجموعة أو فكر أرضي أو، وإنما مشروع قرآني، مشروع كامل، منهج وقيادة. هذا المنهج وهذه القيادة صعب التحكم بهم. إذن ما معنا إلا تعالي عبد ربه منصور هادي للرياض ويعلنوا العدوان في 26 مارس، وبعدين يتكلموا عن شرعية وما شرعية، لكن في الأخير وين هي الشرعية؟ هاتوا لي محافظة مستقرة في محافظات الشرعية اللي تسمى شرعية، حتى محافظة مارب اللي جالسين يتباهوا بها محافظة مارب للإخوان فقط، خلوا عفاشي يروح هناك، ولا من أبناء المحافظات الجنوبية يروح هناك، ولا حق الإخوان حق الإخوان. وأيضا فيها من التعسف ضد المواطنين الداخلين إلى مارب والخارجين منها، حتى إذا كانوا من المحافظات المحتلة. والجميع يعرف اللهم صل على محمد وعلى آله، نقطة الفلج اللي في مارب والانتهاكات اللي بتحدث فيها، والمساجين ظلما داخل السجون. فطيب هذه المحافظات المحتلة كلها هم قالوا شرعية وقالوا محررة، بيسموها محررة. أنتوا اللي في المحافظات الجنوبية الآن بيسموكم محافظات محررة، هل أنت محرر اللي بتسمعني الآن من عدن؟ هل أنت محرر اللي بتسمعني من داخل تعز؟ أم أنا المحرر اللي هنا في صنعاء؟ أم أسرتك اللي هنا ساكنة في صنعاء هي المحررة؟ أهلنا في المحافظات المحتلة يجب أن يعوا هذه الجزئية. الوعي أهم وأقوى من الرصاص وأقوى من الصاروخ وأقوى من المدفعية. لا يلوثوا عقولكم، يقولوا لكم الحوثي انقلابي، الحوثي رجعي، الحوثي مش عارف، الحوثي الحوثي شوفوا ما هو عندكم وشوفوا ما هو عندنا. نحن لدينا الأمن، الاستقرار، الاستقرار حتى الاقتصادي. نعم ليس هناك مرتبات، ونعم هناك حصار، وهناك مفروض أن وضعنا أسوأ من وضعكم. أنتم عندكم الموانئ مفتوحة كلها، أنتم عندكم اللجنة الخاصة السعودية، وعندكم مركز سلمان، وعندكم الثروات اليمنية كلها. حتى عندما كانوا يصدروا النفط ما دولكمش، ولا ما شعرتم في المحافظات المحتلة، ما شعرتم بأي تقدم معيشي، بل إلى الأسوأ، إلى الأسوأ. الوضع في عدن الآن يقتل. ما مرتاحين، شوفوا ما مرتاحين إلا اللي معاهم دخل من خارج المحافظات المحتلة. لكن اللي طالب الله يبتاع ويشتري ورزقه من البيع والشراء داخل المحافظات المحتلة تعبان. اللي موظف داخل المحافظات المحتلة وبيستلم راتبه من الدولة تعبان. ما مرتاح يعني. إذا معه 100,000 قعيطي، 100,000 القعيطي، 100,000 عندنا اليمني اللي بتسموها قديم، 100,000 القديم عندنا $200، تمام، $200 ولا لا 530، 106,000، 106,000 أيوة، علشان $200 ب106,000 ريال. $200 عندك في المحافظات المحتلة كم هو؟ طيب أنت إذا دخلك من داخل المحافظات المحتلة ما بيجيك لا سعودي ولا دولار، ولا بتجي لك زلط حتى من عندنا، من عملتنا. دخلك من داخل عدن، دخلك من داخل تعز، دخلك من داخل حضرموت حتى، كيف بتعيش؟ وضع صعب، صعب جدا جدا جدا. هذا الوضع الاقتصادي اللي يفترض أنكم مستقرين وإحنا اللي نشكو، لكن احنا قد بنرثى لحالكم. رغم ان الوضع عندنا صعب لكن الوضع عندكم اصعب. تخيلوا انه الوضع عندي هنا صعب في صنعاء، لكن اذا اشتي ادخل تعز ولا ادخل عدن،
أصرف 100 ريال سعودي مثلا ب 14,000، أدفع 14,000 أشيل 100 ريال سعودي، أدخل

0: وضع اقتصادي مستقر، أنتم في المحافظات المحتلة المفروض أنكم مرتاحين يا شيخ. يدعموا الاحتلال السعودي اللي قال أنه جاي لإعادة الشرعية، ريحوا المناطق اللي الشرعية على قولتكم موجودة فيها وبتحكم، علشان تفرحوا أنتم وإحنا نجي نطالب نشتين كنسة على الشرعية. شجعونا علشان نطالب بعودة الشرعية معاكم، هي اسكه. شجعونا علشان نوقف مع رشاد العليمي ولا نوقف مع السعودي. لكن المسألة ما هيش مسألة شرعية، المسألة هي وصاية فقدت. هم الآن أنتم جالسين تحت الوصاية، كانت وصاية من أول سياسية وتحرك وتحكم، يلعبوا بالأرجوزات من فوق. الآن قد العسكري القائد الإماراتي عندك والقائد السعودي عندك وكل شيء عندك، فلازم تصحوا وتفهموا أن ثورة 21 سبتمبر جاءت ضد الوصاية ولم تكن تريد إقصاء أي أحد. والشاهد اتفاق السلم والشراكة، وخالد بحاح رئيس حكومة السلم والشراكة، حكومة السلم والشراكة كان قبله محمد سالم باسندوه أعتقد، أيوه، بعدين جاء خالد بحاح هنا في صنعاء وكان رئيس وزراء في صنعاء. وأذكر حتى كانت وزيرة الإعلام نادية السقاف، ما هناك يعني ما حد من أنصار الله مسك وزارة سيادية، وهم المنتصرين بالثورة. يقول لك لا لا لا، الحوثي الدالي مشرف خلاني وزير بس ولا أعمل شيء، والحوثي الدالي كذب. إذا كنت أنت ماشي على الحق ما حد كان حيمنعك ولا حد كان حيجي يشرف عليك، ما يجي حد يضغط عليك إلا وأنت ما زلت تريد أن تعيش مرحلة قبل 21 سبتمبر، تريد أن تواصل نفس الفكر ونفس الثقافة ونفس فقط. لكن واصل أنت وبالمنهجية وبالحق وبما يخدم الأمة، ما حد كان راح يقول لك حاجة. ولأن المرتزقة تحركوا كنا مضطرين أن نواجههم عسكريا، اللي ما واجهش عسكريا ما حد واجهه. وهذا الأمر وهذه المسألة من 2002 من الاعتداء على الشهيد القائد رضوان الله عليه واستشهاده في 2004، كانت الدولة هي التي تذهب وتقاتل المجاهدين في جبال مران. فثورة 21 سبتمبر كانت وما زالت وستظل ثورة ضد الوصاية، ورغم ما عملوها المرتزقة ورغم ما بيعملوه إلى اليوم ما زلنا نمد أيدينا لهم أننا مستعدون أن نتعايش. اترك السعودية، اترك العدو السعودي، اترك وتعال نتعايش أنا وأنت. اعلن موقفك أنك مع وطنك وأنك لم تعد مع التحالف وتريد أن يرفع التحالف يده عن اليمن. تعالوا وقف معي، لا تريد تعالوا وقف معنا، ولا حتى خليك محايد وإحنا نواجه التحالف لحالنا إن شاء الله أننا سننتصر. لكن لا، بيحركوهم. ونرجع إلى بداية الموضوع عندما أعلن رشاد العليمي أنه اتخذ قرار تحرير صنعاء. ما اتخذتش قرار تحرير صنعاء يا كذاب إلا عندما أملى عليك، عندما محمد بن سلمان لبس الشرابة وبعدين لبسك، عرفت أنت أنه وقت العمل وأعلنت القرار. لكن ما قد فرحت بإعلان قراره إلا وجاه الرد قبل ما يبدأ، وحنتكلم عن هذه الجزئية بعدين.
1: بهذه المناسبة المباركة نتوجه إلى أبناء شعبنا العزيز بالتهاني والتبريكات، وهي مناسبة مهمة بأهمية إنجازها الكبير وبأهمية دورها المهم في حاضر ومستقبل شعبنا اليمني المسلم العزيز.

وثورة 21 من سبتمبر كانت ولا زالت ضرورة بكل ما تعنيه الكلمة بالاعتبار الديني والأخلاقي والإنساني والوطني وبلحاظ المصلحة الحقيقية لشعبنا العزيز، وهي من واقع معاناة كبيرة ومظلومية عظيمة ومخاطر حقيقية استهدفت شعبنا العزيز في أهم الأشياء، في استقلاله وحريته وكرامته، وفي ظل واقع سادت فيه سياسات عدائية تتجه ببلدنا نحو الانهيار الشامل، وذلك كله بفعل السياسات العدائية الأمريكية

0: طبعا مستمعينا نعود الى بداية أو إلى استئناف العدو السعودي أو العملية اللي قام بها باستهداف وضرب مطار صنعاء وإعلان السيد القائد معادلة الحصار بالحصار. كما قلنا تحركت التحشيدات. وشوفوا أيضا يعني إحنا دقيقين، وأنا أتخاطب مع أهلي في المحافظات المحتلة لأنه مهم جدا، والله مهم جدا والله. إذا كان بتتعرضوا، إذا كنا إحنا بنتعرض إلى مثلا الإعلام التابع للمرتزقة اللي بيشوفوا مثلا قنوات سهيل ولا يمن شباب ولا قناة اليمن اليوم من الرياض من القاهرة ولا قناة، إذا تابعناهم واستطاعوا يقنعونا إحنا حنوقف مع، في الأخير إحنا سنقف مع الحق، أينما وجدنا الحق سنقف معه. ولذلك احنا نقول لأهلنا في المحافظات المحتلة استمعوا إلى إعلامنا كما تستمعوا إلى إعلامهم. اليوم 11 سنة أو 12 سنة المفروض أنكم مرتاحين طوال ال 12 سنة، هي الحرب علينا والعدوان علينا. السعودي والأمريكي هو جاء ضدنا وبيدعم حكومة رشاد العليمي، وقبله كان عبد ربه منصور هادي. إذن المواطنين في المحافظات المحتلة اسمها محررة مفروض أن يعيشوا في رغد، تمام؟ ما هذا مش موجود. طيب الجانب العسكري والجزئية العسكرية مهمة، لأنه الآن ممكن حتى يدوا لكم انتصارات ويقولوا لكم إحنا عملنا وإحنا صنعنا وإحنا، لدرجة أنه عملوا بالذكاء الاصطناعي عملية من طائرات مسيرة حقهم بنفس اليوم اللي استهدفنا تحشيداتهم بالطائرة المسيرة. طيب التحشيدات الآن، أنتوا يا أبناء المحافظات المحتلة يا أخونا أخوتنا ويا أهلنا، ليش طارق عفاش ولا هذا الجني اسمه العرادة اللي في مارب الإخوان ولا أي قيادة عسكرية، ليش ما تحركت الجبهات هذه الداخلية؟ لأنه هناك حديث عن جبهة تعز، ليش ما تحركت هذه الجبهات إلا بعد أن أعلننا، بعد أن ضربنا، مش أعلننا، بعد أن ضربنا المواقع السعودية داخل الأراضي السعودية، ضربنا أرامكو وأهداف سعودية كلها. اسأل نفسك أخي في المحافظات المحتلة، معناه بكل بساطة أنه هذا التحرك العسكري لهؤلاء الجنود المحسوبين على أنهم يمنيين ما هوش لصالح اليمن، ولا هو لصالحك أنت اللي في المحافظات اللي بيسموكم محررة، وإنما تحرك إنقاذا للسعودي. هذه الجزئية تكفيك أن هؤلاء شوية مرتزقة وأنهم بيتاجروا بحريتك، بيتاجروا باقتصادك. هل تعلم أنه أقل مسؤول منهم حتى في عدن عندك وحتى في تعز مرتبه 10,000 دولار، أقل مسؤول منهم. الإعلاميين بيحصلوا 7,000 و5,000 و3,000 دولار، الإعلاميين أقل مسؤول مرتبه 10,000 دولار، وحسبها كم بالقعيطي عندكم. وأنت جاوع وأنت حتى مش آمن. طيب أنتوا قلتوا جيتوا تقاتلوا الحوثي، الحوثي آمن وإحنا اللي خايفين ما نقدر نخرج المساء إلا وما نخرج. قالوا أنه وصل الحد إلى أنهم يختطفون النساء في بعض الشوارع، في ما فيش أمان. طيب ما فيش أمان، ولما يجي يتحرك عسكريا هو بيقول الحوثي والحوثي وبحرركم من الحوثي، عندما يتحرك عسكريا يتحرك خدمة للسعودي. هذه الخديعة اللي جالسين يخدعوكم يا أهلنا، نستغرب نستغرب. راجعوا أنفسكم، راجعوا عقولكم، راجعوا وعيكم، لا يضحكوا عليكم. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وميزه بالعقل. لا تتابع رغباتك، لأنه أحيانا لما أنا أشتي حاجة أحاول أن أترجم كل شيء بناء على رغباتي، لكن خليها بناء على الواقع، بالذات إذا أنت يعني لا حول لك ولا قوة. شوف الواقع، شوف هل هؤلاء فعلا يعني يقاتلوا يشتوا يحررون من الحوثيين على قولتهم، ولا هذا ولا يشتوا بس يتعيشوا ويتحركوا وقت ما يقول لهم السعودية. طبعا عندما تقول لها السعودية تحرك، على طول السعودية باتضخ، ما دام باتضخ هو بيشتغل على أكمل وجه، وهذا الذي بيتم. فهم يتحركون في الجبهات دفاعا عن السعودي مش دفاعا عنك، والله إن تحركهم في الجبهات هو الدفاع عن السعودي. طيب ما دام هكذا، فالمعادلة البديهية أننا إذا كان هناك زحف، لأنه ما استطاعوش حتى يتحركوا، مش اللي يزحفوا، ما استطاعوش قبل ما يتحركوا، على طول فاجأناهم بالصواريخ البالستية وبعدين بالمسيرات وآخر مسيرات رجوم. تصوروا، ولا واحد نبس بكلمة، بالعكس خرجوا قالوا احنا مخترقين، الحوثي عرف تحركاتنا قبل ما نتحرك، يعني كانوا متحركين للدفاع عن السعودي. هذه ايضا معادلة اخرى، القيمة عندما تتحرك انت مع الله سبحانه وتعالى وواثقا بالله، كيف الله سبحانه وتعالى يكشف لك الحجب. ما يكشفش الحجب ان احنا نبصر من هنا من صنعاء، نبصر لا داخل عدن ما بيحصل، نبصر في السماء ويطلع لنا خيال الناس في عدن وكذا، لا، يكشف الحجب اي ان الله يسخر لنا معلومات عن طريق افراد، عن طريق اشخاص، عن طريق حتى العدو نفسه. عندما ترتبط بالله يكشف لك الحجب عن طريق هؤلاء. فالله سبحانه وتعالى ألهمنا وألهم قيادتنا يعني الثورية سيد القائد والقيادات العسكرية بأن التحرك، أنهم يعدون العدة، وأن التحرك السليم يجب أن يكون الآن، وأن نباغت التحشيدات وهم عاد بيتجمعوا قبل ما يتحركوا كيلو واحد نحو يعني نحو مواجهتنا. فكانت الضربات البالستية وبعدين جاءت ضربات الطائرة المسيرة. هل سمعت واحد من القيادات يقول أن الحوثي اعتدى على المواطنين المدنيين، الحوثي اعتدى على منشأة اقتصادية؟ هل اعتدينا على منشآت نفطية؟ هل اعتدينا على محطة كهرباء؟ هل اعتدينا على، بنستهدف المواقع العسكرية، وهذا ما ثبت بالفعل، المواقع العسكرية، وكلهم معترفين أن احنا استهدفنا المواقع العسكرية، وعلى الطريق قالوا واستهداف مدنيين علشان يلحقوها، علشان يقولوا ان احنا لكن لم يستطيعوا أن ينكروا أننا استهدفنا أهدافا عسكرية. فالوعي مهم جدا جدا جدا، عليك أن تقرأ الأحداث وتقرأ 12 سنة، المفروض أنه إن قدك فاهم. الذي ولد أيام العدوان، ابني إسلام، ابني قد عمرها الآن 12، ابني الصغير أصغر واحد، ولد في 8/2015، الآن يعي تماما أن السعودية غريم، وهو ولد بعد العدوان، مدرك تماما أن السعودية عدو، وكل من يقف مع السعودية هو عدو. والله العظيم يا جماعة، هذا ابني إسلام عمره 11 سنة إلى شهر 8، أنه يعي تماما أن السعودية عدونا، وأحيانا يسأل عندما يشوف رشاد العليمي ولا يشوف القيادة ولا يقول يا بابا هذا ولا ليش بنقاتلهم؟ أقول له يا ابني هذا ولا بيقاتلوا علشان السعودية. يقول كيف هذا الخبلان يا بابا كيف يقاتلون للسعودية وهم يمنيين؟ شوف طفل ابن 11 سنة وأنت ما قد فهمت ولا وعيت، جالس معتقد أنك تقاتل من أجل نفسك ومن أجل يمنيتك ومن أجل، والله العظيم والله لا يقاتلون إلا إرضاء للسعودية. والدليل أن السعودية عندما دخلنا معها في هدنة قالت لهم ولا واحد يضرب طلقة، وهم التزموا ولا واحد ضرب طلقة. عندما عاد السعودي بالاعتداء وردينا عليه في الأراضي السعودية قال للجزمات حقه يلا تحركوا دافعوا عني. الوعي، الله الله بالوعي، الوعي مهم جدا ومهم جدا ومهم جدا جدا جدا.
1: نحن رجال سلام ولكننا لسنا رجال استسلام، لأن الاستسلام ليس له رجال.

0: طبعا الأخ عزيز محمد عبد الكريم الوشلي ذكرني بجزئية مهمة، وأنا بنتكلم على الهواء قلت أنه يعني عبد ربه طلب السعودية التحالف ودخل التحالف. عبد ربه ما كانش داري، وإنما التحالف هو الذي قال أنه إحنا جئنا بناء على طلب الرئيس الشرعي لليمن. شوفوا، وهذه أيضا جزئية مهمة. عبد الله، إحنا عن أجل التقرير اللي عندك، لأن هذه جزئية مهمة. هذه الجزئية المهمة تؤكد أن العدوان السعودي ليس من أجل إعادة الشرعية. لو كان على قولتهم من أجل إعادة الشرعية كان سيأتي بطلب، لكن طلع عبد ربه وقال أنا ما كنتش ما دريت إلا والتحالف قد ضرب. هذا بلسان عبد ربه قال هربت ورحت لعدن، ورحت لما قدنا في طريق المهرة قبل ما يوصل لعمان قالوا لي التحالف ضرب. بلسان عبد ربه منصور هادي. بعدين عندما وصل إلى الرياض أمروه يطلب التدخل، فهنا جاء التدخل ليس لإنقاذ شرعية هادي، وإنما لإنقاذ الوصاية السعودية، لأن الوصاية السعودية انتهت في ثورة 21 سبتمبر 2014. قلعت، لأنه إذا قطعت عاد جذورها موجودة تحت الأرض. هذه قلعت، ولازم تفهموا وتدركوا أن الوصاية انتزعت، الوصاية على اليمن انتزعت من اليمن. الذي بيكذبوا عليكم أنه الحوثيين إيراني، مد إيراني، الحوثيين مد إيراني، الحوثيين علشان إيران سيطرت على العاصمة الرابعة، الحوثيين إيران. أولاً تم تشويه صورة إيران في المجتمع العربي والإسلامي، وهذه الجزئية أيضا مهمة، وهذا شيء في الوعي. يجب أن يكون أن ندرك، لأن هذه حقائق. إيران قبل ثورة رسلوا لي عبد ربه منصور هادي، اسمعوا علشان بس اللي
1: صباح
0: اسمع اصبر قال مش ما تنبعش هكذاك ما بالله شوف هذا عبد ربه بيقول لما صحيت الصباح قالوا بدت عاصفة الحزن. شوف
1: الصباح قالوا بدت عاصفة الحزن. ما كناش دارين طول الليل اللي مشي.
2: نعم.
1: وصلنا الساعة 8 للغيظة إلا وهم يبلغونا، يعني
2: الكل تفاجأ بها الحقيقة. نعم. قرار شجاع
1: يعني. وحتى أنا كنت قول هل معقول، لأن الأمريكان قالوا لي ما حد بيتدخل، فضل هذا التدخل يعني يجب أن يفهموا كل العرب يعني.
0: هيا هذا عبد ربه، هذا بلسان عبد ربه أنا ما كنتش داري. طيب هذه الجزئية تؤكد لك أن التدخل السعودي جاء لإنقاذ الوصاية السعودية وليس لإنقاذ شرعية عبد ربه. شفتوا كيف ضحك؟ شفتوا؟ أمانة أنا
1: قالوا بدت عاصفة الحزم. ما كناش دارين طول الليل اللي مشي.
0: بيضحك على نفسه عاد عنت قال ما كنتش داري. تأكيد يا أخوتنا ويا أهلنا في المحافظات المحتلة أن التدخل جاء لإنقاذ الوصاية السعودية. طيب أنا كنت أتحدث عن جزئية أنه المد الإيراني. أولا تم تشويه إيران في الذاكرة الجمعية العربية، هذه الجزئية المهمة. أول حاجة نسوكم أن احنا أولا مسلمين قبل أن نكون عرب، احنا عزنا الله بأننا مسلمين، أكرمنا الله بأننا مسلمين، وإكراما لنا خلى منهج الإسلام باللغة العربية، الله أكرمنا لأننا عرب لكن أنعم علينا بالإسلام. نسونا حاجة اسمها إسلام، وخلونا يعني عبونا ضد إيران أنتم مسلمين سنة وإيران شيعة، والشيعة شوف دخلوا بالتلويث، تلويث وإلى أبعد حد. إيران يا أخي هيجني ضد السعودي اللي بيحتل أرضي، هيجني ضد الإسرائيلي اللي بيحتل الأراضي العربية الفلسطينية وفي فلسطين ولبنان وفي إيران. إيش عملت؟ طيب إيران متى جاءت ال يعني متى انقلبوا على إيران؟ إيران كانت صاحبة السعودية وصاحبة أمريكا. إيران قبل ثورة الخميني قبل 79 كان يحكم إيران محمد رضا بهلوي وهو شيعي. لاحظوا حكاية شيعة وسنة وانتو شيعة وهم سنة. محمد رضا بهلوي كان شيعي، نفس منهج إيران اللي هو حق اليوم، شيعي شيعة شيعة، تمام. محمد رضا بهلوي كان شيعي ولكنه كان على علاقة جيدة مع إسرائيل، وكانت هناك سفارة للكيان الصهيوني داخل طهران. إذن ما دام أنت صديق وحليف للكيان الصهيوني فأنت حبيبنا، تكون شيعي تكون سني تكون إيش ما كنت أنت حبيبنا. لكن عندما جاءت ثورة الخميني، الإمام الخميني رحمة الله عليه في 79، قالوا إيران شيعة، إيران شيعة، ما هي إيران، البهلوي شيعي والكل. لكن أول قرار يتخذه الإمام الخميني رضوان الله عليه، أول قرار يتخذه الإمام الخميني طرد السفير الصهيوني من طهران، ومش بس إغلاق السفارة الصهيونية، تسليم مبنى السفارة الصهيونية، ما كان بش سفارة فلسطينية، فتح الإمام الخميني رضوان الله عليه سفارة فلسطينية وأعطاها المبنى الذي كانت فيها السفارة الإسرائيلية. شفتوا لماذا يحقدون على إيران؟ يحقدون على إيران الخميني مش على إيران الشيعة. بهلوي كان شيعي زي ما الآن اسمها أوزبكستان تقريبا شيعة، لكن موالين هم حبايبهم، ما هي طاجكستان مدري ما هي اللي اللي اللي مات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على حدودها، شيعي، هو شيعي رئيس طاجكستان لكنه موالي لليهود فهو حبيبهم. فالمشكلة هنا ليست مشكلة شيعي وسني، هم هيجون شيعة سنة ضد الشيعة والشيعة ضد السنة ورافض ومجوس، والشارع اليمني والعربي تقبل هذه الجزئية لأنه عاطفين، نحن عاطفين والدين عندنا خط أحمر. كيف هذا الشيعة النواصب الروافض عفوا اللي يتزوجوا زواج المتعة، الروافض اللي يسبوا الصحابة، الروافض اللي ونزلوا في الشيعة كل الذي نسب إليهم وهو كله كذب. لكن عارف أن المجتمع اليمني عاطفي وبالذات مع الدين، فخلوا المجتمع اليمني يكره إيران ويكره الشيعة. طيب ليش ما كرهت إيران والشيعة؟ كان إبراهيم الحمدي زار طهران في 77 أو في 76، زار طهران وبه معه صورة هو محمد رضا بهلوي. يعني إيران كانوا حبايب السعودية وحبايب الكل وحبايب أيام محمد رضا بهلوي. إذن المشكلة هنا ليست مشكلة إيران الخميني، أو معذرة، ليست مشكلة إيران الشيعة، وإنما مشكلة إيران الخميني. لأن إيران الشيعة أيام رضا بهلوي هي حبيبتهم، وإيران الشيعة أيام الخميني هي غريمتهم. إذن المشكلة ليست في الشيعة، المشكلة في القائد، القائد الذي يقف ضد العدو الصهيوني. القائد، أي حد حيقف ضد إسرائيل هو بالتأكيد واقف ضد السعودية، لأن السعودية جزء من إسرائيل، هذه يجب أن نقتنع بها. فهيجوكم، هيجوا الشارع على أن الحوثيين شيعة، إيران شيعة، إيران، وأنتوا إلى الآن البعض في المحافظات المحتلة عادي ما زالت في راسه أن الحوثي هذا رافضي مجوسي شيعي وكافر، هذا الحوثي خارج عن الدين. مش دارين ان احنا بنصلي صلاتكم وان احنا بن يعني ان احنا مؤمنين. قالوا ان مع الحوثيين قرآن فاطمة، مع الإيرانيين قرآن فاطمة، قرآن مفصل على الإيرانيين على الشيعة، ومش مؤمنين بالقرآن هذا. وقالوا لكم ان الحوثيين ما معهم، رجعوا بعدين قالوا انه ايوه صح صح هو القرآن نفسه ما بش قرآن فاطمة، لكن هم يؤمنون بالقرآن ولا يؤمنون بالسنة. قبل هذا طبعا قالوا ان احنا بنسب الصحابة. طلع محمد علي الحوثي الله يرعاه قال لو احنا حق سب ان احنا بنسب عائشة، قال لو احنا حق سب نسوان بنسب مرة عبد ربه اذا قد عن سب النسوان. ايضا سب عائشة وسب الصحابة كلها افتراءات، كلها افتراءات. ف اللهم صل على محمد وعلى آله. فأيوة قالوا الحوثيين ما يؤمنوا إلا بالقرآن، ما بش عندهم أحاديث سنة، ما بش سنة نبوية إطلاقا عند الحوثة، وأنتم مصدقين هذا إلى اليوم. طيب كيف إذا احنا مؤمنين بالقرآن؟ الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وإذا فما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه آية في القرآنية ولا لا؟ إذن ما دمنا مؤمنين بالقرآن فإحنا مؤمنين بسنة محمد وبما جاء به محمد. ولكن أيها السنة، ما هي أين هي السنة؟ السنة التي لا تخالف القرآن. السنة مش السنة الذي يقول أيكون المؤمن جبانا يا رسول الله؟ قال نعم المؤمن يكون جبان، هذا ما هوش حديث عن الرسول، ولا يمكن أؤمن به أنه حديث عن الرسول. هل السنة النبوية التي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟ هذا مش حديث عن الرسول، ولهذا كنا وما زلنا نعترض عن ما يسمى أحاديث وهو مخالف للقرآن. وأنا قلت الأسبوع الماضي ولا تكونوا كالذين اختلفوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وانت تقول لي قال رسول الله اختلاف امتي رحمه، هذا ما هوش حديث ولا يمكن انسبه لرسول الله. قالوا ها اذن الحوثة ما يؤمنش بالسنه. شوفوا التشويه كيف يشوه، ومن اماكن خطيره. أنت لما تسمع أنه إحنا ما نؤمنش بحديث الرسول وأن الرسول قال كذا وإحنا قلنا هذا ما هوش حديث، هذا والله والله صح ما يؤمنش بالسنة، هذه سنة باطلة، هذه سنة محمد عبد الوهاب، سنة ابن تيمية، سنة الفكر الوهابي، مش سنة محمد بن عبد الله. ولذلك شوهوا قالوا إحنا ما بنؤمنش بالسنة، ما بنؤمن لا بالقرآن فقط. وهذا التشويه تشويه تشويه لوثوا عقولكم في المحافظات المحتلة. ويجب أن تدركوا وتفهموا أننا إذا كنت أنت مؤمن بالقرآن وما جاء في القرآن فأنا وأنت على سواء، لكنهم غيبونا عن القرآن تماما، وغيبوكم من القرآن وبيعطوكم الأحاديث اللي هم يشتوها، الأحاديث اللي على هواهم. تمام؟ فالتشويه مستمر. ولكن أيضا عندما تجي تشوف على الأرض ماذا عملت لك الشرعية اللي تسمى شرعية في المحافظات التي تسمى محررة، وإيش عمل لك التحالف السعودي بعد 11 سنة ونص، بعد 12 سنة، ومن المرتاح؟ أنت اللي في المحافظات المحررة وجنب مركز سلمان وجنب كل الدعم سعودي وأمريكي وكله، ولا احنا الحوثيين المحاصرين اللي مقطوع عنا المعاشات ومنقول بنكنا؟ تعرف تميز، وتعرف اليوم بعد هذا كله تعرف الحق أينه بالضبط والباطل أينه بالضبط. فقط المطلوب منك تتخذ قرار شجاع، تتخذ قرار شجاع. أنا بعد شوية أدي لكم قصة عن الإمام علي عليه السلام كيف عمل في غزوة الأحزاب. عندما يكون العدو قوي في مخيلتك أنت، عندما تكون أنت ضعيف تهزم نفسك من الداخل، ضعيف نفسيا رغم أنك مؤمن، رغم أنك اسمك مسلم وفي البطاقة وتدين بالإسلام وتؤمن بقرآن الله وكتاب الله وسنة رسوله، وفي بالك أن أنا ماشي أقدرش للأمريكي، في بالك أن أنا ماشي أقدرش للإسرائيلي، أنت هزمت نفسيا من داخلك. فالخطوة الأولى أن تنتصر على نفسك وتنتصر على الأفكار الدخيلة التي أدخلوها إليك، وتنتصر لله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذا كنت بتحسب نفسك مؤمن بالله سبحانه تؤدي الصلوات الفروض ويعني ضمن فئة المسلمين الذي يجب أن تكون مؤمن، تعرف أنه وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إذن أنا سأستطيع أن أنتصر. فالخطوة الأولى تبدأ من الانتصار على النفس والانتصار على الهزيمة النفسية اللي هزموكم بها والانتصار على الأفكار الدخيلة.

0: طبعا مستمعينا الاعزاء انا قلت لكم حق حسمعكم يعني جزئيه مهمه قبل ما تسمعوا هذه. طبعا هي ماده للاعلامي معتز مطر, بس ماده جميله جدا. الكلام الذي احنا مؤمنين به ومقتنعين به جابه بشكل مرتب معتز مطر. قبل ما نسمع معتز مطر نتذكر فقط ماذا قال الإمام الخميني عن أمريكا. قال أمريكا هي الشيطان الأكبر, تمام. وإيش قال شهيد الإسلام والإنسانية رضوان الله عليه السيد حسن نصر الله؟ قال أمريكا أوهن من بيت العنكبوت. شوف أوهن من بيت العنكبوت, يعني عرف قدر نفسه وعرف حجم نفسه وإيمانه بالله سبحانه وتعالى, وأن العدو أوهن من بيت العنكبوت, تمام. وهنا الجزئية المهمة, أن تعرف من أنت ومن عدوك. الشهيد القائد رضوان الله عليه لديه ملزمة من نحن ومن هم. إذا عرفت من أنت ستعرف أنك قوي بالله. إذا عرفت فقط, إذا ربطت نفسك بالله ستعرف أنك قوي بالله سبحانه وتعالى. طيب نسمع معتز مطر وهذه القصة الجميلة عن الإمام علي عليه السلام. طبعا معتز مطر هو محسوب على الإخوان, معتز مطر إخواني, ولكن يعني معه حلقات ضد العدو الأمريكي. وهذا الفكر أنا أشتري أقول لكم جزئية مهمة. نحن لا نؤمن بأنه هذا إخواني وهذا سني وهذا عفاشي وهذا من الحراك وهذا. والله والله والله إذا أحلف أنا يمين ومتأكد منها أن هذه التفريقات أو ليست موجودة في قاموس السيد عبد الملك. والله إنه لا يتعامل مع الكل بناء على هذه الجزئية, إنه هذا إخواني ولا هذا عفاشي ولا هذا مع أنصار الله ولا هذا مش مع. وإنما كلنا حتى المذاهب شيعي سني وهابي أباضي مش عارف, لا عفوا الوهابي مش مذهب, الوهابي فكر سياسي, لكن المذاهب المتفرقة في الإسلام لا يؤمن بها السيد عبد الملك إطلاقا. المذهب الوحيد للأمة العربية والإسلامية هو قرآنها وحديث نبيها صلوات الله عليه وعلى آله فقط. لكن يعني قسمونا وجعلونا نتقسم ونتكلم بهذه الأشياء. لذلك أنا قلت عن معتز مطر أنه إخواني, ولكن كما قلت لديه مواقف مشرفة ضد أعداء الأمة. نسمع إيش بيقول عن الإمام علي عليه السلام, وركزوا من أين متى تأتي الهزيمة ومن أين يهزم المرء. لنستمع.
1: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون, جاء الصوت من بعيد من يبارز.
0: هذه في غزوة الخندق.
1: اجتمعت الأحزاب وضاقت الآفاق وبلغت القلوب الحناجر. خرج رجل لم ينتظر جيشا ولم يبحث عن ثغرة عبر الخندق, رجل قيل عنه أنه يعدل 1000 رجل في القتال. نادى متحديا المسلمين بصوت يسمعه الجميع, من يبارز؟ ذكر ابن إسحاق أنه خرج يوم الخندق عمرو بن عبد ود فنادى من يبارز. سكت الجميع لأن الموقف أكبر من أي شجاعة.
0: عمرو بن ود العامري
1: رضي الله عنه وهو مقنع في الحديد فقال أنا لها يا نبي الله, فقال إنه عمرو اجلس. نادى عمرو من جديد ألا رجل, جلس يؤنب المسلمين, أين جنتكم التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها, أفلا يبرز إلي رجل؟ فقام علي رضي الله عنه فقال أنا يا رسول الله, فقال اجلس. ثم نادى الثالثة فقام علي فقال يا رسول الله أنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مشفقا على علي أمام أسطورة القتال عمرو بن ود إنه عمرو. قال علي وإن كان عمرا. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: ما عاد يجيش الأمريكي، يجي السفير حقه يمشي الدولة هذه على ما يشتي. ليش؟ الصورة الذي رسمت في العقول.
1: المعركة لم تكن يومها يا سادة بمن يكسر الأسطورة بين تصور استقر في العقول وواقع لم يختبر بعد. كان يجب أن يخرج من يكسر الأسطورة. سقط عمرو وفي سقوطه لم يهزم رجل فقط، بل انهارت أسطورة الرجل الذي لا يهزم.
0: الله.
1: المعركة لم تكن يومها يا سادة بين علي وعمرو فقط، بل بين جبروت الباطل ومبادرة الحق الأقل قوة في الحسابات المادية.
0: يا سلام.
1: تبدأ الهزائم الحقيقية حين تتحول قوة العدو في وعينا من شيء يمكن أن يقاوم إلى أسطورة لا تقهر. وننسى أن الحق منصور بعزيمة المخلصين، ومن قبل ذلك تأييد الله للصابرين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. الفارق الحقيقي، وترجون من الله ما لا يرجون. هنا الفارق بين من يقاتل لأنه يستطيع، ومن يصبر لأنه يؤمن.
0: الله.
1: بين من يتحمل إلى حد، ومن يتحمل لأنه يرى ما بعد الحد. أخطر ما يصيب أمة ليس أن تواجه عدوا قويا، بل أن ترى نفسها أضعف مما هي عليه.
0: أبوه. أخطر ما تواجهه الأمة مش أني تواجه عدو قوي، الأخطر أني تشوف نفسها أقل من أضعف مما هي عليه، أنك تشوف نفسك مش يعني ما تعطيش نفسك قدرك الذي أعطاك الله. أعطاك الله بالإيمان قوة وثبات وأنت بتشوف نفسك أقل مما أعطاك الله. شوف الكلام العظيم، كلام مهم.
1: أخطر ما يصيب أمة ليس أن تواجه عدوا قويا، بل أن ترى نفسها أضعف مما هي عليه، وترى حينها عدوها أقوى من حقيقته، فتعيش مهزومة قبل أن تهزم، مع أن المعادلة محسومة من فوق 7 سماوات منذ 14 قرنا ويزيد. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا
0: إن كنتم مؤمنين.
1: الله
0: غالب، الله غالب والله. نرجع نسمع الحلقة من مرة ثانية للأمانة، نسمعها بدون مقاطعة، لأنك يا مطيع جالس تقاطع، ويفترض أنك ما تقاطعش. نستمع إلى الحلقة من بدايتها، واستمعوا إليها وركزوا، وأنا أسكت ولا أشدي أي تعليق، خلص، على أساس أنه يعني فهمتم. ونكرر الرسالة مرة أخرى، لأنها أيضا رسالة مهمة جدا.
1: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، جاء الصوت من بعيد من يبارز يوم الخندق، حين اجتمعت الأحزاب وضاقت الآفاق وبلغت القلوب الحناجر. خرج رجل لم ينتظر جيشا ولم يبحث عن ثغرة عبر الخندق، رجل قيل عنه أنه يعدل 1000 رجل في القتال. نادى متحديا المسلمين بصوت يسمعه الجميع، من يبارز؟ ذكر ابن إسحاق أنه خرج يوم الخندق عمرو بن عبد ود فنادى من يبارز. سكت الجميع لأن الموقف أكبر من أي شجاعة. فقام علي رضي الله عنه وهو مقنع في الحديد فقال: أنا لها يا نبي الله. فقال: إنه عمرو، اجلس. نادى عمرو من جديد: ألا رجل؟ جلس يؤنب المسلمين: أين جنتكم التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها؟ أفلا يبرز إلي رجل؟ فقام علي رضي الله عنه فقال: أنا يا رسول الله. فقال: اجلس. ثم نادى الثالثة فقام علي فقال: يا رسول الله أنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مشفقا على علي أمام أسطورة القتال: عمرو بن ود، إنه عمرو. قال علي: وإن كان عمرا. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى إليه حتى أتاه، فقال له:

من أنت؟ قال أنا علي. قال ابن عبد مناف. قال أنا علي بن أبي طالب. فقال غيرك يا ابن أخي من أعمامك من هو أسن منك، فإني أكره أن أريق دمك. فقال علي رضي الله عنه: لكني والله ما أكره أن أريق دمك. فغضب عمرو ونزل واستل سيفه كأنه شعلة نار، ثم أقبل نحو علي مغضبا، ودار قتال عنيف وسط الغبار، حتى ضربه علي على حبل العاتق فسقط. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير فعرف أن عليا قد قتله.

0: كان يجب أن يخرج من يكسر الأسطورة. سقط عمرو وفي سقوطه لم يهزم رجل فقط،
1: الله،
0: بل انهارت أسطورة الرجل الذي لا يهزم. المعركة لم تكن يومها يا سادة بين علي وعمرو فقط، بل بين جبروت الباطل ومبادرة الحق الأقل قوة في الحسابات المادية. تبدأ الهزائم الحقيقية حين تتحول قوة العدو في وعينا من شيء يمكن أن يقاوم إلى أسطورة لا تقهر. وننسى أن الحق منصور بعزيمة المخلصين، ومن قبل ذلك تأييد الله للصابرين. يا أيها النبي، حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. الفارق الحقيقي، وترجون من الله ما لا يرجون. هنا الفارق بين من يقاتل لأنه يستطيع، ومن يصبر لأنه يؤمن، بين من يتحمل إلى حد، ومن يتحمل لأنه يرى ما بعد الحد. أخطر ما يصيب أمة ليس أن تواجه عدوا قويا، بل أن ترى نفسها أضعف مما هي عليه، وترى حينها عدوها أقوى من حقيقته، فتعيش مهزومة قبل أن تهزم، مع أن المعادلة محسومة من فوق 7 سماوات منذ 14 قرنا ويزيد. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
1: الله غالب، الله غالب. هذا طبعا فيديو مشهود لمعتز مطر، ورائع جدا، وفيه من الوعي العميق، وعي عميق جدا الكثير والكثير، ونرجو أن نكون قد استفدنا وقد زادنا وعيا بفضل الله تعالى.

إذن نحن معكم مستمعين الأعزاء من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام وبرنامج يمن الصمود. والمرتزقة العدو السعودي كما قلنا بدأوا يتحركوا بناء على التوجيهات السعودية، وبدأوا يتحركوا دفاعا

0: عن السعودي، ورغم أن الأمريكي مفتجع مش راضي يقدم، لكن الأمريكي ما يمشيش السعودي على ما يشتي. السعودي حذاء في رجل الأمريكي، والمرتزقة حذاء وسط الحذاء، كارثة. فالأمريكي يعرف من نحن، فما يستطيش يتقدم يواجهنا، لكن السعودي حرك المرتزقة وقاموا بتحشيداتهم. فإحنا لأن إحنا استهدفناهم بالصواريخ والمسيرات، قاموا بالعودة إلى أعمالهم الدنيئة وباستهداف المدنيين. يوم أمس الجمعة سمعتوا الخبر، استهدفوا بيت وقتلوا فيه واحد شيبة عمره 60 سنة. تصوروا اسمه عبد الله محمد خلوف، حتى شوفوا من الثقة والشجاعة في أخبارنا. ادينا اسم الشيبة علشان اللي يشتي زايد، واللي يشتي اللي يقولوا احنا هذا استهدفنا بيت واحد قيادي، تحداهم يقولوا يطلعوا اسم اللي استهدفوه. احنا قلنا لكم انهم استهدفوا شيبة عمره 60 سنة اسمه عبد الله محمد خلوف في الحديدة، عمره 60 سنة. تصوروا قتله وبنته وزوجته جرحت، ليش؟ تنفيذا لأوامر السعودي. ايش نعمل؟ اقتلوا المدنيين، اضربوا. السعودي مش صادق، معه طيران، ليش ما يحرك طيراني هو يضربنا؟ مش شو قادر، ما يصطالنا، شو عارف انه اذا انتم دارين انه تتحرك مسيرة تدخل الى اجواء صعدة ولا حجة ولا اجواء مارب ولا الجوف، تدخل الاجواء بس، يطلع لك العميد سريع ببيان يقول ضربنا هدف كذا كذا ردا على اختراق الأجواء اليمنية، بس على الاختراق، ما قد ضربتش حاجة المسيرة السعودية، ما قد ضربتش، مجرد الاختراق بنضرب صواريخ. فرجع السعودي يحركها ولا لحذية، لأنه هو مشو ساطي، هو مشو قاعد خايف ويخليكم تتقدموا وانتو خايفين. بالله عليكم عاد انتو بتتجهزوا، ما قد تحركتوا خطوة واحدة ويجيكم بالستي ولا تجيكم طائرة رجوم وانتو جالسين وسط الدبابة ولا في الدشمة، ولا عاد انتو ما قد تحركتوا. فما قدروش، ارجع اقول لك استهدفوا مدنيين. فأمس الجمعة استهدفوا منزل الحاج عبد الله محمد خلوف عمره 60 سنة، وارتقى شهيدا هو وابنته.
1: في جريمة جديدة تكشف حجم الاستهتار بحياة المدنيين، استشهد رجل مسن وابنته، وأصيبت زوجته وأحد أقاربه بجروح إثر قصف مرتزقة العدو السعودي منزل الأسرة في ريف مديرية الجراح بمحافظة الحديدة. بحسب شهادات أقارب الضحايا، فقد أصابت قذيفة أطلقها مرتزقة العدو السعودي بشكل مباشر منزل المواطن عبد الله محمد خلوف البالغ من العمر 60 عاما، فتحول المنزل في لحظات إلى مسرح لمأساة إنسانية.
2: ده الكرسي كان عليه حد الولادة الذي استشهد مع أبوه، كان النايم على الكرسي
3: الذي عمره 17 سنة.
4: برزت العدوان، استهدفوا بيت أخي، وعدوا بيت أخي شهائز نديف وجوابه مواشي وهوبين ونفرين والباقي في الحياة والموت.
1: لم يقتصر أثر القصف على الضحايا، إذ نفق عدد من المواشي التي كانت تمثل جزءا من مصدر رزق الأسرة المكلومة، وتضررت ممتلكاتها في اعتداء يضاعف معاناة أسرة فقدت 2 من أفرادها، وتعرض منزلها المتواضع ومصدر معيشتها للدمار.
2: مع المواشي وأضرار البيت كما ترون والممتلكات كلها. المواطن عبد الله كدر هنا في قرية بني قريبة أصيب إصابة مباشرة من مرتزقة العدوان مما أدى إلى استشهاد صاحب هذا المنزل وكذلك ابنته البالغة من العمر 17 سنة وكذلك زوجته في العناية المركزة. القذيفة أو الصاروخ أدى إصابة مباشرة لهذا المنزل مما أنهى كل الحياة في هذا المنزل، الزوج وابنته، زوجته في العناية المركزة وكذلك ابن عمه في العناية المركزة، المواشي والدواجن، الصاروخ أنهى كل حياة هذا المنزل.
1: هذا الإجرام السعودي لم يكن جديدا على الجراحي ولا على سكان تهامة، فالحديدة تعاني منذ سنوات بطشا وإجراما شكل النصيب الأكبر بما يحول حياة المواطنين في الأرياف والقرى إلى أهداف مباشرة للعدو ويهدد حياة الأسر الآمنة ويقوض السكينة العامة.

0: طبعا مستمعينا الاعزاء بالتوازي خلونا نروح الى ايران عشان تعرفوا انه العدو واحد والامه واحده. يعني عندما يستهدفوا المدنيين وعندما يستهدفوا صالات الاعراس وصالات العزاء عندنا هنا في اليمن ايام العدوان السعودي او في بداياته، وعندما استهدفوا وفد عرس آل السنباني وصالات العرس في الحديدة في حي الهنود أعتقد، وصالة العزاء الصالة الكبرى يعني أكبر جريمة. العدو نفسه اليوم أو قبل أيام العدو الأمريكي يقوم باستهداف عرس في إيران في مدينة سيريك، حفل زفاف، يقوم بالعدو الأمريكي باستهداف حفل الزفاف. وطبعا عدوا المبررات حيرجعوا في الأخير يقولوا زي ما قالوا المعلومات اللي جاءتنا كانت معلومات غير صحيحة. يهوده هانا في العدوان علينا هنا أو في العدوان على إيران. ليش؟ لأن العدو واحد، هو عدو يهودي للأمة كلها، وهذه مجرد أدوات. السعوديين هم أدوات الصهيونة العالمية. خلونا نروح إلى هذا التقرير عن تشييع شهداء حفل الزفاف في سيرك الذي استهدفه العدوان الأمريكي.
1: تابوت الشهيد الطفل أمير محمد كريمي ابن الأعوام الأربعة لا يحمل جثمان طفل فحسب، بل يعيد فتح جراح شهداء مدرسة ميناب ويستحضر أمام الذاكرة مشهد جريمة واحدة تتكرر بالأدوات ذاتها واليد ذاتها. في مدينة سيريك جنوب إيران، وبينما كانت العائلة تستعد لفرحها، تحول حفل الزفاف إلى مأتم على يد الولايات المتحدة الأمريكية. المشهد هنا يمزج مرارة الفقد برسائل التحدي والصمود.

0: مشهد تؤكد طهران بلغتها الشعبية والعسكرية أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا ولن تكون بلا ثمن، فحماية أمن البلاد وصون سيادتها والرد على الاعتداءات تقع في صدارة أولويات العسكر والشعب معا.
1: خصوص كيف؟
2: نحن ملتزمون بالتصدي لمؤامرات العدو. أمريكا تقول يوميا إن إيران على وشك الانهيار وسنخنقها اقتصاديا. هذه ثرثرة سخيفة تكرارية، مضيق هرمز مغلق أمام أعدائنا وسيبقى مغلقا حتى يرضخوا، وشعبنا متحد مع القيادة لتلقينه درسا قاسيا.
1: ثلاثون أنهم خيري.
0: رسائل الجمهورية الإسلامية لا تقتصر على الرد العسكري، فحتى بعد إغلاق التوابيت يبقى ملف الحساب مفتوحا، وتبقى الرسائل حاضرة مبطنة وصريحة، جهوزية لا تنقطع وإرادة لا تنكسر.
3: الاستراتيجية الإيرانية لا تخشى التهديدات بعد ترسيخ معادلة الردع، أما استهداف الشعب فيأتي امتدادا للحرب المركبة الساعية إلى ضرب الجبهة الداخلية وتقويض تماسك المجتمع.

0: سلام على إيران، سلام على إيران يا أيها العرب. شوفوا شوفوا، فقد رفع الإسلام سلمان وهو فارسي، وقد وضع الدين الشريف أبا لهب. أبو لهب من بني هاشم، لكن المسألة مش مسألة أنساب وعرب وأعاجم، المسألة مسألة دين وتمسك بالدين. وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب، أبو لهب وضعها الشرك، والإسلام رفع سلمان وهو فارسي. فأنتوا فهؤلاء جاءوا يعني فارس، قومية فارسية، ما دخلهم بنا العرب، ما دخل فارس ما دخلهم بالعرب لأنهم أعداء الصهاينة. يجب أن تفهموا هذه الجزئية والتفاصيل كلها قد قلنا لكم. ما جعلوا فارس عدوة لنا لكم يا عرب إلا لأنها عدوة لإسرائيل، للعدو الصهيوني وللأمريكي، لكن عندما كانت صديقة الصهاينة كانت صديقتكم، صديقة الجميع. فالمفروض أنه الناس يكونوا واعيين، ما يمسخوش عقولكم، لأنه الآن محمد بن سلمان عربي ومن قبائل عربية ويطلعوا فيها العروبة. الملك حسين، الملك هذا الجني عبد الله بن الحسين من الأسرة الهاشمية، الملك محمد السادس ملك المغرب من الأسرة الهاشمية، لكنهم خرجوا عن الملة، طبعوا مع العدو، خرجوا عن الملة. فهذه هي الجزئية المهمة والخطيرة. عموما مستمعينا، بالعودة إلى موضوع المرتزقة اللي بيشتغلوا للسعودي، إحنا عندما ردينا على العدوان السعودي الأخير على مطار صنعاء قلنا لكم استهدفنا المنشآت النفطية السعودية وهاجمنا السفن السعودية في البحر. لاحظوا حتى حربنا محترمة، فيها احترام للقواعد وفيها قبيلة حتى، والقبيلة كثير يعني من الأشياء الإيجابية في القبيلة مأخوذة من الإسلام، الأشياء الإيجابية طبعا. قلنا سنستهدف السفن السعودية. الآن السعوديين بينقلوا النفط حقهم من السفن السعودية إلى سفن ثانية هناك في مصر، علشان يروح النفط ويروح إلى الدول العالم، ولا يلف عبر أفريقيا كلها عشان يرجع لآسيا، تصوروا إلى طرف آسيا. فهذه شكلت خسارة كبيرة للسعودية، كانوا يصدروا 3,700,000 برميل يوميا من ميناء ينبع، يوميا بيصدروا 7 مليون، كانت منها 3,700,000 من ميناء ينبع. الآن ما عاد بش، مدري بتخرج 250,000 أو 500,000 برميل وماشي. ليش؟ لأن احنا كب يعني وعدنا، وإحنا عند الوعد بنلحق بعد السفينة النفط، وإذا جاءت سفينة نفط غير سعودية ما بنضربهاش. شوفوا الأخلاق، أخلاق الحروب. فالسعوديين 3,700,000 برميل في اليوم، الآن ما عاد بيصدروا إلا 500,000 تقريبا أو أقل، أو وعادوا بالخفاء وبالتهريب فخسائر اقتصادية بالهبل، خسائر اقتصادية بسبب إيش؟ بسبب إعلان قرار الحظر. واستهدفنا 6 سفن تقريبا أو 9 سفن، أنا أعرف منهن ليلى واسمها الثانية والثالثة ما بالله قل ليش اسمعك، أمزان وليلى وباقي الثالثة باسمها باقي ليلى من فاتن وفاء، ما حفظنا إلا البنات العربيات، ليلى ووفاء وأمزان سفن. يعني بالله عليكم لما يشتوى الشعراء يدوا زامل ان احنا استهدفنا ليلى، عيب، خزأ، احراج، او ما يعني بلعاني الدولة نسفون هؤلاء عمدنا حتى لا نزوملش علشان لا ننتصرش زوامليا. نقول لهم استهدفنا وفاء ولا استهدفنا أمزان ولا تمام. فاستهدفنا 9 سفن سعودية وخسرناهم خسائر اقتصادية ما انتش يعني مستوعبين. نستمع إلى هذا التقرير وركزوا.
1: تواجه صادرات النفط الخام السعودية ضغوطا متزايدة بفعل الحظر الياباني على الملاحة السعودية وإغلاق مضيق هرمز. يأتي ذلك في وقت تراجعت فيه الصادرات المسجلة إلى مستويات هي الأدنى منذ سنوات خلال الشهر الماضي. موقع شيب يونيفرس الأمريكي المتخصص في الشؤون البحرية والشحن أكد أن السعودية تواجه انهيارا في صادرات النفط الخام بنسبة 59% إلى أدنى مستوى لها منذ 9 سنوات مع تأثير تهديدات ناقلات النفط على كلا مساري التصدير. شيب يونيفرس أكد انخفاض صادرات النفط الخام السعودية المسجلة إلى نحو 3 ملايين برميل يوميا في أغسطس بشكل عام، وهو أدنى مستوى له في سجلات تتبع ناقلات النفط منذ أوائل عام 2017، وأقل من نصف الكمية التي كانت تشحن قبل اندلاع الحرب الإقليمية في فبراير والتي بلغت نحو 7.3 مليون برميل يوميا. وعزى الموقع هذا الانخفاض بشكل متزايد إلى مشكلة لوجستية بحرية نتيجة الحظر اليمني في البحر الأحمر، إذ انخفضت صادرات ينبع من حوالي 4.3 مليون برميل يوميا في يونيو إلى 2.25 مليون برميل يوميا في أغسطس، بينما ظلت عمليات الشحن على ساحل الخليج عبر هرمز محدودة للغاية. وأشار الموقع أن فجوة التصدير من فبراير إلى أغسطس تساوي 4.3 مليون برميل يوميا، أي أن الفرق الملحوظ يعادل حوالي 133 مليون برميل خلال شهر مكون من 31 يوما. وبحسب الشحنات بلغت الفجوة 67 شحنة شهريا، إذ يتم التعبير عن فجوة التصدير الكاملة بشحنات ناقلات النفط العملاق القياسية التي تبلغ سعتها 2 مليوني برميل. كما أوضح موقع شيب يونيفرس أن فقدان الشحنات يتزامن مع ارتفاع تكلفة النقل البحري، حيث يؤدي انخفاض الصادرات إلى إلغاء ما يعادل 67 شحنة على متن ناقلات النفط العملاقة خلال الفترة المذكورة. في الوقت نفسه يتطلب تمديد مسارات الشحنات المتبقية حوالي 221 يوما إضافيا من أيام تشغيل السفن، أي ما يعادل تشغيل حوالي 7.1 ناقلة نفط عملاقة بشكل مستمر.

نواصل وإياكم مستمعينا الأعزاء من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام وبرنامج يمن الصمود، وطبعا بقيادة الزميل المخرج عبد الله حسين الوشلي أبو حسين. طبعا الأخ عبد الله الوشلي قبل يمكن 6 أشهر تزوج من فؤاد، عرس لفؤاد، وذا الحين قبل فترة بس ما أدري إحنا هنيناها أو لا، خطب لحسين وأمس أو قبل أمس الجمعة، وأمس الجمعة خطب للولد محمد، يعني حسين عبد الله حسين الوشلي، محمد عبد الله حسين الوشلي خطبوا، يعني حسين خطب قبل فترة وأمس محمد خطب أيضا. نقول ألف مبروك للأخير، أولا ندي الطازج اللي عادوا خطب، نبارك لمحمد عبد الله حسين الوشلي بمناسبة الخطوبة، ونبارك أيضا لحسين عبد الله حسين الوشلي أيضا بمناسبة الخطوبة، وإن شاء الله يعني نبارك لكم في الأعراس ونبارك لأولادكم بإذن الله تعالى، وتفرح بأولادهم ابن حسين بإذن الله تعالى. ألف مبروك للشابين حسين عبد الله حسين الوشلي ومحمد عبد الله حسين الوشلي بمناسبة الخطوبة. التهنية مني أنا شخصيا مطيع الفقيه ومن كل الطاقم، الأخ محمد الوشلي والأخ عبد الكريم العوام والأخ أحمد عامر وبسام الحمامي، هؤلاء المستلمين هنا، وأيضا كل الزملاء في إذاعة صنعاء البرنامج العام. ألف مبروك.

نواصل وإياكم مستمعينا الأعزاء من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. طبعا نذهب إلى مادة وهي مادة مهمة جدا، إحنا كنا تكلمنا عنها يعني حولها شوية، وأيضا من المهم طبعا هذه المادة كتبها الأخ والزميل الإعلامي في موقع أنصار الله هاشم أبو طالب تحت عنوان الحرب النفسية والإرجاف، أسلحة العدو التي تستهدف الإنسان قبل الميدان.

يقول الأخ هاشم: لا يجب أن ننظر إلى الحروب باعتبارها معارك تحسم دائما في ساحات القتال، ولا تقاس نتائجها فقط بعدد الصواريخ التي أطلقت أو المواقع التي استهدفت أو المدن التي سقطت، فهناك حرب أخرى أكثر خفاء وأشد خطورة تدور في مكان لا تستطيع الطائرات الوصول إليه ولا تستطيع الصواريخ تدميره. إنها الحرب التي تستهدف عقل الإنسان ووعيه وإرادته وثقته بنفسه وبقضيته. في هذه الجبهة تحديدا يصبح الخوف سلاحا والإشاعة ذخيرة والتهويل قصفا متواصلا واليأس احتلالا للعقول قبل احتلال الأرض. ومن أخطر الأسلحة التي تستخدم في هذه الحرب النفسية سلاح الإرجاف، ذلك السلوك الذي يقوم على نشر الخوف والاضطراب وتضخيم قدرات الخصم وتصوير المواجهة باعتبارها محسومة سلفا، وإقناع الناس بأن مقاومة العدو ضرب من العبث وأن الاستسلام قدر لا مفر منه. والإرجاف بهذا المعنى إنما هو عملية نفسية واجتماعية تستهدف نقل الخوف من فرد إلى آخر حتى يتحول القلق الشخصي إلى حالة جماعية، ويتحول التردد إلى قناعة، والقناعة إلى سلوك، ثم يصبح الاستسلام نتيجة طبيعية لما جرى زرعه في النفوس. إن العدو في الحرب التقليدية يحاول الوصول إلى مواقع خصمه وتدميرها، أما في الحرب النفسية فإنه يحاول الوصول إلى الإنسان قبل أن يصل إلى موقعه، يريد أن يجعله ينظر إلى قوة خصمه باعتبارها قوة مطلقة لا حدود لها، وإلى نفسه باعتباره عاجزا لا يستطيع الصمود. ولذلك فإن إحدى أكثر الوسائل فاعلية في الحرب النفسية هي صناعة صورة ذهنية تجعل الخصم يبدو أكبر من حقيقته، وتجعل قدراته تبدو بلا حدود، وتجعل أي مواجهة معه وكأنها مواجهة مع قوة خارقة لا يمكن ردها. وهنا تأتي وظيفة التهويل الإعلامي، فالمعلومة قد تكون صحيحة في أصلها، لكن طريقة تقديمها وانتقائها وتكرارها وربطها بسلسلة من السيناريوهات السوداء قد تحولها إلى أداة نفسية، وقد يكون للعدو سلاح متطور، لكن تحويل هذا السلاح إلى أسطورة لا تقهر هو أمر مختلف تماما عن الاعتراف بوجوده. وقد تكون لديه قدرات عسكرية هائلة، لكن تصوير هذه القدرات على أنها تعني امتلاكه القدرة على تحقيق كل هدف سياسي وعسكري يريد الوصول إليه هو جزء من عملية صناعة الوهم. وهذا فصل للمنهج الإلهي القائم على عدم النظر إلى الإمكانات المادية أنها التي تحسم المعركة، فحقيقة المعركة هي في القلوب، والله سبحانه وتعالى هو من يربط على قلوب المؤمنين ويثبت أقدامهم، والله سبحانه وتعالى من يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وحينها لم يعد للسلاح الذي يمتلكه العدو أي قيمة ما دام القلب يضطرب خوفا وردعا. ولهذا فإن السؤال في الحرب النفسية لا يكون فقط ماذا حدث، وإنما يصبح السؤال الأهم: ماذا يريد هذا الخطاب أن يجعلني أشعر؟ وهل الغاية أن أعرف حقيقة ما يجري، أم أن الغاية أن أشعر بالخوف والعجز واليأس؟

0: التي عنوان دينها وعنوان هويتها وعنوان دينها وشرعها لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله.
2: الله أكبر للجهاد استنفروا.
3: التصريحات الإعلامية ودورها في الحرب النفسية. يواصل الأخ هاشم أبو طالب في الموقع الرسمي لأنصار الله على موقع الويب، يقول: وفي الصراعات الكبرى تصبح التصريحات السياسية والعسكرية جزءا من هذه المعركة، فالتصريح العدائي لا يكون مجرد كلمات تقال أمام الكاميرات، وإنما قد يكون رسالة إلى الخصم، ورسالة إلى الحلفاء، ورسالة إلى الجمهور الداخلي، ورسالة إلى الأسواق، ورسالة إلى الرأي العام العالمي في الوقت نفسه. ولهذا كثيرا ما تلجأ القوى الكبرى إلى رفع سقف التهديدات والتلويح بالقوة والتأكيد على القدرة على إيقاع أضرار هائلة، لأن مجرد التهديد قد يؤدي وظيفة الردع حتى قبل استخدام القوة. وفي التصعيد الأمريكي ضد إيران يمكن ملاحظة هذا البعد بوضوح في طبيعة الخطاب السياسي والإعلامي المصاحب للعمليات العسكرية للعدو. فدونالد ترامب في خضم التصعيد وجه تهديدات صريحة بأنه سيقضي على البنية التحتية الإيرانية، بل وصل به الأمر إلى التهديد بإنهاء الحضارة الإيرانية، وهو خطاب يؤدي وظيفة نفسية واضحة تتمثل في محاولة إقناع الطرف المقابل بأن كلفة الاستمرار في المواجهة ستكون باهظة إلى حد يجعله يعيد حساباته. غير أن امتلاك القوة لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على تحقيق كل الأهداف، وهذه من أهم الحقائق التي ينبغي أن يدركها من يتعامل مع الخطاب العدائي. فالدولة التي تملك ترسانة عسكرية ضخمة تستطيع أن تدمر، لكنها ليست بالضرورة قادرة على فرض إرادتها السياسية الكاملة. والتفوق العسكري في جانب معين لا يعني امتلاك السيطرة المطلقة على مجريات الصراع، والتاريخ نفسه ممتلئ بحروب امتلك فيها طرف تفوقا هائلا في الإمكانات، لكنه عجز في النهاية عن تحقيق الأهداف التي دخل الحرب من أجلها. وفي النموذج الإيراني حينما كان هناك إعداد وجهوزية عسكرية وقدرات متطورة، استطاعت إيران أن تصمد وأن تفرض كلمتها وأن تجبر الأمريكي على التراجع، حتى أصبحت تهديدات ترامب مسخرة للإعلاميين. وهكذا عندما تعد نفسك للمواجهة وتعرف مدى قدرات العدو وتتمسك بالثوابت الدينية وتسير وفق المنهج الإلهي، تصبح تهديدات الأعداء بالنسبة للإنسان المؤمن مؤشرا على جدوائية تحركه ومؤشرا على اقتراب النصر، كما يقول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.

إن أخطر انتصار يمكن أن يحققه العدو ليس أن يطلق قذيفة على موقع، وإنما أن ينجح في جعل الإنسان يقتنع قبل إطلاقها بأنه لا يستطيع الصمود. وأخطر اختراق للجبهة الداخلية ليس أن يدخل العدو من ثغرة في السور، وإنما أن يدخل من ثغرة في الوعي. وحين يبدأ العدو في الحديث بلسان أبناء المجتمع، وحين تتحول تهديداته إلى أحاديث المجالس، وحين تتحول روايته عن قوته إلى قناعة داخلية لدى خصومه، يكون قد حقق مكسبا نفسيا يفوق أحيانا أثر الضربة العسكرية نفسها. لهذا فإن مواجهة الحرب النفسية ليست بالصراخ المضاد، ولا بإنكار الوقائع، ولا بصناعة أوهام مقابلة، وإنما ببناء إنسان يعرف الحقيقة ولا يخاف منها، ويعرف قوة عدوه دون أن يقدسها، ويرى الخطر دون أن ينهار أمامه، ويعترف بالخسارة دون أن يحولها إلى هزيمة، ويقرأ الواقع بعين مفتوحة، ويتمسك بقضيته دون أن يسمح للعدو بأن يحدد له معنى النصر أو الهزيمة. فالمعركة في نهاية المطاف ليست فقط معركة صواريخ وطائرات، وإنما معركة إرادات. والعدو الذي يعجز عن كسر الإرادة من الخارج سيحاول كسرها من الداخل، وسيستخدم لذلك الإعلام والتضخيم والتهديد والشائعة والإشاعة والمرجفين. وكل ما يستطيع أن يحول الإنسان من عنصر فاعل في المعركة إلى متفرج مذعور ينتظر مصيره. ولهذا فإن الوعي والثبات والتثبت كلها أسلحة حقيقية في معركة الوجود. فقد يستطيع العدو أن يهدم مبنى، لكنه لا يستطيع أن يهدم إرادة إنسان إلا إذا سمح ذلك الإنسان للخوف بأن يبني داخله ما هو أقسى من الركام. وقد يستطيع أن يطلق تهديدا يهز العناوين، لكنه لا يستطيع أن يجعل التهديد قدرا إلا إذا تحول إلى يقين في عقول من يستمعون إليه. ومن هنا تبدأ المقاومة الحقيقية للحرب النفسية، أن تعرف أن بعض المعارك يريد العدو أن يخوضها معك في الخارج، بينما معركته الأخطر يريدك أن تخوضها ضد نفسك في الداخل. وحين يدرك الإنسان ذلك يصبح قادرا على أن يسمع ضجيج العدو دون أن يسمح له بأن يسكن قلبه، وأن يرى قوته دون أن يحولها إلى أسطورة، وأن يقرأ تهديداته دون أن يجعلها مستقبلا محتوما، وأن يواصل طريقه بثبات، لأن المعركة التي يخسرها الإنسان في داخله قد لا يحتاج العدو بعدها إلى خوضها في الميدان. فالهزيمة تبدأ يوم يقتنع الإنسان أنه مهزوم، والانتصار يبدأ يوم يرفض أن يسمح لعدوه بأن يكتب له نهايته قبل أن تنتهي المعركة. لموقع أنصار الله كتب هاشم أبو طالب.

0: ونواصل وإياكم مستمعينا الأعزاء. ويوم الخميس قلنا كان هناك فيديوهات جديدة لمقاطع فيديوهات للمسيرة رجوم، وهي تصطاد المرتزقة وأدوات العدوان، أدوات العدو السعودي وتحشيداته. المسيرة رجوم كانت بتلتقطهم في مشاهد عظيمة. أحد الإخوة الشعراء الرائعين وهو الشاعر هادي حسين الرزامي، بعد ما شاف المشاهد يوم الخميس يعني تجلى خاطره وكتب قصيدة، كتب قصيدة رائعة. طبعا هو كتبها لي، لكن أيضا سجلها بصوته. لنستمع إلى الشاعر هادي حسين الرزامي في قصيدته التي كتبها يوم الخميس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القصيدة كتبتها عصر اليوم بعد المشاهد التي بثها الإعلام الحربي لمسير رجوم، وهي تتبع الأعداء في كل مكان. قال: بداية نصر يا أرض السعيدة، مشاهد كل يوم لها دلالات، بقصف حشودهم نقطع وريد حصاراته، تقابل بالحصارات رجوم بليس في الواقع فريده، أداها يحمل الشعبي بشارات. سلام الله لحماة العقيدة وصناع المسير والبعيدات، شفيتوا كل موجع في شهيده، وداويتوا الجروحات الوجيعات، وكفكفتوا الفكلان الوحيدة دموع الحزن، واصبحنا سعيدات. مشاهد كل يوم تجي جديدة لصناع الملاحم والبطولات، تنكل بالعدو تحصد عديدة، تبعثر به دوي الانفجارات، حذاري كل طاغي بانصيده، ادمانا عند حلف الشر ثارات. ادمانا عند حلف الشر ثارات، وجار السوء يفهم ما نريده، تفاوضنا معه واكثر غوايات وتصعيده، يضره ما يفيده، نصرنا الله والواقع بشارات. ونجد ابليس لا زالت عنيده، وباتت في هزايم وانكسارات، وجرعناه على القم من وريده، وكاس الموت بخشوم العيارات، وصارت كل ايامه نكيده، باسراب المسير والبعيدات، وبالصاروخ لا دوا يبيده، ويشعل نفطهم في ظرف ساعات، ومن يحبك لجيرانه مكيده، ويتحالف عليهم بالعداوات، محال تكون عاقبته حميده، وهو اللي يشب نار الاعتداءات. ينفذ لليهودي ما يريده، والأمريكان جند للمهمات، ويسلبنا الهوية والعقيدة لجل يبقى اليمن رهن الوصايات. وثار الشعب وعلن كسر قيده على الطاغين خدام السفارات، قرار الشعب بعد النصر بيده، مع السيد وللغازين هيهات، لتحرير اليمن ثورة جديدة بدأناها بإحراق الحشودات، وبرجوم الشياطين المريدة، وبسم الله حركنا المسارات إلى أقصى مناطقنا البعيدة، نطهرها من أنواع النجاسات، وتبقى اليمن أرض السعيدة، ولا خائن يموت اليوم حسرات، وتبقى اليمن أرض السعيدة، ولا خاين يموت اليوم حسرات، تحرر شعبنا واليوم عيده، وفي استقلالنا نصر الإيرادات، وسجدة شكر تلزمنا أكيدة، الربي لي منحنا الانتصارات، الربي لي منحنا الانتصارات. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: شكرا جزيلا للشاعر الرائع هادي حسين

0: ونواصل وإياكم مستمعينا الأعزاء من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. وما دمنا في يمن الصمود فإننا بالتأكيد نتحدث عن صمود غزة وعن مظلومية غزة وأيضا عن أطفال غزة وما يحدث لأطفال غزة الذين يعني بعضهم يموت وبعضهم ينتظر الموت بسبب العدوان الصهيوني الظالم على أبناء غزة حتى على الأطفال. أطفال غزة المرضى يعني مش قادرين آبائهم وأهلهم يخرجوهم لا يعالجوهم في غزة ولا يخرجوهم للعلاج خارج غزة وهم أطفال ينتظرون بين الحياة والموت.
1: سيلا طفلة فلسطينية كانت تلهو أمام منزلها بمخيم المغازي وسط القطاع دون مقدمات. قصف جيش العدو الإسرائيلي منزلا مجاورا لبيت عائلتها فأصابتها الشظايا وحولتها إلى طفلة ذات إعاقة دائمة لا علاج لها بغزة.
2: كانت سيلة تلعب مع خواتها على باب البيت، تم استهداف المكان، أخذت شظية مباشرة للعمود الفقري أدت عندها لتهتك 3 فقرات وخدش في النخاع. وسيلة بسبب أنها تأخرت عندها العملية صار عندها انزلاق بالفقرات وصار عندها الليونة. سيلة بتعاني يوميا من ألم شديدة في العمود الفقري بسبب الشظايا الموجودة، خايفين أنه يصير متضاعفات في الحبل الشوكي.
1: حالة سيلة واحدة من آلاف الحالات التي تعج بها مشافي غزة لأطفال بترت أطرافهم وفقدوا عيونهم في حرب لا تزال تحصد المزيد من أرواحهم. هنا مشفى الرنتيسي للأطفال، تحضر مفردات الألم والقهر وتغيب الابتسامات عن وجوه الأطفال الذين لا تتوقف جريمة إسرائيل عند قتلهم أو إصابتهم، بل تمتد نحو منع العلاج عنهم.
3: فجأة جيت على المستشفى لما لقوا معاه في صمام القلب في دمل، حكولي لازم يطلع برا مستعجل، بس ما حتى الآن ما طلعتش التحويلة. وابني يعني كل يوم تعبان وتعزى وبنت فيخ، والسخان مجدد تفارقه من 42 حتى لم شط تنزل، يعني إلي يوم 20 يوم في المستشفى على الفاضي ولا كأني بتعالج. أنا جات وقالوا لي مش متوفرة، يعني لازم يعمل عملية برا البلد. أنا واحدة بتشوفي بينها بتعذب وموت قدام عينيها، الدكتورة بيجي تقول لك يا عالم يعيش يا عالم يموت، كيف بدي تكون شعوري؟
4: هذه الأرقام المفزعة والأعداد الكبيرة للأطفال في ظل الحرب المستمرة عليهم، أكثر من 42 ألف طفل أصيبوا في هذه الحرب. كان نسبة الإصابات بين الأطفال أكثر من 28% من إجمالي

0: الإصابات. أيضا الأطفال كانوا في عين الاستهداف والإصابات البليغة وحالات البتر.
1: وحسب وزارة الصحة فإن ثلث ضحايا حرب الإبادة في غزة هم من الأطفال والنساء.

0: وما زلنا مستمعين الأعزاء في غزة، وأبناء غزة يعني وضع مؤلم جدا جدا عندما تشوف الفيديوهات. لا نريد أن يتحول الموضوع إلى مسألة خبر اعتيادي وخلاص، ونشوف ونتألم وما نتحركش ولا تحركنا ضمائرنا، ما يجوز من الله. يجب أن يكون هذا الألم دافعا للتحرك ودافعا للغضب والتحرك بموجب هذا الغضب، غضب ضد أعداء الأمة وضد من يقف معهم ويساندهم. يعني فرض تهجير بالقوة، تهجير قسري، ومع ذلك أبناء غزة يرفضون الخروج من غزة، لأنهم يعرفون أنهم إذا خرجوا من غزة فلن يعودوا. فالآن التهجير يعني ما قدروش كيف يعملوا، بيهجرهم من شمال غزة، بيروحوا المساكن إلى جنوب غزة، ويهجرهم من مكان إلى وهم يروحوا إلى مكان آخر، رافضين أن يخرجوا من قطاع غزة. لكن ما زال التهجير سلاحا صهيونيا خبيثا.
1: حين يقول المجرم بن غفير أن إعادة إعمار غزة ستكلف 71 مليار دولار، وأن البديل هو إخراج أهلها، فهو لا يطرح مشروعا اقتصاديا، بل يكشف جوهر حرب الإبادة، تدمير مقومات الحياة حتى يصبح الرحيل هو الخيار الوحيد المعروض على الفلسطينيين في القطاع.
2: البرنامج الذي سأعرضه أمامكم هو ثمرة جهد بذل خلف الكواليس على مدى نحو عام ونصف. أولا، حتى لو توقفت الحرب، فإن إعادة إعمار غزة تبلغ كلفتها بحسب جميع الدراسات نحو 71 مليار دولار، ومن لديه فكرة في رأسه بإعادة الإعمار فهو يعيش في فيلم. بكل بساطة أقول لكم إنني شاركت في أكثر الاجتماعات سرية، وهناك دول أبلغت دولة إسرائيل بأنها مستعدة للقيام بذلك مقابل المال وأمور أخرى طلبتها من إسرائيل. أما عن أهداف خطتنا، فنقل 250 ألف شخص في السنة الأولى، وخلال 7 سنوات يمكن نقل قرابة 1,900,000 شخص، وهذا ممكن وواقعي. لكن ما نحتاجه إنشاء وزارة تعنى بالهجرة، ونحن سنتولى هذه الحقيبة بأنفسنا.
1: التهجير الذي يسوق اليوم تحت عنوان الهجرة الطوعية لم يبدأ عند منصة المجرم بن غفير الانتخابية، بل سبقه تدمير الأحياء والمستشفيات وشبكات المياه والحصار والتجويع ومنع مواد الإيواء والإعمار، في مسار يحول القطاع تدريجيا إلى مكان يصعب العيش فيه، ثم يقدم الخروج منه باعتباره قرارا طوعيا. وتكتمل الصورة مع حديث كاتس عن جاهزية خطط إخراج الفلسطينيين بحرا وجوا بانتظار تحديد واشنطن لوجهة التهجير. وتكتمل أيضا مع إصرار نتنياهو على بقاء قوات العدو مسيطرة على مساحات واسعة من غزة، بالتوازي مع دعوات متصاعدة للاستيطان في غزة. وهنا يصبح التهجير امتدادا لحرب الإبادة وأداة لإعادة تشكيل الأرض وسكانها، بما يخدم مشروع التوسع الصهيوني ويعبد الطريق أمام مشروع إسرائيل الكبرى. وتطرح مخططات تهجير قطاع غزة منذ مطلع شهور العدوان الأولى، وتبناها مجرم الحرب الصهاينة قبل أن يطرحها المجرم دونالد ترامب علنا. ومع ردود الفعل المحدودة تجاه ذلك، جدد ترامب دعوته إلى تهجير الفلسطينيين من غزة أكثر من مرة، ودعا مصر والأردن لاستقبالهم قبل أن يكشف عن خطة تقضي بسيطرة أمريكا على غزة بعد تهجير سكانها. في المقابل لا تبدو الأنظمة العربية والإسلامية بمستوى الخطر، فبيانات الرفض لا توقف التهجير ما لم تتحول إلى حماية فعلية لمقومات البقاء من إدخال الغذاء والدواء ومواد البناء وتمويل السكن المؤقت وإعادة الإعمار ودعم صمود الفلسطيني في أرضه. غزة هنا ليست سوى الساحة الأكثر دموية في مشروع صهيوني أوسع، ففي الضفة يتواصل القضم لما تبقى من أراضي فلسطين، وتتوسع عمليات الهدم والمساطرة والحصار وعزل القرى والتجمعات، فيما تتعرض القدس لأخطر محاولات تغيير هويتها وواقعها السكاني وفرض وقائع جديدة حول المسجد الأقصى.
3: صمود الإخوة المجاهدين في غزة هو صمود عظيم، يعبر عن إرادة إيمانية، عن مجاهدين يعتمدون على الله، يتوكلون على الله، يثقون بالله، يؤمنون حق الإيمان بعدالة قضيتهم، يمتلكون من الأخلاق والقيم ما أهلهم إلى ذلك المستوى من الصمود والتفاني. لهم صلتهم الإيمانية بالله التي يحظون من خلالها بالمدد الإلهي والسكينة والعون العظيم من الله، وهم ينكلون بالعدو الإسرائيلي في المواجهة ويقتلون الكثير من الجنود الإسرائيليين. ربما هذه المسألة لا تحظى بالتغطية الإعلامية بما تستحقه، لكن صمودهم وثباتهم وتنكيلهم بالعدو الصهيوني هو عظيم وكبير ومشرف، ويعبر كما قلنا عن إرادة إيمانية وأمل، ويمثل أملا حقيقيا بالنصر الموعود إن شاء الله. صبر أهالي غزة وسكان غزة بالرغم من ذلك العدوان الهائل أذهل كل شعوب العالم بما فيها الشعوب الأوروبية، والكل منبهر من مستوى ذلك الصبر وذلك الصمود وذلك الثبات بالرغم من الحجم المظلومية والمعاناة الشديدة جدا والتي لا مثيل لها.

0: مستمعينا، ونحن في الجزء الأخير من حلقتنا لهذه الليلة، أيضا نذهب إلى لبنان. ومثل ما في فلسطين معانا نكسه ونكبه وكسه كبيرة اسمه محمود عباس، معانا محمود عباس ثاني في لبنان، وأخص وألعن عاده اللي هو الإخماهو الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء جوزيف عون ونواف سلام. الاثنين تأمركوا وتصهنوا وراحوا إلى مفاوضات مع العدو الصهيوني، مفاوضات مباشرة بكل وقاحة في أمريكا، ومن زوا لا زوا، على أساس أنه المفاوضات والسلام مع إسرائيل. سلام مع إسرائيل والله ما تديك ذر شبر من أرضك بالسلام وبالمفاوضات، والمفروض أن أنتم تتعلموا من فلسطين. هل حصلوا الفلسطينيين على شبر بالمفاوضات؟ هل حصلتوا أنتم يا لبنانيين على شبر واحد بالمفاوضات؟ ما فيش. اليهودي يهودي، والمتيهودين العرب عادهم أعظم من عينة جوزيف عون. عموما طبعا هناك دعايات صهيونية أنه تم السيطرة على تلة علي الطاهر. طبعا هذه تلة علي الطاهر مطلة على جزء كبير من لبنان، ويعني تلة استراتيجية ما زالت في أيدي المقاومة، والعدو الصهيوني بيعلن أنه سيطر عليها. وأيضا السلطة اللبنانية بيصرحوا بتصريحات تخدم العدو الصهيوني جدا وتضر بالمقاومة مباشرة، لكن هيهات وهيهات وألف هيهات.
1: النصر المطلق وتحييد المخاطر الاستراتيجية وعدم ترك المفقودين في أرض المعركة، صور دعائية كثيرة يسوقها المجرم نتنياهو لصرفها في السوق الصهيوني مع ارتفاع حدة التنافس لخوض الانتخابات في نوفمبر المقبل.
2: الجيش الإسرائيلي يسيطر عملياتيا على مرتفعات علي الطاهر، وقد أنشئت هذه المرتفعات امتدادا لقلعة الشقيف كموقع استراتيجي لم يكن الهدف منه فقط مضايقة كريات شمونة والمطلة، بل هددوا أيضا باحتلال الجليل.
1: حقيقة هذه الدعاية تتجلى مع تفكيكها، فاكتفاء الكيان الصهيوني بالحديث عن السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر لا يعني احتلالها أو السيطرة عليها بالكامل، بقدر ما يندرج في إطار دعائي لتسويق صورة نصر وهمي للداخل الصهيوني بهدف رفع الحاصل الانتخابي في الانتخابات المقبلة.
2: مرتفعات علي الطاهر لم تعد تشكل تهديدا لنا.
1: أما حديث نتنياهو بأن مرتفعات علي الطاهر لم تعد تشكل تهديدا فيمثل إعلانا ضمنيا بإنهاء العملية من دون اقتحام شامل، وذلك صيغة سياسية لاحتواء النار وتفادي المواجهة مع إيران، بعد أن أرسلت الأخيرة عبر عمان إلى واشنطن تهديدا بالرد بقوة على أي اقتحام ينفذه العدو الإسرائيلي على مرتفعات علي الطاهر. جيش العدو نفسه لم يخرج عن الإطار الدعائي وتصنيع وتزييف الواقع، ولو كان العدو سيطر على مرتفعات علي الطاهر بالكامل واحتلها لما ترددت الرقابة العسكرية الصهيونية في نشر الصور والأعلام كما فعلت من قبل في مارون الراس وقلعة شقيف وغيرها. من المطبخ نفسه وفي التوقيت نفسه وللهدف الانتخابي ذاته يحاول نتنياهو ومكتبه صناعة صورة انتصار إنساني وسياسي لاستعادة رفاة القتلى الصهاينة. ذلك ما تجلى في إعلان مكتب نتنياهو الإفراج عن عدد من المختطفين اللبنانيين والسوريين سلموا للصليب الأحمر ومن ثم للجيش اللبناني. هذه الخطوة العادية جدا والمفترضة من دون قيد ولا شرط، وضعها كيان العدو في إطار المكايضة، ذلك أنه ربطها بمساعدة رسمية لبنانية في البحث عن رفات يهود فقدوا أثناء الحرب الأهلية، وحول إطلاق مدنيين مختطفين إلى تنازل تفاوضي، في حين لم تكسر الحكومة اللبنانية في تعزيز هذه الدعاية وكأنها حققت أمرا عظيما. مسارعة عون وسلام إلى استثمار الخطوة الإسرائيلية يخدم العدو من ناحية، ومن ناحية أخرى يبرر للسلطة نفسها منطقها السياسي والتفاوضي بعد أن سقطت رهاناتها وتبددت أوهامها وفشلت خياراتها التنازلية وفقدت أي ذريعة لمواصلة السير في نهج تفاوضي تنازلي يبيح السيادة ويوفر الغطاء لجرائم العدو من دون مكسب يضمن تحرير الأرض وحماية السيادة وعودة الأهالي إلى قراهم وإعادة الإعمار واستعادة الأسرى جميعهم من دون تمييز ولا انتقاء.

سنضربهم طبعا. بهذا نكون مستمعينا قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة. نرجو أن نكون قد وفقنا في كل ما طرحناه طبعا، ونعتذر للأخوة المستمعين الذين تواصلوا معنا عبر الرسائل ولم نقرأ رسائلهم. نرجو أن نكون وقد وفقنا في كل ما طرحناه. وفي الأخير هذه تحيات طاقم البرنامج: عبد الله حسين الوشلي، عبد الرحمن الحمران، أحمد الوتاري، ومن الخدمات محمد وردان، وتحيات عبد الكريم العوام ومحمد عبد الكريم الوشلي. تحياتي مطيع حسين الفقيه. دمتم في أمان الله.

هذه الحشود التي كالسيل تنهمر، ماذا تريد وترجو؟ ما هو الوطن؟ هبت تريدك أن تستقبلتك فيا خير البرية في لقياك تنتظر. فيا أبا القاسم الأنصار في يمن الأنصار صلوا، صلوا عليك اليوم وافتخر. عليك أزكى صلاة الله دائمة، وآلك الغر ما سقى الربا مطر.